0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: أنتم مع عيون

عيون المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً بكم في رحلة جديدة من عيون المستقبل. ضيفتنا اليوم ريم بنت معاذ بن سالم البادية. ريم عمرها 10 سنوات وتحب الشعر والتقديم، وتحب أيضاً مجالات مرتبطة بالرياضة مثل السباحة والجمباز. نعرف تفاصيل عن مواهب ريم المميزة معها.

0: مرحبا بك يا ريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ممتاز، بدأت ريم بتحية الإسلام. أهلا بك يا ريم، نحن سعيدين لنش معانا اليوم في استوديوهات إذاعة سلطنة عمان لنتحدث عن هذه المواهب وكيف إنش حريصة دائما على تنميتها عشان نحمس أيضا أصدقائنا اللي يستمعوا لنا يكونوا مميزين أمثالك يا ريم.
1: أنا أحب هذه الهوايات لأنها ممتعة وجميلة، مثل إلقاء الشعر، إنها تحمسني دائما في القراءة في كل شيء، والرياضة تجعلني مرنة وقوية دائما.
0: الله، جميل. إذن هي مواهب ثقافية أدبية ومواهب أيضا تعتني بصحة الجسم مثل المواهب الرياضية. نبدأ معك مع الشعر يا ريم. أنا لاحظت بداية لما كنت أسولف معاش تحدثتي باللغة العربية الفصيحة كذا وجمال اللغة العربية. تحب اللغة العربية كثير؟
1: نعم، حبها كثيرا.
0: تحب اللغة العربية كثيرا. ممتازة في المدرسة في اللغة العربية؟
1: أكيد.
0: هل تحفظي شيء من الشعر مرتبط باللغة العربية؟
1: نعم.
0: نسمع.
1: لغة الضاد هي روح الأمة وعنوان هويتها ومصدر إشعاعها ودليل سموها، أم اللغات وأوفرها حظا، أطولها عمرا وأقومها قيلا، لغة إذا وقعت على أسماعنا تاقت النفس إليها سماعا وترنم شاديها جمالا وإبداعا، حباها الله بالفصاحة والبيان واختصها الرحمن أن تكون لغة القرآن، خلد ذكرها في العالمين واختارها الله للجنة لغة الخالدين، لغة تفردت بشمولها وكمالها وتميزت بعذوبة ألفاظها ودلالها، إنها مرآة حضارة ولسان دينا، وليس في كل اللغات لها قرين، بها نزهو بها نفخر، بها نبقى، بها نحيا، بها نكبر.
0: الله، تبارك الرحمن الرحيم عليك يا ريم. رائعة جدا هذه الكلمات في حق اللغة العربية. ومستمعي العزيز، خبرك أن ريم قرأت هذه الكلمات من ذاكرتها ارتجالا تتذكر معاني وسمو اللغة العربية. تحمسنا معك يا ريم نعرف أكثر عن حبك للغة العربية، حبك لإلقاء الشعر. تلقي شعر من زمان؟
1: نعم، من الصف الثاني.
0: من الصف الثاني. الآن أنت في الصف
1: الخامس.
0: في الصف الخامس، إذن ما شاء الله سنوات يعني تلقي الشعر في.
1: نعم.
0: كل مناسبة تحرص أنك تكوني موجودة وتلقي الشعر؟
1: نعم،
0: في مسرح المدرسة غالبا.
1: دائما في مسرح المدرسة ونادرا في أغلب المدارس.
0: في أغلب المدارس، يعني مشاركات أيضا خارج المدرسة.
1: نعم.
0: جميل. كيف نميتي هذه الموهبة من خلال هذه المشاركات؟ من يعطيك الثقة أكثر شيء ويشجعك دائما؟
1: أمي الغالية وأبي الغالي. أمي هي ساعدتني أن أثق بنفسي وعلمتني كيف ألقي الشعر. وأبي دائما يستمع لي ويشجعني دائما.
0: الله، يعني رائع جدا. دعم الأسرة مهم صح يا ريم عشان نحن نقوي مواهبنا دائما ونشارك. وكيف بيئة المدرسة أيضا تساعدك؟
1: نعم، مثل الأخصائية والمديرة ومعلمات اللغة العربية،
0: دائما فيهم يعني كذا حماس لمشاركاتك ودعم مستمر لهذه الموهبة الجميلة. الحين مستمعنا يمكن الطمع يسمع قصيدة أخرى مرتبطة بجانب آخر. في نوع معين من القصائد تحبي دائما تلقيها أو تقرأي فيها؟
1: عن هيثم بن طارق،
0: سلطان هيثم حفظه الله ورعاه. نسمع القصيدة.
1: في كفوفك خير يا وجه السعد، تثمر الأرض المحيلة من خطاك، هيثم الأب الحنون إلنا سند، يا زعيم السلطنة شعبك فداك، في محياك البشاشة تستمد، نورها من نورك السامي علاك، الغلا لك والمحبة للأبد، وغاية ابنائك يا هيثمنا رضاك، وغاية ابنائك يا هيثمنا رضاك.
0: صح لسانك يا ريم. الله، جميل. هذا أيضا التنوع مستمعنا مثل ما سمعت في قصائد ريم واختياراتها، كانت تقرأ لنا عن اللغة العربية وفصاحتها ورصانتها، والآن اختارت لكم شعر نبطي باللهجة العامية الجميلة في حب عمان وقائدها. ريم أيضا محبة للقصة ورواية القصص. ليش تحب القصص ريم؟ إيش فايدتها في حياتنا؟
1: لأنها تقوي العقل ودائما تجعلني أن أتحدث باللغة العربية الفصحى.
0: اللغة العربية الفصحى، يعني محضرت لنا قصة أو شيء باللغة العربية؟
1: نعم. حكاية المقعد المكسور. في ساحة المدرسة كان هناك مقعد خشبي قديم كان يجلس عليه الطلاب وقت الاستراحة. علي بقلق: انظر المقعد مكسور، لقد انكسر أحد أرجله. سارة بحزن: آه، لو جلس عليه أحد سيؤذي نفسه. فهد بصوت متردد: لكن ما انكسر، أنا لا أعلم. ليان بهدوء: المهم أن نتصرف بصدق وبأمان، لا أن نخاف. اقترب المعلم بعد أن سمع حديثهم وقال: ما الذي يحدث هنا يا أبنائي؟ علي بصدق: يا معلمي، نحن كنا نلعب وأصطدمت بالمقعد فانكسر، لم أقصد ذلك يا معلمي. سارة: شكرا لك يا علي لأنك قلت الحقيقة. فهد: كنت خائفا لكن علي صادق وشجاع. مع المعلم بفخر: أحسنتم يا أبنائي، الصدق أمانة، ومن يعترف بخطئه ينجو ونساعده. تعاون الأطفال وأحضروا شريطا تحذيريا وأبلغوا الإدارة. المعلم: تعلمنا اليوم أن الصدق والتعاون يحمياننا ويجعلان قلوبنا مطمئنة. وهكذا فهم الأصدقاء أن الأخلاق الجميلة تصنع أبطالا صغارا، لا بالكلام بل بالفعل.
0: الله، جميلة جدا هذه القصة يا ريم، والأجمل أيضا تفاعلك الإيجابي مع الأدوار المختلفة الموجودة في القصة. حاولنا كذا نسمع يعني معك بتركيز وانتباه للمعاني الكثيرة، تغيير الأصوات من خلال الشخصيات الموجودة، وأيضا تغيير حتى النبرة، مثلا اللي كان يتحدث بقلق حسين أن الصوت مثلا كان منخفض شوية، بالحماس، بالأمانة، الكثير من المشاعر ممكن أن نعبر عنها بتغيير الصوت، صح يا ريم؟
1: نعم.
0: من كذا أنت تحب رواية القصص؟
1: نعم، أنا أحب رواية القصص لأني أستطيع أن أغير صوتي في مختلف الشخصيات.
0: مختلف الشخصيات، تحكي دائما حكايات لأصدقائك، للأطفال في العائلة، في المدرسة؟
1: دائما أقصي لأصدقائي قصة مرعبة دائما.
0: تحب تقصي لأصدقائك القصص المرعبة؟
1: نعم.
0: ليش عاد مساكين تختاري لهم مرعبة؟
1: أريد أن أخوفهم.
0: تحب الحماس، تصنعي الحماس من خلال الحكاية، جميل. لاحظنا أيضا يعني ترى الشخص اللي يغير صوته يعني يحب التمثيل، صح؟ يحب الدراما، يعني تتحبي تشوفي نفسك مثلا مؤدية صوتية تمثلي أدوار مختلفة من خلال هذه مثلا بعض التمثيليات؟
1: نعم.
0: تحب تكوني كذا؟
1: أحب أكون كذا.
0: هل ترى أن عندك هذه المقدرة والموهبة؟
1: نعم،
0: في التمثيل، يعني ممكن مستقبلا كذا نشوف لريم دور جميل في إحدى التمثيليات الصوتية
1: إن شاء الله.

0: لا نزال معكم في هذا الحديث اللطيف مع ضيفتنا ريم البادية. تحدثنا معها عن مواهبها الإبداعية والفنية في الشعر والإلقاء والقصة. نتحدث الآن عن الجانب الرياضي واهتمامك فيه. إيش تحبي من الرياضات يا ريم؟
1: الجمباز، أنا أحب كثير عن الجمباز.
0: يا سلام، يعني حتى النبرة تغيرت والإحساس والحماس كذا والتفاعل مع رياضة الجمباز. إيش سر حبك لرياضة الجمباز؟ متى بديتي تحب الجمباز؟
1: عندما كنت صغيرة أنا أحب الجمباز كثيرا لأنها تجعلني مرنة دائما وقوية.
0: كيف تتعلمي الحركات هذه؟
1: بواسطة اليوتيوب.
0: اليوتيوب، تتابعي القنوات المعنية بتعليم حركات الجمباز. طيب الجمباز أحيانا بعض الأشخاص يقول لك فيها نوع من الصعوبة أو المخاطر، يمكن تود أن تؤدي حركة معينة فتؤذي نفسك لا قدر الله بسبب هذه الحركات. كيف تتعاملي أنت بحذر مع الحركات الجديدة اللي تتعلميها في الجمباز؟
1: إذا لم أستطع أن أفعل تلك الحركة أنا لا أستمر، لا أستمر أتدرب عليها لكي لا أؤذي نفسي.
0: رائع. هل يعني تحب تمارسي رياضة الجمباز مثلا في الفعاليات الرياضية في المدرسة؟ لك مشاركات معينة، مسابقات حرصتي أن تشاركي فيها؟
1: نعم أكيد، أنا أحب أن أشارك في مختلف المدارس وأيضا في المدرسة.
0: شاركتي في مسابقة مرتبطة بالرياضة؟
1: نعم، مثل مسابقة الطوق. مسابقة الطوق كان اللي يعني اللي طيح الطوق هي الخسرانة، وأنا الحمد لله اللي فزت.
0: ما شاء الله،
1: بدعم أمي ومعلمتي بعد اللغة العربية كانت تحبني كثيرا.
0: جميل. استمريتي يعني دور الطوق فترة طويلة، تتذكري عدد الدورات أو حتى المدة؟
1: 5 دقائق.
0: 5 دقائق، استمريتي ما شاء الله 5 دقائق. وفازت ريم على
1: سكوتر.
0: ما شاء الله، كانت الهدية سكوتر. إذا فازت ريم على المنافسين. جميلة هذه المسابقات اللي نثبت فيها مهارتنا وأيضا نحصل فيها على جوائز جميلة.
1: وكانت تلك المسابقة أنا يوم كنت في الصف الثاني.
0: ما شاء الله. وهل تطمحين لمشاركات أخرى؟ إيش يعني ترين من مستقبل لك في عالم الجمباز؟ إيش تريد تكوني في المستقبل في يعني أمر مرتبط برياضة الجمباز؟
1: أن أكون معلمة مدربة عالمية وأفتتح نادي للفتيات للجمباز.
0: يا سلام، هذا طموح كبير وحلم كبير بالعزم والإصرار أكيد، وهذا الحماس اللي تتحثي فيه أكيد أننا سنراه واقعا بإذن الله.
1: إن شاء الله.
0: حوار جميل وملهم مع ريم التي تتحدث بحماس عن مواهبها وتطمح لتحقيقها بإذن الله تعالى كذا في إنجازات مستقبلية. لكل من يسمعنا الآن من أصدقائنا، ريم ماذا تودين أن تقولين لهم، خاصة من لديه حلم أو موهبة معينة في مجالات مختلفة؟
1: آمن بنفسك وبقدراتك، جرب وأظهر مواهبك، فكل واحد فيكم يملك شيئا رائعا ليقدمه للعالم.
0: وهذه الروعة قدمتها لنا ضيفتنا في هذه الحلقة ريم بنت معاذ البادية، ونلقاكم إن شاء الله في حلقات رائعة ملهمة أخرى من عيون المستقبل. إلى اللقاء. كنتم مع عيون المستقبل، مع تحية عائشة الهنائية ومنى المسلمية.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دايما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء، ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: إذاعة سلطنة عمان.
8: ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
9: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو، ويسعدني أن نبحر معا في عالم الخيال العلمي لنطرح سؤالا مثيرا للاهتمام.
10: كم مرة تمنينا في نهاية يومنا الحافل بالعمل أن يطول الوقت قليلا؟ كم مرة شعرنا أن الساعات تمر كالبرق دون أن ننجز ما نريد؟ اليوم سنحقق هذه الأمنية فقط في عقولنا لنرى أبعادها ونتائجها.
9: نعم، فرضيتنا لهذا اليوم تقول: ماذا لو كان يوم الإنسان 48 ساعة بدلا من 24 ساعة؟ هل سنكون أكثر سعادة وإنتاجية؟ أم أننا سنقع في فخ كبير لم نحسب له أي حساب؟
10: في البداية يبدو الأمر رائعاً جداً. تخيل أن نملك ضعف الوقت الحالي، هذا يعني مزيداً من النوم ومزيداً من الراحة ووقتاً كافياً لممارسة الهوايات التي نقول دائماً إننا لا نجد لها متسعاً في حياتنا اليومية.
9: هذا هو الجانب المشرق الذي يتبادر إلى الذهن فوراً، لكن العلماء والأطباء لهم رأي آخر تماماً يتعلق بطبيعة أجسادنا. جسم الإنسان محكوم بما يسمى الساعة البيولوجية التي تعتمد على دوران الأرض، وقد تبين أن خلايانا مبرمجة جينياً على نظام 24 ساعة.
10: صحيح، لو تغير طول اليوم فجأة ليصبح 48 ساعة، فإن أجسادنا ستدخل في حالة من الاضطراب الشديد والمزمن. سنشعر بالإرهاق الدائم لأننا لن نعرف متى ننام ومتى نستيقظ. قد نحتاج إلى آلاف السنين لكي تعتاد أعضاؤنا الداخلية على هذا النمط الجديد.
9: وليس هذا فحسب، بل لننظر إلى كوكب الأرض نفسه. أن يكون اليوم 48 ساعة يعني أن الأرض تدور حول محورها بنصف سرعتها الحالية. هذا يعني أن النهار سيستمر ل 24 ساعة متواصلة تحت أشعة الشمس، والليل سيستمر ل 24 ساعة من الظلام الدامس.
8: ماذا لو؟
10: بدلاً من أن نجد وقتاً للراحة، سنجد أنفسنا نعمل لساعات طويلة جداً حتى نصاب بالاحتراق الوظيفي النفسي والجسدي. حتى العلاقات الاجتماعية قد تصاب بالفتور والملل الشديد. تخيل أن تجلس في زيارة عائلية لمدة 10 ساعات والوقت لا يمضي. الملل سيصبح عدو الإنسان الأول في ذلك اليوم الطويل.
9: سبحان الله، كلما تعمقنا في هذه الفرضية نكتشف أن 24 ساعة التي نعيشها الآن هي التوازن الإلهي المطلق والمثالي لصالح حياتنا. هي المساحة التي تحمينا من الملل وتمنحنا فرصة العمل، ثم تجبرنا على الراحة بعد غياب الشمس.
10: نعم، وهذا يقودنا إلى نتيجة مهمة جدا، وهي أن الأزمة الحقيقية ليست في عدد ساعات اليوم، بل في طريقة تنظيمنا وإدارتنا لهذا الوقت. فالبركة ليست في كثرة الساعات، بل في كيفية استغلالها بالشكل الصحيح والنافع.
9: كلمات رائعة وحكيمة نختم بها حلقتنا لهذا اليوم. نشكركم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة، ونتمنى لكم أياما مليئة بالبركة والإنجاز رغم ساعاتها المحدودة. نلتقي بكم مع سؤال جديد وفرضية مثيرة في برنامجكم ماذا لو. دمتم في رعاية الله وأمنه، وإلى اللقاء.
8: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير.

إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين.

0: التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثاً هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: حديث البيئة،
2: أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقات السابقة كمقدمة عن هولندا، الماء والإنسان والبحر والغابة والنهر والأراضي الرطبة والتحديات البيئية التي يواجهها الإنسان في الأراضي المنخفضة. هذا الاسم السياسي والبيئي والجغرافي العميق جدا في هولندا، وعن مساحتها الصغيرة نسبيا التي تصل إلى 41,000 كيلومتر مربع، والكثيفة بالكائنات الحية التي تصل إلى 47,000 نوع من النباتات والحيوانات والفطريات وغيرها. واليوم سنتحدث عن بحر الشمال، واحد من العناصر المهمة جدا في هولندا، البحر البارد الذي يصنع مناخ هولندا. البحر البارد الواسع الذي يلامس هولندا من الغرب والشمال ويؤثر في مناخها وسواحلها وكثبانها الرملية وطيورها وأسماكها وحتى في طريقة حياة الناس فيها. بحر الشمال ليس محيطا مفتوحا وليس بحرا عميقا جدا مثل الكثير من البحار الكبرى، هو بحر قاري ضحل نسبيا، أي أنه يقع فوق جزء مغمور من القارة الأوروبية، ولذلك تكون أعماقه في مناطق واسعة محدودة مقارنة بالمحيطات العميقة. ومعنى كلمة بحر ضحل إن الضوء والتيارات والرياح تستطيع أن تؤثر في مساحات كبيرة من هذا البحر، وهذا يجعله بحر نشط بيئيا غني بالعوالق والأسماك والطيور البحرية، وفي حركة وفي تلون. يعني اليوم ممكن يكون صافي، بكرة يكون مثل الطين، وكأنه دخلوا فيضان مليء بالطين اليابسة، لكن في الحقيقة هو يحدث نوع من التغلغل للرمل اللي موجود هناك بسبب الرياح أو الأمواج البسيطة، لأنه لا يوجد العمق الكافي في هذا البحر. بحر الشمال يقع بين الجزر البريطانية من الغرب وسواحل أوروبا الشمالية من الشرق والجنوب، ويتصل بالمحيط الأطلسي من الشمال والغرب، كما يتصل ببحر المانش أو القنال الإنجليزي من الجنوب الغربي عبر مضيق دوفر. ويعني ودوفر، مضيق دوفر هو يعني يصل تقريبا إلى 30 كيلومتر، هذا المضيق بين دوفر البريطانية وأعتقد كاليه الفرنسية، يعني الجزء اللي بين أقصر مسافة بين اليابسة الأوروبية واليابسة البريطانية هو هذا في دوفر. دوفر هو الفاصل، المضيق هذا هو الفاصل بين بحر الشمال وبين بحر المانش أو القنال الإنجليزي. ومن هنا أيضا يأتي دور الجزيرة البريطانية التي توفر تفاصيل بيئية مختلفة للأقليم النورمندي الفرنسي الذي تحدثنا عنه في حلقات سابقة، لأن بحر الشمال انتهى بعد مضيق دوفر ويأتي بحر المانش. بحر المانش يواجهه من الجزء الشمالي الجزيرة البريطانية، لذلك المناخ مختلف، المناخ القادم من اليابسة مختلف تماما عن المناخ القادم من شمال القارة الأوروبية أو من المحيط الأطلسي البارد. نسبيا في فرق كبير بين المناخ في أقليم النورمندي الفرنسي والمناخ في هولندا. بحر الشمال هو أحد أسباب برودة هولندا ورطوبتها، فالمياه الباردة والرياح البحرية تجعل الجو متقلب، كثير الغيوم، كثير الرطوبة. ليست البرودة يعني مثل برودة الجبال الجافة، بل هي برودة بحرية رطبة، قد تكون درجة الحرارة قريبة من 10 درجات، لكنها مع الرياح والرطوبة تبدو أبرد على جسم الإنسان. وهذا يشبه أيضا الوضع في محافظة ظفار أثناء فصل الخريف، قد تكون درجة الحرارة في 23، لكن شعور الإنسان وإحساسه بها تصل إلى 15 أو 12 أو 14، ويتفاجأ من درجة الحرارة المنخفضة، خاصة إذا تعرض للرياح الموسمية وإلى الرطوبة والرذاذ. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
1: مجال أرض السفن.
2: مجال
1: ميناء السفن.
3: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجال
3: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: Bacana.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل في هذه الحلقة حديثنا عن تاريخ عمان القديم، ووصلنا في حديثنا عن الألفية الأولى قبل الميلاد، وتكلمنا عن فترة وادي سوق اللي هي الفترة الألفية الثانية قبل الميلاد. تحدثنا أيضا عن الألفية الأولى قبل الميلاد اللي هي العصر الحديدي اللي امتد منذ 1300 قبل الميلاد إلى 600 ميلادية، وقلنا أن فترة العصر الحديدي انقسم في مجان إلى فترتين: فترة العصر الحديدي الأول 1300 إلى 1100 قبل الميلاد، فترة العصر الحديدي الثاني 1100 قبل الميلاد إلى 600 ميلادية. وهذه فترة العصر الحديدي الثاني سميت بفترة لزق، وأيضا تميزت أن بدأ الناس يعودوا للاستيطان في مجان، بدأ النشاط البشري يعود مرة أخرى، وبدأت المستوطنات أيضا في النشاط، النشاط الزراعي أيضا بدأ يزيد بكثافة، وأيضا استخدم يعني طريقة الري بالأفلاج بشكل مكثف أكبر، أيضا بدأ التواصل مع يعني داخل الجزيرة العربية وخاصة مع دلمون كان مستمرا في تلك الفترة، ولكنه لا توجد أيضا نصوص تدل على أن هناك تواصل مع بلاد الرافدين في تلك الفترة. نواصل حديثنا الآن ما بعد هذه الفترة اللي هي طبعا ما زلنا في عصر الحديدي وفترة لزق، ووصلنا الآن 550 قبل الميلاد. أيضا بدأ في تغيرات كبيرة في المنطقة، بدأت الإمبراطورية الأخمينية تظهر في بلاد فارس، وطبعا الإمبراطورية الأخمينية ظهرت من 550 قبل الميلاد، وأسس قورش في بلاد فارس واستمرت لمدة قرنين، وكانت أقوى قوة على في الأرض، يعني سيطرت على المنطقة بالكامل، وقد تكون أيضا سيطرت على الجزيرة العربية بطريقة مباشرة أو طريقة غير مباشرة، سيطرت أيضا على بلاد الرافدين والشام وامتدت بشكل كبير. بعد هذه الفترة مباشرة يعني بعد 200 سنة بدأ الإسكندر المقدوني يظهر في المنطقة منذ 332 قبل الميلاد، وأيضا احتل عاصمة الأخمينيين وقضى على الإمبراطورية الأخمينية يعني في تلك الفترة. ظهرت في هذه الفترة 600 قبل الميلاد نوع من الفخار شبيه بالفخار الموجود في شرق وجنوب إيران، مما يدل على أن هناك تواصل يعني بين حضاري بين مجان وبين يعني إيران في تلك الفترة. وطبعا ظهرت يعني أيضا يعني الفترة التي بعدها يعني بعض سقوط الإمبراطورية الأخمينية يعني قبل 300 قبل الميلاد، بدأ السيطرة أيضا للحكام الأغريق، وأيضا الحكام الأغريق سيطروا على المنطقة لفترة محددة، وأيضا بعدها ظهرت أيضا مرة أخرى وبدأت سيطرة الحضارة الفارسية في المنطقة. ظهر البارثيون الذين يسمون البارثيون منذ 100 قبل الميلاد وحتى 250 قبل الميلاد، وهم طبعا ظهروا من بلاد فارس. بعد هؤلاء الأقوام ظهر أيضا الساسانيون اللي هم ظهروا من 2500 ميلادية. طبعا البارثيون قلنا احنا من 100 قبل الميلاد حتى 250 ميلادية، أما الساسانيون من 250 ميلادية إلى 650 ميلادية، يعني إلى بداية ظهور الإسلام. وطبعا سيطر البارثيون والساسانيون على الخليج العربي بالكامل وشبه الجزيرة العربية. عرفت هذه الفترة اللي هي الفترة الأخيرة اللي هي السنوات الميلادية بفت يعني أو أوائل السنوات الميلادية أو يعني منتصف الألف الأول الميلادي، تسمى بفترة سمد في مجان، شهدت تغيرات حضارية مختلفة مادية، من بينها أصبح معدن الحديد المهيمن على الأدوات والأسلحة، وأيضا ظهر نوع من الفخار المزجج الأزرق والبني، وتم استيراد الأواني الزجاجية أيضا في تلك الفترة، وازدهرت التجارة مع الشرق الأدنى والبحر الأبيض المتوسط عبر الخليج العربي. يعني بدأت أيضا التجارة بين مجان تصل إلى الشام وإلى البحر المتوسط، وأيضا ظهر أيضا تواصل مع الهند، يعني مجان بدأت أيضا تتواصل مع الهند في تلك الفترة، واستخدمت العملات، وأيضا زادت الصلاة بين الجزيرة العربية واليمن في تلك الفترة، أي في العصر الحديدي وخاصة في العصر الحديدي الثاني. أيها الأحبة الكرام، نكتفي بهذا القدر في الحديث عن فترة الألفية الأولى قبل الميلاد وبداية الألفية الميلادية الأولى، خاصة منتصف الألفية الميلادية الأولى. وقلنا أن في بداية أو في منتصف الألفية الأولى قبل الميلاد إلى منتصف الألفية الميلادية، يعني تقريبا 1000 سنة، بدأ يظهر الفرس كمهيمنين على المنطقة، وبدأ طبعا سواء كانت هيمنة مباشرة أو غير مباشرة على المنطقة بالكامل، سواء كانت شبه الجزيرة العربية أو بلاد الرافدين أو الشام. وطبعا بعدها بعد يعني 650 ميلادية ظهر الإسلام في المنطقة وبدأت تسيطر الحضارة الإسلامية. نكتفي بهذا القدر أحبتي الكرام، إلى اللقاء بكم في الحلقة القادمة، نواصل حديثنا عن تاريخ مجان القديم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان تاريخ طويل وعريض، منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: مجال.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: حين فرت النقاط من المدينة استيقظت المدينة وقد تبخرت نقاطها، فقد اختفت نقطتا الياء منها ونقطة النون، ولحقت بهما نقطتا التاء المربوطة، مع أن هاتين الأخيرتين لا تقدمان كثيرا ولا تؤخران، لكن مصائب المدينة بدأت تتوالى وأخذت أسماؤها وأفعالها في الترنح ذات اليمين وذات الشمال. من يستطيع الآن بعد أن فرت النقاط أن يفرق بين المدينة والمدنية وبين المدببة والمدنفة؟ لقد لحق بها العار حتى لم يعد فقهاء نحوها يفرقون بين قطارها وإفطارها، ولم يعد الباعة يعرفون ما يشترون في سوقها فجلا أم فحلا. لقد اختلط الفقر فيها بالقفر، والتبر بالنير، والحبر بالخبر، والرز بالزر، والنخلة بالنحلة، والصدغ بالصدع، والتبن بالتين، والخس الفتي بالحس الفني. لأن النقاط فرت من معجم المدينة ومن قاموسها، فقد اجتمع المجلس البلدي، رغم أن الاجتماع قد تعثر في البدء نظرا للاختلاط الحاصل بين المحلس والمخلس والمجلس، خصوصا أن باء البلد قد فرت هي الأخرى، لكن النحويين قد عرفوها بسهولة وحاولوا وضع بدل فاقد، فنقطوا من قربة صبغ الكلمات السيال نقطة واحدة أسفل كرسيها لينعقد الاجتماع وتصدر القرارات. وكان أول المتكلمين مضحكا دون ريب، وهو الساكت الناكت كما يقولون، أو هو الذي سكت دهرا ونطق كفرا، فقد وجه استغاثة حارة إلى نصر بن عاصم، رغم ما يفصلنا من السنين والأعوام على حياة ذلك المنقط الشهير الذي وضع موازين الكلمات وأوقف البلبلة والتهلكة في النطق بها، وقام السد بين الإحصاء والإخصاء، وحدد الفرق بين المنير والمثير، وبين الثلج والبلح، وبين القطن والفطن، وبين الدر والذر، وبين الحرية والحربة، وبين الجمل والحمل، وبين ثعلب وتغلب. أما المتكلم الثاني في المجلس البلدي فقد كان عنيفا مخيفا، وكان يزبد ويرعد، وكان يهدد ويتوعد، وفي الأخير فإنه أراد أن يقصر شرف الكلمات على حروف الحاء والدال والراء والسين والصاد والطاء والعين والكاف واللام والميم والهاء والواو، أي تلك التي لا نقط فيها، مكررا بما لا يدع للشك سبيلا أن أنسب عقاب للأشرار الخونة من الحروف الضالة هو تكريم الأحرف المقاومة الباقية على الوفاء والعهد وعلى الولاء والعرفان. أما النقاط التي اتخذت بعض الحروف ذرائع لها وغنت خارج السرب فهي مطرودة منبوذة إلى أبد الآبدين. ومضى المتحدث الثالث الذي بدا في كامل التأثر أو الادعاء بذلك للقول بأن على المدينة أن تحصن نفسها ضد الأشرار والحاقدين، وأن الياء والنون والتاء المربوطة الآبقات الحاقدات على سطوع المدينة ورفعتها لا تستحق الحياة، وأنه من المفترض أن يصدر فرمان مديني بقضم وسحق تلك الأحرف بعد صلبها وجلدها وقطع أيديها وأرجلها أمام الملأ عبرة لمن لا يعتبر. وساق المتحدث اقتراحا اعتبره بالغ الأولوية والأهمية، وهو محو الأحرف الثلاثة من حياة المدينة ومن تاريخها، وأن تتخلص من تلك العكازات التخريبية الحقيرة. واقترح أن تكون كلمة المدينة من الآن وصاعدة المدح والمطر والورس والدرر. وعندها تصايحت أحرف الصاد والعين والكاف والهاء العادية، لأن الاسم المقترح لا يتضمن أي منها. وهكذا مضى المتحدثون في المجلس البلدي يناقشون أمر النقاط التي فرت والأحرف التي مرقت وسحبت نفسها من مقام اللغة المدينية ومن الحضور في سوق العطارين والدباغين والإسكافيين والنجارين والحدادين واللحامين والحوذيين، ولم يعد لها وجود بعد عند الأطباء والمهندسين والصيادلة والحلاقين والحمالين والبوابين، وانسحبت من أن تلاك ويتلمض بها في أفواه الحسناوات والجواري والغلمان، ولم يجرؤ الملك والحاجب والوزراء والحاشية والجند والعسس على التقاطها في كلامهم وتفاهماتهم، فوقع البلبال وتصدعت الخطابات وانشقت الأراضين والسماوات، وبلغ سوء الفهم أوجه وأقاصيه، وتلوثت اللغة بالتأتأة والهمهمة والصرصرة والنقنقة، وأصبحت المدينة على حواف العجز والإفلاس، ولم يعد أحد يعرف الفرق بين الحرب والحزب وبين الفجر والفخر وبين النوم والثوم وبين النول والبول وبين الحقل والحفل وبين القنبلة والقبيلة وبين الفارغ والفارع وبين الجمر والخمر. حين فرت النقاط من المدينة
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: عين أخرى.

0: إذاعة سلطنة عمان من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء، ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
1: تتويجا للإبداع وارتقاء بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازا للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبة للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 14 من يونيو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
0: إذاعة سلطنة عمان.
2: في جوهر الأحداث الثقافية
3: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
2: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
4: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
2: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
5: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
2: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة لنضيئها لك.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. شركة تنمية نفط عمان تؤكد استمرار العمليات في بناء الفحل بشكل طبيعي. الجيش الإسرائيلي يواصل شن غاراته في جنوب لبنان، وحزب الله يشن هجمات على القوات الإسرائيلية المتوغلة في الجنوب اللبناني. استمرار قصف الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في قطاع غزة وسقوط شهداء وجرحى. الرئيس الروسي يرفض دعوة نظيره الأوكراني لعقد اجتماع مباشر، مؤكدا مواصلة الحرب حتى تحقق موسكو أهدافها. منظمة الصحة العالمية تعلن إطلاق خطة استجابة تمتد لستة أشهر بقيمة 518 مليون دولار لمكافحة تفشي فيروس إيبولا. الأمم المتحدة تؤكد أن أزمة الجوع العالمية بسبب استمرار حرب الشرق الأوسط بدأت تتحقق. ونحو 175 مليون ريال عماني إجمالي تداولات مؤشر بورصة مسقط الأسبوعية. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أهم العناوين، المزيد من التفاصيل في فتراتنا ونشراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه.
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم أقرب وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمدي يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدين.
12: أماني عبد الله سليمان المعمرية من الصف الثاني عشر.

0: بلغوا من العمر 17 عاما.
1: أماني طالبة بمدرسة دقال للتعليم الأساسي في ولاية صحم، تهوى القراءة والإلقاء وتتمنى أن تصبح في المستقبل إعلامية. مرحبا أماني.
0: أهلا وسهلا.
1: كيف حالك؟
0: بخير ولله الحمد.
1: أنت ما شاء الله طالبة يعني نشيطة في مدرسة دقال، صح؟
0: نعم.
1: وتشاركي في مشاركات كثيرة.
0: نعم.
1: خبرينا عن مشاركاتك في المدرسة.
0: أشارك أولا بشبه يعني دائم في الإذاعات المدرسية والتقديم تقديم الحفلات يعني المدرسية، وكذلك شاركت في مسابقة نجم القراءة عدة مرات، وشاركت في المناظرات والخطابة وكذلك المسرح والأنشطة الطلابية.
1: ما شاء الله عليك. تقديم في المدرسة يعني تقدمي في الإذاعة ولا في إيش؟
0: تقديم أيوة في الإذاعة المدرسية بشبه دائم يعني.
1: يعني إيش دورك في التقديم؟
0: الدور الأساسي المقدمة.
1: المقدمة، ممتاز. وفي نجم القراءة عادة يطلبوا أظن أكثر من كتاب، صح؟
0: صح.
1: احكي لي عن هذه المسابقة.
0: أولا مسابقة اللي هو نجم القراءة يحتاج أن الطالب يطلع على مجموعة من الكتب ويقرأ مجموعة من الكتب ويكون مطلع على أقسام الكتب، بيكون عنده مقابلة إنزين يتم فيها تقييم الطالب، يسأل عن الكتب، عناوين الكتب واللي هو المواضيع الموجودة داخل الكتاب، ويتم تقييم الطالب من خلال هذه يعني الأمور.
1: جميل جدا. طيب لو سألتك إيش نوعية الكتب اللي تحبين قراءتها عادة؟
0: الكتب اللي تخص التعلم الذاتي.
1: آه، مثل إيش؟
0: كتاب السطحيون.
1: كتاب السطحيون لنيكولاس كار. هذا
0: نعم.
1: كتاب ما شاء الله، هذا كتاب كبار، ما كتاب.
0: أيوة.
1: احكي لي عن هذا الكتاب.
0: أولا هذا الكتاب يتحدث بمضمونه بشكل عام اللي هو عن الكتاب وعن التكنولوجيا أو الأشياء الحديثة اللي صارت معنا في التقدم التكنولوجي. يعني أصبح الناس بشكل عام يميلون، لا يميلون للقراءة، يميلون اللي هو لاستخدام الذكاء الاصطناعي واستخدام الهواتف. من ناحية استخدام اللي هو الهواتف يكون لها تأثير سلبي، ربما يعني الأشخاص يعني ما يكون في بالهم انه هذا حالة تأثير سلبي. المقاطع القصيرة اللي يشوفها الناس يعني يقلبوها مهما كانت مدتها قصيرة، تكون هذه المعلومة فيها بسيطة ومعلومة غير عميقة، زين بالتالي يتبرمج العقل على اكتساب معلومة قصيرة في كل مرة، يعني يضيع الوقت هم يقلبوا على مقاطع قصيرة، زين بالتالي هذا نسميه اللي هو تعفن الدماغ.
1: تعفن الدماغ، وهذا اللي يؤدي إلى السطحية التي يحذر منها الكتاب.
0: نعم، بالتالي أن نشهد أن الناس أصلاً تكون غير قادرة على أنها تستقبل معلومات كبيرة، غير قادرة أنها إن تحاول تقرأ كميات كبيرة من الأمور أو من بعض مثل المسائل أو المشكلات. لا، الناس تريد تستقبل المعلومة تكون قصيرة جاهزة. ليش؟ لأن تبرمج العقل على هذا الشيء.
1: ممتاز يا أماني. وإيش بعد قرأت غير كتاب السطحيون؟
0: قرأت كتاباً.
1: كتاب قرأت كتاباً، هذا يعني عنوانه قرأته كتابا.
0: نعم.
1: طبعا هذا كتاب لمورتيمر أدلر.
0: نعم.
1: عن إيش يتكلم هذا الكتاب؟
0: يتكلم هذا الكتاب عن أن العقل بحاجة إلى اللي هو ممارسة القراءة بشكل دائم، لأن مثل ما إحنا نعرف أن الجسم يحتاج إلى رياضة، أيضا الجسم يحتاج إلى أشياء تساعده مثل القراءة. والقراءة جزء أساسي لازم الناس أنها تواظب على اللي هو القراءة عشان أنها جزء أساسي من تنمية اللي هو الإنسان. طبعا إحنا نستطيع أن يعني مثلا لو جبنا شخص قارئ وشخص غير قارئ، أحيانا نلاحظ أنه في اختلاف في الأفكار. الشخص الغير قارئ لو جاي يتكلم اللي هو مثلا راح نقول الشخص القارئ، راح نلاحظ أن الشخص الغير قارئ يعني معلومات سطحية أو يخالف آراء الشخص القارئ.
1: صحيح. والشخص القارئ يعني يبين أنه قارئ أو أنه مثقف من قراءته، صح؟
0: نعم، من خلال قراءته، من خلال الحديث معه والجلوس معه، يعني تحس أنه لديه معلومات، كلامه يكون واقعي وكلام منطقي.
1: وغير القارئ العكس؟
0: الغير القارئ يكون العكس، يعني مواضيع سطحية غير هادفة، وهذا أكثر شيء يعني إحنا نركز عليه، المواضيع تكون في الحديث غير هادفة.
1: آه، ممتاز يا أماني، ما شاء الله عليك، أنت رائعة، قراءاتك جميلة ونوعية، يعني هذا اللي عجبني في قراءاتك. إيش هواياتك الثانية؟
0: هواياتي اللي هو التقديم.
1: أنت يعني ذكرت التقديم، ذكرت التقديم الإذاعي، وأيضا قلتي لي قبل ما ندخل في الحلقة أنك تقدمين حفلات، صح؟
0: هي.
1: أي حفلات؟
0: بس أوفرها في المدرسة يعني تكون ما برا.
1: آها، بس تكون حفلات مثلا تكريم الطلبة.
0: تكريم الطلبة المجيدين مثلا، جايين ناس يعني كبار شخصية أو شيء، فنقدم الحفل أنا.
1: أنت اللي تقدمين. إيش تقولي في التقديم؟
0: أقول اللي هو الجزء الأساسي اللي هو المقدمة في
1: يعني
0: الإذاعة.
1: ممكن تسمعيني شوية؟ كان يعني اعتبري انه حفل تكريم طلبة، وقدمي شوية اشوف.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضورنا الكريم، نرحب اليوم بكم في هذا الصرح الحافل لنكرم أبنائنا المجيدين في مدرستنا. هاي
1: آه،
0: الجزء بسيط على
1: ممتاز،
0: ما حافظ.
1: جميل جميل، إلقائك جميل يا أماني. عشان كذا أنت تتمنى تكونين إعلامية؟
0: هي
1: يعني تتمنى تكوني مذيعة، صح؟
0: هي بإذن الله
1: مذيعة في الإذاعة ولا في التلفزيون؟
0: في التلفزيون.
1: ليش عاد؟ إيش معنى في التلفزيون؟
0: أحب
1: عشان يشوفوك الناس يعني؟
0: هي
1: في الإذاعة ما
0: يعني
1: حد،
0: شوي هي
1: في الإذاعة ما حد يشوفك.
0: ليش يعني، حتى الإذاعة لها مكانة خاصة
1: وحتى الإذاعة الحين صارت في بعض برامجها إذاعة مرئية، يعني ممكن بعد
0: فعلا.
1: يشوفوك. إيش نوعية البرامج اللي لو تحققت أمنيتك وصرت مذيعة تتمنى إنك تقدميها؟
0: الأخبار
1: تتمنى تقرأ أخبار؟
0: هي
1: ليش عاد؟
0: بس يعني أحس يعني الأخبار لها مكانة يعني، وإن الناس أكثر تميل يعني إنها تستمع للأخبار بكثرة، أحس أكثر من باقي الأشياء.
1: أنت لغتك العربية كويسة؟
0: نعم
1: عشان كذا إذا أنت هذا واحد شرط من شروط المذيعة، ومذيعة الأخبار تحديدا يعني.
0: فعلا.
1: جميل. طيب لنفرض أنك أنت قرأتي أخبار، ما تتمنى تقدمي برامج أخرى؟ برامج ثقافية، برامج رياضية، برامج
0: من
1: اجتماعية
0: الممكن
1: مثلا؟
0: ممكن
1: لكن أهم شيء أنك تقرأ أخبار.
0: إيه
1: إن شاء الله تتحقق أمنيتك وتصير مذيعة أخبار كبيرة في
0: بإذن
1: المستقبل
0: الله.
1: إن شاء الله. بعدني أريد أسألك عن الشعر، أنت تحفظين أشعار صح؟
0: هو ما أحفظ أشعار بس أقدم أشعار.
1: تقدمينهن في المدرسة يعني؟
0: إيه في المدرسة
1: تقدمينهن
0: من يوم كنت في عمر صغير
1: بس
0: أحب التقديم.
1: بس ما تحفظ يعني من ورق؟
0: لا أيوة
1: طيب يعني الحين لو أنا أعطيتك قصيدة وخليتك تقريها بتلقيها بشكل جيد؟
0: أكيد
1: ممتاز، إذا أنا بعطيك هذه القصيدة، إيش رأيك تلقيها؟
0: إن شاء الله.
1: إيش قصيدة إيش هذه؟
0: أنا من بدل بالكتب الصحابة للشاعر أحمد شوقي.
1: جميل، نستمع إليها.
0: يقول أحمد شوقي: أنا من بدل بالكتب الصحابة، لم أجد لي وافيا إلا الكتابة، صاحب إن عبته أو لم تعب، ليس بالواجد للصاحب عابا، كلما أخلقته جددني وكساني من حلى الفضل ثيابا، صحبة لم أشك منها ريبة، ووداد لم يكلفني عتابا، رب ليل لم نقصر فيه عن سمر طال على الصمت وطاب.
1: ممتاز يا أماني، ما شاء الله عليك، إلقائك جميل، وإن شاء الله تحقق أمنيتك وتصيرين إعلامية كبيرة في المستقبل.
0: بإذن الله.
1: في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
0: لا تقل شيئا إن لم تقل الحق.
1: ممتاز، لا تقل شيئا
0: إن
1: إن
0: لم
1: لم
0: تقل
1: تقل.
0: الحق.
1: ليش عاد؟
0: لأنه يفضل في الحديث والكلام أن يقول الإنسان الحق والكلام الصادق.
1: صحيح، حكمة رائعة، وأنا استمتعت بالحوار معك يا أماني. إذن أماني بنت عبد الله بن سليمان المعمري، الطالبة الرائعة في مدرسة دقال للتعليم الأساسي في ولاية صحم، البالغة من العمر 17 عاما. شكرا جزيلا لك.
0: العفو.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري.

0: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما
1: بانوراما إذاعة سلطنة عمان.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق، فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

لو تعلمين بما أجن من الهوى لعذرت أو لظلمت إن لم تعذري. لا تحسبي أني هجرتك طائعا، حدث لعمرك رائع أن تهجري. ما أنت والوعد الذي تعدينني إلا كبرق سحابة لم تمطر.

تسألوني ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب. لا تسألوني ما اسمه.

في الدروب والله لو بحت بأي حرف تكدس الليلك في الدروب لا تسألوني ما اسمه ما اسمه.

لو بحت في أي حرف تكدس الليلك في الدروب والله لو بحت بأي حرف تكدس الليلك في الدروب.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يرجع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
8: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
9: رفعة الجادرجي.
10: فن العمارة خلاه يسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
9: معاذ الألوسي.
11: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادل العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
9: راسم بدران.
12: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
9: شهيرة فهمي.
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
13: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة الواحدة ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
14: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة الواحدة ظهراً، يعاد الجمعة الساعة الثامنة مساءً.
1: الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان.
15: بانوراما. بانوراما.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. تمام السابعة صباحا، الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. الفترة الإخبارية الأولى أستهلها بالعناوين. جلالة السلطان المعظم يبعث رسالة خطية إلى فخامة رئيس جمهورية أنغولا تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. الجيش الأمريكي يعلن قصف مواقع رادار في إيران بعد إسقاط 4 مسيرات إيرانية. والجيش الإسرائيلي يواصل شن غاراته في جنوب لبنان، والأمم المتحدة تطلق نداء إنسانيا جديدا لدعم لبنان. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية إلى فخامة الرئيس غواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. سلم الرسالة السفير علي بن سعيد بن عمر الكثيري رئيس بعثة سلطنة عمان لدى جمهورية جنوب إفريقيا خلال استقبال فخامة رئيس جمهورية أنغولا له في القصر الرئاسي بالعاصمة لواندا. وقد نقل السفير خلال المقابلة تحيات وتمنيات حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه إلى فخامة رئيس جمهورية أنغولا بدوام الصحة والسعادة ولشعب جمهورية أنغولا الصديق مزيدا من التقدم والازدهار. فيما حمل فخامة الرئيس غواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا السفير نقل تحياته وتقديره إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وتمنياته الطيبة لجلالته وللشعب العماني دوام التقدم والرخاء، مشيدا بالدور البناء الذي تطلع به سلطنة عمان في دعم الحوار والسلام العالمي. أكدت شركة تنمية نفط عمان استمرار العمليات في ميناء الفحل بشكل طبيعي. أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار عقب ضربات أمريكية في إيران، فيما أعلنت الكويت أنها تتعرض لهجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة. ودوت انفجارات في وقت مبكر من صباح اليوم في الكويت والمنامة. أعلن الجيش الأمريكي أنه قصف مواقع رادار في إيران بعد إسقاط 4 مسيرات إيرانية. قالت واشنطن إنها كانت تهدد حركة الملاحة البحرية المدنية في المنطقة. من جهته أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بسماع دوي انفجارات عدة في مدينة سيريكا في جنوب إيران. يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في جنوب لبنان، حيث نفذ سلسلة غارات استهدفت بلدات ومناطق عدة، نتج عنها مقتل 7 أشخاص في مدينة صور. كما أصدرت القوات الإسرائيلية إنذارات لإخلاء مدينة و8 قرى. في المقابل أعلن حزب الله عن شن 4 هجمات على القوات الإسرائيلية المتوغلة في جنوب لبنان، موضحا أن الهجمات أوقعت إصابات في الجنود الإسرائيليين. أطلقت الأمم المتحدة نداء إنسانيا جديدا لدعم لبنان في ظل تفاقم الاحتياجات الإنسانية مع استمرار الحرب وتداعياتها على السكان. وأوضحت المنظمة الدولية أن النداء الجديد يهدف إلى توفير أكثر من 330 مليون دولار إضافية لتقديم المساعدات الإنسانية لملايين المتضررين، محذرة من أن تداعيات الأزمة الراهنة تدفع بمزيد من الأسر نحو انعدام الأمن الغذائي بحلول شهر أغسطس المقبل. وأشارت الأمم المتحدة إلى أن نحو ربع سكان لبنان قد يواجهون مستويات حرجة خلال الأشهر المقبلة. في غضون ذلك رفض حزب الله اتفاق وقف إطلاق النار المعلنة في واشنطن دون أسس واضحة. في مقدمتها التزام إسرائيل بالانسحاب الشامل من لبنان. وفي الأراضي الفلسطينية يستمر القصف الإسرائيلي المتواصل الذي طال قرى ونسف مربعات سكنية بأكملها في بعض مناطق قطاع غزة.
1: لا وقف لإطلاق نار جنوب لبنان، فالمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الكابينت لم يصوت في اجتماعه على الأمر، بل ذهب بعض الوزراء مثل إلي كوهين وزائف ألكين إلى المطالبة بتعميق الهجمات على الجنوب اللبناني وحزب الله. الملف اللبناني جزء من الأدوات التي يستعملها بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بهدف رفع نسبة نجاحه في الانتخابات المقبلة، وهو ما عكسه تصريحه أمام مجلس المستوطنات بأن لا انسحاب من جنوب لبنان في المستقبل القريب، إلى جانب تصريح وزير الجيش كاتس حول مواصلة الهجمات جنوب لبنان ومنع عودة اللبنانيين إليه. حزب الله اللبناني من جانبه رفض وقف إطلاق النار دون أسس واضحة، في مقدمتها التزام إسرائيل بالانسحاب الشامل من الجنوب، ولا يعكس السلوك الإسرائيلي نية للتنفيذ، وبالتالي فالساحة اللبنانية تبقى مفتوحة على مشاهد التصعيد العسكري. الجيش الإسرائيلي أنذر 6 بلدات وقرى في الجنوب بالإخلاء شمال نهر الزهراني، وسبق الأمر رصد حركة نزوح واسعة من بلدتي عرنابة وعنقون عقب أمر بالإخلاء، يتزامن ذلك مع استمرار الغارات الجوية على بلدات كفرمان وشكين والقليلة وبرج قلاوية وكفر دونين والدوير وحبوش وغيرها من قرى محيط مدن صيدا وصور والنبطية، وسقط شهداء وجرحى، كما أغار الطيران الإسرائيلي على مرتفعات الريحان وجبل صافي. جيش الاحتلال أعلن اغتياله قائد وحدة الهندسة في حزب الله، وزعم إحباطه هجوما بريا موسعا للحزب كان يستهدف المستوطنات الشمالية لإسرائيل. وتشهد عدة مناطق في الجنوب اللبناني معارك ضارية بين عناصر حزب الله والقوات الإسرائيلية، خاصة في محيط قلعة شقيف، وأفاد حزب الله باستهداف تجمعات ومواقع إسرائيلية بالمسيرات ورشقات صاروخية وقذائف مدفعية، واعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل ضابط وإصابة آخرين. نتنياهو لا يريد اتفاقا أمريكيا إيرانيا، ويسعى للتخريب عبر التصعيد في لبنان والسعي لفصله عن ملف التفاوض على الأقل إلى حين الوصول إلى مرحلة الانتخابات. وإن لم يكن من ضغط أمريكي حقيقي على نتنياهو، فالأوضاع ستبقى هشة بعيدة عن الاستقرار. التصعيد في لبنان جزء من استراتيجية كسب الانتخابات في إسرائيل، والتصعيد في الأراضي الفلسطينية يكملها. قطاع غزة ودع 3 شهداء سقطوا في غارات على مدينتي غزة وخان يونس، مع استمرار القصف المدفعي وإحراق أراض في الأجزاء الشرقية. وأعلن احتجاز جثمان شهيد سقط شمال رام الله بالضفة الغربية، التي شهدت حملة اعتقالات نفذها جيش الاحتلال واعتداءات لمستوطنين إسرائيليين على أراض ومواقع أثرية. وامتد الاستهداف إلى القدس لعرقلة أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى والعمل لفرض واقع تهويدي على المدينة. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: وإلى موسكو، حيث رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعوة نظيره الأوكراني فلاديمير زلانيسكي لعقد اجتماع مباشر وجها لوجه، مشيرا إلى أن هذا اللقاء لن يكون مجديا قبل إبرام اتفاق سلام نهائي. وجدد بوتين التأكيد على أن الحرب ستستمر حتى تحقيق روسيا لأهدافها.
2: تبدو رسالة الرئيس الأوكراني إلى نظيره الروسي مفاجئة على خلفية اشتداد المعارك وتصاعد القصف بين الجانبين. وهاكم أهم ما جاء في رسالة زيلينسكي. أولا، من حيث الشكل لم تقتصر الرسالة على النشر على الموقع الإلكتروني للرئيس زيلينسكي، بل تم تسليمها عبر القنوات الدبلوماسية إلى موسكو كي تكون وثيقة رسمية وليس مجرد عمل دعائي. ثانيا، تضمنت الرسالة مطالبة زيلينسكي الرئيس بوتين بعقد لقاء شخصي مباشر معه لإنهاء الحرب، على أن يعقد اللقاء في سويسرا أو تركيا أو في دولة عربية، وأن يتم وقف شامل لإطلاق النار طيلة فترة المفاوضات، مع إجراء تبادل للأسرى وفق مبدأ الكل مقابل الكل، واعتماد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كضامنين أمنيين. لكن الرسالة تتضمنت إشارات واخزة بوضوح من خلال وصف هذه الحرب بأنها حرب بوتين، والتنويه بحجم الخسائر التي تتكبدها روسيا بواقع 30,000 شهريا نتيجة هذه الحرب، والتنويه بما يشبه التهديد بقدرات أوكرانيا التي تتزايد بمساعدة الغرب مع تزايد العقوبات على روسيا، وأن أوكرانيا باتت تطال المواقع البعيدة في العمق الروسي، معتبرا أن ذلك بدأ يشكل تململا لدى الشعب الروسي، وأن على بوتين إن لم يوقف الحرب أن يناضل من أجل وجوده الشخصي. وقد رحب بيسكوف الناطق الرسمي باسم الكرملين برسالة زيلينسكي مجددا دعوته لزيارة موسكو إن أراد اللقاء بالرئيس بوتين الذي كان قد تناول الأزمة الأوكرانية قبل ساعات من تسلم موسكو رسالة زيلينسكي، مركزا على فشل القوى الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي الذي يسجل نموه معطيات إيجابية تفوق حتى معطيات الاتحاد الأوروبي. واتهم القيادة الأوكرانية بأنها غير راغبة بوقف القتال، ومشددا على أن زيلينسكي انتهت ولايته قبل سنتين، وربما تضطر موسكو لتوقيع الاتفاقية القادمة مع مسؤولين شرعيين كرئيس البرلمان الأوكراني. نشير أخيرا إلى أن رسالة زيلينسكي لاقت ترحيبا لدى الرئيس ترامب الذي اعتبر أن لقاء الرئيسين الأوكراني والروسي سيكون أمرا رائعا، والأرجح أن يرحب الغرب بها كذلك. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدء سريان وقف محلي لإطلاق النار قرب محطة زابوريجا للطاقة النووية في أوكرانيا بهدف إتاحة أعمال الصيانة على أحد خطوط الطاقة الرئيسية. وأوضحت الوكالة أن فنيين من الجانبين سيباشرون خلال أيام مقبلة تحت إشراف الخبراء الدوليين إصلاح الأضرار الناجمة عن العمليات العسكرية التي لحقت بخط الطاقة ديمبروفسكي، وذلك بعد الانتهاء من عمليات إزالة الألغام من المنطقة. وأضافت الوكالة الدولية أن المحطة الأكبر في أوروبا تعتمد حاليا على خط طاقة واحد لتأمين الكهرباء اللازمة لتبريد مفاعلاتها الستة المغلقة احترازيا، وهو ما يجعلها عرضة للمخاطر في حال انقطاع التيار. أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يقضي بمساعدة أوكرانيا وفرض عقوبات على قطاعات رئيسية من الاقتصاد الروسي، متجاهلا اعتراضات قادة الحزب الجمهوري الذين حذروا من أن مشروع القانون سيقوض مفاوضات تهدف لتحقيق نتيجة مشابهة لكن بشكل أقوى. ويسعى مشروع القانون الذي قدمه النائب الديمقراطي عن ولاية نيويورك جيوري ميكس لتعزيز الدعم الأمريكي لأوكرانيا بتقديم ما يزيد على مليار دولار في شكل مساعدات أمنية ودعم لأعمال إعادة الإعمار، مع إتاحة 8 مليارات أخرى للدفاع الأوكراني في شكل قروض. أعلنت منظمة الصحة العالمية عن إطلاق خطة استجابة تمتد لمدة 6 أشهر بقيمة 518 مليون دولار أمريكي لمكافحة تفشي فيروس إيبولا. وأكد تيردوتس أدنهم المدير العام للمنظمة أن احتواء المرض لا يزال ممكنا. وأوضح المدير العام للمنظمة أن الخطة التي تنفذها بالتعاون مع المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تستند إلى الخبرات المكتسبة من مواجهات موجات التفشي السابقة وحالات الطوارئ الصحية الماضية. وشدد جروبرسي على النجاح في احتواء الفيروس يتطلب التزاما سياسيا قويا وتمويلا مستداما، إلى جانب تعزيز الثقة وإشراك المجتمعات المحلية في جهود الاستجابة. قالت الأمم المتحدة إن السيناريوهات التي توقعت أن تدفع حرب الشرق الأوسط عشرات الملايين من الأشخاص إلى الجوع الحاد بدأت تتحول إلى حقيقة. وفي تصريح لوكالة فرانس بريس أوضح مدير قسم تحاليل الغذاء والتغذية في برنامج الأغذية العالمية أن الحرب أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل سلاسل الإمداد، وهو الأمر الذي تسبب في ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية الأساسية كالأرز والقمح. وتوقعت الأمم المتحدة أن يصبح نحو 2.5 مليون شخص إضافي غير قادرين على شراء المواد الغذائية الأساسية بحلول نهاية العام، ليرتفع إجمالي الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد إلى نحو 400 مليون شخص حسب الإحصائيات الأممية. باستثمارات تبلغ نحو 3 ملايين ريال عمانية تواصل نماء لخدمات المياه تنفيذ حزمة من المشاريع التطويرية الرامية إلى تعزيز كفاءة خدمات المياه في محافظة الظاهرة، بما يسهم في تحسين موثوقية الإمداد ورفع جودة الخدمات للمستفيدين.
3: حزمة من المشاريع الاستراتيجية تنفذها نما لخدمات المياه لمحافظة الظاهرة في إطار جهودها الرامية إلى تطوير منظومة المياه والصرف الصحي وتعزيز كفاءة البنية الأساسية للقطاع بما يواكب النمو العمراني والسكاني الذي تشهده ولايات عبري وينقل وضي. أحمد بن عيد الحوسني المكلف بأعمال مدير التشغيل والصيانة بنما لخدمات المياه متحدثا لإذاعة سلطنة عمان.
4: يبلغ مجموع رأس المال المستثمر في مشاريع تأهيل الشبكات 1,000,000 ريال عماني كمرحلة أولى ومليوني ريال عماني في سنة 2026 كمرحلة ثانية، ويبلغ إجمالي أطوال شبكات التوزيع التي تم تأهيلها أكثر من 82,000 متر، فيما تم استبدال 1,833 توصيلة منزلية.
3: وفي هذا الإطار تنفذ الشركة مشروع تمديد شبكة المياه بمنطقة الرايبة

0: متر عبر تمديد خط بطول 2 كيلومتر مع تركيب مضخة تعمل بالطاقة الشمسية، حيث بلغت نسبة الإنجاز حوالي 58%، بما يعزز منطقية الإمداد المائي للمناطق البعيدة.
1: وتشمل المشاريع كذلك استبدال خطوط المياه القديمة والتوصيلات المنزلية في عدد من مناطق ولايات عبري وينقل وضنك، بهدف الحد من فاقد المياه ورفع كفاءة شبكات التوزيع وتعزيز استدامة الإمدادات المائية للمشتركين. وفي قطاع الصرف الصحي، تواصل الشركة تنفيذ عدد من المشاريع التطويرية بولاية عبري، تشمل إنشاء شبكات الصرف الصحي بمنطقتي لملينة وحي العقبة، إلى جانب مشاريع تطوير مرافق المعالجة وتركيب أنظمة السلامة ووحدات معالجة الروائح بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي، حيث بلغت نسبة الإنجاز في هذه الأعمال 50%. وفيما يتعلق بجودة المياه، أكدت نتائج الفحوصات الدورية مطابقة مياه محافظة الظاهرة للمعايير الصحية والبيئية المعتمدة، إذ تجاوزت مؤشرات الجودة نسبة 99%، بما يضمن توفير مياه آمنة وصحية للمواطنين والمقيمين. محمد بن سعد العلوي، إذاعة سلطنة عمان، محافظة الظاهرة.
2: استعرضت هيئة تنظيم الخدمات العامة أبرز الخطط والمشاريع في قطاعات الطاقة والمياه والصرف الصحي بمحافظة شمال الشرقية، وذلك خلال اللقاء الذي أقيم في ولاية إبرة، كما جرى طرح المرئيات والتحديات المرتبطة بهذه المشاريع.
3: مشاريع الطاقة والمياه والصرف الصحي أبرز ما استعرضه اللقاء المشترك بين هيئة تنظيم الخدمات العامة ومحافظة شمال الشرقية، والذي ركز على الخطط والمشاريع القائمة والمستقبلية التي تأتي في إطار توفير الخدمات العامة في محافظات سلطنة عمان. المهندس سعود بن ناصر الشيذاني، مدير عام المياه والصرف الصحي بهيئة تنظيم الخدمات العامة، متحدثا لإذاعة سلطنة عمان:
4: يعتبر هذا اللقاء هو لقاء تشاوري تستمع فيه الهيئة لمرئيات المحافظة والتحديات التي تواجههم، إذا كان في أي تحديات، وأيضا تستعرض في الشركات الخطط المستقبلية للتوسع في خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي. دائما ما تثمر هذه اللقاءات على تنسيق الجهود وأيضا إعطاء الأولويات لبعض التحديات لتحليلها، وأيضا نقل الصورة الكلية لتقديم الخدمات وآلية تقديم الخدمات للمواطنين بصورة أشمل تعكس التوجهات المستقبلية للحكومة.
3: اللقاء المشترك أكد حرص محافظة شمال الشرقية على الشراكة الاستراتيجية في تنمية وتطوير مشاريع وخدمات قطاعات الطاقة والمياه والصرف الصحي بالمحافظة. الدكتورة زبيدة بنت سالم الشيذانية، المتحدث الرسمي بمحافظته شمال الشرقية:
5: الحمد لله، من خلال اللقاء خرجنا بالعديد من الجوانب الإيجابية التي تؤكد حرص حكومة سلطنة عمان في توفير متطلبات الحياة والعيش الكريم للمواطن والمقيم من خلال توفير الخدمات العامة الضرورية في إطار تنموي مستمر ومستدام.
3: أكد اللقاء على أهمية متابعة خطط ومشاريع ذرع هيئة تنظيم الخدمات العامة في محافظة شمال الشرقية، والتي تؤكد النمو المتسارع والمستدام في قطاعات الطاقة والمياه والصرف الصحي، حيث تبرز العديد من المشروعات التنموية بهذه القطاعات التي تقدم خدماتها وفق رؤية عمان 2040 للمواطن والمقيم بمحافظة شمال الشرقية. لإذاعة سلطنة عمان، حمد بن عامر الحبسي، محافظة شمال الشرقية.
2: بقيمة تداولات بلغت نحو 175 مليون ريال عماني، أغلق المؤشر العام لبورصة مسقط منخفضا 1.5% هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي، فيما تجاوز إجمالي القيمة السوقية 36 مليارا و700 مليون ريال عماني.
6: المؤشر العام لبورصة مسقط يغلق عند مستوى 7658 نقطة مع اختتام تداولات الأسبوع، منخفضا 1.5% مقارنة بالأسبوع الماضي. وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 175 مليون ريال عماني، مرتفعا 70% بعد تداول قرابة 566 مليون و785 ألف سهم من خلال أكثر من 25 ألف ومائتي صفقة، فيما تجاوز إجمالي القيمة السوقية ستة

0: 30 مليار و743 مليون ريال عماني. وفيما يتعلق بالمؤشرات القطاعية للبورصة، فقد سجل القطاع المالي ارتفاعا بنحو 1%، فيما انخفض كل من مؤشر الخدمات بأكثر من 1% ومؤشر الصناعة 0.5%. واتجه المستثمرون العمانيون إلى الشراء بقيمة نسبتها حوالي 88%، والبيع بنسبة 84%. وتصدر سهم شركة أوكيو للصناعات الأساسية كأكثر الأوراق المالية تداولا من حيث إجمالي عدد الأسهم بنسبة تجاوزت 32%، كما تصدر من حيث القيمة بنسبة بلغت أكثر من 28%.
1: ختام أولى فتراتنا الإخبارية، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. جلالة السلطان المعظم يبعث رسالة خطية إلى فخامة رئيس جمهورية أنغولا تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. الجيش الأمريكي يعلن قصف مواقع رادار في إيران بعد إسقاط 4 مسيرات إيرانية. الجيش الإسرائيلي يواصل شن غاراته في جنوب لبنان، والأمم المتحدة تطلق نداء إنسانيا جديدا لدعم لبنان. أعد لكم هذه الفترة يعقوب بن سيف الهشامي، ونفذها على الهواء مباشرة أحمد من علي المرشودي. شكرا لطيب استماعكم، دمتم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: على امتداد أفق صباح ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها مع تناغم يوقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9:00 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم مستمعينا الأحبة، وأهلا وسهلا بكم في هذا المشوار الصباحي من برنامجكم أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. تحياتنا الصباحية لكم مستمعينا، وأهلا بكم في مساحة صباحية متجددة بمختلف موضوعاتها وما نطرحها لكم حتى 9:00 صباحا. أهلا وسهلا بكم في حلقة اليوم 20 من ذي الحجة لعام 1447 للهجرة، الموافق 6 يونيو لعام 2026 للميلاد. وأهلا بكل من يتابعنا ومن ينضم إلينا لاحقا في هذا المشوار الصباحي، وأهلا أهلا بتواصلكم ورسائلكم الصباحية على رقم الواتساب 7244201072 4420. أهلا بكل من بدأ أيضا بتواصل معنا بهذه الرسائل الصباحية التي نقرأها لاحقا إن شاء الله. جزء مما نتحدث عنه في حلقة اليوم عن احتفال سلطنة عمان باليوم العالمي للبيئة الذي وافق 5 يونيو، وأيضا تدشين الأطلس البيئي. دروب السلام للجميع إن شاء الله، لكل من يستمع إلينا ويتابعنا وهو في طريقه إلى مختلف الوجهات في ربوع هذا الوطن العزيز. إن شاء الله تصلوا إلى كل وجهاتكم وأماكنكم بسلام وأمان. أكون معكم في حلقة اليوم في الإعداد والتقديم إدريس بن محمد البشري، وفي الإخراج يرافقني الزميل أحمد بن علي المرشودي.

0: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح.
1: أحلى صباح نرجو لكم مستمعينا أينما تكونوا وأينما تكون وجهاتكم في هذا الصباح، نسعد بكم كالمعتاد. تكون ضمن محطاتنا الصباحية صحافة اليوم التي نقرأ لكم فيها أبرز العناوين والموضوعات الصادرة في صحيفة عمان لهذا اليوم إن شاء الله. كذلك اليوم حديثنا عن الاحتفال باليوم العالمي للبيئة واحتفال سلطنة عمان بهذا اليوم العالمي الذي تزامن مع الخامس من يونيو أو يوافق الخامس من يونيو، وكذلك حديث عن تدشين الأطلس البيئي غدا. سنتحدث عن هذا الموضوع بكل تفاصيله مع الدكتور محمد بن سيف الكلباني مدير عام الالتزام البيئي بهيئة البيئة لاحقا إن شاء الله يكون معنا عبر اتصال هاتفي. كذلك عن الحملة التوعوية لمكافحة المنتجات الطبية المغشوشة ومتدنية الجودة، سنتحدث عن هذه الحملة التي أطلقتها وزارة الصحة ممثلة في مركز سلامة الدواء. ستكون معنا في الحديث عن هذه الحملة الصيدلانية زمزم بنت حبيب الحسينية وكل ما يتعلق بهذه الحملة ومستهدفاتها ومختلف تفاصيلها.

غذاء ودواء أيضا ضمن محطاتنا الصباحية التي نشارككم فيها كل ما يفيدكم في الجوانب الصحية اليومية، وأيضا محطة تكنولوجيا عن آخر وأبرز المستجدات في عالم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. بما أن اليوم يكون لنا حديث عن اليوم العالمي للبيئة، ما السلوك أو التصرف الذي يؤثر على البيئة وتشاهد بشكل مستمر وتتمنى أن يختفي تماما أو يكون هناك أكثر وعيا حول مثل هذه السلوكيات أو التصرفات التي تحدث في مختلف الأماكن، خصوصا الأماكن التي تكون فيها التجمعات يعني السياحية أو في بعض الأماكن التي يكثر فيها المرتادون من السياح، وكذلك في مختلف المواسم. يعني نحن أيضا مقبلين على موسم خريف الظفار، هذا الموسم الجميل الذي ينتظر الجميع بكل تفاصيله وليستمتع أيضا بالطبيعة الخلابة البكر هناك. وتجد أنه للأسف يعني في بعض التصرفات يعني بحق البيئة، يعني من نظافة الأماكن وغيرها، يعني على كثر ما هو هناك وعي أو مستوى عال من الوعي، أو يفترض أن يكون هذا المستوى متحقق من الوعي في مثل هذه الأماكن، وأيضا انتشار الوعي عنها حتى في منصات التواصل الاجتماعي، يفترض أن يعني يكون فعلا هناك يعني تطبيق لهذا الوعي بشكل مستمر على الأقل يعني في المواسم السياحية التي يكثر فيها المرتادون من السياح، سواء كان من داخل سلطنة عمان أو من خارج سلطنة عمان، لأن أساسا هذا يعكس الصورة المحلية وكذلك مدى وعي المرتادين للأماكن السياحية والمختلف المواقع في مثل هذه المواسم، ومدى وعيهم بأهمية الحفاظ على البيئة، على الطبيعة، على مختلف المرافق والخدمات التي يتم التحضير والتهيئة لها في مثل هذه المواسم أو غيرها حتى من المواسم طوال العام. شاركونا على 724-4210 على الواتساب 724-4210، نسعد بمشاركاتكم ورسائلكم الصباحية. أهلا بكل من يتواصل معنا بهذه الرسائل الصباحية. بداية في رسالة من فريق أبطال العبري: صباح جميل لبرنامج أحلى صباح وطاقم برنامج أحلى صباح وجميع المستمعين. فريق أبطال عبري المسير والمغامرات مع 27 مشترك في مسير صباحي في عبر الواعدة، نتمنى للجميع دوام الصحة والعافية ومسار ممتع ومفيد كذلك، يعني في نفس الوقت إن شاء الله، ولتستمتعوا يعني ب مثل هذه الفعاليات والأنشطة الرياضية. وإن كان أيضا مع ارتفاع درجات الحرارة، إلا أنه مثل هذا النوع من المناشط الرياضية واللي فيها أساسا من الحركة، تنسى مع الوقت، تنسى أنه في درجات حرارة عالية أو رطوبة، وبالتالي تكون الفائدة أكبر. أبو أسعد سعدي: صباح الخير، أهلا وسهلا بك، وأهلا بفايز العلوي، صباح التفاؤل والأمل، صباح السعادة المشرقة مع شمس كل يوم جديد ننتظر أشعتها لتعانق تفاصيل يومنا الجميل. أتمنى فعلا أن ننتظر الشمس في هذه الأيام مثل ما تقول يا فايز، لا بس في البداية أول الصباح صحيح، لكن بعدين راح يكون الجو حار جدا. أهلا بأبو حكيم يقول: صباح الأنوار لكم جميعا، وبعد البساطة والتواضع وحسن الخلق أحلى ما يتصف به الإنسان في هذه الحياة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكرا لأبو حكيم، وأهلا بناصر زيادي، تحياتنا الصباحية لك. سليمان العاصمي: صباح النور يا سليمان، وصباحاتك سعيدة دائما إن شاء الله.
إذا نواصل معكم مستمعينا هذا المشوار الصباحي، ونسعد بتواصلكم ورسائلكم الصباحية على رقم الواتساب 724-4200.

عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح، أحلى صباح.

صحافة اليوم في الصفحة الأولى من صحيفة عمان لهذا اليوم كتبت الصحيفة إشادة دولية بالتجربة العمانية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، ومنظمة العمل تؤكد نموذج يوازن بين البعد الإنساني والاستدامة الاقتصادية. سلطنة عمان تلشن بجنيف تقريرا دوليا حول إعادة تصميم منظومة الحماية الاجتماعية، يوثق تجربة وطنية رائدة تربط التكافل بالاستدامة وجودة الحياة. سلطنة عمان تحتفل باليوم العالمي للبيئة بجهود وطنية لحماية الموارد الطبيعية، وغدا إطلاق الأطلس البيئي ضمن مشروعات رقمية تدعم التخطيط المستدام. الدكتور محمد الكلباني يؤكد الحياد الصفر الكربوني بحلول 2050 يمثل مسارا وطنيا طويل المدى، ومشروع الكربون الأزرق يعزز دور أشجار القرم في امتصاص الكربون وحماية السواحل. التقدم في المؤشرات الدولية ثمرة للجهود الوطنية في حماية البيئة، والتوسع في رصد جودة الهواء يعكس تطور منظومات الرقابة البيئية في المحافظات. إن شاء الله سيكون لنا حديث تفصيلي أكثر في قادم الوقت مع الدكتور محمد الكلباني عن هذا الموضوع. أحمد الشحي يكتب: منظومة رقابية متكاملة لصون الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي في محافظة مسندم، 120 زيارة ميدانية ومسارات للرصد خلال النصف الأول. إزالة 25 طنا من المخلفات بالشواطئ جعلان بن أبو حسن. مركز الإرشاد النسوي بمحافظة الظاهرة يؤكد: نساء يحولن التحديات إلى مسارات مضيئة مع القرآن الكريم. وفي الملحق الاقتصادي من صحيفة عمان لهذا اليوم: استمرارية نمو الاقتصاد تدعم بقاء الدين عند حدود آمنة خلال الخطة الخمسية الحالية، وآفاق الاستدامة تظل إيجابية. مؤشر بورصة مسقط الأسبوع يفقد 117 نقطة، والتداولات عند 175 مليون ريال. مناقشة تنظيم الانتفاع بالأراضي الزراعية في شمال الباطنة. من الاقتصاد إلى شيء من الرياضة في الملحق الرياضي من صحيفة عمان لهذا اليوم: شباب الطائرة الشاطئية يتأهل لتصفيات مونديال العالم في هولندا. الصبحي يلوح بالرحيل عن القوة الجوية وعروض آسيوية على الطاولة. أثار النجم الدولي عصام صبحي حالة من الجدل بشأن مستقبله مع نادي القوة الجوية العراقي بعدما ألمح إلى إمكانية رحيله عن صفوف الفريق عقب التتويج بلقب دوري نجوم العراق، مؤكدا تلقيه عروضا خارجية من أندية مشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة. وفي صفحة الأخبار الثقافية، هنا استطلاع أجراه بسام جميدة بعنوان: لماذا يختار بعض الأدباء العزلة ويتجنبون الحوارات الصحفية؟ طالبات مسندم يرسمن الهوية العمانية على طريقة فان جوخ بألوان الأكريليك وخوارزميات المستقبل. ماذا تعرض دور السينما في عمان بداية الصيف في فضاء سريع التحول تتنامى ميول الجمهور نحو أفلام الرعب؟ هذه كانت جولتنا الصحفية في محطة صحافة اليوم من برنامجكم أحلى صباح.

0: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح.
1: أحلى صباح وأهلا وسهلا بكل من انضم إلينا في هذه الدقائق. نسعد بكم مستمعينا، تحياتنا لكم جميعا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. حديثنا القادم إن شاء الله عن الحملة التوعوية لمكافحة المنتجات الطبية المغشوشة ومتدنية الجودة، وهذه الحملة التي تنظمها وزارة الصحة ممثلة في مركز سلامة الدواء. سنتحدث عنها بشيء من التفصيل مع الصيدلانية زمزم بنت حبيب الحسيني من مركز سلامة الدواء بوزارة الصحة. نتحدث عن هذا الموضوع بشكل أكثر تفصيلا. صباح الخير أستاذة زمزم وأهلا وسهلا بك.
2: صباح النور أخ إدريس وأهلا وسهلا بك، وصباح الخير لجميع المستمعين، وأشكركم على إتاحة هذه المساحة الإعلامية المهمة للقضايا التي تمس صحة المجتمع وسلامته.
1: أهلا وسهلا بك أستاذة زمزم، نسعد بالحديث معك أيضا عن هذا الموضوع وهذه الحملة التي تستمر يعني خلال هذا العام بإذن الله تعالى. بداية لو تحدثين عن فكرة الحملة التوعوية لمكافحة المنتجات الطبية المغشوشة ومتدنية الجودة.
2: بالنسبة لفكرة الحملة جاءت من الدور الذي يقوم به مركز سلامة الدواء في حماية صحة المجتمع وأيضا تعزيز مأمونية المنتجات الطبية المتداولة في السلطنة، وتهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع والعاملين في القطاع الصحي بمخاطر المنتجات الطبية المغشوشة ومتدنية الجودة، وتعرفهم أيضا بالطرق الآمنة للحصول على المنتجات الطبية، وتعرفهم أيضا عن آليات التحقق منها وكيفية الإبلاغ عنها. ونؤكد طبعا أن هذه الحملة ما تقتصر فقط على التوعية بالمخاطر فحسب، ولكن تسعى أيضا إلى أن تبني ثقافة مجتمعية تقوم على الاستخدام الآمن وأيضا الاستخدام المسؤول للمنتجات الطبية، وتعزز مفهوم أن السلامة الدوائية تعتبر مسؤولية مشتركة بين الجهات الرقابية والمؤسسات الصحية والمجتمع.
1: نعم، تقريبا هذه الحملة لأول مرة يتم يعني تطبيقها، كان هناك أيضا لقاء تنسيقي لتطبيق كل ما يتعلق بهذه الحملة من برامج وفعاليات، فنتحدث عن دوافع التوجه نحو تطبيق حملة توعوية تعنى بشكل مركز يعني بمكافحة المنتجات الطبية نعم. المغشوشة ومتدنية الجودة.
2: نعم، بالنسبة للدوافع كثيرة، يعني الآن ازدادت التجارة الإلكترونية وانتشار المنصات غير الموثوقة لبيع المنتجات الطبية، يعني الآن على الانفتاح الحاصل هنالك صعوبة في تنظيم هذه التجارة، لذلك نسلط جهدنا أيضا على ثقافة المستهلك كونها راح تؤثر على يعني كيف يتعامل المستهلك أو المريض مع هذه المنتجات، أيضا استغلال بعض الجهات لرغبة الأفراد في أن يحصلوا على مثلا منتج أقل سعرا أو أيضا سريع الحصول والوصول، كذلك ارتفاع الطلب على بعض المنتجات المرتبطة بالتنحيف والتجميل والمكملات الغذائية والمنشطات وحاجتهم يعني إلى ذلك، وإحنا بدورنا نحتاج إلى تعزيز ثقافة الإبلاغ المجتمعي عن المنتجات المشبوهة، ويعني ذلك سوف يدعم الجهود الرقابية من خلال رفع مستوى الوعي الوقائي للمستهلك. وطبعا نذكر المستمع أخي أن المنتج الطبي المغشوش ما بس منتج غير فعال ولا رديء، وأيضا يصل ضرره إلى سلامة المريض لأنه قد يحتوي على مواد مجهولة أو جرعات غير صحيحة تؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة وأيضا تؤخر العلاج أو حتى الوفاة في بعض الحالات، وهذا لا يستبعد كون أنه أنت تأخذ دواء يعني ما تعرف مصدره ولا ما هي تصنيعه، لا شك أنه الضرر راح يكون متوقع، وهذا ينفي ما تقوم عليه المنظومة الصحية في السلطنة، وأيضا يطمر الجهود المتواترة لتقدم منتج طبي آمن يصل إلى معايير السلامة ويتوافق أيضا مع حاجة المريض واستخدام المستهلك.
1: نعم، هذه دوافع وأمر في غاية الأهمية يعني من تطبيق هذه الحملة، ولا شك أن يعني الرسائل منها تصل إلى فئات بعينها، فنتحدث عن ما تستهدفه من فئات خلال هذه الحملة أستاذة زمزم.
2: إحنا الفئات يعني نقدر نقول إنه إحنا مستهدفين كل المجتمع بجميع شرائحه، يعني بدءا من المرضى ومستخدمي الأدوية وأيضا كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة كونهم على استخدام مستمر للأدوية، أيضا أولياء الأمور يعني باعتبارهم مضخة لعوائلهم سواء للأدوية أو للأجهزة، الطبية، الشباب المستخدمين المنتجات الصحية والتجميلية عبر الإنترنت. يعني كما تعلمون الآن يعني هي تعتبر أكثر شيوعا عن هذه الفترة، مهندسي الأجهزة والمستلزمات الطبية أيضا، الصيادلة والأطباء والعاملين الصحيين، المؤسسات التعليمية مثل الجامعات والكليات، المعاهد والمدارس، الطلبة يعني الآن ما شاء الله يعني تقدر توعيهم، ممكن يكونوا يعني مزودين لأهاليهم لهذا النوع من الحملات والمسؤوليات.
1: نعم.
2: أيضا المؤسسات الإعلامية والمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي، طبعا هذه دعوة لهم للمشاركة في توعية المجتمع كونهم على تواصل مستمر معهم، كذلك منافذ بيع وتوزيع المنتجات الطبية لأنها تعتبر أيضا من أهم الحلقات في سلسلة الإمدادات الدوائية التي تصل من خلالها المنتجات الطبية إلى المرضى والمستهلكين. وطبعا كل فرد قد يكون معرض للأدوية المغشوشة، لذلك فالتوعية تعتبر مسؤولية جماعية وليست مقتصرة فقط على المختصين. الآن الصيدلية في كل بيت والجهاز الطبي في كل بيت،
1: نعم.
2: فكونك واعي لاستخدام هذا الدواء أو هذا الجهاز، هذا راح يقيك ويقي عائلتك يعني من مخاطر كثيرة.
1: نعم، حتى تصل هذه هذه الرسالة وهذه الأبعاد التي تتحدث عنها من هذه الحملة. أستاذة زمزم، يعني ما أهم ما تقدم الحملة من برامج وفعاليات تسهم في التوعية بالمنتجات الطبية المغشوشة؟
2: إحنا برامجنا يعني متسلسلة، بدأناها أولا باجتماعنا بموظفي مركز سلامة الدواء لتعريفهم عن الحملة، وثم توسعنا لنقاط الارتكاز بمحافظات السلطنة. يوم الخميس الماضي كان أول اجتماع لهم، نقاط الارتكاز من محافظات السلطنة والجهات المعنية الأخرى. طبعا الاجتماع أسهم في معرفة مسار هذه الحملة، ويعني كان حقيقة مثري، من خلاله تم الرد على ما استفهم على نقاط الارتكاز، وأيضا أخذنا باقتراحاتهم لتفعيل البلاغات وشعب ويعني دعنا نقول نشحذ همة المجتمع، وكذلك ماذا نرجو من نقاط الارتكاز في الفترة المقبلة. ومن ضمن الفعاليات أيضا سوف نقيم يوما مفتوحا، إلى الآن لم يتم يعني تحديد اليوم والمكان، سيتم تزويدكم بذلك لاحقا. راح تشارك في مختلف الجهات الصحية من الصيادلة ومهندسي الأجهزة والتثقيف الصحي لنشر الوعي، كذلك محاضرات ورش لتدريب الكوادر الطبية والمهندسي الأجهزة ومستلزمات الطبية. سوف نقوم أو قمنا يعني بدأنا بحملات توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات التواصل الاجتماعي، كذلك مواد توعوية مرئية ومسموعة ومطبوعة على حسب حاجة الفئة أو الشريحة المراد توصيل المعلومة لها، كذلك المشاركة في المعارض والفعاليات الصحية التي سوف تقام.
1: نعم.
2: نشر رسائل توعوية حول طرق التحقق من المنتجات الطبية لنعزز ثقافة الإبلاغ. ثقافة الإبلاغ يعني إذا توسعت لدى المستهلك هي تلقائي راح تحد من خطر نوع يعني خطر انتشار هذا النوع من المنتجات. وطبعا نحن يعني لا نكتفي بإيصال المعلومة، لكن أيضا نعمل على تحويلها إلى سلوك يومي لدى المستهلك عند شراء أي منتج طبي، وأيضا يعني حتى تثقف المستهلك إنه البلاغات هي ليست فقط أرقام تصف، وإنما هي تعكس الواقع والتحدي للمجتمع الذي لابد من أن يعني نأخذ ما يلزم للحد من انتشاره.
1: نعم، يعني ربما أيضا بعض السلوكيات أو بعض أنواع الاستهلاك لهذه المنتجات من أدوية وأجهزة وغيرها ناتج عن عدم وعي كاف بها ونتيجة وجود عوامل. لو نتحدث أكثر عن العوامل التي تسهم بانتشار واستهلاك المنتجات الطبية المغشوشة ومتدنية الجودة.
2: يعني العوامل أولا أنه كونه كمستهلك ممكن أنه يشتري من مصدر غير موثوق، مثل الحسابات الغير المرخصة أو المواقع الإلكترونية المجهولة. يعني هذه أنا أعتقد أنها مسؤولية مجتمعية، مسؤوليته كمستهلك أنه يعني يرضخ لهذا النوع من الحسابات. أيضا البحث عن الأسعار المنخفضة، يلجأ البعض إلى أنه يشتري منتج مجهول بسبب انخفاض سعره مقارنة بالسعر الأصلي. يعني على سبيل المثال انه يعتقد انه نفس هم الدوائين نفسهم، دعنا نفترض ان المنتج مثلا بعشر ريال ويذهب الى دولة اخرى او عن طريق حساب يحصله مثلا بثلاثة ريال، هو يعني لا يعلم ما هي خلفية هذا الدواء، يعني ايش اللي وصل الدواء انه يكون بهذا السعر، ويعتقد انها ثقافة مالية والله انه انا اخذ هذا المنتج بثلاثة ريال. لكن يعني الدواء يمر بسلسلة من التصنيع والحفظ والتخزين وإلى ما آخره، كونك تأخذه من منطقة من يعني من مكان مأهول وموثوق

0: يمكن احيانا ايضا يعني استاذه زمزم، مثل ما
1: نعم
0: ذكرت سابقا انه رواد التواصل الاجتماعي لهم دور ايضا في الوعي، ايضا في المقابل بعض رواد التواصل الاجتماعي قد يكون لهم دور او اثر في نقل معلومه غير صحيحه، وهذا ما يحدث كثيرا يعني في فضاءات التواصل الاجتماعي، قد يكون لمجرد مثلا الاعلان او الترويج او حتى نقل معلومه يعني لا تمت يعني للواقع او لافصحها باي صله، او هذه ربما يعني من الجوانب التي يتم يعني ترسيخ الوعي بها. مركز سلامه الدواء مؤكد انه يعني يرسخ دعائم المعرفه الكامله وكل التطبيقات ويعني الاسس ومعايير سلامه الدواء،
1: نعم
0: فلو
1: لا شك.
0: تقربين اكثر يعني من هذه المعايير التي يعمل عليها مركز سلامه الدواء بوزاره الصحه في التثبت من مأمونيه هذه المنتجات استاذه زمزم.
1: نعم، بالنسبة لمأمونية المنتج الطبي، يعني دعنا نقول أنها هي الوجهة التي يقصدها المركز. العمل كله قائم على أن يخرج هذا المنتج يعني المعايير المطلوبة، وطبعا هذه المأمونية تقوم على محطات لضمان أن يصل للمستخدم بالمواصفات والمعايير الدولية الصحيحة. نبدأ من تسجيل الدواء أو الجهاز إلى يعني أن نتثبت من الشركة المصنعة، مرورا بالتحقق من المواد الخام للدواء ودقة تصنيعه وأيضا ظروف التخزين ودرجة الحرارة الملائمة على حسب نوع المنتج، إلى تحليله فيزيائيا وكيميائيا في دائرة المختبر بالمركز وصولا إلى الموافقة عليه. وكون أنه سلامة المنتج الطبي مستمرة يعني وليست مرحلة تنتهي بمجرد طرح المنتج في السوق، ولأنه الواقع يعني العلمي والرقابي يعتمد أصلا على مبدأ المتابعة المستمرة طوال دورة حياة المنتج الطبي، لذلك فإن البلاغات الواردة يعني إلى دائرة التيقظ الدواء بالمركز سواء من الكوادر الطبية أو أيضا من المستهلكين اللي هم يعني شرائح أفراد المجتمع راح تشكل مصدر مهم للكشف المبكر عن أي مشكلات محتملة. وطبعا إذا تكرر نمط معين من البلاغات يتم إجراء تقييم علمي لمعرفة وتحديد العلاقة بين المنتج الطبي وأيضا المشكلة المبلغة عنها، ومن ثم يعني تقوم بمتابعة ما يصدر عن الهيئات الرقابية والمنظمات الدولية من تحذيرات أو تحديثات تتعلق بسلامة المنتج الطبي. والتيقظ الدوائي معنا في المركز أيضا يعتمد على منظمات عالمية في يعني تقويم هذا النوع من البلاغات، مثل هيئة الدواء والغذاء الأمريكية والبريطانية كمرجع للاستفادة منها واتخاذ الإجراءات المناسبة يعني إن احتاج الأمر. وإذا أظهرت البيانات وجود أي مشكلة تتعلق بالمأمونية أو الجودة فلا شك سوف يتم سحب المنتج الطبي من الأسواق.
0: نعم، هذه الحملة لا شك أنه يعني لا تقوم على جهد من طرف واحد، إنما أيضا من عدة يعني أطراف، وتتحدد أيضا مسألة الشراكة. فنتحدث عن يعني دور الشراكة مع المؤسسات الأخرى والمجتمع في إنجاح مستهدفات هذه الحملة.
1: نعم، الشراكة طبعا هي أساس نجاح هذا النوع من الحملات، لأنه هي يعني تمت المجتمع أولا بصلة وأيضا يعني تستهدف صحتهم وعافيتهم. فالشراكة هي العنصر الأساسي في نجاح الحملة، لأنها تسهم في تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والمؤسسات الصحية، أيضا الأكاديمية وأيضا الإعلامية وأيضا منظمات المجتمع المدني، لأنها توسع نطاق التوعية وتعزز الوصول إلى أنه يعني نصل إلى مختلف شرائح وفئات المجتمع. ويعتبر أفراد المجتمع دائما يعني شركاء فاعلين من خلال الإبلاغ عن أي نوع من المنتجات المشبوهة ممارسات غير النظامية. كون أن المستهلك غالبا هو أول من يلاحظ وجود مثلا منتج غير معتاد أو تأثير مختلف عن المتوقع، لذلك نجاح مكافحة المنتجات المغشوشة دائما وأبدا يعتمد على تكامل الأدوار وإحساس الأفراد أيضا بالواجب الوطني.
0: نعم، كيف تتصوروا في نهاية الأمر، وإن شاء الله هذا الأمر يعني يتحقق، في رفع مستوى الوعي المجتمعي عن المنتجات الطبية المغشوشة ومتدنية الجودة أستاذة؟
1: يعني الحملة دعنا نقول أنها تهدف إلى أنها تمكن المجتمع أنه يتخذ قرارات صحية أكثر أمانا، ويكون يعني مركز ومنتبه وواعي. ثقافة الوعي مهمة جدا. أيضا يعني نهدف إلى أن يرتفع مستوى المعرفة بمخاطر المنتجات الطبية المغشوشة ومتدنية الجودة، ونعزز الثقة بالمصادر الرسمية المرخصة. يعني المصادر الرسمية المرخصة أخذت وقتها ويعني وأخذت جهدها أنها تصل إلى أنها تكون مرخصة ومعتمدة، فيعني نعزز ثقتها. ويعني ننوه للمستمعين أنه هذا النوع من الأماكن المرخصة هي يعني مركز أمان لهم في سواء كان يعني شرائيا أو استخدام الأدوية، لأنه يظهر

0: أضمن لهم أنه يعني هذا المنتج مر بالعمليات الصحيحة ليتصل إليه ويوافق المعايير الأساسية التي يعني يحتاجها هو كمستهلك أو كمريض. وأيضا لنشجع البلاغات على المنتجات المشبوهة، نجعلها أكثر فعالية وأكثر يعني كفاءة في الرصد، ونحد من تداول المنتجات غير المأمونة. وممكن يعني أنا أنوه على كيف نتعرف على المنتج الطبي المشبوه. هو يعني ما مطلوب منك كشخص أنك تكون خبير لتكشف التزوير، لكن الانتباه إلى بعض المؤشرات، مثل أنه يشتري المنتج مثلا من مصدر غير مرخص، أو مثلا العبوة الأساسية بدون بيانات، أو أيضا إذا لاحظ أخطاء إملائية أو اختلاف واضح في التغليف. يعني ممكن يعني أحيانا من النظرة الأولى تقدر تحكم أنه والله هذا التغليف رديء، أو طريقة الكتابة لا تليق بمنتج طبي يعني يوافق المعايير العالمية. كذلك اختلاف لون المنتج، أحيانا يعني في تشقق في حبة الدواء، أو يعني المادة المستخدمة في الجهاز الطبي غير يعني رصينة. كذلك الرائحة أو ما يعني اعتاد عليه، خاصة أنه بعض الأدوية يتم استخدامها من قبل المريض بشكل دائم. فهو يستطيع التفرقة يعني من الشكل أحيانا أو من الرائحة، أنه والله هذا الدواء هو اللي اعتدت أني أستخدمه، أو هذا الدواء مغشوش. أيضا عدم وجود نشرة أو معلومات واضحة، وأحيانا ادعاءات علاجية مبالغ فيها أو غير منطقية. يعني يعني هذا في النهاية ما سحر، الدواء لازم يأخذ وقته إلى أن يعني يعافي المريض. بالضبط. كذلك ظهور آثار جانبية أو عدم تحقيق تأثر العلاجي المتوقع، لأن المريض لما يأخذ يعني دواء أو يستخدم جهاز هو يعني يعرف المسار اللي راح يوصل له، مثلا إيش الفائدة اللي يريدها، لكن يعني أنه يصل إلى مرحلة من الاستخدام أنه ما في فائدة، فأكيد يعني لابد
1: أنه
0: هو يبحث خلف الأمر.
1: نعم، ويبحث خلف الأمر. ويمكن يعني الحين يعني الأدوات الذكاء الاصطناعي، أو أدوات الدردشة الآلية نوعا ما يعني ساهمت في أنه يعني تعرفنا ببعض هذه الأمور، بمجرد ما تضع المنتج مثلا أو أي حاجة تسأل عنها يعني يوصلك إلى معلومة معينة، حتى وإن كنت لديك شك حول هذه المعلومة.
0: يعني مثلاً. نعم، هي قد تكون يعني مفتاح، دعنا نقول.
1: بالضبط.
0: يعطيك طرف الخيط، ويعني من بعد ذلك يعني ممكن أنت تأخذ طرف الخيط من الذكاء الاصطناعي وتذهب إلى المواقع المعتمدة.
1: بالضبط.
0: لمعرفة يعني صحة المعلومة، والتأكد من يعني ما هي نوع الدواء أو الجهاز الطبي والشركات. يعني الآن أتوقع المواقع، مش مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن صفحات الإنترنت يعني توضح بعض المواقع الأساسية، وممكن تعطيك المعايير الصحية لتصل إلى هذا النوع من المنتجات الموثوقة أو كانت مغشوشة ومتدنية الجودة.
1: نعم، لا الحين صار كثير يعني من الأشخاص يعني يمكن يقرأ التقرير الطبي ما محتاج إلى مختص، ممكن يعني يدرج هذا التقرير الطبي مثلا لي.
0: ايوه صحيح، فعلا يترجم له يعني ايش موجود في التقرير.
1: بالضبط، او حتى مثلا بعض صور الأشعة وغيرها من الجوانب. نرجو لكم كل التوفيق ان شاء الله استاذة زمزم، وان شاء الله هذه الحملة تحقق يعني الغاية منها والمستهدفات الموضوعة، والجميع يستفيد منها باذن الله تعالى. كل الشكر لك على وجودك معنا في هذه الدقائق.
0: شكرا، وطبعا انا يعني لا انسى أن هنالك همم خلف هذه الحملة، يعمل عليها المركز، بداية من مدير عام مركز سلامة الدواء الصيدلي إبراهيم الراشدي، والموظفين بالمركز ونقاط الارتكاز بالمحافظات والجهات المعنية. صراحة تستوجب الشكر والإشادة بما قدموه وما ستثمر به عطاءاتهم إن شاء الله في قادم الوقت، ونأمل أن نحقق كفاءة الرصد وفعالية الإبلاغ لضمان صحي موثوق من خلال هذه الحملة. وشكرا جزيلا لكم أخي إدريس.
1: بارك الله فيكم أستاذة زمزم، وكل الشكر لكل القائمين على هذه الحملة، ويومك سعيد إن شاء الله.
0: إن شاء الله، تحياتنا لكم.
1: بارك الله فيكم، مع السلامة. إذن عن الحملة التوعوية لمكافحة المنتجات الطبية المغشوشة ومتدنية الجودة، كانت معنا عبر اتصال هاتفي الصيدلانية زمزم بنت حبيب الحسيني من مركز سلامة الدواء بوزارة الصحة. أهلا وسهلا بكم مستمعينا في أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا، هذه منتصف الثامنة أو ما بعد منتصف الثامنة صباحا هنا من استوديوهات إذاعة سلطنة عمان. تحياتنا لكم وتحياتنا لكل من انضم إلينا في هذه الدقائق. سلطنة عمان تحتفل باليوم العالمي للبيئة بجهود وطنية لحماية الموارد الطبيعية. هذا اليوم الذي يوافق 5 يونيو، وإن شاء الله غدا إطلاق الأطلس البيئي ضمن مشروعات رقمية تدعم التخطيط المستدام. نتحدث عن هذا اليوم العالمي بشيء من التفصيل مع الدكتور محمد بن سيف الكلباني، مدير عام الالتزام البيئي بهيئة البيئة. صباح الخير دكتور محمد وأهلا وسهلا بك.
1: صباح الخير أخي دريس، وصباح الخير لجميع المستمعين لهذا البرنامج. صباح الخير يا بلادي. وفعلا ما في شك، يعني البيئة دائما حاضرة في جميع هذه الـ يعني الـ الإنجازات التي طبعا تظهر فيها سلطنة عمان على مدار حقيقة العقود الماضية.
0: نعم،
1: وحقيقة شكرا لكم على الاستضافة لهذا اليوم السعيد.
0: أهلا بك دكتور محمد في برنامج أحلى صباح، إن شاء الله يكون صباح الخير يا بلادي في بقية الأيام الأسبوع إن شاء الله. بداية دكتور، نتحدث عن تخصيص يوم 5 يونيو للاحتفال باليوم العالمي للبيئة ودلالات الاحتفال به.
1: ما في شك طبعا اليوم العالمي أو اليوم البيئة العالمي حقيقة من أحد الفعاليات العالمية التي يحتفل فيها العالم يعني في 5 يونيو من كل عام.
0: نعم،
1: وهذا طبعا في إشارات دلالات وانعكاسات أيضا على المستوى يعني الدولي في الاهتمام بالقضايا البيئية المختلفة. طبعا الانطلاقة كانت من عام 1972، يعني كانت اللي هو بعد مؤتمر ستوكهولم الذي تم عقده في 1972. يعني الدول العالم حقيقة تنبهت للكثير من التغيرات البيئية اللي شهدتها العالم على فترة القرون الماضية في مختلف طبعا التغيرات البيئية والمناخية. وبالتالي يعني جاء يعني 1972 يعني كأحد أيضا مخرجات المؤتمر إنه في تخصيص يوم عالمي يحتفى به، 5 يونيو كان هو الانطلاقة من 1972 لحد يوم كذا. وكان حقيقة في كثير من طبعا المجالات والقضايا والشعارات التي تبنتها طبعا البرنامج المتحدة البيئي، برنامج المتحدة البيئة بالتنسيق والتعاون مع الحكومات الدول الأعضاء.
0: نعم،
1: في أيضا يكون فيها احتفالات وأيضا فعاليات وأنشطة لإبراز أيضا الدور البيئي على المستوى الدولي.
0: نعم، يعني لا شك أن هناك قضايا شائكة تكون يعني يتم أو يتم تسليط الضوء عليها في كل عام. بالنسبة لهذا العام، ما أبرز القضايا البيئية التي يركز عليها العالم؟
1: نعم، هو فعلا شعار اليوم البيئة العالمي عادة ما يكون يركز على كثير من القضايا، وبرنامج تحت البيئة دائما حريص طبعا بالتنسيق مع الدول انه في اختيار ايضا المواضيع ذات العلاقة. فطبعا نتيجة ما يشهده العالم حقيقة من احترار عالمي في ارتفاع في موجات الحر، واحنا ما نشوفه في الفترات الحالية، وارتفاع درجات الحرارة بالشكل غير طبعا غير مسبوق. طبعا في كثير في اضطرابات التغيرات المناخيه اللي صايره على مستوى القارات العالم، في ايضا حرائق الغابات الموجوده، ارتفاع في مستويات سطح البحر، وكذلك في ذوبان الجليد. وبالتالي هذه كلها قضايا يعني الدول تنبهت اليها، وبالتالي كان شعار يوم البيئه العالمي لهذا العام. والان من اجل المناخ، وطبعا الان من اجل المناخ هو لفته ايضا انه فعلا المناخ اصبح يدق قانون يعني ناقوس الخطر.
0: نعم،
1: بالنسبه لي كقضيه ايضا وازمه، ايضا خلينا نقول ازمه صامته. وبالتالي اشارات الى ان فعلا كوكب الارض قاعد يتعرض لكثير من المتغيرات يعني المتطرفه التي يشهدها العالم. وبالتالي طبعا هذا له انعكاسات على طبعا على الإنسان وعلى أيضا جودة الحياة.
0: نعم، وللتعامل أيضا مع هذه القضايا ككل هناك يعني مبادرات وبرامج ومشروعات، وأيضا يعني على مستوى سلطنة عمان تقدم هيئة البيئة مختلف هذه الجهود. فنتحدث يعني عن جهود سلطنة عمان في حماية البيئة بما يتواءم مع مستهدفات رؤية عمان 2040.
1: طبعا ما في شك سلطنة عمان أيضا من الدول اللي تنبهت إلى القضية التغير المناخي، التغيرات المناخية والبيئية التي يشهدها العالم على مستوى القارات المختلفة. وبالتالي حقيقة كان في يعني سلطنة عمان كثير من الإنجازات اللي تم وضعها، وأيضا الجهود العالمية بقيادة طبعا هيئة البيئة بالتنسيق والتعاون مع مختلف القطاعات في سلطنة عمان. فحقيقة من الدول حقيقة اللي انضمت إلى الاتفاقيات الدولية المعنية بالشأن البيئي، منها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، اتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وغيرها حقيقة من الاتفاقيات، بالإضافة إلى وجود طبعا التشريعات والقوانين التي تم طبعا العمل فيها خلال الفترات الماضية. كذلك تم حقيقة تنفيذ الكثير من المشروعات وايضا المبادرات خلال الخطط الخمسيه الماضيه. ما في شك طبعا رؤيه عمان 2040 حددت يعني في اولوياتها في محاورها اللي هو البيئه المستدامه. فاولويه البيئه والموارد الطبيعيه طبعا احد الاولويات الوطنيه في رؤيه عمان 2040، وبالتالي تم وضع كثير من المستهدفات الاستراتيجيه لتحقيقها على مدار رؤيه عمان 2040. في كثير من هيك المشروعات العمل فيها فيما يتعلق على سبيل المثال في توزيع موضوع الرصد والرقابه البيئيه، في نشر وتوزيع المحطات الرصد جوده الهواء والاشعاع على مختلف المحافظات سلطنه عمان، كان ايضا في رصد حقيقه المختلف الملوثات في البيئه التربه والمياه والبيئه البحريه والساحليه.
0: نعم.
1: كذلك في الجانب الآخر كان فيه اهتمام بالتنوع البيولوجي، ومن خلال طبعا المراسم السلطانية التي تم الإعلان عن أكثر من 32 محمية برية وبحرية يعني توزعت على مختلف محافظات سلطنة عمان. طبعا هذا شكلت أكثر من فيما يعد 5% على من جملة مساحات سلطنة عمان، بالإضافة إلى طبعا الاهتمام بالمسح التنوع البيولوجي على مختلف أيضا المواقع، وكذلك ايضا الاهتمام بال طبعا الزراع في مجالات اللي هي زراعة الاشجار القرم في البيئات الساحليه، وكذلك اطلاق المبادره الوطنيه ايضا لزراعه 10 ملايين شجره التي طبعا تم حصاد حقيقه ثمارها في عام 2025، بطبعا زراعه حقيقه وغرس الملايين من البذور، وايضا غرس مئات الالاف من الاشجار البريه. وكذلك اطلاق حقيقه لاحقا هي ايضا مبادره ازرع عمان 2050، والهدف منها طبعا ايضا هو تامين الامن الغذائي وايضا زياده الرقعه الخضراء في خلال من خلال ايضا زراعه حقيقه نطمح الى الملايين من الاشجار البريه وكذلك المثمره في مختلف ايضا المواقع. وكذلك ايضا طبعا الاهتمام ايضا كان بالموضوع التغير المناخي من خلال وجود ايضا طبعا استراتيجيه وطنيه للتكيف والتخفيف من اثار التغيرات المناخيه اللي تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء الموقر، وكذلك وضع طبعا تقارير اللي هي المساهمات المحدده وطنيا وتقارير الشفافيه وايضا البلاغات الوطنيه. وبالتالي كثير حقيقه من المنجزات اللي تم تحقيقها، وايضا تصب في موضوع مثل ما قلنا اللي هي الـ يعني الـ العمل المجتمعي والعمل ايضا مع مختلف القطاعات وايضا مع الدول، ومن ضمنها طبعا برنامج الامم المتحده للبيئه.
0: نعم، كلها جمله منجزات وجهود لا شك انها تضع سلطنه عمان في مصاف الدول المتقدمه، وايضا تحقق المؤشرات العالميه في مختلف مجالات العمل البيئي، وبما يحقق كذلك مستهدفات رؤيه عمان 2040 في المجال البيئي. يتزامن يعني مع الحديث عن الاحتفال البيئي، احتفال سلطنه عمان باليوم العالمي للبيئه، اطلاق الاطلس البيئي غدا ان شاء الله، اطلاق الاطلس البيئي ضمن مشروعات رقمية تدعم التخطيط المستدام. لو تحدثنا دكتور محمد عن هذا الأطلس البيئي، ما هي والغاية منه كذلك؟
1: حقيقة مثل ما أسلفت، هو تم العمل خلال الفترة الماضية وخلال الخطة الخمسية العاشرة في تنفيذ حقيقة العديد من المبادرات والمشاريع، وكان من ضمن هذه المبادرات والمشاريع هو مشروع كتاب الأطلس البيئي في سلطنة عمان. طبعا هذا المشروع حقيقة كان على فترات الفترة الماضية في وتم طبعا مسح كثير من المواقع في مختلف محافظات سلطنة عمان. الأطلس البيئي طبعا يحتوي على في جناباته الى يعني المواقع الحساسه بيئيا من خلال يعني ابراز اهم المواقع الموارد الطبيعيه والتنوع الاحيائي وكذلك المحميه الطبيعيه التي تدخل فيها سلطنه عمان بالاضافه الى المفردات البيئيه النادره كذلك المحميات الطبيعيه اللي تم الاعلان عنها خلال الفترات الماضيه. كذلك تم يعني الاطلس البيئي يعني يحوي حيث كثير من خلنا نقول المئات من الصور وكذلك الخرائط التي توثق طبعا التغيرات البيئية المختلفة. وبالتالي أيضا وجود الأطلس حقيقة كبوصلة حقيقة فعالة في مجال أيضا وضع المستهدفات وأيضا اتخاذ القرارات فيما يتعلق بجوانب التخطيط البيئي وبالتالي في مسألة أيضا توطين بعض المشاريع التنموية الموجودة في مختلف المحافظات. وبالتالي أهمية أنه يكون أيضا كأطلس بي أيضا يقودنا إلى موضوع خارطة الطريق أيضا إلى يعني القرارات المستقبلية في أيضا يعني الاهتمام في مجالات فيما يتعلق أنه عدم المساس بالحساسية البيئية في بعض المواقع البيئية النادرة وأيضا وجود طبعا خلينا نقول المفردات البيئية أيضا اللي تسخر فيها سلطنة عمان. وبالتالي الأطلس البيئي حقيقة من يعني خلينا نقول مخرجات خطط الخمسية العاشرة يعني مهم جدا في أيضا رصد كل هذه المتغيرات التي تشهدها طبعا سلطنة عمان في مختلف الجوانب. وبالتالي نعول على الأطلس البيئي مثل ما أسلفت الأخ إدريس أن يكون أيضا منصة تفاعلية أيضا بحيث أنه يرصد مختلف طبعا التغيرات وايضا المشاريع التي تم تنفيذها او سيتم تنفيذها ان شاء الله لاحقا
0: باذن الله تعالى، وان شاء الله يعني يحقق دوره في خدمه منظومه العمل البيئي الرقمي في سلطنه عمان. يعني الاحتفال او الحديث عن الاحتفال باليوم العالمي للبيئه ليس لمجرد فقط الاحتفال او يعني طرح الشعارات، انما هناك يعني تتحقق الغايه منه من خلال يعني رفع مستوى الوعي حول مختلف الجوانب والقضايا البيئيه. فنتحدث عن اهميه هذا الجانب بالنسبه لكم، كيف يتحقق يعني دكتور محمد فيما يتعلق بمستوى الوعي البيئي؟
1: طبعا ما في شك يعني هذه الانجازات اللي يعني اللي اتطرق فيها وايضا كثير حقيقه من الارقام اللي تم تحقيقها يعني بما يعزز طبعا الاستدامه البيئيه وايضا حمايه الموارد الطبيعيه في سلطنه عمان من خلال المبادرات والمشاريع حقيقه الطموحه التي تم تنفيذها. طبعا هذا يعني كان له ايضا نتائج ملموسه على المستوى الدولي في انه عمان سلطنه عمان حققت قفزات في مؤشر الأداء البيئي العالمي، لذلك انتصف سلطنة عمان إلى مرتبة 55 عالميا في مؤشر الأداء البيئي. كذلك في أيضا المشروعات اللي تم وضعها من خلال الخط الخمسية العاشرة والحاليا الخط الخمسية الحادي عشر، في وجود كثير مثلا طبعا من المبادرات المجتمعية، وهذا يقود طبعا إلى أيضا الوعي البيئي وأيضا نشر الثقافة البيئية في مختلف طبعا يعني على مختلف شرائح المجتمع. فكان أيضا الاهتمام بهذا الجانب بشكل كبير في إطلاق كثير من المبادرات. أهم المبادرات اللي تم إطلاقها هي مبادرة خلك حريص التي حقيقة استهدفت مختلف الجوانب المتعلقة بالبيئة البحرية والساحلية والبحرية وكذلك البيئة البرية في أنه خلق النظافة العامة في هذه البيئات، بالإضافة إلى طبعا الحد من التلوث البلاستيكي وأيضا وجود طبعا وإصدار القرارات المناسبة فيما يتعلق ب يعني الانتقال إلى الأكياس الصديقة للبيئة في لتحل محل طبعا الأكياس البلاستيكية يعني اللي في التسوق خلينا نقول التسوق الأخضر. وكذلك طبعا كان في أيضا مبادرات يعني بالتنسيق والتعاون مع الكليات والجامعات في سلطنة عمان في وضع أيضا مجالس طلابية وسفراء البيئة في مسألة إنه يكون في تثقيف الأقران. لما نحن نعرف يعني إنه كلما كان فيها يعني فئات طلابية تقوم بعملية نشر الثقافة في مساحات الكليات والجامعات، هذا راح يخلق أيضا يعني نوع من التثقيف وأيضا رفع مستوى الوعي أيضا لدى الشباب وأيضا الطلاب في المدارس والجامعات. فكان هذا أحد أيضا الحقيقة المبادرات اللي تم وضعها بالتنسيق طبعا مع وزارة التعليم في هذا الجانب، بالإضافة إلى طبعا وضع أيضا يعني بحوث استراتيجية تمس الموضوع التحديات البيئية التي طبعا استشهدها سلطنة عمان في مجالات مختلفة. فكانت أيضا التعاون مع هيئة البحث العلمي والابتكار في وضع أيضا الأولويات البيئية لتنفيذها في من خلال مشاريع بحثية استراتيجية تم العمل بها وتم أيضا تنفيذها على مدار الخط الخمسية العاشرة وكذلك نعم. خلال الخط الخمسية الحالية.
0: نعم، وإن شاء الله يعني كل هذه المبادرات لها الأثر وتنعكس إيجابا على تحقيق مختلف المستهدفات وإلى تحقيق مؤشرات أكثر تقدما على المستوى المحلي أو العالمي. نرجو لكم كل التوفيق دكتور محمد، وأشكرك على وجودك معي في هذه الدقائق.
1: شكرا أخ أدريس، جزاكم الله خير، وشكرا أيضا حقيقة على دائما على دعمكم وعلى أيضا على جهود هيئة البيئة في هذا الجانب، وكذلك أيضا على طبعا الاحتفاء حقيقة بهذا اليوم العالمي. وأكيد طبعا ما في شك الكل شريك في هذا الإنجازات وفي تحقيق كثير من التطلعات
0: أكيد
1: المستقبلية في العمل
0: أكيد
1: المشترك إن شاء الله.
0: بارك الله فيك، كل الشكر لك دكتور محمد، ويومك سعيد.
1: شكرا لكم،
0: حياك الله، مع السلامة. إذن عن الاحتفال باليوم العالمي للبيئة وتدشين الأطلس البيئي غدا إن شاء الله، إطلاق الأطلس البيئي ضمن مشروعات رقمية تدعم التخطيط المستدام. كان معنا في الحديث عن هذا الموضوع الدكتور محمد بن سيف الكلباني، مدير عام للالتزام البيئي بهيئة البيئة. أحلى صباح عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح.

0: حياكم الله جميعا مستمعينا، واهلا وسهلا بكم من جديد في احلى صباح، صباح الخير والسعاده لكل من يتواصل معنا بالرسائل الصباحيه. ما اجمل الاثر الطيب ان تتركه مع من يعرفك ومن لا يعرفك، وتبقى ذكرى يدعو لك فيها بظهر الغيب. كلما تذكر الاثر الجميل الذي غرسته في نفسه. صباح الخير، صباح النور يا سالم الهاجري، تحياتنا الصباحية لك. مع كل صباح جديد تفتح لك أبواب لم تكن تراها، وتكتب لك فرص لم تتوقعها، ويساق لقلبك نور يبدد ما بقي من ظلام الأمس. فالصباح بداية تخبرك أن الله لا يزال يهديك طريقا جديدا، ونعم بالله. صباح النور يا خالد العاصمي. أهلا بفاطمة المحروقة أم غيث، تحياتنا الصباحية لك، تحياتنا لكل من يتواصل معنا في هذه الصباحات. نروح أبو علي إلى غذاء ودواء، غذاء ودواء محطتنا القادمة.
1: غذاء ودواء.

غذاء ودواء. وفي حالات الدايت أو الحميات الغذائية تكثر تناول أو يكثر تناول مشروبات الدايت أو ما تعرف بمشروبات المخفضة السعرات الحرارية أو قليلة السعرات الحرارية. يرى البعض في المشروبات الغازية التي تعرف بالدايت أو الزيرو شوغر بديل آخر للمشروبات الغازية العادية، حيث يعتقد أنها آمنة صحيا. لكن على الرغم من أن المشروبات الغازية قليلة السعرات الحرارية والسكر، فإنها ليست خالية من المخاطر الصحية. هناك أثر جانبي يرتبط الإفراط في شربها بمشكلات صحية مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وتلف الأسنان. وقد لا يكون تناول علبة واحدة من حين لآخر ضارة، لكن جعلها عادة يومية قد يؤدي إلى أثار جانبية خطيرة غير مرغوب فيه. نشر تقرير جديد يوم الأربعاء على موقع فيرول هيلث تناول أبرز المخاطر الصحية التي قد تنشأ عند تناول مشروبات الدايت الغازية بشكل يومي. وكما أفاد التقرير، فإن المشروبات السكرية يمكن أن تتسبب في تسوس الأسنان ومشكلات أخرى، لأن السكر يغذي البكتيريا الضارة في الفم. على الرغم من أن المشروبات الغازية الدايت لا تحتوي على سكر أو تكون مخفضة أو كمية قليلة من السكر، فإنها لا تزال حمضية للغاية، وغالبا ما تحتوي على حمض الفوسفوريك وحمض الستريك، مما قد يضعف من الأسنان مع مرور الوقت. شدد التقرير على أن تناول المشروبات الغازية الدايت بانتظام قد يزيد من خطر إصابتك بداء السكري. وتشير كذلك بعض الدراسات إلى أن المحليات غير المغذية قد تغير عملية التمثيل الغذائي، مما يؤثر على حساسية الإنسولين ومستوى السكر في الدم. كما ربطت إحدى الدراسات بين تناول مشروب غازي واحد أسبوعيا وزيادة خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني بنسبة 67%. وأضاف تقرير أن المشروبات الغازية الدايت قد تلحق الضرر بكليتيك مع مرور الوقت. تشير بعض الأبحاث إلى أن المحليات الصناعية وحمض الفوسفوريك قد تجهد الكليتين، مما يزيد من خطر تلفهما. يعني يرتبط تناول أكثر من حصتين يوميا بتراجع وظائف الكلى، كما يرتبط الإفراط في تناول المشروبات الغازية الدايت بارتفاع ضغط الدم وداء السكري، وهما من عوامل الخطر الرئيسية لأمراض الكلى. من المهم جدا يعني خصوصا بالنسبة لأصحاب الحالات المرضية المزمنة متابعة الطبيب ومعرفة أو استشارة الطبيب في تناول مثل هذا النوع من المشروبات. سلمنا الله وإياكم جميعا من كل مكروه. كانت هذه محطتنا الصحية غذاء ودواء، وبها نختم حديثنا معكم مستمعينا في حلقة اليوم. على أمل أن نلتقيكم الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى. كنت معكم في الإعداد والتقديم إدريس بن محمد البشري، وهذه تحيات المخرج أحمد بن علي المرشودي. في أمان الله.

التاسعة صباحا الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. عناوين الأخبار: جلالة السلطان المعظم يبعث رسالة خطية إلى فخامة رئيس جمهورية أنغولا تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. شركة تنمية نفط عمان تؤكد استمرار العمليات في ميناء الفحل بشكل طبيعي. الجيش الأمريكي يعلن قصف مواقع رادار في إيران بعد إسقاط 4 مسيرات إيرانية. الجيش الإسرائيلي يواصل شن غاراته في جنوب لبنان، والأمم المتحدة تطلق نداء إنسانيا جديدا لدعم لبنان. شهداء وجرحى نتيجة استمرار قصف الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في قطاع غزة. الرئيس الروسي يرفض دعوة نظيره الأوكراني لعقد اجتماع مباشر، مؤكدا تواصل الحرب حتى تحقيق موسكو أهدافها. ومنظمة الصحة العالمية تعلن إطلاق خطة استجابة تمتد ل6 أشهر بقيمة 518 مليون دولار لمكافحة تفشي فيروس إيبولا. عناوين الأخبار قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

التنفيذ الفني فاطمة الرواس، المخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي، تأليف وإخراج طالب بن محمد البلوشي.

0: ليش يفكرني يالس لعشان أخنقه؟ لازم يعرف إني شيخ وتشيخ ولي كلمتي، وإذا تعامل معي يعمل حسابه لأني ما من اللي يتعامل معهم. لازم يعرف الفرق.
1: والله عاد حمدان أبو أولادي، نسيبك وشريك معي في المال والحال، يعني ما أقل عنك.
0: لا أقل، أقل وأقل، بس أنت اللي قويتي علينا.
1: ناصر يا ناصر يا أخوي، خلك معي وخلك من حمدان، ما أريدك تخليه يكرهني لأني محتاجة وبحتاجة بعدين.
0: أنت تحتاجي له ما أنا، وأنت كبري مثل ما تبي، بس قدام ناصر لازم يعرف حجمه.
1: حجمه عالي يا ناصر، سامحني عاد ولو اختلفت معاك اليوم، وهذا حقي. لا تنسى أن أنا أختك وشريكة معك في كل حلالك.
0: وأنت كل ما تكلمنا تذكرينا بهالكلام.
1: أذكرك علشان ما تنسى. وحمدان شيء أخو نأخذه، أبو حمد زين الرجال.
0: سبحان الله سبحان الله، مغير الأحوال من حال إلى حال.
1: وليش تستغرب؟ كل شيء ترى اليوم يتغير حسب اللي يصير. والنعم أنت أخوي وعضيدي، بس هو بعد زوجي وسندي وقت الطيحة.
0: خلي نفعك، خلي نفعك. لي طحتي ترى كلمة أخ هي اللي يطلع صوتها وقت الطيحة. وبذكرك يا بنت أمي وأبوي.
1: صحيح يوم قالوا ما حد يصك الباب في وجهك وهو زعلان، غير لي ما يحبك إلا لمصلحتي. الله يعيني على نفسي. بس
2: لا يا حسين، ما كان اتفاقنا اللي تقول عليه هذا الكلام، بس أنا اليوم أسمعه. ليش ما قلته وإحنا في غربتنا؟
3: لأنك كنت عارف اللي بتقولين. أنت تفتكري كل هالمدة وإحنا في الغربة كنت مرتاح وحاس بأمان؟ لا يا جميلة، الأمان لا يمكن نعيشه إلا على أرض وطننا. الوطن هو الأمان.
2: الأرض اللي تشيلك تحضنك هي الوطن.
3: صحيح، بس الوطن يبقى وطن، يبقى الأم اللي لا يمكن نقدر نختار غيرها حتى لو كانت أرض من ذهب.
2: الوطن ناس، لا تراب ولا ذهب.
3: الذهب أصلها تراب، والأصل ما يتخلى عنها الأصيل.
2: غير رأيك يا حسين، إحنا محتاجين لك.
3: وعدت الرجال الطيب يا جميلة، وعدته وعد الحر دين. سامحيني يا جميلة، سامحيني.

0: وإن شاء الله تكون جيتك هذه دائمة وما فيها روحة من جديد.
1: جيتي هذه زيارة شوق لكم، كلها يومين وارجع.
0: عيب لو ما تعنيت وتعبت عمرك ضربت الشوط هذا ويت.
1: أقول لك شوق لكم تقولي لي ما ييت؟ أمي أنا تراني ولدك وغربتي للدراسة لصالحي، ما أظني أنتي ما تريدي صالحي، ما تريديني أرجع لكم متعلم، يمكن أقدر أسوي شيء أو أغير شيء.
0: وإيش بتغير يا ولدي إيش بتغير؟ يعني بتاخذ مكان أخوك اللي تارك أبوك وحده ولا هي مع زوجته مثل مطوع؟ ها؟ رد علي.
1: أبوي ما قال لي ولا عندي خبر إن حمد تاركنا، اللي عارف إن حمد ذراع اليمين بعد عمي حسين.
0: وإيش دخل حسين في السالفة؟ ليش كل ما أدخل معاكم في موضوع الوقوف مع أبوكم تجيبوا لي في النص اسم حسين؟ ها ليش؟
1: لا تحاولي تبخصي حق عمي، وإنتي تعرفي وجع أبوي.
0: هاي لحظة اتهموني، لا عندكم تتهموني اني انا السبب في سفر حسين. انا ما طردته، هو بروحه ترك البلاد وهاجرنا وما ادري لوين. الله لي
1: يكون في علمك، عمي حسين رجع وموجود عند ولد عبد الله، رجعوا كلهم. وازيدك من الشعر بيت، وما ادري هالشعر هذا يعجبك ويفرحك ولا يزعلك.
0: اذا ما يعجبني لا تقوم تخبرني عنه، ولا تشعر لشعر ما يعجبني ويغثني.
1: المفروض يفرحك ما يغثك.
0: يفرحني؟ زين هات سمعني شعرك.
1: عمي حسين رجع ومعه أمانة تخصك، يمكن تساعدك ويمكن تسعد أبوي وأخوي حمد أكثر.
0: سمع أنت بتسوي لي بعد فيها فزورة؟ هتقول
1: سهيلة جات ومعاها ولدها حسين.
0: حسين؟ حسين من؟ ولد من؟
1: ولد أخوي حمد.
0: إيش قلت؟ ولد حمد؟ كيف؟ كيف ومتى؟ ومتى كل هذا صار؟ ومطلقنها راحت خالية من كل شيء، كيف ولده؟
1: ما كانت خالية، كانت حامل، كانت في شهرها الأول بس ما قدرت تقول لحمد لأن طلاقة منها عقد لسانها وذبح فرحتها.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا صح ما صح البر ما صح، لا يمكن يكون الولد ولد حمد، لا يمكن. سمعتني ولا لا؟ لا يمكن أبد أبد.
1: إيش دليلك؟
0: إيش دليلها هي أصلا؟ أخوك تزوج فنة صار له وايد يل معها وهي سمع ولا شفنا منها شيء. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

0: اعلم الله اني ولدت وانا كلي حسره، لولا خوفي من الله كان رميته. من رحت وانا حامل وابوي وامي كانوا كثير زعلانين، وانا طبعا زعلانه اكثر منهم، بس هذا الله وهذه حكمته.
1: وحسين الحين صار له سنتين. تعرفي لما كانت دانا تولده كنت اتمنى امي تكون موجوده وابوي يعرف ويقرا صوره الحمد في اذنه، بس خالي سعود ابدا ما قصر، كفى ووفى. يعلم الله اني بكيت يوم ولادته كثير.

0: أنا ما أسمح، ما أريد يتغرب مرة ثانية، هو البلد الحمد لله فيها خير. لا يا أبوي، ما تسويه، أنا ما صدقت أصلاً أنك رجعت.
1: أنت هيش تقول يا زكريا؟
2: ما قلت إلا اللي سمعته.
1: حسين ولدي؟
2: حسين ولدك وعمره 3 سنين وشوية، وحسين ولد عبد الله عمره 2 سنين، وعمي حسين رجع.
1: أنت من وين تجيب هالكلام؟
2: وأنت تفتكر إني مقاطع ولد عمي عبد الله وما أعرف عن علوم عمي حسين شيء؟
1: وأنت ليش كنت ساكت كل هالمدة؟
2: يعني ما تعرف؟ ما تعرف إن أمي كيف تكره عمي حسين وعياله؟ أنا ما بغيتك تهتم إلا في فنه وأبوي. حمد، لا تترك أبوي، ترى ما له غيرك.
1: خلي أبوي الحين وخلي فنه على صوب، وخبرني وين عمي حسين ووين سهيل ووين دارهم؟
2: بتترك فنه؟
1: بترك الدنيا كلها. أنا بشوف ولدي.
2: وش عرفك إنه ولدك؟
1: أنت هيش تقول؟ لا تقول لي إن سهيلة تزوجت والولد ولد أبوه اللي هو ما أنا.
2: لا، سهيلة ما تزوجت حد. سهيلة كانت حامل يوم طلقتها، كانت في شهرها الأول. من غصتها ما عرفت تقول لك لأنك قهرتها. سافرت والولد في بطنها، ولدته في الغربة وعاشوا هناك وكبر الولد، ربته وحملته أمانة. سهيلة خافت الله فيه وفي نفسها لأنها أصيلة.
1: سهيلة طول عمرها أصيلة وعمرها ما قالت لي أف.
2: وطلقتها، ضعفت قدام ضغط أمي، تركتها وقهرتها ولا اهتميت، وتزوجت بعدها، هربت من واقعك ومن خوفك.
1: أرجوك يا أخوي لا تطعني بسكين الحسرة، يعلم الله أن قلبي ما حب غير سهيلة.
2: اللي يحب يضحي، وانت حتى ما جربت تضحي.
1: الحين قولي، بتوصلني لهم ولا كيف؟
2: أوصلك لمن؟ أمك تنكر وتقول إنه ما بولدك.
3: نعم ما ولدك.
4: خافي الله يا حربة، البنت ما تزوج أحد غير ولدك حمد، وقالوا لك على حالك أنت ما تخافي من رب العالمين. وبعدين ترى سهيلة بنت أخوي، وأنا ما أرضى حد يغلط عليها.
3: هلكنا تراك هلكنا. نعم مريت لنا فؤادنا بنت أخوي وبنت أخوي وبنت أخوي، تخلخلت عظماني. يا الله تضربني، ترفع يدينك علي، هذا عمرك ما سويت، هذه أول مرة ترفع يدك.
4: يا ليتني رفعت يدي عليك من زمان يا حربة، يمكن كل اللي صار غير عن اللي يصير اليوم.
3: تكسر يدينك، يعني يدينك الكسر ترفعها على عنيد بنت الشيخ واخت الشيخ ناصر. يا الله يا
4: الله. سمعيني، قولي لأخوك ناصر هذا يبتعد عن طريقك لأنه ما يعرف وجه الثاني. سمعي،
3: مردود لك يا حمدان، مردود لك، وخلي حسين وعياله ينفعوك.
1: أنا بروح أدور على ولدي.
3: مات يحسن من أبوك أنت أخي، بغبت عينك، مات يحسن من أبوك يا ولد أبوك. الحين أنت مبقق عينك تشوفه يضربني قدامك واقف تشوف.
1: لأني ما أقدر أوقف بينكم.
3: ليش؟ ما ريال.
1: لا لا ما ريال، أنا لو كنت ريال كان وقفت في وجهك، كان ما استسلمت للخوف والطاعة، كان ما طلقت سهيلة.
3: ليش؟ بعدك تنطق السماء، بعدك تنطق السماء، وانت عندك حرمة، ترى هي ما هي تحسن من الأولية.
1: أنا بروح مع زكريا أشوف ولدي.
3: وحدك أنت يعني مصدق؟ مصدق أنا ولدك؟
1: لا لا لا يا أبوي، لا يا أبوي أرجوك، هذه المرة ما أقدر أوقف وأشوف. هذه أمي وبتبقى أمي، على هيش ما قالت.
4: روح يا ولدي، روح روح دور على نفسك الضايعة، دور على الغالين ورجعهم لأني محتاجهم ومحتاجك. روح يا ولدي توكل على الله.
3: وبتودي الفنة؟ خلاص خلص دورها يعني هي بعد؟
1: لا لا يمي، لا ما بودرها، باخذها معي ونروح اثنينتنا ونرجع ولدنا.
3: لا تيبه بيتي، لا تيبه، خليه يتربى هناك بيت المطوع، مع بيت المطوع اللي ما فيها غير الشيء. لا بارك الله فيك.
4: عمرك ما بتتغيري. نعم ما بتغيري لو صفعتك 1000 صفعة. بنت الشيخ واخو ناصر اللي ايش اقول عنه الحين، هذا المخلوق
3: ناصر تاج راسك
4: خسي الله. امشي يا ولدي، ومشي خليني أوصي عليك حد يوصلك عندهم. يلا يا ولد تعال.

0: Blaradia. يا ولدي أنا أعرف مصلحتي، بتعرفني مثل السمكة إذا طلعت من الماء أموت.
1: محروز، محروز من الموت يا أبو عبد الله. أنت كيف وادك يطيعك تتركنا؟ إحنا ما صدقنا رجعنا من الغربة، وترى لو رحت وخليتنا لا تظن أنك كذا طلعتنا من نفس الغربة.
0: يا حرمة عقلي، عقلي الريال وثق فيني وعطاني فرصة العمر، لا ضيعينها علي. كيف تبيني أعيش بدون لا شغلة ولا مشغلة؟ إيش تريدين أسوي هني؟ بس آكل وأنام وأطلب مصروفي من عبد الله وأخوك؟
1: أخوي قال لك حط إيدك بإيدنا وخلينا نشتغل مع بعض، وكل اللي عنده اعتبره عندك ولك.
0: ما تعودت أعيش من تعب غيري، ولا حد يمد لي ايده وانا يديني مغلوله. انا واستاذ واستاذ ونوخذه، ولد بحر ولد السفين.
1: عبروح معاك، نخلي سهيله عند اخوها وولدها حسين يتربوا هني
0: وهناك، وانا اقول لك سفينه وبحر وتجاره وسفر. عند من اخليك؟ يعني ما تكفي غربه الوطن، بعد بتعيش غربه الوحده؟ وانا اخبر بأن البحر يعني غياب طويل وعلى كف القدر.
1: أم شاربة تسليني، ومثل ما عشنا خوات كل هالسنين بنعيش غيرها.
0: لا وألف لا، مكانك هنا عند ولدك أخوك في وطنك وبلادك. أنا ماخذنك من هنا وبتعيشي هنا، يعني لا المكان غربتك ولا الزمان بيكون غربتك. هذه بلادك وأرض ميلادك، وانت بين أهلك وناسك.
1: أنت أهلي وأنت ناسي، وبدونك كل الأرض غربة يا حسين.
0: إذا أنا بعيد عنك كيف بتحسي بالأمان يا جميلة؟
1: لا يا حسين، أرجوك لا تصير بعيد عنا يا حسين.
2: يا مال، أوه يا مال. صالح زعل، فخرية خميس، أمينة عبد الرسول، محمد السيابي، فارس البلوشي، غالية السيابية، وفاء المعشرية، سامي البوسعيدي، خالد الكعبي، مسعود العيسري، رزان الوضاحية،
3: والطفل سام الخصيبي،
2: بالاشتراك مع أحمد الحمداني وخالد الضياني، ولأول مرة عبد الحميد اليعقوبي وخليفة اليعقوبي. أهل البحر، أوه يا مال. نهمة راشد الكاسبي، أوه يا مال. للمخرج طالب بن محمد.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الأفكار العظيمة تبدأ من هنا، من خيال طفل، من حلم يلامس السماء، من فكرة صغيرة قد تبدو بعيدة لكنها تحمل في طياتها مستقبلا عظيما.
2: أريد أن أكون عالمة أكتشف علاجات جديدة،
3: وأنا سأصمم مدنا تسحر العقول،
4: وأنا أحلم أن أكون عالم روبوتات مشكوك.
1: نرافق كل حلم ونؤمن بكل فكرة لنمهد الطريق لجيل يقودنا نحو المستقبل.

0: لا تعرف المستحيل.
1: هيا نكتب أهدافنا وندون أفكارنا في المفكرة الذكية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائنا الأطفال عبر برنامجكم المفكرة الذكية الذي يأتيكم عبر أثير إذاعتكم إذاعة سلطنة عمان. إن شاء الله هكذا تكون رحلة جميلة رائعة برفقتكم أيها الأحبة الصغار.
1: كل الود والمحبة والتحايا المعطرة نهديها لكم أصدقائي العباقرة، ونرجو متابعتنا من الآن وحتى نهاية البرنامج، ومعنا كذا فقرات جميلة ومنوعة بمشاركة مجموعة من المواهب المتميزة، فخلوكم معنا وتابعونا.
0: خليكم معنا أصدقائنا الأطفال وتابعونا في حلقة مليئة بفقرات جميلة ورائعة ومعلومات مفيدة وأيضا مشاركات من الأطفال الرائعين. إن شاء الله هكذا تستمتعوا معنا. تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، معكم في الإعداد يوسف بن سيف الدغيشي، ونتشرف بسماع أصواتكم في التقديم. أنا رفال بنت عبد الله الذيابية،
1: وأنا فاطمة بنت محمد الهشامي،
0: وهذه تحيات
1: إذن وهذه تحيات وأجمل وأحلى التحيات، وأكيد نسعد بمتابعتكم واستماعكم لنا، وهذه باقة من الورود تهديها لكم مخرجتنا صفية الحمدانية.

0: أصدقائنا الأطفال، عدنا إليكم من بعد الفاصل في برنامجنا المفكر الذكية الذي يأتيكم عبر أثير إذاعتنا إذاعة سلطنة عمان كل يوم سبت من 9:30 وحتى 11:00. وخلوني هكذا أرحب من جديد بزميلتي فاطمة. صباح الخير.
1: صباح النور. أهلا وسهلا فيك يا رفال. خبرينا يا رفال، كيف صباحك اليوم؟
0: والله اليوم الصباح صراحة يعني قائمة بكل نشاط وحيوية، متحمسة أجي البرنامج. أحب هكذا أسمع أصوات الأطفال اللي يشاركونا في البرنامج، أحب لما نعطيهم كذا معلومات تفيدهم ويستفيدوا منها، فيعني أتمنى بعد هم يعني أيضا ينتظروا يعني ويسمعونا في الحلقة.
1: أكيد وأكيد إحنا سعداء جدا يا رفال إنه كذا اليوم نلتقي بأصدقائنا وكذلك في هذا الموعد الأسبوعي وعلى الهواء مباشرة، ونسمع كذا أصواتهم الجميلة ومشاركاتهم الهادفة وأفكارهم الرائعة لمختلف المواضيع والفقرات اللي نطرحها اليوم خلال هذه الحلقة.
0: طبعا صديقتي فاطمة، خلينا هكذا نخبر المستمعين عن فقرات برنامجنا. حلو كذا نذكرهم بالفقرات اللي نحن نقدمها لهم في هذه الرحلة في الساعة والنصف معنا.
1: إذن بالفعل يا رفال، ومن أبرز فقراتنا هي مسابقة مفكرتنا الذكية واللي فيها نقوم بتصفح مفكرتنا الذهبية الخاصة بنا، ومن ثم كذا نعطي أصدقائنا فكرة ذهبية من داخل المفكرة ومعها كذا سؤال يحمل معلومة معينة في أحد المجالات.
0: ولكن صديقتنا فاطمة في المفكرة الذكية في مسابقة مفكرتنا الذكية لازم الأطفال اللي يشاركونا يقولوا كلمة السر. نحن نحب نذكركم علشان لما تتصلوا فينا تكونوا خلاص كلمة السر حافظينها. طيب كلمة السر هي يلا يا مفكرة يا ذكية أعطيني فكرة ذهبية. وعندنا فقرة جدا رائعة صراحة فاطمة، هي فقرة اقترح حلا. نحب هكذا نتعرف على خيال الأطفال، يشاركونا أفكارهم لمشكلة معينة اللي راح نطرحها أو لسؤال معين أو حتى موضوع، نشوف إبداعهم أفكارهم ومقترحاتهم. وأيضا معانا فقرة ويش؟ فقرة موهبتي تصنعني. في هذه الفقرة نستضيف هكذا أطفال موهوبين، نحاورهم نشوف أين وصلوا بمواهبهم الرائعة والجميلة. وبهذه الفقرة الأطفال أيضا إنهم يستفيدوا من الأطفال الموهوبين إنهم يتشجعوا إنهم يطوروا مواهبهم ويصقلوها، وأيضا تطلع للعلى، لأن لكل شخص فينا أكيد عنده مواهب، فحلو إن كذا نطلعها ونكون ذو أثر في هذه الأرض.
1: وكذلك نحن أساسا نستفيد من هذه المواهب اللي شاركونا وابتكاراتهم ونجاحاتهم ما شاء الله عليهم.
0: طيب فاطمة، يعني نحن عنوان برنامجنا المفكرة الذكية مفكرة، والأطفال تزامنا مع هذه الفترة الأطفال يذاكروا للاختبارات النهائية.
1: نعم.
0: زين يا أطفال، كيف أنتوا تستفيدوا من المفكرة وكيف تستفيدوا من الوقت؟ أنت من وجهة نظرك فاطمة إيش تنصح الأطفال؟
1: شوفي، خاصة في هذه الفترة الحين فترة اختبارات نهائية وكذا، فالوقت يعني ضروري انه يتم تنظيمه بشكل جيد. فيعني يجب عليهم انه يستفيدوا من ساعات يومهم.
0: صحيح.
1: فأكيد انه ما يضيعوها بدل من انه يضيعوها في امور لا فائدة منها، بالعكس يستفيدوا فيها في المذاكرة، وكذلك يعني ياخذوا كذا فترات راحة بسيطة ولكن يكملوا ساعي في المذاكرة. وكذلك من افضل طرق استثمار الوقت انه ينظموا مهامهم اليومية او حتى مثلا يسجلوها في مفكرتهم وفيديو كذا ينجزوا مهمة. وكذلك في بعد الاختبارات نتكلم كذلك انه يستفيدوا من فترة اجازتهم، انه يحرصوا على انه يتعلموا مثلا مهارة جديدة ويكتسبوا شيء جديد، يمارسوا الرياضة، قراءة الكتب، وكذلك مثلا مساعدة الاخرين او في عمل تطوعي والى اخره. انت يا رفال وش من وجهة نظرك؟
0: بالضبط، يعني انا من وجهة نظري فاطمة نحن في هذه الفترة انا اشجع الطلاب دام انه تمتلكوا مفكرة فهذا أول كنز عندكم.
1: أيوة.
0: ثاني كنز تمسكوا القلم تكتبوا وتنظموا الوقت. الوقت الثمين أنت كيف تستغله في المذاكرة؟ أنت قادر، في ناس يمكن تذاكر في 3 ساعات بس تطلع بدون فائدة، وفي ناس يمكن تذاكر بساعة بس تطلع بفائدة. ليش؟ هنا يكمن في الذكاء في إدارة الوقت.
1: أيوة.
0: فننصحكم في هذه الفترة إدارة الوقت، لأن الوقت ثمين وأنتوا تقدروا تستغلوه علشان تنجحوا وتوصلوا اللي تريدوه.
1: نعم.
0: وقتكم
1: بالتأكيد
0: من ذهب يا أصدقاء.
1: نعم.

ಇದು ನನ್ನ

0: أصدقائنا الأطفال، عدنا إليكم من بعد الفاصل، مكملين معاكم رحلة البرنامج. والحين خلونا نستقبل اتصالات الطلاب اللي راح يشاركونا من مدرسة أمجاد عمان في حلقة اليوم وفي مسابقة مفكرتي الذكية. ونقول لأول اتصال معانا: السلام عليكم، دون أفكارك واكتب أهدافك لتصل لأحلامك. صباح الخير يا جود.
1: صباح النور.
0: أهلا وسهلا، كيف حالك؟
1: بخير والحمد لله.
0: كيف النشاط والحماس اليوم؟
1: عالي
0: الحمد لله. كيف، هل عندك اختبارات يا صديقتنا جود؟
1: نعم.
0: كيف المذاكرة معاش؟
1: بخير.
0: يلا الله يوفقكم يا رب في الاختبارات، وإن شاء الله تحصلوا على النتائج اللي تتمنوها. طيب يا صديقتنا جود، ممكن تخبرينا عن مواهبك؟
1: نعم،
0: تفضل.
1: مواهبي الرسم وعمل المقاطع بالذكاء الاصطناعي.
0: جميل، مقاطع بالذكاء الاصطناعي، كيف يعني؟ ممكن تشرحي لنا؟
1: نعم، أتعلم برامج مختلفة وأنمي مهاراتي بها بصنع المقاطع المختلفة، وأنمي مهارات الدراسة وأنمي مهارات الرسم.
0: جميل يا صديقتنا، الله يوفقك بإذن الله تعالى. الحين جاهزة ندخل المسابقة؟
1: نعم.
0: إيش نقول للمفكرة؟ إيش كلمة السر؟
1: هيا يا مفكرة يا ذكية، أعطيني فكرة ذهبية.
0: ويلا يا مفكرة.
2: الأحد، تعرف على السمت العماني الأصيل.
0: إذن يا صديقتنا، نقترح عليك أن تجلسي مع والديك العزيزين ليخبروك عن بعض مظاهر السمت العماني الأصيل، مثل احترام الآخرين والتعامل مع كبار السن وإكرام الضيف. طيب؟
1: نعم.
0: إنزين، والحين جاهزة للسؤال؟
1: نعم.
0: السؤال يقول: قام سعيد بالسخرية من حديث صديقه خالد عندما ناقش معه فكرة معينة، ما رأيك بتصرفه؟
1: تصرفه خاطئ، يجب عليه عدم التنمر عليه وسمع فكرته واقتراح اقتراحات أخرى من أجله.
0: أيضا صحيح، تصرفه خاطئ، ولكن ممكن تخبرينا إيش هي آداب الحوار؟ لأنه هو
1: أن يستمع لزميله وعدم السخرية عن كلامه.
0: أيوة، والتحدث معه بأدب.
1: بأدب واحترام.
0: إجابة صحيحة يا صديقتنا جود، إذن تصرف خاطئ، ومن أداب الحوار احترام الشخص الآخر والحديث معه بأدب واحترام يا أصدقاء، وعدم رفع الصوت وتقبل الرأي الطرف الآخر. شكرا لك يا صديقتنا جود، حابة تقول شيء آخر؟
1: نصيحة لكل طفل.
0: تفضلي.
1: نصيحتي لكل طفل: كونوا دائما صادقين واهتموا بالقراءة واطلعوا على كل جديد، إنها تفتح لكم أبواب العالم.
0: إن شاء الله هكذا أصدقائنا الأطفال تستفيدوا من النصيحة الرائعة اللي قدمتها صديقتنا جود. شكرا لك صديقتنا.
1: العفو.
0: خلونا ناخذ اتصال آخر.
2: شكرا لجود، وناخذ اتصال آخر ونقول السلام عليكم، صباح الخير.
0: ميرا، السلام عليكم يا ميرا.
3: وعليكم السلام،
2: كيف الحال يا ميرا؟
3: بخير والحمد لله، وأنت كيف حالك؟
2: الحمد لله بخير وعافية. إنزين يا ميرا، اليوم كذا متحمسة معانا؟
3: هي
2: أشوف كذا صوتش هادي ولا عادي متحمسة؟
3: عادي متحمسة.
2: إنزين يا ميرا، ميرا خبرينا وش مواهبك؟
3: لدي العديد من المواهب.
2: أيوة.
3: مثل الإلقاء الشعري والرسم والقراءة وتصميم الألعاب التعليمية بالذكاء الاصطناعي.
2: ما شاء الله عليك، إنزين كيف تصممي هذه الألعاب؟
3: عن طريق مواقع في جوجل.
2: أيوة جميل، وكيف تعلمتي؟ يعني حد علمك ولا من نفسك كذا دورتي معلومات وبحثتي؟
3: عن طريق التعلم الذاتي والبحث في اليوتيوب.
2: جميل جميل جدا، كذا نحن نحب الأطفال اللي كذا يبحثوا ويتعلموا ويطوروا من نفسهم وكذلك مهاراتهم ومواهبهم. إنزين يا صديقتنا، عندك مفكرة في البيت؟
3: نعم، أمتلك مفكرة.
2: وش تكتبي فيها؟
3: أكتب يومياتي وأفكار جديدة وأهدافي وعبارات تحفيزية تشجعني على النجاح.
2: زين عادي تشاركينا كذا واحدة من العبارات، نحن الحين كذا صباح يوم جديد ونريد كذا شيء يحفزنا، عادي تشاركينا؟
3: عادي.
2: يلا شاركينا بوحدة من العبارات.
3: النجاح لا يأتي بالصدفة بل بالاجتهاد والصبر والعمل المستمر.
2: يا سلام، وأكيد الحين أصدقائنا الأطفال يستمعوا لهذه النصيحة، يعني هم خاصة عندهم فترة اختبارات، يعني أكيد بتحفزهم وبتعطيهم كذا طاقة ليكملوا يومهم. إنزين يا صديقتنا، متحمسة وجاهزة للسؤال اليوم؟
3: نعم متحمسة وجاهزة.
2: إنزين، والمفكرة عشان تشتغل محتاجة كلمة السر.
3: هيا يا مفكرة يا ذكية أعطينا فكرة ذهبية.
2: ويلا يا مفكرة.
0: الاثنين، اقرأ أكثر تعرف أكثر.
2: إذا نقترح عليك يا صديقتنا أن تشتري كذا بعض الصحف والمجلات لقراءتها والاستفادة منها، فهي تحتوي على الكثير من المعلومات. طيب؟ إنزين ننتقل للسؤال.
3: هيا،
2: هل سمعتي عن الوسادة الهوائية يا صديقتي؟ سؤالك يقول: وظيفة الوسائد الهوائية في السيارة، تريد خيارات؟
3: هي.
2: إنزين، هل هو ديكور للسيارة أم حماية للركاب من الحوادث أم تبريد السيارة؟
3: حماية للركاب من الحوادث.
2: وإذن والإجابة صحيحة يا ميرا، وطبعا الوسائد الهوائية توجد في السيارة لحماية الركاب أثناء وقوع الحوادث، وتنفتح هذه الوسائد عند وقوع تصادم. حاب تضيفي شيء آخر؟
3: أود أن أقدم كلمة شكر إذا سمحتي. أود أن أقدم
2: تفضلي.
3: قصيدة عن عمان.
2: تفضلي.
3: قسما برب العاديات سنمتطي مجدا ومجد الصافنات عمان، قسما برب الذاريات إذا درت نفنا وتبقى للخلود عمان، قسما برب النازلات سنفتدي أرضا ومنك الشامخات عمان، الله أكبر والرواسي شرعت والبحر يخضع والجلال عمان، نحن اليموم الماحقات ومجدنا باق وتاريخ البحار عمان، نحن السماء لنا الأبابيل استوت رتولا تذود إذا المقام عمان، نحن الحماة بكل طود غابر، نحن الضراغم والسموق عمان، أحدا نصلي في الرواسي خشعا وتصلي في حرم الرخاء عمان.
2: ما شاء الله عليك يا ميرا، صح لسانك على هذا الإلقاء الجميل والرائع. حابة تضيفي شيء أخير؟
3: أود أن أقدم كلمة شكر إذا سمحتي لي.
2: تفضلي.
3: أريد أن أشكر والدي والقائدة الملهمة مديرة المدرسة الأستاذة فاطمة الحاتمي ومعلماتي وأخصائية الأنشطة الأستاذة ليلى القساسي التي أتاحت لي الفرصة للمشاركة في البرنامج، وأشكرك أيضا أستاذتي الفاضلة على هذا الحوار اللطيف.
2: شكرا، شكرا لك يا ميرا. إذن شكرا للطالبة ميرا، والحين أصدقائي الأطفال فاصل قصير راجع لكم.

0: أصدقائنا الأطفال، عدنا إليكم بعد الفاصل ومع فقرتنا الثانية، فقرة موهبتي تصنعني. والحين أحبائنا العباقرة نعود مع مواهب طلابنا المجيدين والمتميزين، ويسرنا أن يكون معنا عبر هذا الاتصال الهاتفي إحدى الطالبات الموهوبات في مجال العلوم والابتكار ولها عدد من المشاركات العلمية. نرحب بالطالبة مريم بنت نبيل الزيدي من محافظة شمال الشرقية. صباح الخير مريم.
1: صباح النور.
0: أهلا وسهلا فيك يا صديقتنا مريم، نرحب بك في برنامجنا. وفي البداية خبرينا هكذا عن نفسك وعن مواهبك واهتماماتك يا مريم.
1: أنا الطالبة مريم بنت نبيل يزيدية من مدرسة السابتي للتعليم الأساسي في محافظة شمال الشرقية. أعشق قراءة الكتب، كما أنني أجيد الخطابة والتحدث والإلقاء.
0: جميل يا صديقتنا مريم.
2: طيب يا مريم، كذا خبرينا عن أبرز وأهم مشاركاتك وإنجازاتك.
1: شاركت في مسابقة الراوي الصغير، وأيضا في مسابقة الخطابة والمناظرات الطلابية، كما شاركت في الأولمبياد الوطني للابتكار العلمي والروبوت مرتين، وأيضا في مسابقة جلوب البيئي على مدار 3 سنوات، ومسابقة إنجاز عمان، كما أنني أشارك في عدة مناشط وفعاليات داخل وخارج المدرسة، وعدة معارض وملتقيات داخل وخارج المحافظة.
0: جميل يا صديقتنا. طيب طبعا شاركتي في برنامج جلوب البيئي الدولي، خبرينا أكثر عن هذه المشاركة وماذا أضافت لك كطالبة؟
1: أضافت لي معرفة كيفية القيام بخطوات البحث العلمي، مما سيسهل علي مستقبلا أثناء الدراسة الجامعية، كما أنه وسع مداركي لكي أستطيع القيام بعدة بحوث أخرى لدراسة المشاكل البيئية وإيجاد حلول لها.
0: طيب ممكن تخبرينا يعني عن برنامج جلوبال بي الدولي، إيش هذا البرنامج؟ تعطينا كذا نبذة عنه.
1: هذا البرنامج نحن فيه ندرس مشكلة بيئية موجودة في المجتمع العماني ونجيب حل حالها، ونقوم ببحث علمي كامل لدراسة هذه المشكلة.
0: جميل، رائع.
2: جميل جدا. طيب نحن كذلك عرفنا أنه عندك اهتمام في مجال الابتكار والروبوت، حدثينا عن مشاركتك في الأولمبياد الوطني للابتكار العلمي والروبوت.
1: شاركت مع زميلتي الصافي سالم اليزيدية في الأولمبياد الوطنية للابتكار العلمي والروبوت من خلال مشروعنا صوت الإشارة، وهو عبارة عن برمجة تحول لغة الإشارة الخاصة بالصم والبكم إلى لغة مسموعة مع كتابة الكلمة على شاشة الجهاز، ونطمح لتطويره وجعله تطبيق يستطيع الجميع تحميله على هواتفهم. مشاركتي في برنامج الابتكار قد عمقت فهمي لمجال الابتكار ككل، وجعلت لدي حافزا في المستقبل لأن أبتكر أكثر، بحيث تكون ابتكاراتي قادرة على خدمة البشرية ومساعدة الإنسان.
0: ما شاء الله يا صديقتنا. طيب وهل تشجعين الطلبة على المشاركة في مثل هذه الفعاليات والمسابقات؟
1: طبعا أشجعهم بشدة، لأن هذه المسابقات تنمي مداركهم وتثقل شخصيتهم وآراؤهم، كما أنها تكون داعما قويا لهم أثناء دراستهم الجامعية وبعد التخرج.
2: طيب من اللي دائما يشجعك أنك تطوري هذه المواهب وكذلك تطوري قدراتك؟
1: أولا ميولي وشغفي لهذا الجانب، كما أن مدرستي ومعلماتي وعائلتي كانوا من أكبر الداعمين لي، ولا سيما والدتي.
2: الله يحفظهم لك يا رب.
0: طيب نود أن نتعرف على طموحك في المستقبل مريم.
1: نحن أبناء عمان، وبلدنا تستحق أن نرفع رايتها فوق هامات السحاب، لذا أطمح أن يكون لي دور في بناء هذا الوطن الغالي، وأطمح أن أدرس في أحد التخصصات العلمية
2: بإذن الله تعالى. كذا نشوفك محققة كل طموحاتك. هل عندك كذا كلمة أخيرة حابة تقدميها؟
1: بالطبع أشكر القائمين على هذا البرنامج المثري الذي يبرز مواهب أبناء الوطن،
0: وأيضا نحن من هذا المنبر نشكرك مريم بنت نبيل الزيدي على هذه المشاركة الجميلة والرائعة معنا في البرنامج، وتعرفنا فيها طبعا على مواهبك واهتماماتك العلمية، ونتمنى لك كل التوفيق والتميز مستقبلا. شكرا لك مريم.
1: العفو.
0: شكرا لصديقتنا مريم على هذه المشاركة الرائعة اللي شاركتها في فقرتنا موهبتي تصنعني. فاصل أصدقاء وراجعين.

0: إذن أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة من جديد، ونعود هكذا مرة أخرى لمسابقتنا، مسابقة مفكرة الذكية. مستقبل كذا مجموعة من المكالمات، ونقولكم دائما يا أحبائي دونوا أفكاركم واكتبوا أهدافكم لتحققوا طموحاتكم. ونقول صباح الخير من معانا.
1: صباح الخير يا صديقتنا آلاء، كيف حالك؟
2: الحمد لله.
0: كيف الحال يا آلاء؟
2: الحمد لله.
0: انت في الصف الكم؟
2: الصف السابع.
0: جميل جدا. انزين، وكيف هذه الفترة، فترة المذاكرة؟
2: فترة جميلة.
0: انزين، وبكرة اختبار، وش عندكم؟
2: اختبار مادة العلوم.
0: جميل جدا كذا.
1: ذاكرة زين؟
2: ايوة.
0: واثقة انك كذا بتحلي كامل اختبار واجابات صحيحة بإذن الله؟
2: نعم إن شاء الله.
0: نتمنى لكم أكيد كل التوفيق، وأنكم كذا تحققوا وتصلوا إلى كل طموحاتكم بإذن الله تعالى. طيب آلاء، خبرينا عن مواهبك وهواياتك.
2: يوجد لدي العديد من المواهب، منها السباحة، التزلج، الإنشاد، رياضة المشي، أيضا اللياقة البدنية.
0: جميل جدا كذا. أكثر شيء من هواياتك ومواهبك كذلك إنه في مجال الرياضة والصحة.
2: نعم.
0: جميل. إنزين، كذلك خبرينا، هل تمتلكي مفكرة؟
2: نعم، لدي مفكرة جميلة مخصصة أحتفظ بها دائما بالقرب من مكتبي.
0: وش تكتبي فيها؟
2: أكتب فيها أهدافي اليومية والعبارات التحفيزية التي تعجبني والدروس المستفادة، كما أنني أحيانا أرسم فيها خططي للمستقبل وأرسم رسومات من مخيلتي.
0: جميل. زين، عادي كذا تشاركينا خطة من خططك في المستقبل، انت قلت تكتبي فيها صحيح؟
2: نعم، كتبت في صفحتي الأولى عبارة، وهي بالعلم تجذب العقول وبالأخلاق تجذب القلوب، وكتبت فيها أيضا جدولا لتنظيم وقتي ما بين الأهل والمذاكرة والعبادة.
0: رائع جدا. ونحن من هذا المنبر ننصح أصدقائنا الأطفال أن يمتلكوا مفكرة يدونوا فيها أفكارهم وأهدافهم، وأنه كذا يكون كذلك في تنظيم وقتهم. طيب الحين ننتقل للسؤال.
2: نعم،
0: وش نقول المفكرة عشان تشتغل؟
2: هي يا مفكرة يا ذكية، أعطيني فكرة ذهبية.
0: ويلا يا مفكرة.
3: الأربعاء، شارك في دورة في الثقافة المالية.
0: إذا نقترح عليك يا صديقتنا أن تشاركي في ورشة أو فعالية عن الثقافة المالية عشان تتعرفي على مجال ريادة الأعمال. إذا الحين السؤال يقول، صح أم خطأ؟ السوق الذي تباع وتشترى فيه الأسهم يسمى البورصة.
2: صحيح.
0: إذن والإجابة صحيحة يا صديقتنا، واسمك دخل معنا في السحب. حابة تضيفي شيء آخر؟
2: نعم
0: تفضلي.
2: في الختام أتوجه بخالص الشكر والولاء لمولاي جلالة السلطان هيثم بن طارق البوسعيدي حفظه الله ورعاه، وأشكر والدي، كما أشكر مديرة المدرسة الفاضلة الأستاذة الفاضلة فاطمة الحاتمية والأستاذة ليلى الجساسية وجميع طاقم التدريس والإدارة الفاضلة على دعمهم وتشجيعهم لي، وكل التقدير لإذاعة سلطنة عمان وبرنامج المذكرة الذكية على هذه الاستضافة الرائعة والمميزة.
0: إذن شكرا لك صديقتنا آلاء، وناخذ اتصال آخر ونقول ألو، السلام عليكم.
3: السلام عليكم، أهلا وسهلا، كيف الحال يا صديقتنا؟ مروة كيف حالك؟
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: كيف حالك يا صديقتنا مروة؟
4: خير الحمد لله.
3: يا صديقتنا كيف المذاكرة؟
4: زينة.
3: زينة؟
4: خير.
3: مذاكرة سيدة حال بكرة ولا نص؟
4: أيوة.
3: نص؟
4: مذاكرة.
3: يلا الله يوفقك يا صديقتنا مروة. طيب يا صديقتنا، أنت جاهزة للسؤال وللمسابقة؟
4: نعم جاهزة.
3: إيش نقول للمفكرة عشان تشتغل؟
4: هيا يا مفكرة يا ذكية، أعطيني فكرة ذهبية.
3: ويلا يا مفكرة.
0: الخميس، اقرأ سورة قرآنية وتدبر معناها مع والديك.
3: إذن يا صديقتنا نقترح عليك أن تخصصي وقتا لقراءة سورة قرآنية وأن تتعرفي على معانيها وتكتشفي أسرارها مع والديك. طيب؟
4: سوا.
3: والحين جاهزة للسؤال؟
4: جاهزة.
3: قال الله تعالى: وقولوا للناس حسنا. هذه الآية تشير إلى عدم الغش، احترام الجار، التعامل الحسن واللطيف مع الآخرين.
4: التعامل الحسن مع الآخرين.
3: التعامل الحسن مع الآخرين. إذن الإجابة صحيحة. شكرا لك يا صديقتنا. إذن يجب علينا يا أصدقاء أن نتعامل بالإحسان مع الآخرين وأن نختار دائما هكذا الكلمات الطيبة عندما نتحدث معهم ولا نؤذيهم بكلامنا. طيب يا صديقتنا؟
4: طيب.
3: شكرا لك على المشاركة.
4: عفوا.
3: أصدقائنا الأطفال مكملين معاكم، فاصل وراجعين.

0: إذن عدنا لكم أحبائي العباقرة من جديد، ومعنا الآن في فقرة موهبتي تصنعني من محافظة الداخلية. الطالبة رهف بنت هشام الرحبي، وهي موهوبة في الابتكار والمشاريع العلمية.
1: السلام عليكم يا صديقتنا رهف.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف حالك؟
2: الحمد لله طيب.
1: في البداية هكذا ممكن تخبرينا عن نفسك وعن مواهبك واهتماماتك؟
2: نعم، أنا الطالبة رهف بنت هشام الرحبية المقيدة في الصف 11. أهتم بالقراءة والبحث العلمي والابتكار، وأحرص على المشاركة في المسابقات والبرامج التي تنمي مهاراتي العلمية والثقافية، كما أحب العمل الجماعي وتطوير الأفكار التي تخدم المجتمع والبيئة.
1: جميل يا صديقتنا، خبرينا عن مشاركتك في مشروع من أجل الوطن والذي حصلت فيه على المركز الثالث.
2: بداية شاركت في العديد من البرامج والمسابقات والفعاليات، ومن أبرزها المخيم السنوي الخليجي للسلام في دولة الكويت، ومشروع من أجل الوطن الذي حصلنا خلاله على المركز الثالث على مستوى المحافظة. كما شاركت في مسابقات القراءة وحصلت على مراكز متقدمة، وقدمت عددا من الورش في معرض الكتاب الدولي. كانت مشاركتي في مسابقة من أجل الوطن ضمن فريق عمل متميز في مشروع من أجل الوطن، حيث سعينا إلى تقديم فكرة تخدم المجتمع وتعزز روح المسؤولية الوطنية. فكرة المشروع تهدف إلى تعزيز السياحة في قرية نس الموجودة في المحافظة بسبب احتوائها على الكثير من المناطق السياحية، وبفضل التعاون والاجتهاد استطعنا تحقيق المركز الثالث على مستوى المحافظة، وكانت تجربة أضافت للكثير من الخبرة والثقة بالنفس.
0: جميل جدا. طيب، بما أنك ذكرتي عن مسابقة القراءة وأنه شاركتي في العديد من مسابقات القراءة، فخبرينا عن هذه المشاركة وماذا أضافت لك؟
2: شاركت في مسابقة مطلع على مستوى المدرسة وحصلت على المركز الأول في سنتين متتاليتين. ساعدتني مسابقة القراءة على تنمية حصيلتي اللغوية والمعرفية وتطوير مهاراتي التفكير والتحليل والتعبير، كما عززت ثقتي بنفسي وزادت من شغفي بالعلم والمعرفة. إضافة إلى هذا، قرأت العديد من الكتب والروايات التي ساعدتني في تطوير مهارتي في هذا المجال.
1: جميل جدا يا صديقتنا. أيضا أنت لديك مشروع علمي وهو مشروع إلكترا أحياء، خبرينا عن فكرة هذا المشروع.
2: مشروع إلكترا أحياء هو مشروع علمي أعمل عليه ضمن فريق، وتتمثل فكرته في تحويل مياه الصرف الصحي إلى طاقة كهربائية من خلال الاستفادة من العمليات الحيوية التي تقوم بها بعض الكائنات الدقيقة، مما يسهم في إنتاج طاقة كهربائية نظيفة ومتجددة، وفي الوقت نفسه يساعد على الاستفادة من المياه الملوثة بصورة مفيدة.
0: طيب كذا أنا جذبتني كلمة إلكترا أحياء، وماذا نقصد فيها؟
2: يشير اسم إلكترا أحياء إلى الدمج بين الكهرباء وعلم الأحياء، حيث يعتمد المشروع على مبادئ حيوية لإنتاج الطاقة الكهربائية بطريقة مبتكرة.

0: ذاكرة وصديقة للبيئة.
1: جميل صديقتنا. طيب ما هي أهداف هذا المشروع وما هي أهميته؟
0: يهدف المشروع إلى إيجاد مصدر مستدام للطاقة الكهربائية والاستفادة أيضا من مياه الصرف الصحي بدلا من اعتبارها نفايات فقط، والمساهمة في حماية البيئة وتقليل التلوث، إضافة إلى نشر ثقافة الابتكار والاستدامة. وتكمن أهميته في الجمع بين معالجة مشكلة بيئية وإنتاج طاقة مفيدة للمجتمع.
2: جميل جميل جدا. طيب هل شاركتي بهذا المشروع في مسابقات أو مثلا فعاليات معينة؟
0: نعم، شاركنا بهذا المشروع ضمن فريق في مسابقة إنجاز عمان، كما شاركنا به في الأولمبياد العلمي، وكانت هذه المشاركات فرصة رائعة لعرض فكرتنا ونفسها والاستفادة من آراء المختصين والمحكمين، وكانت مسابقة إنجاز عمان من أجمل التجارب التي خضتها في هذا المجال.
1: طيب ومن اللي شجعك دائما على الاستمرار في تطوير موهبتك يا صديقتنا؟
0: بالتأكيد عائلتي كانت هي الداعم الأول، وأكثر شخص يشجعني على الاستمرار هي صديقتي أفنان، فهي لم تكن مجرد داعم أو مشجع، بل كانت أختا وسندا حقيقيا في كل خطوة أخطوها، كانت تؤمن بقدراتي حتى في الأوقات التي أشك فيها بنفسي، وترفعني دائما نحو التميز والتطور. وجودها إلى جانبي كان مصدر قوة ودافع كبير لمواصلة تحقيق الأهداف، وكذلك معلماتي والأستاذة أفراح الرحبية والأستاذة منى المعمرية والأستاذة موزة الشرقية، وكذلك الأستاذ ألهم العوفي الذي كان لهم الفضل الكبير في استمراري.
2: إذن نحن من هذا المنبر نوجه لهم أكبر تحية، وكذلك نوجه لك أكبر تحية على هذه المشاريع، وكذلك يعني كذا أثريتينا صراحة بمشاريعك وكذلك قراءتك. فكذا في النهاية حابين نعرف عن طموحك المستقبلي.
0: أطمح إلى مواصلة مسيرتي العلمية والبحثية والمساهمة في ابتكار مشاريع تخدم المجتمع والبيئة، وأن أمثل سلطنة عمان في المحافل المحلية والدولية، وأسعى إلى أن أكون باحثة ومبتكرة قادرة على إحداث أثر إيجابي في المستقبل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شكرا لك صديقتنا رهف على هذا الحوار الجميل اللي كان معاك، نتمنى لك كل التوفيق والنجاح في المستقبل. شكرا لك. أصدقائنا الأطفال، فاصل وراجعين.

0: إذن عدنا لكم أيها الأحبة من جديد، وهكذا نكمل بسماع أصوات أصدقائنا الأطفال، وكذا متحمسين إن نحن نسمع كذا أصواتهم وكذلك نسمع مشاركاتهم، ونقول ألو السلام عليكم. صباح الخير.
1: صباح النور.
0: كيف الحال؟
2: كيف الحال يا نور؟
1: الحمد لله بخير.
0: أخبارك يا نور وكيف الدراسة معك؟
1: زينة.
0: وعندك فترة اختبارات هذه الفترة؟
2: كيف كيف الاستعداد؟
1: الحمد لله راجعت.
2: الحمد لله. ايش اختبارهم؟ ايش اختباركم بكرة؟
1: العلوم.
2: كلهم شكل علوم.
0: كذا نحن نتمنى لك بإذن الله كل التوفيق، وإنه تجيبي على كل الأسئلة بطريقة صحيحة وعلمية بإذن الله تعالى. زين يا نور، خبرينا عن مواهبك وعن هواياتك، نريد نعرف.
1: عندي موهبة الرسم، أحب أن أرسم بالألوان الأكريليك كل الألوان.
0: أيوة جميل.
1: بعد موهبة التصميم، أصمم على برامج كثيرة.
0: حلو. إنزين، موهبة الرسم من متى بدأتي فيها؟
1: موهبة الرسم من زمان يعني عندي، بس بديت فيها بشكل كبير تقريبا من 4 سنوات.
0: ويعني وش تحب ترسمي بالضبط؟
1: هو أكثر شيء مثلا لما يسووا مسابقات في المدرسة عن الرسم كذا أحب أشارك فيها، أي شيء عادي مثلا في الفنون أحب. أيوة. أرسم وأطلع كل الموهبة اللي عندي.
0: جميل. يعني مثلا طبيعة، وحتى مثلا لو أشخاص أو رسوم متحركة. أيوة. أي شيء.
1: أيوة.
0: جميل جدا. زين، إيش رأيك ترسمي صديقتنا رفال؟
1: زين.
2: برسلش صورتي بعد البرنامج ورسميني.
0: اتفقنا خلاص؟
1: زين.
0: وإذا أنا حبيت رسمش حتى برسلش صورتي.
2: لا ترسميني، شكلي خوف. يعني كذا مرة بيني ملامحي حلوة.
1: إن شاء الله.
0: إذن يا صديقتنا، خبرينا، عندك مفكرة في البيت؟
1: نعم، عندي عديد من المفكرات.
0: أيوة جميل. إنزين، شاركينا وش تكتبي فيها؟
1: يعني مثلا أكتب في مفكرة واحدة عندي، أكتب فيها مواقف اللي مثلا ما أبغى أني أنساهن.
0: أيوة.
1: وأيضا مثلا ألصق فيهن بعض الذكريات اللي مهداة لي من صديقاتي. وعندي بعد مفكرة أخرى مخصصة للدراسة تساعدني في التخطيط في المذاكرة وترتيب أفكاري، ومفكرة أخرى خاصة بي يعني أكتب فيها أحلامي وطموحاتي.
0: جميل جميل جدا. طيب خبريني عن طموحك المستقبلي، وش خاطرك تصيري؟
1: أطمح أني أكون طبيبة أسنان ناجحة أفيد وطني وأهلي إن شاء الله.
0: بإذن الله تعالى كذا نشوفك طبيبة ناجحة ومعروفة كذلك مستقبلا، وتعالقينا بعد مرة واحدة، إيش رأيك؟
1: إن شاء الله.
0: وبس أنا ورفال نريد يعني خصم أو ببلاش.
1: إن شاء الله.
0: خلاص اتفقنا. الله يوفقك يا رب. والحين وش رأيك ننتقل للمفكرة؟ ننتقل؟
1: أوكي.
0: إذن وش نقول كلمة السر؟
1: هيا يا مفكرة يا ذكية أعطني فكرة ذهبية.
0: ويلا يا مفكرة.
2: الجمعة، تعرف على الفنون العمانية الأصيلة.
0: إذا نقترح عليك يا صديقتنا أن تتعرفي على الفنون العمانية الأصيلة التي تشتهر بها ولايات ومحافظات السلطنة، لأنها جزء من تراثنا الأصيل. طيب؟
1: طيب.
0: السؤال يقول، صح أم خطأ؟ تشتهر محافظة الظاهرة بمجموعة من الفنون التراثية الأصيلة، ومنها فن العيالة وفن الميدان وفن التغرود.
1: صح.
0: إذن والإجابة صحيحة يا صديقتنا نور، واسمك دخل معانا في السحب. حاب تقولي شيء أخير؟
1: شكرا.
0: شكرا شكرا لك نور. ناخذ اتصال آخر ونقول السلام عليكم.
2: السلام عليكم. كيف حالك يا صديقتنا شمة؟
3: بخير والحمد لله. وعرفكم عن نفسي، معكم شمة بنت عبد العزيز بن عبد الله الغافرية المقيدة بالصف الخامس لمدرسة أمجاد عمان.
2: أهلا وسهلا بك يا صديقتنا شمة، كيف الاستعداد للاختبارات؟
3: الحمد لله سهلة وميسرة لله الحمد.
2: الحمد لله. يعني اليوم ذاكرة زين علشان اختبار بكرة؟
3: الحمد لله.
2: الله يوفقك يا صديقتنا. ممكن كذا تخبرينا عن هواياتك؟
3: هوايتي الرسم والقراءة، وأجيد إلقاء الشعر وتلوين الصور، وأيضا أحب المشاركة في الفعاليات المدرسية.
2: جميل يا صديقتنا. وإيش أقرب هواية لك أو موهبة لك من هذه
3: إلقاء
2: المواهب؟
3: الشعر.
2: إلقاء الشعر. مجهزت لنا كذا قصيدة حلوة نسمعها؟
3: نعم،
2: يلا تفضلي.
3: سألقي قصيدة وطنية لعمان الحبيبة.
2: تفضلي يا صديقتنا.
3: عمان يا وطن المجد العظيم، فيك يسكن الفخر الكريم، تحت قيادة سلطاننا هيثم تزداد عزا وتستمر القيم، يا قلعة الخير والأمان والسلام، فيك الرقي يزهو بك الوئام، نمضي إليك بعلمنا وطموحنا، ونبني المستقبل الزاهد دائم الدوام.
2: الله الله يا صديقتنا، صح لسانك على هذه القصيدة الجميلة والرائعة. والحين جاهزة ندخل للمسابقة؟
3: نعم.
2: إيش نقول للمفكرة؟ إيش كلمة
3: هيا
2: السر؟
3: هيا يا مفكرة يا ذكية، أعطنا فكرة ذهبية.
2: ويلا يا مفكرة.
0: السبت شارك في دورات الحساب الذهني.
2: إذن يا صديقتنا، نقترح عليك المشاركة في دورات الحساب الذهني خلال الإجازة الصيفية، فهي مفيدة لتطوير مهارات الرياضيات والتركيز وسرعة البديهة. طيب؟
3: حسنا.
2: والحين جاهزة للسؤال؟
3: نعم.
2: يلا نركز ونشغل عقلنا. إذا كان عمر أحمد 10 سنوات وعمر أخوه نصف عمره، فكم عمر أخوه؟
3: 10 سنوات.
2: ركزي يا صديقتنا، إذا كان عمر أحمد 10 سنوات وعمر أخوه نصف عمر أحمد، فكم عمره؟
4: نحن معك نشجعك.
2: ركزي.
0: نصف العشرة كم؟
2: نصف العشرة.
3: صديق 5 سنوات.
2: 5 سنوات إجابة صحيحة يا صديقتنا، شكرا لك، ودخل اسمك معانا في السحب. أصدقائنا الأطفال مكملين الرحلة الجميلة معاكم، فاصل ونرجع لكم.

0: أصدقائنا الأطفال، الآن وصلنا معاكم لفقرة اقترح حلا، وفي هذه الفقرة يا أصدقاء نعرض سؤال معين أو مشكلة ما، ونستمع من خلالها لأفكاركم وإجاباتكم وإيش هي مقترحاتكم لهذه المشكلة أو لهذه الفكرة.
1: إذن وسؤالنا لهذا اليوم يا أصدقاء يقول: تخيل أن هناك مكتبة ذكية للأطفال تعمل بالذكاء الاصطناعي، ما هي الميزات التي تتمنى وجودها في هذه المكتبة؟ وما الاسم الذي تقترحه لهذه المكتبة؟ إذن هيا يا عباقرة شاركونا أفكاركم الجميلة،
0: وخلونا نستقبل بعض المكالمات ونتعرف على أفكار ومقترحات أصدقائنا اللي بيشاركونا في هذه الفقرة اقترح حلا. ونقول السلام عليكم، صباح الخير يا هيثم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عرفنا عن نفسك وخبرنا عن الأفكار اللي تقترحها لهذه المكتبة الذكية.
2: أنا اسمي هيثم بن سعود القابري، صف ثالث تاسع. أتمنى أن تكون هناك رفوف ذكية ترشح للطفل الكتب وتناديه باسمه، وأتمنى أيضا أن يكون هناك راوي مقسم يقرأ القصة بأصوات حماسية وتفاعلية، وأتمنى أيضا غرفة عش القصة كزمان تتغير لتنقله لأجواء الكتاب كالفضاء أو البحر. وأتمنى أيضا أن يكون هناك تأليف فوري يحكي الطفل فكرته ويصنع الذكاء الاصطناعي منها كتابا مصورا له. وأتمنى أيضا أن يكون الألعاب والمكافآت أسئلة مرحة بعد كل قراءة تمنحه نقاط وجوائز.
0: جميل يا صديقنا هيثم، أفكار جميلة ورائعة، شكرا لك.
1: والآن أصدقائي معنا اتصال آخر، السلام عليكم، من معانا؟
0: خالد، صديقنا خالد.
1: السلام عليكم يا خالد.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: خالد، عرفنا عن نفسك وإيش هي المقترحات أو المميزات اللي تتمنى وجودها في هذه المكتبة الذكية اللي تعمل بالذكاء الاصطناعي.
3: أتمنى أن يكون هناك مرشد ذكي للقراءة يطرح كتبا وقصصا مناسبة لعمرنا، يتابع مستوى القراءة ويشجعنا على التقدم، وأيضا هناك قصصا تفاعلية، شخصيات قصة تتحدث وتتفاعل معنا، وهناك أيضا ركن واقع المعزز تظهر شخصيات الكتب بشكل ثلاثي الأبعاد أمام الطفل، وأيضا هناك مساعد صوت الذكي يقرأ القصص للأطفال بصوت ممتع يجيب عن أسئلتهم بطريقة مبسطة.
1: أيوة جميل جدا وأفكار رائعة يا خالد، شكرا لك.
0: ومن صديقنا خالد ننتقل إلى صديقنا سلطان، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا صديقنا سلطان، عرفنا على اسمك وإيش هي المقترحات والميزات اللي تتمنى وجودها في المكتبة الذكية اللي تعمل بالذكاء الاصطناعي.
4: اسمي سلطان سالم علي الرواحي، من الصف الثاني أول من مدرسة الإسراء للتعليم الأساسي صباحي.
0: أهلا وسهلا، يلا خبرنا أفكارك للمكتبة الذكية.
4: اسم المكتبة روبو كتاب. فيها شاشات عرض تعرض القصص للأطفال، فيها صبورات ذكية يستطيع الأطفال الرسم والتلوين عليها، فيها نظارات الـ VR يتمكن الأطفال من رؤية القصة والتفاعل مع الأحداث، فيها ريبوتات آلية تساعد الأطفال وتحكي لهم القصة بطريقة مسلية، أيضا أيبادات يستطيع الطفل تأليف القصة التي يحبها بالذكاء الاصطناعي، فيها كتب متحدثة للقصص بالـ AI.
0: جميل جدا يا صديقنا، أفكار رائعة وجميلة. ونقول السلام عليكم لصديقتنا عائشة.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: صباح الخير عائشة، كيف الحال؟ كيف الحال؟
0: صديقتنا عائشة.
5: نعم.
0: كيف حالك؟
5: بخير
1: الحمد لله. طيب يا صديقتنا، شاركينا في كذا اقتراحات من عندك وكذلك أفكار ومميزات لهذه المكتبة الذكية اللي تعمل بالذكاء الاصطناعي.
5: أتمنى أن يكون فيها روبوت ذكي يرحب بالأطفال ويساعدهم على اختيار القصص المناسبة لأعمارهم، ويقرأ لهم القصص بصوت جميل ورائع لإلفات انتباههم.
1: جميل جدا. حاب أضيفي شيء آخر؟ فكرة أخرى؟
5: وأتمنى أن تكون اسم مكتبتي مكتبة النجوم الذكية، لأن عندما يخرج الأطفال من المكتبة يكون أفكارهم كالنجوم المتلألية في السماء.
1: ما شاء الله عليك، اسم جميل جدا، شكرا لك عائشة.
5: عفوا.
0: شكرا لصديقتنا عائشة وللأطفال اللي شاركونا في مسابقة اقترح حلا. كانت أفكار جميلة ورائعة وحلو هكذا لما نتعرف على إبداعكم يا أصدقاء في هذه الفقرة الجميلة. مواصلين معاكم، فاصل وراجعين.

0: عدنا إليكم أصدقائنا الأطفال من بعد الفاصل، مكملين معاكم مسابقتنا مفكرتي الذكية، ومعانا آخر اتصال لهذه الحلقة اليوم في مسابقتنا مفكرتي الذكية. ونقول السلام عليكم يا ريما.
1: وعليكم السلام.
0: أهلا وسهلا ومرحبا، كيف حالك؟
1: بخير الحمد لله.
0: ريما صف كم؟
1: سادس.
0: صف السادس، وكيف الاختبارات معك؟
1: الحمد لله سهلات.
0: زينة؟
1: نعم.
0: كذا عملتي جدول مذاكرة وملتزمة فيه؟
1: نعم.
0: الله يوفقك يا صديقتنا ريما. وكيف استعدادك
1: آمين.
0: بكرة لاختبار العلوم؟ تحسي تحبي هذه المادة؟
1: نعم، تعتبر من أفضل المواد معي.
0: حلو، يعني بكرة يعني رايحة وانتي مروقة لأن المادة على مزاجك، صح؟
1: صح.
0: زين، الله يوفقك يا صديقتنا ريما. طيب خبرينا، هي ايش هي مواهبك؟
1: احب الرسم ومع اكثر من موهبه، مثلا تزلج.
0: ايش بعد؟ الرسم والتزلج،
1: ممارسه الرياضه.
0: حلو، اي رياضه بالضبط تحبي تمارسي؟
1: عادي يعني، مثلا كرة السلة.
0: شطورة، تحب الرياضة وتحب
1: وتنس.
0: شطورة، حلو،
2: جميل جدا.
0: علمينا أنا وفاطمة تنس،
2: ناخذ كورسات معاش.
0: عاد أنا كنت واجد أحب الرياضة في المدرسة.
2: كنتي؟
0: طيب يا صديقتنا ريما، الحين جاهزة ندخل للمسابقة ولا يعني بعد شو ما جاهزة؟
1: جاهزة
0: طبعا، جاهزة. والحين ننتقل للسؤال، وإيش نقول للمفكرة عشان تشتغل معانا؟ إيش نقول للمفكرة؟
2: كلمة السر.
0: تعرفي كلمة السر ولا نغششش؟
1: غششيني.
0: غششش، آخر اتصال بنغششش. طيب نقول يلا يا مفكرة يا ذكية، أعطيني فكرة ذهبية. يلا قولي.
1: يلا يا مفكرة يا ذهبية،
0: يا ذكية.
1: يلا يا مفكرة يا ذكية، أعطيني فكرة ذهبية.
0: ويلا يا مفكرة.
2: الثلاثاء.
0: يلا.
2: الثلاثاء، تعرف على أهداف رؤية عمان 2040.
0: إذن يا صديقتنا، نقترح عليك أن تتعرفي على أهداف ومحاور رؤية عمان 2040. طيب ريما؟
1: نعم.
0: المفكرة عطتش اقتراح انه تتعرفي على اهداف رؤية، على اهداف ومحاور رؤية عمان 2040. طيب يعني كذا بعد الحلقة ولما تكوني فاضية تروحي تبحثي عن اهداف رؤية عمان 2040
1: ان شاء الله.
0: طيب، والحين احنا بنعطيش سؤال وركزي فيه، سؤال سهل باذن الله تعالى، بس ركزي. السؤال يقول: أحد محاور وأهداف رؤية عمان 2040 هي الاستدامة، فما معنى الاستدامة؟ هل المحافظة على الموارد واستخدام الأشياء بحكمة، أم الاعتماد على الواردات، أم الاعتماد على النفط والغاز؟ ما معنى الاستدامة يا ريما؟
1: المحافظة على
3: معك نشجع.
0: يلا يا ريما، إيش؟
1: المحافظة على الموارد بحكمة.
0: إجابة صحيحة يا صديقتنا ريما. إذن الاستدامة هي المحافظة على المواد واستخدامها بحكمة وتوازن، وعدم الإسراف في الماء والكهرباء. طيب؟
1: إن شاء الله.
0: الحين يا صديقتنا ريما، حابة تختمي معانا بشيء؟ حابة تقولي شيء قبل لا نختم معاش المكالمة؟
1: أشكركم على هذه الفرصة.
0: ونحن أيضا نشكرك على مشاركتك معنا يا صديقتنا ريما، شكرا لك. شكرا لصديقتنا ريما على مشاركتها الرائعة والجميلة. فاصل يا أصدقاء وراجعين.
4: يا حماده، مالك بتنازع ليه؟
5: مظهريني بتتفرد، الحقني يا بابا.
4: بالدكتور؟
5: لا، بالمصروف.
4: وش دخل مصاريلك في المصروف يا واد؟
5: أصلهم منفذين على بعض. الحقني يا بابا.
4: يا واد انت حاسس بايه يا واد؟
5: بصداع جامد جدا.
4: فين؟
5: في الجغرافيا.
4: في الجغرافيا؟
5: ناحية امريكا الشمالية وانت داخل كده.
4: يا ساتر يا رب يا ساتر.
5: وكمان عندي كله في الحساب.
4: يا حفيظ يا حفيظ.
5: وساعات الاقي كده يا بابا الهندسة بتغمس عليا.
4: يا ولد انا عارفك تليك لازم اكلت مسطرة.
5: ابدا وانا باكل ده انا حتى باكل على سطر وبصير سطر.
4: طب يلا يا ولد قوم البس هدومك عشان اوديك للدكتور.
5: لا انا عاوز اروح السيمة.
4: يا ولد انت عيان والعيان بيروح المستشفى مش السيمة.
5: معلش ما انت توديني فيلم في مستشفى.

0: أصدقائنا الأطفال، عدنا إليكم من بعد الفاصل، وإن شاء الله هكذا كانت حلقتنا اليوم حلقة جميلة ورائعة معاكم. وخلونا هكذا نبارك للفائزين معانا في مسابقة مفكرتي الذكية. يا أصدقاء جميعا فزتوا معانا بمشاركتكم الجميلة والرائعة، لكن القرعة أبت إلا أن تختار 3 أشخاص معانا، ونقول ألف ألف مبروك لصديقتنا ميرا بنت عبد العزيز البلوشي.
1: ألف مبروك.
0: وألف مبروك لصديقتنا آلاء بنت سرور الحسني.
1: وألف مبروك كذلك لصديقتنا نور بنت وليد المعمري.
0: ألف مبروك للفائزين معانا في مسابقة مفكرتي الذكية، وأيضا نشكر المواهب اللي كانوا معانا في الحلقة اليوم، ونقول ألف مبروك لرهف بنت هشام الرحبي، وألف مبروك لمريم بنت نبيل الزيدي. أصدقائنا الأطفال، شكرا لكم على متابعتكم معنا في حلقة اليوم. إن شاء الله نتمنى أنها كانت حلقة مليئة بالمعلومات والمشاركات الرائعة، استمتعنا مع بعض، دردشنا، كانت ساعة ونصف مليئة بالحماس والنشاط معاكم، استمتعنا حقيقة بكل ما تحمله الكلمة. في كل يوم سبت ننتظركم بكل شوق ولهفة عبر رحلة من ساعة ونصف تكون معاكم. تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، معكم في الإعداد يوسف الدغشي، وفي التقديم أنا رفال الذيابية،
1: وأنا فاطمة بنت محمد الهشامي،
0: وتقبلوا تحيات مخرجتنا صفية الحمدانية.
1: إذن شكرا لكم أحبائنا العباقرة، ونتمنى لكم يوم سعيد وجميل، ومع السلامة.
0: شكرا لكم.

11 صباحا الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. نشرة الأخبار استهلها بالعناوين: جلالة السلطان المعظم يبعث رسالة خطية إلى فخامة رئيس جمهورية أنغولا تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. الجيش الأمريكي يعلن قصف مواقع رادار في إيران بعد إسقاط 4 مسيرات إيرانية. والجيش الإسرائيلي يواصل شن غاراته في جنوب لبنان، والأمم المتحدة تطلق نداء إنسانيا جديدا لدعم لبنان. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية إلى فخامة الرئيس غواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. سلم الرسالة السفير علي بن سعيد بن عمر الكثيري رئيس بعثة سلطنة عمان لدى جمهورية جنوب إفريقيا خلال استقبال فخامة رئيس جمهورية أنغولا له في القصر الرئاسي بالعاصمة لواندا. وقد نقل السفير خلال المقابلة تحيات وتمنيات حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه إلى فخامة رئيس جمهورية أنغولا بدوام الصحة والسعادة ولشعب جمهورية أنغولا الصديق مزيدا من التقدم والازدهار، فيما حمل فخامة الرئيس غواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا السفير نقل تحياته وتقديره إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وتمنياته الطيبة لجلالته وللشعب العماني دوام التقدم والرخاء، مشيدا بالدور البناء الذي تطلع به سلطنة عمان في دعم الحوار والسلام العالمي. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. وذكرت رئاسة الأركان في بيان صحفي أن أصوات الانفجارات هي نتيجة الاعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. أعلن الجيش الأمريكي أنه قصف مواقع رادار في إيران بعد إسقاط 4 مسيرات إيرانية. قالت واشنطن إنها كانت تهدد حركة الملاحات البحرية المدنية في المنطقة. من جهته أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بسماع دوي انفجارات عدة في مدينة سيريك في جنوب إيران. يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في جنوب لبنان، حيث نفذ سلسلة غارات استهدفت بلدات ومناطق عدة، نتج عنها مقتل 7 أشخاص في مدينة صور. كما أصدرت القوات الإسرائيلية إنذارات لإخلاء مدينة و8 قرى. في المقابل أعلن حزب الله عن شن 4 هجمات على القوات الإسرائيلية المتوغلة في جنوب لبنان، موضحا أن الهجمات أوقعت إصابات في الجنود الإسرائيليين. أطلقت الأمم المتحدة نداء إنسانيا جديدا لدعم لبنان في ظل تفاقم الاحتياجات الإنسانية مع استمرار الحرب وتداعياتها على السكان. وأوضحت المنظمة الدولية أن النداء الجديد يهدف إلى توفير أكثر من 330 مليون دولار إضافية لتقديم المساعدات الإنسانية لملايين المتضررين، محذرة من أن تداعيات الأزمة الراهنة تدفع بمزيد من الأسر نحو انعدام الأمن الغذائي بحلول شهر أغسطس المقبل. وأشارت الأمم المتحدة إلى أن نحو ربع سكان لبنان قد يواجهون مستويات حرجة خلال الأشهر المقبلة. في غضون ذلك رفض حزب الله اتفاق وقف إطلاق النار المعلنة في واشنطن دون أسس واضحة، في مقدمتها التزام إسرائيل بالانسحاب الشامل من لبنان. وفي الأراضي الفلسطينية يستمر القصف الإسرائيلي المتواصل الذي طال قرى ونسف مربعات سكنية بأكملها في بعض مناطق قطاع غزة.
رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعوة نظيره الأوكراني فلاديمير زلانسكي لعقد اجتماع مباشر وجها لوجه، مشيرا إلى أن هذا اللقاء لن يكون مجديا قبل إبرام اتفاق سلام نهائي. وجدد بوتين التأكيد على أن الحرب ستستمر حتى تحقيق روسيا لأهدافها. أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدء سريان وقف محلي لإطلاق النار قرب محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا بهدف إتاحة أعمال الصيانة على أحد خطوط الطاقة الرئيسية. وأوضحت الوكالة أن فنيين من الجانب سيباشرون خلال الأيام المقبلة تحت إشراف الخبراء الدوليين إصلاح الأضرار الناجمة عن العمليات العسكرية التي لحقت بخط الطاقة دامبوريفسكا، وذلك بعد الانتهاء من عمليات إزالة الإلغام من المنطقة. وأضافت الوكالة الدولية أن المحطة الأكبر في أوروبا تعتمد حاليا على خط طاقة واحد لتأمين الكهرباء اللازمة لتبريد مفاعلاتها الستة المغلقة احترازيا، وهو ما يجعلها عرضة للمخاطر في حال انقطاع التيار. أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يقضي بمساعدة أوكرانيا وفرض عقوبات على قطاعات رئيسية من الاقتصاد الروسي، متجاهلا اعتراضات قادة الحزب الجمهوري الذين حذروا من أن مشروع القانون سيقوض مفاوضات تهدف لتحقيق نتيجة مشابهة لكن بشكل أقوى. ويسعى مشروع القانون الذي قدمه النائب الديمقراطي عن ولاية نيويورك جيوري ميكس لتعزيز الدعم الأمريكي الأوكراني بتقديم ما يزيد على مليار دولار أمريكي في شكل مساعدات أمنية ودعم لأعمال إعادة الإعمار، مع إتاحة 8 مليارات أخرى للدفاع الأوكراني على شكل قروض. أعلنت منظمة الصحة العالمية عن إطلاق خطة للاستجابة تمتد لستة أشهر بقيمة 518 مليون دولار أمريكي لمكافحة تفشي فيروس إيبولا. وأكد تيدروس أدنهم المدير العام للمنظمة أن احتواء المرض لا يزال ممكنا. وأوضح المدير العام للمنظمة أن الخطة التي تنفذ بالتعاون مع المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تستند إلى الخبرات المكتسبة من مواجهة موجات التفشي السابقة وحالات الطوارئ الصحية الماضية. وشدد المدير العام على أن النجاح في احتواء الفيروس يتطلب التزاما سياسيا قويا وتمويلا مستداما، إلى جانب تعزيز الثقة وإشراك المجتمعات المحلية في جهود الاستجابة. قالت الأمم المتحدة إن السيناريوهات التي توقعت أن تدفع حرب الشرق الأوسط عشرات الملايين من الأشخاص إلى الجوع الحاد بدأت تتحول إلى حقيقة. وفي تصريح لوكالة فرانس بريس أوضح مدير قسم تحليل الغذاء والتغذية في برنامج الأغذية العالمية أن الحرب أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل سلاسل الإمداد، وهو الأمر الذي تسبب في ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية الأساسية كالأرز والقمح. وتوقعت الأمم المتحدة أن يصبح نحو 2.5 مليون شخص إضافي غير قادرين على شراء المواد الغذائية الأساسية بحلول نهاية العام، ليرتفع إجمالي الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد إلى نحو 400 مليون شخص حسب الإحصائيات الأممية. ختام النشرة تذكير بالعناوين. جلالة السلطان المعظم يبعث رسالة خطية إلى فخامة رئيس جمهورية أنغولا تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. الجيش الأمريكي يعلن قصف مواقع رادار في إيران بعد إسقاط 4 مسيرات إيرانية. والجيش الإسرائيلي يواصل شن غاراته في جنوب لبنان، والأمم المتحدة تطلق نداء إنسانيا جديدا لدعم لبنان.
نفذ هذه النشرة على الهواء مباشرة أحمد بن علي المرشودي. شكرا لطيب استماعكم، دمتم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله.

0: من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء، ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
1: تتويجا للإبداع وارتقاء بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازا للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبة للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 14 يونيو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
2: في جوهر الأحداث الثقافية،
3: دعوة أيضاً الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
2: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
4: إنسان لا يقتنع أبداً بالنص الذي أمامه،
2: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
5: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقاداً كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
2: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد.

0: في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني ومختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي. إذاعة سلطنة عمان. من المحافظات. من المحافظات. تعد اللامركزية والتنمية الإقليمية للمحافظات أحد المسارات الاستراتيجية المحورية. تضع هذه الاستراتيجية الأفراد والشركات في صلب عملية التنمية الشاملة والمستدامة على مستوى كل ولاية ومحافظة. من المحافظات. من المحافظات. يكشف لكم عن عجلة النمو في محافظات سلطنة عمان.

إعداد وتقديم يعقوب بن سليمان المعمري، تنسيق ومتابعة عبد الله بن مختار البلوشي من المحافظات. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة لبرنامج من المحافظات. نبدأ هذه الحلقة بجولة موسعة عبر عدد من المشروعات التنموية والخدمية التي تشهدها مختلف محافظات سلطنة عمان، في مشهد يعكس استمرار وتيرة العمل على تطوير البنية الأساسية وأيضا تعزيز كفاءة القطاعات الإنتاجية ودعم مسارات النمو الاقتصادي والاجتماعي في المحافظات. مستمعينا، نرصد في هذه الحلقة حزمة من المشاريع النوعية اللي تتوزع بين قطاعات مختلفة، والتي أيضا تأتي جميعها ضمن جهود مؤسسية متواصلة تهدف إلى رفع جودة الخدمات وأيضا تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية. مستمعينا، تعكس هذه المشاريع توجها واضحا نحو تحقيق التنمية المتوازنة بين المحافظات من خلال تطوير شبكات الطرق ورفع كفاءتها لاستيعاب التوسع العمراني، إلى جانب دعم القطاعات الاقتصادية الواعدة مثل التعدين والأنشطة البحرية والزراعية بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وأيضا تعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. في هذه الحلقة مستمعينا، نسلط الضوء على المبادرات والمشروعات اللي تستهدف رفع كفاءة البنية الأساسية وأيضا تحسين مستويات السلامة وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بما يواكب متطلبات النمو المتسارع اللي تشهده مختلف المحافظات، وهذا طبعا في ظل الحراك التنموي لسلطنة عمان في مختلف المحافظات. راح نتابع في هذه الحلقة تفاصيل أبرز المشروعات وأيضا أبعادها الاقتصادية والاجتماعية وتأثيراتها المباشرة على المجتمعات المحلية ودورها أيضا في دعم مسيرة التنمية المستدامة في سلطنة عمان. ابقوا معنا مستمعينا في هذه الجولة لبرنامج من المحافظات بعد هذا الفاصل.

0: من المحافظات. من المحافظات تتكامل حركة التنمية لتشمل كل أرجاء الوطن العزيز.
1: أهلا بكم مستمعينا في هذه الحلقة لبرنامج من المحافظات. نبدأ من محافظة مسقط. وقعت بلدية مسقط عقد تنفيذ مشروع ازدواجية شارع النزهة بمنطقة المعبيلة الجنوبية في ولاية السيب، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة شبكة الطرق وأيضا تحسين انسيابية الحركة المرورية في واحدة من أكثر المناطق نموا بمحافظة مسقط. المشروع مستمعينا يأتي ضمن خطط البلدية لمواكبة التوسع العمراني المتسارع وأيضا رفع مستويات السلامة والبنية الأساسية. التفاصيل في هذه الجولة الصوتية للزميل عبد الله بن راشد الكعبي.
2: تواصل بلدية مسقط تنفيذ مشروعاتها الرامية لتطوير البنية الأساسية للطرق، وهذه المرة من خلال مشروع ازدواجية شارع النزهة بالمعبيلة الجنوبية الذي يعد من المشروعات المرورية المهمة في ولاية السيب. وبموجب العقد الذي وقعه سعادة المهندس أحمد بن سعيد العامري رئيس بلدية مسقط مع الشركة المنفذة، تبدأ الأعمال الميدانية للمشروع خلال شهر يونيو الجاري ضمن جهود البلدية الرامية إلى تحسين كفاءة شبكة الطرق ورفع قدرتها على استيعاب النمو المتزايد في الحركة المرورية. المشروع يتضمن إنشاء طريق مزدوج بطول 11 كيلومترا مع مسارات إضافية تسهم في تعزيز الطاقة الاستيعابية للطريق، إلى جانب تنفيذ طرق خدمية بطول 3.5 كيلومترات، وذلك لخدمة الأحياء السكنية والمنشآت الواقعة على امتداده. كما يشمل المشروع إنشاء 6 تقاطعات مرورية رئيسية مزودة بأنظمة إشارات ضوئية ذكية، في خطوة تستهدف تنظيم الحركة المرورية وتقليل زمن الانتظار وتحسين مستويات السلامة على الطريق. ولتعزيز جاهزية البنية الأساسية، يتضمن المشروع تنفيذ منظومة متكاملة لتصريف مياه الأمطار تشمل قنوات وعبارات صندوقية متعددة الخلايا، بالإضافة إلى أنظمة تصريف جانبية وإنارة حديثة تعتمد على المصابيح الموفرة للطاقة. ويؤكد المهندس بدر بن علي البحري مدير عام المديرية العامة للمشاريع والتشجير ببلدية مسقط أن المشروع يأتي ضمن مخرجات الدراسة المرورية الشاملة التي تنفذها البلدية بهدف إيجاد حلول استراتيجية ومستدامة للتحديات المرورية الحالية والمستقبلية وتعزيز الربط بين المناطق السكنية والتجارية والخدمية. ويتوقع أن يسهم المشروع بعد اكتماله في تحسين انسيابية الحركة المرورية وخدمة التوسعات العمرانية المتنامية في المعبيلة الجنوبية والمناطق المجاورة، إلى جانب رفع كفاءة أنظمة تصريف المياه وتعزيز سلامة مستخدمي الطريق. كانت هذه الجولة الصوتية من محافظة مسقط، عبد الله بن راشد الكعبي.
1: إذن مستمعينا، كانت هذه الجولة الصوتية للزميل عبد الله الكعبي عن مشروع ازدواجية شارع النزهة بالمعبيلة الجنوبية اللي يعد من المشروعات المرورية المهمة في ولاية السيب. وهذا المشروع كما تابعنا يتضمن إنشاء طريق مزدوج بطول 11 كيلومتر مع مسارات طبعا إضافية تسهم في تعزيز الطاقة الاستيعابية للطريق، وأيضا يشتمل هذا الطريق على 6 تقاطعات مرورية رئيسية مزودة بأنظمة إشارات ضوئية ذكية.
0: من المحافظات. من المحافظات تتكامل حركة التنمية لتشمل كل أرجاء الوطن العزيز.
1: إلى موضوع آخر مستمعينا في محافظة شمال الباطنة. سجلت محافظة شمال الباطنة نموا في إنتاج العسل المحلي خلال العام الجاري، مدعوما بتوسع نشاط تربية النحل واستمرار الجهود الرامية إلى تطوير هذا القطاع الزراعي الواعد. بلغ إجمالي إنتاج عسل السدر والسمر أكثر من 158,000 كيلوغرام مقارنة بنحو 140,000 كيلوغرام خلال العام الماضي. التفاصيل في هذه الجولة الصوتية للزميلة رويدة الرواحي.
3: يعكس ارتفاع إنتاج العسل المحلي في محافظة شمال الباطنة تنامي الاهتمام بقطاع تربية النحل الذي يعد أحد الأنشطة الزراعية المهمة في المحافظة، في ظل توافر المقومات الطبيعية الملائمة واستمرار برامج الدعم والتطوير. وبحسب البيانات الرسمية، بلغ إجمالي إنتاج عسل السدر والسمر هذا العام نحو 158,000 كيلوغرام، مسجلاً نمواً مقارنة بإنتاج العام الماضي الذي بلغ نحو 140,000 كيلوغرام. وشكل عسل السدر الحصة الأكبر من الإنتاج بإجمالي تجاوز 86,000 كيلوغرام، فيما بلغ إنتاج عسل السمر أكثر من 71,000 كيلوغرام، ما يعكس استقرار هذا القطاع وقدرته على تحقيق معدلات نمو متواصلة. وتستفيد المحافظة من تنوع بيئاتها الطبيعية التي تجمع بين السهول والأودية والمناطق الجبلية، الأمر الذي يوفر مراعي طبيعية وغطاء نباتيا غنيا يسهم في دعم نشاط تربية النحل وتحسين جودة الإنتاج. وفي إطار تعزيز هذا القطاع، تتواصل الجهود الميدانية والإرشادية لمساندة النحالين من خلال الزيارات الدورية ومتابعة احتياجات المربين وتقديم الحلول المناسبة للتحديات التي قد تواجههم، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية تهدف إلى تطوير المهارات ورفع كفاءة إدارة المناحل. كما تسهم هذه البرامج في تعزيز جودة العسل العماني ورفع قيمته المضافة، بما يدعم حضوره في الأسواق المحلية والإقليمية ويعزز من فرص نمو هذا النشاط الزراعي خلال السنوات المقبلة. ويؤكد نمو الإنتاج المسجل هذا العام المكانة التي تحتلها محافظة شمال الباطنة في قطاع تربية النحل، والدور المتنامي لهذا النشاط في دعم الاقتصاد المحلي والاستفادة من الموارد الطبيعية التي تزخر بها المحافظة. كانت هذه الجولة الصوتية من محافظة شمال الباطنة، رويدة الرواحي.
1: إذن مستمعينا، كانت هذه الجولة الصوتية للزميلة رويدة الرواحي حول ارتفاع إنتاج العسل المحلي في محافظة شمال الباطنة. وطبعا بلغ إجمالي إنتاج عسل السدر والسمر هذا العام نحو 158,000 كيلوغرام، وطبعا هذا مسجل نمو كبير مقارنة بالعام الماضي. إلى موضوع آخر، كشفت بيانات وزارة الطاقة والمعادن عن استمرار نشاط قطاع التعدين في محافظة جنوب الباطنة، مع بلوغ إجمالي التراخيص التعدينية 35 ترخيصا حتى نهاية عام 2025، في وقت تواصل فيه الجهات المختصة تنفيذ برامج استكشافية ودراسة فرص استثمارية جديدة تستهدف تعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني. التفاصيل في هذه الجولة الصوتية للزميل فيصل بن عوض إشكيلي.
4: يمثل قطاع التعدين أحد القطاعات الاقتصادية الواعدة في محافظة جنوب الباطنة، مستفيدا من التنوع الجيولوجي الذي تتميز به المحافظة وما تزخر به من خامات معدنية ومواد أولية تدخل في العديد من الأنشطة الصناعية والإنشائية. ووفقا لبيانات وزارة الطاقة والمعادن، بلغ إجمالي التراخيص التعدينية في المحافظة 35 ترخيصا حتى نهاية عام 2025، منها 15 ترخيصا تعمل بصورة فعلية تتوزع بين 14 ترخيصا لخام مواد البناء وترخيص واحد لخام الكروم. وتنتشر المحاجر والكسارات في عدد من ولايات المحافظة بحسب طبيعة التكوينات الجيولوجية وتوافر الخامات، فيما تستحوذ ولاية نخل على أكبر عدد من المحاجر العاملة مقارنة ببقية الولايات، وتتراوح قيمة الاستثمارات في المحاجر والكسارات بين 500,000 ريال عماني و20,000,000 ريال عماني وفقاً لطبيعة المشروع وحجم الاستثمار ونوعية الخام المستخرج، ما يعكس تنوع الفرص الاستثمارية التي يوفرها القطاع. وتشير البيانات إلى أن قطاع المعادن يسهم بنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي للمحافظة، وسط جهود متواصلة لتعزيز هذا الإسهام عبر تنفيذ برامج استكشافية ودراسات جيولوجية للكشف عن مزيد من الخامات المعدنية ذات الجدوى الاقتصادية، كما تكشف المؤشرات الأولية عن فرص واعدة في عدد من المواقع التعدينية، خصوصا فيما يتعلق بخامي النحاس والكروم، الأمر الذي يعزز من جاذبية المحافظة للاستثمارات المرتبطة بالصناعات التعدينية والتحويلية. وفي جانب آخر، توجد 16 رخصة قيد الإغلاق نتيجة استنفاد المواد الخام في مواقعها، فيما لا تزال 4 تراخيص أخرى في مرحلة ما قبل التشغيل موزعة بين ولايتي الرستاق ونخل. وخلال العام الجاري تم إصدار ترخيص تنقيبي جديد لخام النحاس، إلى جانب استكمال الإجراءات المتعلقة بعدد من المواقع العامة المخصصة لتوفير مواد البناء، بما يدعم احتياجات التنمية العمرانية والمشروعات الخدمية في المحافظة. ويعكس هذا الحراك توجهاً نحو تطوير قطاع التعدين أكثر تكاملاً واستدامة، قادر على الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة وتعزيز التنويع الاقتصادي. كانت هذه الجولة الصوتية من محافظة جنوب الباطنة. فيصل بن عوض الشكيلي.
1: إذن مستمعينا، استمعنا إلى هذه الجولة الصوتية من محافظة جنوب الباطنة. بلغ إجمالي التراخيص التعدينية في جنوب الباطنة 35 ترخيصا حتى نهاية 2025، منها 15 ترخيص تعمل بصورة فعلية تتوزع بين 14 ترخيصا لخام مواد البناء، وأيضا ترخيص واحد لخام الكروم. كانت هذه الجولة الصوتية للزميل فيصل أشكيلي.

0: من المحافظات. من المحافظات تتكامل حركة التنمية لتشمل كل أرجاء الوطن العزيز.
1: إلى موضوع آخر، إلى جنوب الشرقية مستمعين، أكملت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه مشروع تأهيل كواسر الأمواج بنياب الطيوي في ولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية، في خطوة تستهدف تعزيز البنية الأساسية للقطاع السمكي ورفع مستويات السلام البحرية ودعم استدامة الأنشطة المرتبطة بالصيد البحري. التفاصيل في هذه الجولة الصوتية للزميل خالد بن عبد الله البداعي.
2: عززت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه جاهزية المرافق البحرية في نيابة طيوي بولاية صور بعد الانتهاء من تنفيذ مشروع تأهيل كواسر الأمواج الذي بلغت نسبة إنجازه 100% بتكلفة قاربت 1,900,000 ريال عماني. ويأتي المشروع ضمن الجهود المستمرة لتطوير البنية الأساسية للقطاع السمكي ورفع كفاءة الموانئ والمرافق الساحلية بما يواكب متطلبات التنمية المستدامة ويعزز سلامة العاملين في الأنشطة البحرية. وشملت أعمال المشروع حماية كواسر الأمواج من تأثيرات العوامل البحرية المختلفة، إلى جانب تحسين حركة الملاحة البحرية ورفع مستوى الأمان لقوارب الصيد أثناء عمليات الدخول والخروج، الأمر الذي يسهم في توفير بيئة أكثر استقراراً للصيادين ومستخدمي المرفأ. كما يهدف المشروع إلى الحد من تأثير الأمواج العاتية وظهور المد والجزر على الساحل والمرافق البحرية بما يعزز جاهزية البنية الأساسية ويطيل العمر التشغيلي للمنشآت المرتبطة بقطاع الصيد البحري. ويكتسب المشروع أهمية إضافية نظراً للموقع الاستراتيجي لنيابة طيوي التي تشهد نشاطاً بحرياً متواصلاً بما يجعل تطوير مرافقها البحرية عنصراً مهماً في دعم الحركة الاقتصادية وخدمة المجتمعات الساحلية. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز الإنتاج السمكي وتحسين كفاءة عمليات الصيد إلى جانب توفير حماية أكبر للقوارب والمعدات البحرية خلال الظروف الجوية المختلفة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على استقرار الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالقطاع. ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة من المبادرات والمشروعات التي تستهدف تطوير ميناء ومرافق الصيد البحري في مختلف محافظات سلطنة عمان بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للصيادين وتعزيز دور القطاع السمكي في دعم الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية. وتعد موانئ الصيد البحري من الركائز الأساسية لقطاع الثروة السمكية نظراً لدورها في تنظيم عمليات الصيد وتوفير بيئة عمل آمنة للصيادين، فضلاً عن مساهمتها في تنشيط الحركة الاقتصادية وتحقيق عوائد اجتماعية واقتصادية مستدامة للمجتمعات الساحلية. كانت هذه الجولة الصوتية من محافظة جنوب الشرقية. خالد بن عبد الله البداعي.
1: إذن مستمعينا، كانت هذه الجولة الصوتية للزميل خالد بن عبد الله البداعي حول مشروع تأهيل كواسر الأمواج اللي بلغت نسبة إنجازه 100% بتكلفة قاربت 1,900,000 ريال عماني. وطبعا هذا المشروع يأتي ضمن الجهود المستمرة لتطوير البنية الأساسية للقطاع السمكي وأيضا رفع الكفاءة التشغيلية للموانئ والمرافق الساحلية بما يتواكب مع مختلف متطلبات التنمية الاقتصادية اللي تشهدها محافظات سلطنة عمان. مستمعينا، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة لبرنامج من المحافظات. كان معكم في إخراج هذه الحلقة الزميل علي العجمي. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.
0: تتكامل حركة التنمية لتشمل كل أرجاء الوطن العزيز. من المحافظات، مع تحيات يعقوب بن سليمان المعلي، عبد الله بن مختار البلوشي،

0: إذاعة سلطنة عمان من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
1: تتويجا للإبداع

0: القضية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي. إذاعة سلطنة عمان، حديث المؤتلف. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن سعيد المعمري. حديث المؤتلف. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون والمستمعات الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم حديث المؤتلف. وقفنا في الحلقة الماضية حول مفهوم حين يصبح الفهم أعمق من الاتفاق، وهذا ما ستتناوله هذه الحلقة، فأهلا وسهلا بكم جميعا. أعزائي المستمعين والمستمعات، ليس الاتفاق دائما علامة نضج، ولا هو الغاية القصوى لكل حوار. قد يتفق الناس تحت ضغط الواقع أو بدافع المجاملة أو اتقاء للصدام، بينما تبقى المسافة المعرفية قائمة في العمق. الفهم في المقابل عملية أبطأ وأعمق، لأنه لا يكتفي بتقاطع النتائج، هو يسعى إلى إدراك المسارات التي قادت إليها. حين يصبح الهدف هو الفهم، يتغير شكل النقاش، يتراجع هاجس الانتصار، ويتقدم سؤال المعنى. في عالم متشابك المصالح والهويات، لا يكفي أن نصل إلى توافقات سطحية، لأن هشاشتها تظهر عند أول اختبار. ما يضمن الاستقرار الحقيقي هو بناء قدرة جماعية على استيعاب الاختلاف دون اختزاله. هذه الحلقة تقترب من تلك النقطة الفاصلة التي يتحول فيها الفهم من وسيلة عابرة إلى قيمة تأسيسية تتقدم على مجرد الاتفاق. أيها المستمعون والمستمعات، الاتفاق يتحقق عندما تتشابه المواقف، أما الفهم فينشأ عندما تتكشف البنى التي أنتجت تلك المواقف. قد يتفق طرفان على نتيجة واحدة، لكن أحدهما وصل إليها عبر منطلق أخلاقي والآخر عبر حسابات مصلحية. هنا يوجد اتفاق، لكن الفهم المتبادل محدود. الفهم العميق يتطلب تحليل الخلفيات. ما القيم الحاكمة؟ ما الخبرات المؤثرة؟ ما الافتراضات الضمنية؟ هذا المستوى من التحليل يحول الحوار من تبادل عبارات إلى تفكيك منظومات، وعند هذه النقطة يصبح الخلاف منظما لأنه مفهوم السياق. يشير تقرير الرصد العالمي للتعليم والذي صدر عام 2023 الصادر عن منظمة اليونسكو إلى أن التعليم الذي يعزز مهارات التفكير النقدي والحوار بين الثقافات يرفع قدرة الأفراد على التعامل مع التعدد والاختلاف دون انزلاق إلى الاستقطاب. هذه الإشارة الدولية تكشف أن الفهم ليس مهارة فردية فحسب، وإنما عنصر بنيوي في استقرار المجتمعات. حين يبنى الوعي بتدريب منهجي على الإصغاء والتحليل، يصبح الخلاف أقل حدة، لأن الأطراف لا ترى في التباين تهديدا مباشرا. الفهم هنا ليس تنازلا، هو توسعة للإدراك. إنه انتقال من رؤية أحادية إلى رؤية مركبة تستوعب تعدد العوامل دون ارتباك.
0: حديث المؤتلف.
1: أيها المستمعون والمستمعات، الاتفاق قد يحقق هدوءا مرحليا، لكنه لا يعالج جذور التباين إذا لم يصحبه فهم حقيقي. في البيئات التي تعتمد على تسويات شكلية يظهر التوتر مجددا عند أول أزمة، لأن الأسئلة العميقة لم تناقش بصدق. عندما يختزل الحوار في البحث عن أرضية مشتركة سريعة

0: قد تهمل الفروق الجوهرية بدافع الاستعجال. هذه الفروق لا تختفي، بل تبقى كامنة وتعود للظهور في سياقات أكثر حساسية. لذلك فإن الرهان على الاتفاق وحده يجعل الاستقرار هشاً. الفهم على النقيض يسمح ببقاء الاختلاف دون أن يتحول إلى صراع. حين أدرك دوافع الآخر وسياقه، لا أحتاج إلى تبني موقفه حتى أحترمه. هذا الإدراك يقلل من الميل إلى تجريد الآخر من إنسانيته، ويعزز القدرة على التعايش العملي. في المجال العام، يظهر الفرق بوضوح بين مجتمع يتعامل مع التعدد باعتباره تهديدا ينبغي تحييده، وآخر يراه واقعا ينبغي تنظيمه. الأول يسعى إلى صمت ظاهري، والثاني يستثمر في بناء وعي طويل المدى. من هنا يصبح الفهم شرطا للاستدامة، لا ترفا فكريا، إنه الضمانة التي تحول دون انهيار الاتفاقات عند أول اختبار، لأنه يعالج العمق للسطح. أيها المستمعون والمستمعات، حين يتركز النقاش على المواقف فقط، يتحول الحوار إلى مقارنة نتائج، كل طرف يعرض خلاصته ويدافع عنها. لكن حين ينتقل الحوار إلى مستوى المعاني، يبدأ السؤال عن الخلفيات التي صنعت تلك الخلاصة. هذا الانتقال يغير طبيعة العلاقة بين الأطراف، فبدل أن يكون الهدف إثبات صحة النتيجة، يصبح الهدف استكشاف المنهج الذي أنتجها. وعند هذه النقطة تتسع مساحة التعلم المتبادل. حوار المعاني لا يلغي التباين، لكنه يعيد ترتيبه. فالاختلاف في النتيجة قد يبقى، لكن الفهم المتبادل يقلل من التوتر المصاحب له. هنا يصبح الخلاف قابلا للإدارة، لأن أطرافه يدركون حدوده وأسبابه. التحول إلى هذا المستوى يتطلب تدريبا ثقافيا ومؤسسيا طويل الأمد. إنه يرتبط بأنظمة تعليم وإعلام ومساحات عامة تشجع على التحليل بدل الاستقطاب. وكلما ارتفعت قدرة المجتمع على الانتقال من رد الفعل إلى الفهم، انخفضت احتمالات الانقسام الحاد. عند هذا الحد، لا يعود الاتفاق هو المؤشر الوحيد للنجاح، بل يصبح المعيار هو عمق الفهم المتحقق. قد تختلف المواقف، لكن البنية المشتركة للفهم تظل قائمة وتحمي المجال العام من التفكك.
1: حديث المؤتلف.
0: ختاما أيها المستمعون والمستمعات، الاتفاق قد يحقق هدوءا مؤقتا، لكن الفهم يبني استقرارا مستداما. حين نستثمر في كشف المسارات التي تنتج المواقف لا في مجرد توحيدها، ننتقل من إدارة السطح إلى بناء العمق. الإشارة التي قدمها تقرير منظمة اليونسكو تؤكد أن القدرة على التعامل مع التعدد مهارة تبنى لا صفة عفوية. لذلك فإن الرهان الحقيقي ليس على تقليل الاختلاف، بل على تعميق الفهم. وعندما يصبح الفهم أعمق من الاتفاق، يتحول الحوار من ساحة مواجهة إلى مساحة نمو مشترك. نقف عند هذا الحد في هذه الحلقة، على أن نلقاكم في الحلقة المقبلة بإذن الله. حتى ذلك الموعد نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع حديث المؤتلف.
2: حديث المؤتلف
1: مع تحيات الدكتور محمد بن سعيد المعمري وخالد بن درويش أولاد ثاني.

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذا لم تصبح الفكرة في نفسك مرتين أو أكثر فلن تعكس الضفاف ظلك.
2: ظلال المعنى.
1: ظلال المعنى. أصدقائنا أهلا بكم، مرحبا.
3: نجدد معكم نزهتنا
1: عبر هذه الحلقة، سنقترب من ظلال الأسماء وتخومها،
3: فأهلا بكم في تطوافنا.
4: لا تسألون.

0: يقول الشاعر الألماني جوتا: الوجدان هو كل شيء، أما الاسم فصدى ودخان يحجب جمر السماء. يقصد الشهرة هنا التي هي هراء ودخان.
1: لقد كان السطر الأخير من رواية أمبرتو إيكو اسم الوردة ما يلي: كانت الوردة اسما ونحن لا نملك إلا الأسماء.
0: والقول الأشهري الذي ضمنه الشاعر سير كومبولز إحدى قصائده وعنوانها الاسم في مجموعته الشعرية الأول والتالي يقول: على من أضاعوا أسماءهم فلنعلن البكاء. أما قصيدته فتقول:
1: يذهب الكل ولكنه يبقى الاسم، عزفا صامتا في آخر النسيان، يبلى بمرور الوقت لكنه يبقى، كلما خيل لي أنه لن يأتي أتاني، له وجه طوطمي وهو أحيانا بلا رجلين لكنه يأتي.
0: مرة في قرية مقفرة حتى من الظل فلا شمس، لها مقهى شتائي وكلب واحد يبحث عن سيده في قرية بين جبال الألب في تلك الأعالي. كيف؟ لا أدري، ولكن من زمان من زمان.
1: مرة بين صحارى القطب حيث الشمس لا تشرق إلا باقتصاد، وبياض لا نهايات وديع مثل إعلان، وحتى الثلج يستثمر كالرأسمال في قرية سياح نيام أو مجانين يدبون بزلاجاتهم أشبه بالأطياف في حلم رديء، ويطلون على وجه النهايات الجليدي الأسارير مرة.
0: أزحت الثلج عن مائدة في شرفة تلمس أطراف السحاب، فوجدت الاسم محفورا بالسكين عميقا حفرته يد من كان هنا قبلي، عميقا في الخشب.
1: يقول النفري: وارني عن اسمي وإلا رأيته ولم ترني. ويقول أيضا: لكل اسم أسماء.
0: وفي كتاب أودونيس الصوفية والسوريالية نقرأ بأن الصوفية هي رحيل الإنسان الدائم خارج نفسه، أو كأنها قوة تطرد الإنسان من نفسه كما يعبر بريتون في صدد التحليل النفسي.
1: إن الصوفي يؤلف بين المطلق والأشياء، بين باطن الوجود وظاهره، بين الشعور واللا شعور، وهذه المؤلفة هي التي توسع حدود الوعي وحدود المعرفة، وبالإشراق تتحقق هذه المؤلفة، لذا كانت المعرفة بالإشراق أعلى درجات المعرفة.
0: حكي أن رجلا دق الباب على أبي يزيد البسطامي فقال له: إيش تريد؟ فقال: أبا يزيد. فرد عليه قائلا: ليس في البيت أبو يزيد.
1: وحكي أن رجلا قال للشبلي: أين الشبلي؟ فقال: مات لا رحمه الله.
0: وقيل إن ذا النون المصري بعث رجلا إلى بسطامة يتعرف أحوال أبي يزيد البسطامي ويجيئه بها، فذهب إليه فوجده في المسجد فسلم عليه فقال له: إيش تريد؟ فقال: أبا يزيد. فقال له: أين أبو يزيد؟ أنا أيضا في طلب أبي يزيد.
1: وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى على لسان رسوله الكريم: أنا الرحمن خلقت الرحمة وشققت لها من اسمي اسما، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته.
0: أما الإنسان فجوهره النسيان المنتقش في اسمه، فهو عرضة لزوال الذكرى وانطفاء الذاكرة، ولذلك يقول أبو تمام: لا تنسيا تلك العهود، وإنما سميت إنسانا لأنك ناسي.
1: أما النفس فقد سميت نفسا لتولد النفس منها واتصاله بها، كما يقول أبو بكر بن الأنباري: فالنفس تعني في اللغة العربية الحياة والتنفس.
2: لينا من الهاتف الداعي أقيس أرى ماذا وقوفك والفتيان قد ساروا.
3: ما كنت يا عم فيه.
2: أين كنت إذن؟

0: قصيدة للشاعر أندري شديد بعنوان أعد الكرة من جديد، نقرأ ما يلي.
1: أولا امح اسمك، الغي عمرك، اقتلع ما يتراءى لك من يبقى واقفا. والآن اجمع اسمك، البس عمرك، تبنى بيتك، ادخل مسيرتك، وبعدها أعد الكرة من جديد وإلى ما لا نهاية.
0: وللشاعرة اللبنانية هدى أديب، والتي تكتب باللغة الفرنسية، قصيدة بعنوان وجدت الفرح، تقول فيها: اسمك اسمك، أعرف الآن أن أقول اسمك، إنه بين يدي في عيني متكاثرا، أبتعد عنك، ملكي هو، تعال خذ اسمك الذي يرتد باستمرار نحوي، ما عاد لك اسم، اسمك اسمك أصرخه بكل النبرات بكل الموجات، عد إلي بلا اسم.
1: وتختتم هدى أديب قصيدتها قائلة:
0: عدت لا أغني، عدت لا أضحك، وجدت الفرح.
1: وفي رواية الكاتب الألماني إيريش ماريا ريمارك، يذكر الكاتب بأنه جرت العادة في أندونيسيا بأن يغير الإنسان اسمه بين الحين والآخر، فعندما يتعب الإنسان من شخصيته يغيرها، يختار اسما جديدا ويبدأ مع اسمه كيانا جديدا.
0: وفي رواية أمين معلوف ليون الأفريقي، نراه يفتتح عمله بهذه السطور:
1: ختنت أنا حسن بن محمد الوزان يوحنا ليون دوميديتشي بيدي مزين، وعمدت بيد أحد البابوات، وأدعى اليوم الإفريقي، ولكنني لست من إفريقية ولا من أوروبا ولا من بلاد العرب، وأعرف أيضا بالغرناطي والفاسي والزياتي، ولكنني لم أصدر عن أي بلد ولا عن أي مدينة ولا عن قبيلة، فأنا ابن السبيل، وطني هو القافلة، وحياتي هي أقل الرحلات توقعا.
0: أما سير توماس براون فيتساءل قائلا: ترى ما الأغنيات التي غنتها عرائس البحر للبحارة بغية إغوائهم؟ وما الاسم الذي انتحله أخي حين اختبأ بين النساء؟ إن هذه الأسئلة برغم ما تثيره من حيرة وإرباك لا تستعصي على التخمين.

0: ولعل من المستحسن في سياق تناولنا للاسم أن نقترب من لغتنا العربية وأسارها، فمن سنن العرب إضافة الاسم إلى الفعل، فتقول: هذا عام يغاث الناس، وهذا يوم يدخل الأمير. في القرآن الكريم: ربي فانظرني إلى يوم يبعثون. وقال عز ذكره: هذا يوم لا ينطقون. وفي الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المريض لا يخرج من مرضه كيوم ولدته أمه.
1: ومن أسرار اللغة العربية أيضا تسمية المتضادين باسم واحد كقولهم: الجون للأبيض والأسود، والقرء للإطهار والحيض، والصريم لليل والصبح، والخيلول للشك واليقين. قال أبو ذؤيب: فبقيت بعدهم بعيش ناصب، وأخال أني لاحق مستتبع. إذ تعني أخال هنا أتيقن.
0: ويقول العرب أيضا الند للمثل والضد. وفي القرآن نقرأ قوله تعالى: وتجعلون لله أندادا، على المعنيين. وتقول العرب الزوج للذكر والأنثى، والقانع للسائل والذي لا يسأل، والناهل هو العطشان والريان.
1: ومن سنن العرب كما يروي الثعالبي في فقه اللغة أن تسمي أبناءها بحجر وكلب ونمر وذئب وأسد وما أشبهها. وكان بعضهم إذا ولد لأحدهم ولد سماه بما يراه ويسمعه مما يتفاءل به، فإن رأى حجرا أو سمعه تأول فيه الشدة والصلابة والصبر والبقاء، وإن رأى كلبا تأول فيه الحراسة والألفة وبعد الصوت، وإن رأى نمرا تأول فيه المنعة والتيه والشكاسة، وإن رأى ذئبا تأول فيه المهابة والقدرة والحشمة.
0: وقال بعض الشعوبية ابن الكلبي: لما سمت العرب أبناءها بكلب وأوس وأسد وما شاكلها، وسمت عبيدها بيسر وسعد ويمن. فقال وأحسن: لأنها سمت أبناءها لأعدائها، وسمت عبيدها لأنفسها.
2: تحت القمر المضيء أعود إلى بيتي مصطحبا ظلي.
1: ظلال المعنى. إعداد صالح العمري.
2: تقديم رشا البلوشي.
1: إخراج حبيب بن عبد الله حبيب.

0: رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما. بانوراما.
1: إذاعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
2: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ ويسعدني أن نبحر معا في عالم الخيال العلمي لنطرح سؤالا مثيرا للاهتمام.
3: كم مرة تمنينا في نهاية يومنا الحافل بالعمل أن يطول الوقت قليلا؟ كم مرة شعرنا أن الساعات تمر كالبرق دون أن ننجز ما نريد؟ اليوم سنحقق هذه الأمنية فقط في عقولنا لنرى أبعادها ونتائجها.
2: نعم، فرضيتنا لهذا اليوم تقول: ماذا لو كان يوم الإنسان 48 ساعة بدلاً من 24 ساعة؟ هل سنكون أكثر سعادة وإنتاجية؟ أم أننا سنقع في فخ كبير لم نحسب له أي حساب؟
3: في البداية يبدو الأمر رائعاً جداً. تخيل أن نملك ضعف الوقت الحالي. هذا يعني مزيداً من النوم ومزيداً من الراحة ووقتاً كافياً لممارسة الهوايات التي نقول دائماً إننا لا نجد لها متسعاً في حياتنا اليومية.
2: هذا هو الجانب المشرق الذي يتبادر إلى الذهن فوراً، لكن العلماء والأطباء لهم رأي آخر تماماً يتعلق بطبيعة أجسادنا. جسم الإنسان محكوم بما يسمى الساعة البيولوجية التي تعتمد على دوران الأرض، وقد تبين أن خلايانا مبرمجة جينياً على نظام 24 ساعة.
3: صحيح، لو تغير طول اليوم فجأة ليصبح 48 ساعة فإن أجسادنا ستدخل في حالة من الاضطراب الشديد والمزمن. سنشعر بالإرهاق الدائم لأننا لن نعرف متى ننام ومتى نستيقظ. قد نحتاج إلى آلاف السنين لكي تعتاد أعضاؤنا الداخلية على هذا النمط الجديد.
2: وليس هذا فحسب، بل لننظر إلى كوكب الأرض نفسه. أن يكون اليوم 48 ساعة يعني أن الأرض تدور حول محورها بنصف سرعتها الحالية. هذا يعني أن النهار سيستمر ل 24 ساعة متواصلة تحت أشعة الشمس، والليل سيستمر ل 24 ساعة من الظلام الدامس.
1: ماذا لو؟
3: بدلاً من أن نجد وقتاً للراحة، سنجد أنفسنا نعمل لساعات طويلة جداً حتى نصاب بالاحتراق الوظيفي النفسي والجسدي. حتى العلاقات الاجتماعية قد تصاب بالفتور والملل الشديد. تخيل أن تجلس في زيارة عائلية لمدة 10 ساعات والوقت لا يمضي. الملل سيصبح عدو الإنسان الأول في ذلك اليوم الطويل.
2: سبحان الله، كلما تعمقنا في هذه الفرضية نكتشف أن 24 ساعة التي نعيشها الآن هي التوازن الإلهي المطلق والمثالي لصالح حياتنا. هي المساحة التي تحمينا من الملل وتمنحنا فرصة العمل، ثم تجبرنا على الراحة بعد غياب الشمس.
3: نعم، وهذا يقودنا إلى نتيجة مهمة جدا، وهي أن الأزمة الحقيقية ليست في عدد ساعات اليوم، بل في طريقة تنظيمنا وإدارتنا لهذا الوقت. فالبركة ليست في كثرة الساعات، بل في كيفية استغلالها بالشكل الصحيح والنافع.
2: كلمات رائعة وحكيمة نختم بها حلقتنا لهذا اليوم. نشكركم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة، ونتمنى لكم أياما مليئة بالبركة والإنجاز رغم ساعاتها المحدودة. نلتقي بكم مع سؤال جديد وفرضية مثيرة في برنامجكم ماذا لو؟ دمتم في رعاية الله وأمنه، وإلى اللقاء.
1: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى عصرية في الفكر تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
2: الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما. بانوراما.
0: إذاعة سلطنة عمان.
3: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
4: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
5: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
6: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه.
7: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
8: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
9: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
10: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
11: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
12: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش
0: حصل. القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
13: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدين.
14: أماني عبد الله سليمان المعمرية من الصف الثاني عشر، أبلغ من العمر 17 عاما.
13: أماني طالبة بمدرسة دقال للتعليم الأساسي في ولاية صحم، تهوى القراءة والإلقاء وتتمنى أن تصبح في المستقبل إعلامية. مرحبا أماني.
14: أهلا وسهلا.
13: كيف حالك؟
14: بخير ولله الحمد.
13: أنت ما شاء الله طالبة يعني نشيطة في مدرسة دقال، صح؟
14: نعم.
13: وتشاركي في مشاركات كثيرة.
14: نعم.
13: خبرينا عن مشاركاتك في المدرسة.
14: أشارك أولا بشبه يعني دائم في الإذاعات المدرسية وتقديم تقديم الحفلات يعني المدرسية، وكذلك شاركت في مسابقة نجم القراءة عدة مرات، وشاركت في المناظرات والخطابة وكذلك المسرح والأنشطة الطلابية.
13: ما شاء الله عليك. تقديم في المدرسة يعني تقدمي في الإذاعة ولا في إيش؟
14: تقديم أيوة في الإذاعة المدرسية بشبه دائم يعني.
13: يعني إيش دورك في التقديم؟
14: الدور الأساسي المقدمة.
13: المقدمة، ممتاز. وفي نجم القراءة عادة يطلبوا أظن أكثر من كتاب، صح؟
14: صح.
13: احكي لي عن هذه المسابقة.
14: أولاً مسابقة اللي هو نجم القراءة يحتاج أن الطالب يطلع على مجموعة من الكتب ويقرأ مجموعة من الكتب ويكون مطلع على أقسام الكتب. بيكون عنده مقابلة إنزين يتم فيها تقييم الطالب، يسأل عن الكتب، عناوين الكتب واللي هو المواضيع الموجودة داخل الكتاب، ويتم تقييم الطالب من خلال هذه يعني الأمور.
13: جميل جداً. طيب لو سألتك إيش نوعية الكتب اللي تحبين قراءتها عادة؟
14: الكتب اللي تخص التعلم الذاتي.
13: آه مثل إيش؟
14: كتاب السطحيون.
13: كتاب السطحيون لنيكولاس كار. هذا نعم. كتاب ما شاء الله، هذا كتاب كبار ما كتاب.
14: أيوة.
13: احكي لي عن هذا الكتاب.
14: أولا هذا الكتاب يتحدث بمضمونه بشكل عام اللي هو عن الكتاب وعن التكنولوجيا أو الأشياء الحديثة اللي صارت معنا في التقدم التكنولوجي. يعني أصبح الناس بشكل عام يميلون لا يميلون للقراءة، يميلون اللي هو لاستخدام الذكاء الاصطناعي واستخدام الهواتف. من ناحية استخدام اللي هو الهواتف يكون لها تأثير سلبي، ربما يعني الأشخاص يعني ما يكون في بالهم انه هذا حالة تأثير سلبي. المقاطع القصيرة اللي يشوفها الناس يعني يقلبوها مهما كانت مدتها قصيرة، تكون هذه المعلومة فيها بسيطة ومعلومة غير عميقة، زين بالتالي يتبرمج العقل على اكتساب معلومة قصيرة في كل مرة، يعني يضيع الوقت هم يقلبوا على مقاطع قصيرة، زين بالتالي هذا نسميه اللي هو تعفن الدماغ.
13: تعفن الدماغ، وهذا اللي يؤدي إلى السطحية التي يحذر منها الكتاب.
14: نعم، بالتالي إن نشهد إن الناس أصلاً تكون غير قادرة على أنها تستقبل معلومات كبيرة، غير قادرة أنها إن تحاول تقرأ كميات كبيرة من الأمور أو من بعض مثل المسائل أو المشكلات. لا، الناس تريد تستقبل المعلومة تكون قصيرة جاهزة. ليش؟ لأن تبرمج العقل على هذا الشيء.
13: ممتاز يا أماني. وإيش بعد قرأت غير كتاب سطحيون؟
14: قرأت كتاباً.
13: كتاب قرأت كتاباً. هذا يعني عنوانه قرأت كتابا.
14: نعم.
13: طبعا هذا كتاب لمورتيمر أدلر.
14: نعم.
13: عن إيش يتكلم هذا الكتاب؟
14: يتكلم هذا الكتاب عن أن العقل بحاجة إلى اللي هو ممارسة القراءة بشكل دائم، لأن مثل ما إحنا نعرف أن الجسم يحتاج إلى رياضة، أيضا الجسم يحتاج إلى أشياء تساعده مثل القراءة. والقراءة جزء أساسي لازم الناس أنها تواظب على اللي هو القراءة عشان أنها جزء أساسي من تنمية اللي هو الإنسان. طبعا إحنا نستطيع أن يعني مثلا لو جبنا شخص قارئ وشخص غير قارئ، احيانا نلاحظ انه في اختلاف في الافكار. الشخص الغير قارئ لو جاي يتكلم اللي هو مثلا راح نقول الشخص القارئ، راح نلاحظ ان الشخص الغير قارئ يعني معلومات سطحيه او يخالف اراء الشخص القارئ.
13: صحيح. والشخص القارئ يعني يبين انه قارئ او انه مثقف من قراءته.
14: نعم، من خلال قراءته، من خلال الحديث معه والجلوس معه، يعني تحس انه لديه معلومات، كلامه يكون واقعي وكلام منطقي.
13: وغير القارئ العكس.
14: الغير القارئ يكون العكس، يعني مواضيع سطحية غير هادفة، وهذا أكثر شيء يعني إحنا نركز عليه إن مواضيع تكون في الحديث غير هادفة.
13: آه، ممتاز يا أماني، ما شاء الله عليك، أنت رائعة، قراءاتك جميلة ونوعية، يعني هذا اللي عجبني في قراءاتك. إيش هواياتك الثانية؟
14: هواياتي اللي هو التقديم.
13: أنت يعني ذكرت التقديم، ذكرت التقديم الإذاعي، وأيضا قلتي لي قبل ما ندخل في الحلقة أنك تقدمين حفلات، صح؟
14: هي.
13: أي حفلات؟
14: بس أوفرها في المدرسة، يعني تكون ما برا.
13: آها، بس تكون حفلات مثلا تكريم الطلبة.
14: تكريم الطلبة المجيدين مثلا، جايين ناس يعني كبار شخصية أو شيء، فنقدم الحفل أنا.
13: أنت اللي تقدمي. إيش تقولي في التقديم؟
14: أقول اللي هو الجزء الأساسي اللي هو المقدمة في الإذاعة.
13: يعني ممكن تسمعيني شوية؟ كان يعني اعتبري إنه حفل تكريم الطلبة وقدمي شوية أشوف.
14: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضورنا الكريم، نرحب اليوم بكم في هذا الصرح الحافل لنكرم أبنائنا المجيدين في مدرستنا.
13: جميل جميل، القائد جميل يا أماني. عشان كذا أنت تتمنى تكونين إعلامية؟ يعني أتمنى تكوني مذيعة، صح؟
14: هي بإذن الله.
13: مذيعة في الإذاعة ولا في التلفزيون؟
14: في التلفزيون.
13: ليش عاد؟ إيش معنى في التلفزيون؟ عشان يشوفوك الناس يعني؟
14: هي.
13: في الإذاعة
14: يعني
13: ما حد. في الإذاعة ما حد يشوفك.
14: ليش يعني؟ حتى الإذاعة لها مكانة خاصة.
13: وحتى الإذاعة الحين صارت في بعض برامجها إذاعة مرئية، يعني ممكن واحد يشوفوك. إيش نوعية البرامج اللي لو تحققت أمنيتك وصرت مذيعة تتمنى إنك تقدميها؟
14: الأخبار.
13: تتمنى تقرأ أخبار؟
14: هي.
13: ليش عاد؟
14: بس يعني أحس يعني الأخبار لها مكانة، يعني وأن الناس أكثر تميل يعني أنها تستمع للأخبار بكثرة. أحس أكثر من باقي الأشياء.
13: أنت لغتك العربية كويسة؟
14: نعم.
13: عشان كذا إذن أنت هذا واحد شرط من شروط المذيعة ومذيعة الأخبار تحديدا يعني.
14: فعلا.
13: جميل. طيب لنفرض أنك أنت قرأتي أخبار، ما تتمنى تقدمي برامج أخرى؟ برامج ثقافية، برامج رياضية، برامج اجتماعية
14: ممكن.
13: مثلا
14: من...
13: لكن أهم شيء أنك تقرأ أخبار. إن شاء الله تتحقق أمنيتك وتصير مذيعة أخبار كبيرة في المستقبل
14: بإذن الله.
13: إن شاء الله. بعدني أريد أسألك عن الشعر. أنت تحفظين أشعار صح؟
14: هو ما أحفظ أشعار بس أقدم أشعار.
13: تقدمينهن في المدرسة يعني؟
14: هي في المدرسة.
13: تقدمينهن؟
14: اليوم كنت في عمر صغير بس حد التقريم.
13: بس ما تحفظ يعني من ورق؟
14: لا. أيوة.
13: طيب يعني الحين لو أنا أعطيتك قصيدة وخليتك تقريها بتلقيها بشكل جيد؟
14: أكيد.
13: ممتاز. إذا أنا بعطيك هذه القصيدة، إيش رأيك تلقيها؟
14: إن شاء الله.
13: إيش قصيدة إيش هذه؟
14: أنا من بدل بالكتب الصحابة للشاعر أحمد شوقي.
13: جميل، نستمع إليها.
14: يقول أحمد شوقي: أنا من بدل بالكتب الصحابة، لم أجد لي وافيا إلا الكتابة، صاحب إن عبته أو لم تعب، ليس بالواجد للصاحب عابا، كلما أخلقته جددني وكساني من حل الفضل ثيابا، صحبة لم أشك منها ريبة، ووداد لم يكلفني عتابا، رب ليل لم نقصر فيه عن سمر طال على الصمت وطاب.
13: ممتاز يا أماني، ما شاء الله عليك، إلقائك جميل، وإن شاء الله تحقق أمنيتك وتصيرين إعلامية كبيرة في المستقبل
14: بإذن الله.
13: في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
14: لا تقل شيئا إن لم تقل الحق.
13: ممتاز، لا تقل شيئا
14: إن لم تقل الحق.
13: ليش عاد؟
14: لأنه يفضل في الحديث والكلام أن يقول الإنسان الحق والكلام الصادق.
13: صحيح، حكمة رائعة، وأنا استمتعت بالحوار معك يا أماني. إذن أماني بنت عبد الله بن سليمان المعمري، الطالبة الرائعة في مدرسة دقال للتعليم الأساسي في ولاية صحم، البالغة من العمر 17 عاما. شكرا جزيلا لك.
14: العفو.
0: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري.

0: سلطنة عمان.
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 14 من يونيو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.

السلام عليكم ورحمة الله، الواحد ظهرا بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في عرض سريع لأهم الأنباء. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية إلى فخامة الرئيس جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. سلم الرسالة السفير علي بن سعيد بن عمر الكثيري رئيس بعثة سلطنة عمان لدى جمهورية جنوب إفريقيا خلال استقبال فخامة رئيس جمهورية أنغولا له في القصر الرئاسي بالعاصمة لواندا. وقد نقل السفير خلال المقابلة تحيات وتمنيات حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه إلى فخامة رئيس جمهورية أنغولا بدوام الصحة والسعادة ولشعب جمهورية أنغولا الصديق مزيدا من التقدم والازدهار. فيما حمل فخامة الرئيس جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا السفير نقل تحياته وتقديره لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وتمنياته الطيبة لجلالته وللشعب العماني دوام التقدم والرخاء، مشيدا بالدور البناء الذي تطلع به سلطنة عمان في دعم الحوار والسلام العالمي. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. وذكرت رئاسة الأركان في بيان صحفي أن أصوات الانفجارات هي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلام الصادرة عن الجهات المختصة. أعلن الجيش الأمريكي أنه قصف مواقع رادار في إيران بعد إسقاط 4 مسيرات إيرانية. قالت واشنطن إنها كانت تهدد حركة الملاحة البحرية المدنية في المنطقة. من جهته أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بسماع ذوي انفجارات عدة في مدينة سيريك في جنوب إيران. أعلن الجيش اللبناني مقتل عدد من عسكريه بينهم ضابط بغارة إسرائيلية استهدفت آليتهم في جنوب لبنان بعد أيام من اتفاق لبنان وإسرائيل على تطبيق هدنة مشروطة عقب جولة محادثات مباشرة في الولايات المتحدة. ويتبادل حزب الله وإسرائيل الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار، ويبرر كل طرف هجماته بما يقول إنها انتهاكات يرتكبها الطرف الآخر. لقي 5 أشخاص حتفهم وأصيب 7 آخرون جراء هجمات عسكرية استهدفت منطقة خيرسون جنوب أوكرانيا. واعترضت القوات الروسية 25 طائرة مسيرة في المنطقة المحيطة بمدينة سان بطرسبرغ، حيث يعقد منتدى اقتصادي مهم وفق ما أعلن حاكم المنطقة. كان هذا عرضا سريعا لأهم الأنباء، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
3: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
4: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
5: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثي هل يكون عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد-19؟
1: صحتنا.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخواني وخواتي المستمعين والمستمعات الكريمات، أهلا ومرحبا وسهلا فيكم وبرنامجكم الصحي التوعوي، برنامج صحتنا. موضوع اليوم جميل حقيقة، ودائما بالصيف ينورنا أخوي وزميلي دكتور محمود بن ناصر رحبي، طبيب استشاري أول طب طوارئ بمستشفى سمائل في المديرية العامة للخدمات الصحية في محافظة الداخلية. ودائما إذا يتذكر أخوي دكتور محمود ناقش بإذن الله سبحانه وتعالى معايير السلامة بإذن الله سبحانه وتعالى في فصل الصيف، كيف نستمتع الصيف بإذن الله سبحانه وتعالى بالحفظ وبالفرح وبالسلامة. إيش رأيك في المقدمة دكتور محمود؟
7: جميلة جدا، جميلة جدا.
6: الله يعزك، على أساس الناس ما تخاف منا ويقولوا هذيلا يعني الصيف فرح، الصيف لما، الصيف لما تأهل، الصيف جمعة، ودي الدكتورة فنة والدكتور محمود ويخوفونا.
7: لا بالحقيقة بالعكس، احنا نتمنى لهم اوقات سعيدة.
6: الله يحفظك
7: في اجازة الصيف خاصة.
6: امين امين.
7: ولكن يعني
6: الحذر واجب.
7: ايوه الحذر واجب، وايضا نبصرهم باشياء ربما هم يعني غافلين عنها.
6: الله يحفظكم
7: ويحفظكم. اشياء ممكن تحدث في الصيف.
6: الله يحفظكم. دكتور اخوي الغالي، اول شيء هل بالفعل بكون ان انت الله يحفظك تخصصك طوارئ، هل تختلف الحالات الطارئة ما بين الفصول من ملاحظتك، من خبرتك الله يحفظك الطويلة في هذا الجانب؟
7: نعم دكتورة، في البداية أشكرك طبعا على الاستضافة في هذا البرنامج الشيق، وأيضا فيه معلومات كثيرة طبية وصحية، وأيضا يعني الأشخاص المستضافين فيه هم من خيرة الناس في الطب، ويعني يقدموا ما لديه من خبرات للناس. فتشكري دكتورة والفريق أيضا اللي معك المخرج والمعدين وغيرهم. فصل الصيف وما فيه يعني طبعا يكون فصل خاص مختلف عن الشتاء، يعني في الشتاء في أمراض وفي أيضا حالات مختلفة.
6: نعم.
7: مختلف عن الصيف. الصيف يخلي أقسام الطوارئ دائما في مواجهة مباشرة مع التحديات الصحية.
6: نعم.
7: الصيف أبرزها طبعا الجهاد الحراري، طبعا بسبب الحر، خاصة احنا في دولة يعني فيها درجة حرارة مرتفعة، والناس يكونوا أيضا في وقت الصيف يكونوا في إجازات وخارجات وأيضا رحلات، فالجهاد الحراري وضربات الشمس، حوادث الطرق، لأنه أيضا في رحلات طويلة ومجهدة، والناس أيضا تصطاد على البحر فتغرق أيضا، سواء في البحر أو في المناطق الوديان والجبلية، أيضا على السقوط وغيرها.
6: نعم.
7: السمومات الغذائية، لأن طريقة حفظ الغذاء في الصيف تكون مختلفة، لأنها يعني تتعرض للتلف أسرع من الشتاء.
6: نعم.
7: بالإضافة إلى ساعات الحشرات والزواحف كالأفاعي مثلا و العقارب، هذه هي أكثر الحالات اللي تصل في أقسام الطوارئ.
6: نعم.
7: عادة تكون أقسام الطوارئ مستعدة لمثل هذه الحالات.
6: نعم.
7: ولا يعني استعدادها المبكر فقط جاهزية في الكوادر والمعدات وغيرها، أيضا عن طريق توعية المجتمع، وهذا البرنامج يعني وتوعيته للناس واحد هذه الاستعدادات لفصل الصيف.
6: نعم، بارك الله فيك، بارك الله فيك أخوي. طبعا سبحان الله، إحنا لما نتكلم الله يحفظ أولادنا يا رب، أولاد أمة محمد بإذن الله سبحانه وتعالى، إحنا دايما تيجي في بالنا الأطفال دكتور محمود أخوي، وسبحان الله كون إن فترة الصيف فترة الأجازة تعرف يعني والحر، فيعني جزء أو جزء من الصيف يكون مرتبط سبحان الله بالماء، سواء كان بحر سواء كان مسابح وغيرها، وتزيد يمكن حالات الغرق دكتور أخوي. فإيش رأيك نفتح به هذا الجانب؟
7: نعم صراحة دكتورة نحن نأسف لهذا، يعني سنويا يمكن نغطي هذا يعني حوادث الغرق، والناس والكل يعرف، لكن لا أسميها إهمال ولكن غفلة ربما.
6: نعم.
7: سواء من الأهل والوالدين مثلا، أو أيضا أصحاب هذه مثلا البرك أو مسابح مختلفة اللي الناس تقضي، يعني سيجروها والناس تقضي فيها أوقات ربما فيها ما فيها يعني أسباب سلامة وإبعاد يعني الأطفال الخاصة اللي هم يحتاجوا إلى رعاية من بالغين. الآخر اللي هو على الشواطئ مثلا، نحتاج أن يكون في توعية، وفي يكون في بعض الشواطئ موجود شخص اللي هو يسميه حارس الشاطئ وحارس البحر، بحيث انه يكون على عين من خاصه اللي هم يتعرضوا للغرق او اسباب الغرق، حيث يبعدهم عنها. الوقايه خير من العلاج، يعني احنا نقول اننا يجب ان نستمتع بمثل هذه الاوقات، واوقات نتمنى انها تكون دائما سعيده، لكن هذه المحظورات يجب ان يكون على حذر. ولا انا يعني جلست مع الكثير من اللي تعرضوا مثلا اولادهم خاصه الاطفال للغرق، فكانت مجرد انه
6: غفله،
7: يعني غفله في لحظات
6: كذا. العظيم سبحان والله يعني واضح،
7: وفجاه ما شافوا الطفل، وين شافوا خلاص يعني طافي على الماء. هذه اللي نحذر منها احنا، انه تكون في عين مراقبه
6: نعم
7: على هذا الطفل، سواء من اهله او من اللي حوله البالغين، او ايضا لما يكون في شخص مسؤول عن هذا عن السلامه يكون افضل.
6: نعم واضح، الله يحفظك. واضح
7: خاصه في الاماكن العامه طبعا، مثلا في البحر الشواطئ وغيرها.
6: نعم.
7: او في الوديان وغيرها ايضا، نتمنى ان يكون في نوع من الرقابه، لان الارواح هذه صراحه تؤلمنا كثيرا، يعني اللي تتلف لمجرد انه يعني عدم معرفة السباحة، وأنه طفل لم يتم مراقبته ووصل إلى بركة مائية يعني عميقة ربما أدت إلى وفاته.
6: يعني أسباب ممكن الوقاية منها بسهولة حقيقة.
7: نعم.
6: إذن أول مشكلة قد يعني تزيد اللي هي مشكلة الغرق، وأسبابها واضحة، وسبحان الله طبعا هي من الرياضات المحببة الشعبية اللي احنا نحبها، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أوصى بها، لكنه ما ترموا لأنفسكم بالتهلكة، تعلموا أولادكم السباحة، وكونوا كمان يعني مثل ما فهمت من كلام أخوي زميلي الدكتور محمود، إنه لازم يكون أحد يعني يراغب، ما تتركوهم بس كذا يعني وتقول إنه هو يعرف يسبح وخلاص خليته لحاله. طيب أخوي دكتور محمود، إجراءات السلامة يعني للي يبي يسبح، أول شيء يعني لازم يتعلم السباحة، إيش بعد أشياء ثانية؟ يعني في ناس حالات خاصة مثلا اللي عنده سكر، اللي عنده قلب، اللي صرع، اللي رأيك في هذا الجانب؟
7: الحالات اللي يعني أو الأدوات اللي لازم تكون موجودة ومتوفرة حال شخص يسبح، سواء نعتبرهم هواة يعني ما سباحين، وسائل السلامة المختلفة.
6: نعم.
7: يعني والله أطفالي رايحين معي إلى بركة سباحة، أو البحر يكون موجود مثل العوامات أو حاجة تلبس حول الجسم مثل الأطفال، فيكون طافي ويكون أيضا بعيد عن يعني أسباب الغرق.
6: نعم.
7: هذه موجودة ومتوفرة في السوق، ممكن نشتريها يعني يعني الأهل.
6: نعم.
7: الوالد مثلا ويذهبوا هناك ويكون مطمئن. المشكلة أن بعض الأطفال ترفض هذا، لماذا يرفضوا؟ لأنه ما تعودوا عليه. لو عودناهم من البداية
6: صح.
7: والله هو أصلا ما يروح البحر إلا لابس ستة نجاة هذه.
6: صح.
7: فنتمنى هذا، ونتمنى أيضا أنه في استراحات أيضا فيها برك مائية.
6: نعم.
7: عميقة، وقد لا تكون مخصصة للأطفال، لكن تعب طارئ بطبيعة الأطفال اللي يريدوا يسبحوا في أي مكان، يعني ما متيقنين أو ما عارفين إن هناك في خطورة.
6: نعم.
7: فيكون أيضا حوله يعني سياج أو مانع أو تغلق بأبواب مثلا، يكون أفضل ويعني وتخصص للكبار فقط.
6: نعم.
7: عشان احنا نخلي يعني مسؤوليتنا انه والله هذه ليست الأطفال، لو حدث اي شيء ليست الأطفال، لماذا تقف الطفل هنا؟
6: نعم.
7: ويكون ايضا في في في في متابعة وفي مسؤولية، يعني الدفاع المدني وعليهم انه ايضا يعني يصدروا تشريعات على هذه الاستراحات، لأنها كانها عامة تعطيه استراحة وتروح عنه، ما حد موجود هناك، ممكن يصير لهم أي حاجة مثل هذا القلق، خاصة في البرق، بعضهم برك يعني عميقة ومتعددة، الأطفال وحدها، النساء وحدها، الكبار وحدهم.
6: نعم.
7: عدم وجود رقيب، وجود شخص بارغ مع الأطفال طبعا ما نحبده، حتى لو كانت يعني البركة صغيرة للأطفال، لأن في أسباب أخرى أيضا خطورة عليهم، يعني لو سقط مثلا أو ضرب برأسه يعني مثلا في على السياج مثلا أو على يعني هذه البركة، ربما تدين أنه قد وعيه وهناك في ماء، وممكن طبعا أسباب كثيرة أيضا.
6: نعم.
7: فالكل حتى لو كانت مخصصة الأطفال لازم يكون معهم أيضا شخص بالغ.
6: نعم.
7: يهديهم، يعلمهم الأشياء اللي هم لما يكبروا ومع الوقت تكون يعني جزء من ثقافتهم، يعني هي ثقافة أيضا.
6: نعم، بارك الله فيك أخوي.
7: نعم، هذا بالنسبة للكبار أيضا اللي ما يعرف يسبح أيضا، ما يذهب هكذا وحده، يعني يكون عنده شخص عارف السباحة وأنه يعرف أيضا المكان، وين المكان يكون عميق وفي خطورة، وين المكان اللي ما في عمق كبير وما في خطورة.
6: واضح.
7: يعني مثلا في البحر ما يروح لأماكن يعني إلى إلى إلى داخل البحر.
6: نعم.
7: والبحر أيضا في خاصية إنه يكون في مد وجزر، أيوة ربما الله. إحنا ما نعرفها.
6: صح.
7: بيصير مرات إنه يكون جازر البحر وتفكر إن الماء يعني ضحل.
6: نعم.
7: بقى يصير له مد وتتحاصر، وحدثت يعني وفيات بهذا السبب.
6: نعم.
7: عاد يكون في النص وما قادر يروح أي مكان.
6: نعم.
7: فهذه يعني هي ثقافة كما قلت لك.
6: نعم.
7: ثقافة الأبوين وثقافة نفسها بالنسبة للطلاب في المدارس وكذا، يعلموهم عن هذه الأشياء وأسباب يعني الحذر وأسباب أيضا معرفة السباحة وغيرها في البرك.
6: نعم. نعم، بارك الله فيك. والله دكتور أخوي سبحان الله، الحذر واجب طبعا، اللي يكتبه ربي مولاي سبحانه وتعالى علينا حق، لكن نحن دائما نذكر ونقول ربي مولاي أمرنا بالحذر وأخذ الحيطة، صح ولا لا أخوي دكتور محمود؟
7: صحيح صحيح،
6: والله وخاصة بهذه
7: كلام صحيح. وما نعم. هكذا وبس دكتورة، أيضا مرات يعني تصير حالة غرق ويعني يتوفي مثلا 2 أو 3 اللي هم المسعفين، أي شخص ما قادر على الإسعاف
6: ما يروح
7: أيضا، ما يتفوق، ينتظر، يتصل، يحاول بأي طريقة أخرى غير أنه يلقي بنفسه في الماء.
6: صح.
7: لأنه في النهاية ربما لا يستطيع أن ينقذ الغريق، ربما يغرق هو.
6: صح.
7: وحدثت يعني.
6: نعم.
7: أنه أشخاص ما عندهم أي معرفة بالسباحة.
6: نعم.
7: يحاول أن ينقذ ولا يعرف أيضا كيفية إنقاذ الغريق.
6: يا سبحان الله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. إذا البحر يعني سبحان الله يعني سلطان له، يعني الواحد يأخذ حذره من البحر وأمواج البحر وفترات، سبحان الله يعني الماء نفسه قد تكون هنالك حفر داخلية سبحان الله وإحنا شفناها، فكمان الإنسان لازم ينتبه من البحر، من الأحواض السباحة وغيرها وغيرها. طيب دكتورنا الكريم، لو لا قدر الله حدثت حالة غرق، كيف يتم التعامل مع الغريق؟
7: نعم، نسيت نذكر أيضا في بعض البحار فيها موج شديد يعني.
6: أيه.
7: والبحر يعني صعب أو حتى تنبه عليه الدفاع المدني أو حتى الأرصاد أنه عدم ارتياد البحر، عدم النزول للبحر، خاصة نحن مقبلين الحين على فصل الخريف، فلو رحت هناك من قبل وشفت كيف البحر يكون هايج جدا وأمواج عاتية.
6: نعم.
7: لا تصلح أصلا للسباحة.
6: نعم.
7: لكن في ناس عندهم هذه الهواية المغامرة.
6: نعم.
7: زين في يتعرقل فيما بعد في في الخروج من هذا الموقف اللي هو امواج عاتيه وبحر ممكن يسحبه الى الداخل اكثر شيء الى المنتصف.
6: نعم.
7: فعلينا ايضا نعم اذا حدث انه في غريق اذا استطعنا انه ايجاد شخص انه ممكن يخرجه طبعا يخرج من الماء فاول شيء تتاكد انه هو واعي وفي نبض طبعا اذا كان واعي وفي نبض انه تحاول انه تاخذه الى مكان في ظل
6: نعم
7: وتقدم له الاسعافات الاوليه قدر المستطاع والاتصال طبعا ب بالاسعاف لاخذه لاقرب مستشفى. اما اذا كان الشخص هذا ما في نبض طبعا تبدا معه الانعاش القلب الرئوي اللي هي الضغط على الصدر او التنفس.

0: يرجع النبض، لكن المشكلة انهم كانوا يعني فترة طويلة من غير تنفس ولا نبض، فبالتالي
1: سبحان
0: بيكون
1: الله.
0: عندهم يتعرضوا لتلف في الدماغ او موت سرير يسمى، لا يمكن انه الشخص يعود لطبيعته. نتمنى انه ما يصل لهذا، والحمد لله الحين في وجود هيئة الاسعاف، الدفاع المدني والاسعاف، عملية الانعاش والانقاذ في بعض التجمعات اللي هي تزداد في الصيف،
1: نعم
0: تكون سريعة ويصلوا في الوقت المناسب إلى أقسام الطوارئ. الحمد لله،
1: الحمد
0: في
1: لله.
0: يعني في ربما تكون أفضل حالا من لو أنه ترك هناك، أو
1: نعم
0: أنه تم إسعافه بسيارة عادية،
1: نعم بإذن
0: لأنهم
1: الله.
0: يبدأوا الحمد لله يبدأوا بالإنعاش ويبدأوا بالعلاج المباشر من مكان الحدث، وهم أشخاص مدربين على هذه الحالات.
1: بارك الله
0: فالغرقة
1: فيك.
0: يعني أهم شيء أن تبعدوا عن مكان الخطر، وتبعدوا أيضا عن الماء، وتحاول توفر له الإسعافات الأولية، وإذا كان عدم وجود نبض يتم انعاش القلب الرئوي إلى وصول سيارات الإسعاف
1: بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله السلامة وجزاهم الله كل الخير، صراحة ما شاء الله عليهم، يعني مبدعين دكتور محمود أخوي، مبدعين بارك الله فيهم. الحمد لله
0: مدعين، والحمد لله يعني في وجود هيئة الإسعاف. أنا طبعا حصلت الفترتين، فترة عدم وجود إسعاف
1: نعم نعم نعم
0: ووجودهم، وطبعا الفرق كبير جدا سواء في الحالات المرضية أو في الحالات الطارئة للإصابات والسقوط وغيرها أو حوادث المنازل. الحمد لله يعني نتيجة كبيرة في صالح المريض.
1: بإذن الله سبحانه
0: الآن
1: وتعالى.
0: في وجود أشخاص مدربين ومؤهلين سواء في الإنعاش القلب الرئوي أو أيضا التعامل مع الحالات الطارئة الأخرى.
1: نعم بارك الله فيك. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه يلطف بالجميع بإذن الله، وما يكون لا بإذنه سبحانه وتعالى أي عارض أو أي طارئ، لكن واجب علينا أنه إحنا نذكرهم نسردهم، وآلية لا قدر الله أن الواحد يتعرض لهذه الطوارئ وكيفية التعامل معها. طيب دكتورنا الكريم، خلصنا بالنسبة للغرق، ندخل في موضوع ثاني اللي هو الحوادث والسقوط. يعني الله بس يحفظ الجميع سبحانه وتعالى. أسباب الحوادث كثيرة، سواء كانت حوادث، خلينا نبدأ أول شيء بحوادث الطرق دكتورنا الكريم، بعد ذلك ندخل بالحوادث المنزلية والمجتمعية واللي من ضمنها السقوط وغيرها. حوادث الطرق دكتور محمود، يعني هذه سبحان الله، يعني أول شيء الصيف حر وأنتم ما راحمين نفسكم، يعني هل هلا يا أخي والله دكتور، يعني كأني ضارب الشارع الله يحفظهم الشباب.
0: والله الشباب وأيضا الشياب الكل يريد يوصل بسرعة.
1: ما في قناعة.
0: نعم.
1: العجلة.
0: فهي تزداد هذه الحوادث الطرق، وأيضا السفر في الصيف بسبب كثرة التنقل والسهر والإجهاد، وطبعا كما قلت إنه إجازة يقضوا الليل سهر، وبعضهم حتى يكمل قيادة السيارات. فأسبابها طبعا على الأقل 10 ساعات، في بعضهم يعني في يعني مرة واحدة من مثلا من مسقط إلى صلالة 10 ساعات، فيقضيها كلها في الطريق ولا يتوقف إلا اللهم يمكن للوقود عبئة البنزين وغيره. يكون في نعاس طبعا، يكون في تعب، النعاس هذا والنوم أيضا سلطان وسيطرة، ممكن يسيطر عليك أو تفقد السيطرة.
1: نعم.
0: الشارع يعني الصحراوي هذا اللي هو في من هيمة إلى ثمريت يعني قاحل جدا، وفي فقط ترى الرمال ما ترى شيء ثاني.
1: نعم.
0: يعني هذا يسبب إرهاق شديد، شمس وحر، وأيضا في جفاف لأنه ما يشرب الشخص ما يتوقف.
1: نعم نعم نعم.
0: ما يريح العضلات، يكون في شد في العضلات، كل هذا يعني أسبابه. الأسباب الأخرى أيضا قد تكون انفجار إطارات، وهي تكثر في الصيف بسبب الحرارة طبعا، محتاج أنه أيضا نشوف الإطارات ونتأكد، خاصة في رحلات طويلة.
1: نعم.
0: إنها صالحة للسير، وأنت معك أسرة ربما أولادك وغيرهم، فيجب أنك تأخذ الحيطة والحذر وتتأكد من هذا.
1: نعم.
0: عن طريق فحص المركبة، أخصص كافي من الراحة، إذا تعبت والله توقف

0: ما في مشكلة مثلا 10 أو 4 ساعة ترتاح فيها أنت واللي معك أيضا من الأسرة، تاخذوا بعض المرطبات والسوائل وغيرها والأكل، يعني هذا ينشط
1: نعم.
0: ينشط وأيضا يقلل من الملل اللي في الرحلة. الرحلة الطويلة 10 ساعات تمل وتريد أنك توصل بسرعة، وبالتالي دائما السائق يريد يسرع عشان يصل وهو يكون أفضل، يعني أفضل في أفضل حال. ونتمنى من الجميع أيضا أن يلتزم بسرعة، فيعني أسبابها كثيرة، أسباب هذه الحوادث، وربما يعني أكثر فيها الخطأ البشري طبعا، لأنه هو مسؤول عن المركبة ومسؤول عن نفسه، بحيث أنه ما يكون مجهد، ما يكون يعني متعب أو نعسان. بعض الإخوة يعني يسافروا بالليل يعني يتعب كثير، وممكن يعني يسهو، ربما أيضا يعني تأخذه سنة من النوم. فالواحد يأخذ حذره من هذا ويرتاح، والحمد لله يعني في أماكن ممكن ترتاح فيها، في منتصف الطريق مثلا ترتاح، والنصف الآخر يعني تقضيه وأنت في أفضل حال
1: بإذن الله.
0: هذا بالنسبة للحوادث. ونتمنى أيضا أنه يعني الأسر ما تقتض في السيارة، كل الأسرة سيارة واحدة، هذا وحدها أيضا متعبة على الركاب، ومتعبة على حتى على السائق أنه يسيطر على هذا العدد الكبير، خاصة إذا كانوا أطفال، وتعرفي مرات يكون في فوضى وصريخ وكذا، فيتعب يعني هو يسوق السيارة.
1: نعم،
0: هذا بالنسبة لحوادث الطرق، ونتمنى للجميع السلامة.
1: اللهم آمين. إذن يعني مثل ما ذكرت، يعني ببدأ من حيث ما انتهى أخوي وزميلي الدكتور محمود، السلامة تبدأ بالمركبة نفسها. سلامة المركبة يعني لازم الإنسان يشيك عليها، على التواير، يعني كل شيء في السيارة، ترى في النهاية هي يعني حديدة وش اسمه، فلازم ضروري ان الواحد ينتبه انه المركبة اللي هي يسوقها السيارة تكون بإذن الله سبحانه وتعالى ما فيها اي مشكلة، والاطارات يعني التواير هذه كلش مهمة، خاصة احنا بإذن الله ساعات النهار طويلة ودرجة الحرارة عالية، فيعني هذه للشهرين بإذن الله الانسان ينتبه. طيب دكتورنا الغالي، ندخل في حوادث نفسها، لكن عندما تحدث الحوادث المنزلية مثلا السقوط، فئات معينة عرضة أكثر يعني للسقوط، منها كبار السن، فخبرنا عن هذا الجانب، إيش أنواع الحالات الطارئة المرتبطة بالسقوط في المنزل أو حتى في الحارة؟
0: نعم، يعني الحوادث المنزلية هذه ما تتوقف، لكن يعني نراها مثلا في الصيف أكثر، لأنه في كما قلتي دكتورة إن في تجمعات يتجمعوا مع بعض، ويكون الكبار أيضا كبار السن يكونوا موجودين وغيره، فبسبب هذه التجمعات ربما تحدث يعني سقوط خاصة كبار السن، والسقوط يؤدي إلى يعني بسبب هشاشة العظام يكون كسر، فمعظمهم يكون عندهم كسور في الأطراف، خاصة أيضا في عظمة الورك، وهذه طبعا متعبة بالنسبة للكبار، يحتاجهم وقت كبير، يحتاجهم عمليات وغيرها. الحذر انه نبعد عنهم الاسباب اللي تؤدي الى سقوطهم، مثلا اي شيء زلق، مياه او صابون على الارض، نوفر لهم اسباب السلامه، وربما ايضا نبعدهم عن اسباب الخطوره، يعني الشباب والكبار وهذيلا يكونوا غير عن كبار السن، سقوط من الدرج، سقوط في المطبخ، سقوط في
1: دورات المياه،
0: دكتور
1: المياه خاصة يعني كبار السن،
0: نقلل منها إذا كان ما نقضي عليها كامل، نقلل منها بسبب أنه ناخذ محاذير السلامة.
1: بارك الله فيك.
0: طبعا في البيت أيضا بسبب التجمعات أيضا، وبسبب العزائم وغيرها تزيد في الصيف، وإحنا كثير عندنا كلها يعني عزائم لحوم وغيرها، تقطيع اللحم وغيره تؤدي أيضا إلى يعني اللي دائما تصير اللي هي جروح مثلا مختلفة، سواء بالنسبة للأطفال أو بالنسبة للكبار، وأيضا في المطبخ أيضا العزائم هذه والولائم ممكن تؤدي إلى حرق السوائل مثلا، أو حرق بسبب الغاز أو الطباخ مثلا بالنسبة للأطفال وغيره. المطلوب يعني التجمع هذا مطلوب ان نبعدهم عن هذه الأماكن ونبعدهم إلى مكان يكون أكثر أمنا ويكون في وجود شخص بالغ يعني يكون مع هذه الأطفال. من هنا عشان يراقب سلامتهم وأيضا ممكن يعلمهم أشياء يتعلموها من الآن يعني سلامتهم وفي المستقبل لما يكبروا يمشوا عليها. هذه يعني نوع من تعليم والثقافة أيضا.
1: نعم بارك الله فيك واضح.
0: الحافة المنزلية ممكن أيضا شوط كهربائي أو ماس كهربائي بالنسبة للأطفال. تعرفي الحين لما يكون أعداد كثيرة ما قليل اللي يكون إحنا وراهم أو نحن نراقبهم فممكن يعني يصلهم شوط كهربائي. ممكن أيضا يتولد حريق بسبب الكهرباء لأي شيء يعني أي ماس كهربائي ممكن للحريق. انفجارات بسيطة أيضا في بعض الأجهزة وغيرها فنتحذر من هذا ونكون على يعني على حذر وعلى يعني دراية في الأشياء. وجود مثلا علب الكبريت يعني سهلة في كل مكان ممكن أيضا أدي إلى حرائق في البيوت لأنه يكون كبار مثلا ما موجودين أو بالغين غير موجودين وعندهم العلب الكبريت ممكن يولع في أي شيء بالنسبة للأطفال.
1: نعم نعم بارك الله.
0: الشيء الآخر اللي هي الكهرباء يعني الأطفال في الصيف لأنه إجازة وما في مدارس تلقاهم يلعبوا بأي حاجة ويعني تحدث هذه الصورة يعني حتى أنا من الأشياء اللي شفتها وكنت أتمنى أن ما أشوف مثل هذه الحالات أنه الطفل يقفز في مجمع الكهرباء الكبير هذاك الهاي فولتج عشان الأعشاش. تعرفي في الصيف يزيد الأعشاش من الطيور
1: نعم
0: وكذا.
1: نعم نعم
0: ويكون في هذه الأماكن وهم يروحوا هناك
1: طفولة
0: طفولة يؤدي إلى ماس كهربائي واحتراق يعني وربما بتر أطراف وربما أيضا وفاة. أتمنى أيضا من أولياء الأمور يأخذوا حذرهم من هذا الناحية.
1: نعم بارك الله فيك. يعني الحذر واجب يا جماعة. نعم. يعني دائما سبحان الله يمكن الناس بتضحك على هذه النصيحة أخوي دكتور محمود لكن والله هيئوا حتى البيت هيئوا يعني البيت في الصيف غير عن البيت في الشتاء. ما قصدي الأثاث وهذا لكنه في أشياء إحنا في الصيف قد ما نحتاجها يعني ضموها خبوها حطوها في مكان لأن الواحد سبحان الله يعني في الصيف يعطي مساحة للأطفال أن تكون بيئة المنزل بيئة آمنة. تعرف دكتور محمود والله صدقني أنا حتى تعرف الزوالي أطويهن وخليهن لأن أحس بالصيف البيت يبي أنه يأخذ كل الهواء البارد من المكيفات فلما أي والله فتى ما تجيك الزولية وكذا تحسها بعد هي بتمتص الهواء فحتى هذا سبحان الله الواحد يعني سبحان الله يحاول أنه بإذن الله سبحانه وتعالى تكون بيئة المنزل بيئة آمنة. أخوي الحوادث ذكرتها صليت بك على محمد صلى الله عليه وسلم اللي هي المنزلية لكن في واجد من أخواننا وقد نكون إحنا منهم ننسى أنه قد يكون ما نستخدمه سبحان الله للتبريد هو سبب أنه لا قدر الله تسوي منه المشاكل. المكيفات الحرارات أوكي في الشتاء لكن المكيفات دكتور محمود أخوي يعني عدم صيانة كثرة استهلاكها قد تكون قديمة هذه للأسف تعمل مشاكل يعني تؤثر حقيقة على أمن وسلامة الأهل في البيت. فرأيك في هذا الجانب
0: بالنسبة للتكييف طبعا كلنا يعني محتاجين منها درجة برودة ومرات ما تكون في ما فيها صيانة وبالتالي ما فيها برودة أو إنها يعني تشغل أو يعني تكون على وضع التشغيل لفترات طويلة.
1: نعم.
0: ممكن تؤدي إلى انفجارها طبعا هناك فيها غازات وبعض الغازات أيضا تؤثر على الموجودين لأنه هي غازات يعني أصلا للتبريد فقط. نعم. ممكن تنفسها فلازم تكون أيضا الأنابيب النحاسية هذه متأكد منها أنها ما تسرب والكهرباء أيضا ما تكون في ما تشوط في شوط يعني الشوط ممكن يؤدي إلى حريق أو نار أو غيرها.
1: نعم.
0: عدم وجود يعني وظيفة لهذه المكيفات يؤدي أنك تشغلها فترات طويلة وهي ما تبرد.
1: نعم.
0: فالمطلوب من ولي الأمر أو موجود في البيت أنه يتأكد أن هذه لا تشكل خطورة من ناحية أنها تؤدي وظيفتها،
1: نعم
0: وأيضا أن تكون في صيانة سنوية
1: نعم
0: بالنسبة للكمبرسر، وبالنسبة أيضا لل اللي اسمها السبليت يونت اللي داخل، يعني أنها حتى تنظيف، لأن التراب والأشياء اللي تكون يعني هناك يمكن تزيد حالات الربو عند المصابين بالربو، وممكن تؤدي إلى أيضا وجود حشرات أو كائنات دقيقة تؤثر على الجهاز التنفسي.
1: يعني ما أحلى كلامك دكتورنا الكريم، وهذا ما وإن دل فإنما يدل على خبرتك وعلمك الغزير دكتور محمود.
0: شكرا شكرا
1: يعني
0: دكتورة، هذا واجبنا،
1: ما شاء الله عليك.
0: ويعني احنا صراحة نسر ونسعد ان نقدم مثل هذا للناس، بحيث انه ايضا هم يكونوا على دراية ومعرفة، لان هذه انا اعتبرها ثقافة عامة،
1: صح،
0: الجميع يجب ان يعرفها،
1: صح،
0: غير عن الجانب الطبي والعلاج والأدوية. هذه اشياء انت تاخذها عشان تاخذ حذرك، وايضا انك تبتعد عن مسببات المرض أو مسببات الخطورة.
1: صح، بارك الله فيك، أتفق معك وبارك الله في علمك. يعني حق حب يعني حقيقة أود أن أشيد بالدكتور محمود الرحبي، من أفضل صراحة يعني استشاري أول في طب الطوارئ، وما شاء الله عليه يترأس رابطة الإنعاش القلبي. دكتورنا الكريم، قد سبحان الله هي ما مرتبطة بفصول، يعني عن فصل عن فصل، لكن سبحان الله قد يحدث أنه المرضى المصابين بأمراض قلب أو حتى سبحان الله مسببات كثيرة تحدث لهم هذه النوبات، أنه اللي يحتاجوا إلى إنعاش قلبي. فمثل هذه الطوارئ يعني عرفنا إياها وكيف نتعامل مع.
0: بالنسبة لإنعاش القلب الرئوي، كما قلت دكتورة، وأنت ما شاء الله على دراية وفهم بمسببات توقف القلب، فيعني القلب يتوقف لأسباب كثيرة، قد تكون بسبب أمراض قلب مزمنة، وقد تكون بسبب أمراض أخرى تؤثر على القلب، قد تكون بسبب أدوية معينة، أو بسبب يعني شرب حاجات أخرى يعني أخرى ممكن تؤدي إلى توقف القلب، سواء مواد سامة أو سموم أخرى تكون من الطبيعة يعني وغيرها. ومنها أيضا كما قلنا عن الغرق والحوادث والإصابات، خاصة إصابات الصدر وغيرها، تؤدي إلى أن الشخص يتوقف القلب، ويعني هناك مسعفين موجودين ونحن نقدم لهم يعني دورات تعليمية وتدريبية، سواء للعامة أو للناس المتخصصين من الطاقم الطبي أو التمريضي. وأيضا ممكن نشمل في هذا الجامعات وطلبة المدارس، أن نوفرهم يعني جرعات مناسبة من عملية التدريب والوعي بكيفية إجراء الإنعاش القلب الرئوي، كيفية الضغط على الصدر، كيفية معرفة النبض. هذه أهم اثنين على المسعف أن يعرفهن، وأيضا الشيء الأول الأعتبار الأول كيفية طلب مساعدة، سواء عن طريق شخص آخر يكون معك أو إنه عن طريق اتصال برقم الإسعاف. ويجب إنه نحفظ أولادنا ونعلمهم كيفية طلب الإسعاف اللي هو 999 في أي وقت، وتخبرهم وش اللي صار والمكان فقط.
1: نعم.
0: وهم على أتم الاستعداد إن يكونوا عندك عادة بين 5 إلى 10 دقائق يكونوا
1: نعم.
0: عندك.
1: نعم.
0: وهذا يعني رأيناه، وهذا أيضا نلمسه في المجتمع، إن الحمد لله يعني الإسعاف في السلطنة في تقدم، وفي يعني من من من من من خير إلى أفضل، والآن وصلنا لدرجة إن حتى الإسعاف تصل إلى المنازل وتعمل يعمل إنعاش القلب الرئوي في البيوت.
1: نعم،
0: جزاهم الله خير. فهي ثقافة أتمنى أنها تنتشر إلى الجميع،
1: نعم،
0: في المجتمع، وأن يكون مجتمعنا كله مجتمع مسعف،
1: نعم،
0: الصغير والكبير،
1: نعم،
0: ويكون على دراية ومعرفة بكيفية أداء حتى يعني دقائق الأولى قبل وصول الإسعاف.
1: لأنها بالفعل التدخل السريع يفرق حقيقة يعني بإذن الله سبحانه وتعالى
0: أكيد
1: في
0: تفرق
1: الأوتكم.
0: دكتورة، يعني
1: أي والله يعني
0: يعني
1: يفرق كل الحالات
0: احنا
1: الطارئة.
0: سميها أيوه، يعني بالنسبة لي بالنسبة لتوقف القلب، كل دقيقة معناها عضلة راحت من القلب أو جزء
1: نعم
0: بسيط من عضلة القلب راح،
1: نعم
0: فنسميها الجولدن أور أو الساعة الذهبية
1: نعم
0: اللي تنقذ فيها القلب، لأنه فيما بعد يعني العلاج، يعني احنا نقول الحين الإنعاش هو الإسعاف،
1: نعم
0: لكن فيما بعد العلاج يكون أفضل إذا كان خلال 60 إلى 90 دقيقة
1: نعم
0: ولا يتأخر طبعا مضاعفات نزيد.
1: نعم بارك الله فيك، نسأل الله
0: فهذا
1: سبحانه وتعالى
0: بالنسبة سواء
1: السلامة.
0: للكبار أو الصغار، يجب على الجميع أنه يعرف طرق الإنعاش. طبعا إنعاش الأطفال مختلف قليلا عن الكبار، وأيضا إنعاش حديثي الولادة اللي أقل من سنة أيضا مختلف في بعض الشيء، لكن يعني في يمكن في كيفية أو مكان الضغط في الصدر بالنسبة للأطفال.
1: نعم بارك الله فيك، ويظل بإذن الله سبحانه وتعالى التعامل مع الحالات الطارئة بسرعة شديدة حقيقة بإذن الله سبحانه وتعالى، مثل ما ذكر أخوي دكتور محمود هو مفتاح النجاح، خلينا نقول إن شاء الله، وأتمنى هذه الكلمة تكون صحيحة.
0: إن
1: أخوي
0: شاء الله
1: الغالي،
0: أكيد.
1: أيوة الله يحفظك أخوي الغالي، بعد في نقطة بعد من ضمن الحالات الطارئة اللي هي قد تحدث ويستوي سبحان الله بعد بالصيف، اللدغ، حالات اللدغ، لأن تعرف الناس بإذن الله يعني مثلك وشرواك مثلي وشرواي، روح مزارع النخيل وتعرف سبحان الله الواحد يعني ما منتبه، عضت لا قدر الله عقرب، أفعى، فخلينا نتكلم لنا على هالجانب، ماذا يحدث عند اللدغ، إيش أنواع السميات اللي موجودة معنا، وكيف يتعامل معها الشخص المسعف أو الشخص الملدوغ، وبعد ذلك لما يجيبوا معاكم أقسام الطوارئ.
0: نعم، بالنسبة للدغات ولساعات الحشرات والزواحف هذه تكثر في الصيف، لأن الزواحف وهذه الحشرات تخرج إلى الأماكن اللي تكون شوية أبرد، تدور مثلا المكان اللي فيه مياه، بتحصلي في المساء، لأنه صبح كل حر تكون في البخورة تخرج في المساء،
1: نعم
0: في الأموال مثلا، هنا عندنا في السمائل أموال
1: نخيل،
0: وأشياء
1: أموال يعني
0: كثيرة
1: نخيل،
0: فتطلع مع
1: نعم
0: وجود أيضا
1: حد،
0: مزروعات أخرى، تكون الناس يعني على دراية شوية ويأخذون الحذر منها،
1: نعم
0: فيعني تختلف من حشرة بسيطة ممكن تسبب مجرد إحمرار أو تورم
1: نعم
0: أو ألم بسيط، إلى عقرب مثلا قد تسبب آلام شديدة لأن هي تأثر على الأعصاب،
1: نعم
0: أو لدغة أفعى ممكن تؤدي إلى سيولة في الدم
1: نعم
0: أو حتى الوفاة والنزيف وغيرها.
1: نعم
0: يعني في بعض الحشرات دكتورة، إذا كان الشخص متحسس منها ترى أيضا فيها خطورة، ولكن لا نعمم أن هذا مجرد أشخاص عندهم حساسية من بعض الحشرات مثلا من النحل او من الدبابير او غيرها، عندهم تحسس، وبالتالي يصير عندهم شيء اسمه تورم في الحلق،
1: نعم
0: وبالتالي او تورم حتى في الجسم كامل يؤدي الى ان يتوقف التنفس،
1: نعم
0: فهذا عندهم خطوره، ويجب ان يكونوا في المستشفى او هذيل الناس يكون عندهم شيء اسمه ايبيبن اللي هي الإبنفرين أو الأدرينالين، حقنة الأدرينالين تكون معهم،
1: نعم.
0: أول ما يحسوا بهذه الأعراض يعني يطلعوا الحقنة وعلى طول إلى يعني إلى عضلة الفخذ ويعطي الجرعة بتقلل من الأعراض هذه،
1: نعم.
0: إلى أن يكون يصل للمستشفى.
1: نعم. نعم.
0: لكن معظم الحشرات الناس اللي ما متحسسين تكون في مجرد إحمرار وألم بسيط واللي يروح مع الوقت.
1: نعم.
0: بعضهم طبعا يكون عندهم يعني التحسس الألم شديد، فبالتالي يعني ما ممكن يجلس في البيت، يضطر انه يروح اقسام الطوارئ طبعا لاجل علاج الآلام، لكن العقارب خاصة ومعظمها سامة طبعا، لكن السمية تختلف من عقرب إلى أخرى، يعني معظم التأثير يكون ألم في الأعصاب، مكان الوخزة ومكان الضدغة.
1: نعم
0: نتعامل معها في أقسام الطوارئ إنه نخدر المكان هذا، وعادة التخدير يستمر لبين 4 ل 6 ساعات، وبالتالي الألم يزول والحمد لله يكون بخير، ويعطوا مسكنات أخرى يعني ياخذوها معهم في البيت. بالنسبة للأطفال نخليهم تحت الملاحظة لفترة، ونتأكد أنهم في حالة يعني أفضل، وأنهم في رعاية الأهل إذا صار أي حاجة. بعد ترخيصهم من المستشفى أنه يأخذوهم من أقرب، يرجعوهم إلى قسم الطوارئ مباشرة.
1: نعم.
0: يبقى أيضا الأفاعي والعناكب. احنا مشهورين هنا في عمان دائما يتكلموا عن شيء اسمه ابو شبك.
1: اي والله
0: ابو شبك من
1: عنكبوت
0: العناكب السامه اللي
1: سامة.
0: تسبب الام شديده،
1: نعم
0: مرات حتى تصل انه يتنوم علاج الالام في مكان الاصابه.
1: نعم.
0: ولكن ايضا نعطيهم مسكن في نفس المكان، ونعمله فحوصات ونخليه تحت الملاحظه بين 4 ل 6 ساعات. هناك افاعي، والافاعي طبعا مختلفه. معظم الأفاعي السامة عندنا يسمونها فايبر، اللي هي يعني أفعى الرمال، مثلا أفعى الرمال وسموها العمانيين أيضا بقرون،
1: مو سموها مو سموها
0: بقرون لأن فيها قرنين.
1: الله، بقرون
0: بقرون. أيوة.
1: ايه.
0: هذه البقرون ما بتشوفها في الرمل، لأن شكلها شكل الرمل. تخلي نفسها كذا عشان تصطاد، طبعا هي الطرائد الأشياء الأخرى عشان تأكلها، ما عشان يعني تلدغ، ولكن اللدغ عبارة عن الدفاع عن النفس. فهذه الأفعى تسبب زيادة في سيولة الدم.
1: نعم.
0: مباشرة.
1: نعم.
0: فنحن لما يصلوا هذه للناس إلى أقسام، قبل ما يصلوا طبعا في إسعافات أولية ممكن يقومها الشخص، إنه يعني الجرح ومكان العضة ممكن ينظف بحيث لا يكون ايضا عدوى بكتيريه فيما بعد غيرها. وبعضهم يربطوا اعلى اللدغه، هو الربط المتوسط ما الشديد.
1: نعم.
0: يكون نعم مفيد، يقلل طبعا من الامتصاص وخروج السم الى القلب ومنه الى كامل الجسم، ولكن يجب انه يكون ايضا في حدود معقوله، ويكون ايضا الوقت معقول، لانه لاحظنا في بعض الحالات يصلوا إلى أقسام طوارئ، يعني رجولهم تكون خلاص كاللدغ في الرجل تكون يعني سوداء، بسبب أنه يعني أخذ وقت طويل، مثلا اللدغة في الجبال لأنه يصل إلى الحضر.
1: نعم.
0: خاف منه مثلا 6 ساعات أو 8 ساعات.
1: نعم.
0: يأثر عليه. ففي الأقسام الطوارئ طبعا احنا ناخذ فحوصات ونتأكد إذا كان عنده طبعا سيولة في الدم زائدة، أو تأكدنا من نوع اللدغة.
1: نعم.
0: فنعطيهم مضاد اللدغة، وعادة يعني يأخذ فحوصات أخرى إلى أن يرجع معدل سيولة الدم للمعدل الطبيعي، وهذا طبعا يأخذ أيام، ويكون يتم ترقيله داخل المستشفى تحت يعني عناية خاصة، وأيضا مراقبة
1: نعم.
0: للدم، وأيضا علامات الحياة الأخرى كالضغط وغيره.
1: نعم، بارك الله.
0: هذا دكتورة بالنسبة للدغات، سواء كانت عقارب أو ثعابين أو لسعة نحل أو حتى هذا السبايدر.
1: طيب أخوي دكتور محمود، في نقطة دائما إحنا نكررها ونقول أنه الاكتشاف المبكر أفضل شيء، ونكرر ونقول خاصة في الحالات الطارئة، لا تتهاون بالشيء. حسيت أن الشيء لدغة، أو حسيت أن جاتك حكة وأنت مثلا داخل مزرعة، ممكن شيء يكون لدغة كنت ما شفته، فعلى طول المؤسسات الصحية موجودة وينتظروكم بإذن الله سبحانه وتعالى، والشفاء يعني الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى، لكن علينا أن إحنا ناخذ بالأسباب. طيب دكتورنا الكريم، من ضمن الحالات الطارئة أنه فترات شرب الأدوية خاصة فئة الأطفال، اللي هي دكتور محمود أخوي ما يعرفوا أن هذا دواء، يعني جيك طفل الله يحفظه كبير سن ما بشايف، كبير سن عنده مشكلة مثلا ذهنية، فيخذ لك دواء مثلا محطوط في زجاجة مثلا زجاجة مياه غازية، كيف وتكتشف الأم أو من يقوم مقام الرعاية المنزلية أنه هو أخذ دواء، كيف يتعامل معه بشكل طارئ؟
0: بالنسبة للأطفال طبعا نحاول أن نبعدهم عن هذا، وإذا كان شيء بقايا مثلا في الفم نطلعه، وإذا كان في إمكانية أن يغسل أيضا الفم من البقايا كان يكون أفضل.
1: نعم.
0: الشيء الثاني طبعا يجب أنه يكون في مستشفى، لأنه بعض الأدوية السامة وحتى ما نعتبرها سامة، يعني مثلا الأدول هذا الناس يعتبروه شيء عادي، إذا كان في كمية كبيرة اللي نحسبها 75 ملي جرام من كل كيلو معناها أنه عنده تسمم، ويجب أنه يعطى المضاد ماله لأنه يؤثر على الكبد وسيولة الدم وغيرها.
1: نعم.
0: فيعني يجب أن يكون في مستشفى ويعرفوا أيضا النسبة،
1: نعم،
0: ويعرفوا أيضا هل اللي أخذها كمية سامة ولا لا.
1: نعم.
0: وهذا بالنسبة للكبار نفس الكلام. فالطفل هذا احنا في عندنا في المستشفى يعني في بعض الحالات اللي تحتاج ان نعطيها محاليل سواء الوريديه، وناخذ ايضا عينات لمعرفه مستوى السميه في الدم،
1: نعم،
0: هل تحتاج المضاد ولا لا. وايضا عندنا مثبطات الامتصاص موجوده، ايضا مثبطات الامتصاص بعض الادويه،
1: نعم،
0: من الامعاء مثلا هذا الادول يعطوه يسموه اكتيفيتد شاركو اللي
1: نعم.
0: هو عباره عن
1: فحم،
0: فحم، ايوه فحم معالج بحيث انه يمتص كميه كبيره من الدواء، وبالتالي يقل تاثيره في الجسم وغيره. لكن في هناك ادويه اخرى طبعا ما ممكن ان تقلل عن طريق الاكتيفيتد شاركو، لان هي عباره عن ثقيله خاصه المعادن الحديد وغيرها، ما ممكن يمتصها تشافول هذا، لكن في لها مضادات أخرى. أول ما نعرف النسبة يعطى المضاد.
1: نعم، بارك الله
0: فيك. يعني الوقاية خير من العلاج، الأدوية تكون بعيدة وتكون أيضا في أماكن مغلقة بحيث الأطفال ما يصلوا لها، لأنك لو خليتها مثلا نقول نعم في كبد لكن في الأرض
1: صح
0: درج مثلا، هذا سهل ممكن ياخذه ويصير. طبعا احنا معظم اللي نشوفها يعني من يعني الادويه،
1: نعم،
0: اللي هي الادويه مال الامراض المختلفه اللي هي مضادات للضغط ومضادات للقلب، مش مضادات للقلب، ادويه القلب،
1: نعم،
0: ديجوكسين، هذا خطير جدا، يعني تخلي عند الطفل على شيء بسيط ممكن،
1: نعم،
0: يؤدي ليس الى الى الى تسمم بس، يؤدي الى الوفاه. عندك ايضا الادويه الاخرى الحديد،
1: نعم،
0: اللي يعطى للحوامل ويعطين بكميات كبيرة، إنه شهريا أعتقد يأخذون زيارات وبعضهم حتى كل شهرين،
1: نعم،
0: فالكميات كبيرة، فيكون سهل إن الطفل يأخذ كميات كبيرة، وشكلها أيضا ربما يكون قريبة من بعض الحلويات، تصنيع أيضا شوية مبين على أنها كأنها ما كأنها حديد يعني.
1: واضح.
0: وايضا في علينا ان نبعد هذه الاشياء، انها ايضا فيها خطوره كبيره للطفل، ليس الحديد ما سهل ايضا لو دخل الجسم كميات كبيره،
1: نعم،
0: تنويم، ويحتاج ايضا يطلع من الجسم لانه يصير له يعني ترسب في الاعضاء المهمه، يكون في المخ، في الكبد،
1: نعم،
0: في القلب، في كل هذه الاماكن، فيعطى زائد ممكن يسبب توقف القلب، معدن ثقيل،
1: نعم،
0: فيعطى أدوية يسميه كيليشن، يعني يخلي ذائب في الدم، ممكن إخراجه عن طريق الكلى.
1: بارك الله فيك أخوي الغالي، يعني الساعة راحت آخر دقيقتين أو 3 دقائق، إذا في شيء أختك نسيته من الطوارئ التي قد تحدث في فصل الصيف تفضل.
0: شكلنا دكتورة ما تكلمنا واجد، إنه في واجد كثير أشياء كثيرة تحدث.
1: الله يحفظك، لا إن شاء الله ما يحدث شيء، الله يحفظك أخوي.
0: بس ما نقدر يعني نغطيها كلها في ساعة.
1: نعم.
0: يعني في أيضا دكتورة الحروق بسبب رحلات.
1: إيه والله.
0: رحلات الحروق كثيرة.
1: الحروق، نعم نعم نعم.
0: والشواء وغيرها بتؤدي لحروق في اليدين مثلا بالنسبة للأطفال ورجولهم.
1: يا الله.
0: أيضا يعني في الصيف يمكن تكلمت عنه قبل، عن الجروح السكاكين وغيرها، ايضا سبب الرحلات. ايضا قلنا عن الاطعمه انها تفسد بسرعه، فبالتالي ما تخلي اي شيء مكشوف، افضل ان يكون في الثلاجه. اذا حدث وحدث السبب طبعا بعضهم يسبب اسهال،
1: نعم
0: بعضهم ما يحتاج انه ينقلوا الى المستشفى عن طريق البيت مثلا سوائل وغيرها، وبعضهم يحتاجوا الى سوائل خاصه اذا كان اسهال شديد ومع تقيؤ شديد. الصيف ايضا مرتبط بحميات كثيره يعني بسبب الصيف، وقلنا من ضمنها ايضا المكيفات وغيرها والزكام وغيره، ما شرط ان يكون ايضا في الشتاء فقط، يجينا ايضا في الصيف
1: نعم.
0: التهابات رئويه حاده وغيرها. انا كما قلت لك في اشياء كثيره ممكن نتكلم عنها، ما تكلمنا ايضا عن مثلا السكر،
1: نوبات
0: هبوط السكر.
1: تفضل تفضل
0: نعم
1: اخوي، ممكن نمد ان شاء الله. تفضل دكتور، الله يحفظك يا رب.
0: ايوه، مثلا السكر وهبوط السكر في الصيف، الناس ما تاكل، تخرج رياضات مختلفه، ينسوا اكلهم، بس يمكن ماخذين الجرعه، وبالتالي السكر بينقص عندهم،
1: نعم
0: ويؤدي الى اغماء وغيره. فالاسعاف في ذاك الوقت اذا كان واعي شخص يعطيه سكر سهل،
1: نعم
0: سواء السكر العادي يذوب في الماء او اي سكر اخر من السكريات او الحلويات لحد ما يوصل المستشفى. احنا في المستشفى ما نوفر له اكثر منه، يعطى سوائل ونعرف ايش الاسباب اللي وصلت لهذا. ايضا بعض الناس يعني ما ياخذوا حذرهم من سقوط سوائل من الجبل، تعرف في الصيف ايضا الهايكينج يزيد، ايضا
1: نعم
0: الناس يحبوا
1: هوايات نعم نعم
0: الصيف انه يروح اللي هي
1: تسلق
0: رحلات او المشي الجبلي،
1: نعم
0: السقوط وغيرها ايضا من هناك. يجب ان يكونوا على استعداد لعلاجهم، وايضا يكون عندهم حد مسعف، ويكون عندهم سهوله في الاخلاء من
1: نعم
0: الجبال انها بعيده. بعض الحالات يعني ما ممكن انها تروح مثلا لهذه الجبال، انه يفحصوا قبل ويكونوا متاكدين ايضا انه هذا الشخص مناسب انه يروح للمشي الجبلي او لا. واتمنى بدل المشي الجبلي يروح المشي السهل السهول والسيوح، ما يمكن تكون ثقافة مختلفة، لأن احنا عندنا الجبال هنا شوية وعرة وبعيدة وصعبة.
1: نعم
0: يعني إذا واحد سقط هناك صعب إنه حتى ربما وصول حتى الهليكوبتر أو فرق الإنقاذ.
1: بارك الله فيك. يعني مثل ما ذكرت أخوي دكتور محمود، يعني سبحان الله الحالات الطارئة بحر سبحان الله بأنواعها، سواء كانت أمراض معدية، سواء كانت أمراض مزمنة، سواء كانت سقوط أو غرق لا قدر الله أو حوادث. نسأل الله السلامة دكتورنا الكريم، ما أحسن وما أحلى الحوار معك أخوي زميلي دكتور محمود.
0: شكرا جزيلا دكتورة، وأنت ما شاء الله محاورة أيضا
1: الله يخليك
0: شدة،
1: الله
0: وأنت اللي يعني تطلعي الأفكار
1: الله يعزك.
0: والأشياء
1: شكرا
0: اللي ممكن
1: أخوي،
0: نتكلم عنها.
1: شكرا،
0: يعني إحنا من غير هذه الأسئلة
1: أحسنت،
0: الشيقة والأفكار اللي عندك يعني ما ممكن نتكلم أكثر عن أشياء قليلة، ولكن
1: جزاكم
0: الحمد
1: الله
0: لله
1: كل الخير.
0: في وجودك وتثري
1: تسلم
0: تثري الحوار
1: تسلم أخوي،
0: جدا.
1: تسلم أخوي، وما أحظني بكم، بارك الله فيكم، كوادر صحية أفخر فيكم، أفخر الحمد لله رب العالمين. كان معاي أخوي وزميلي الدكتور محمود الرحبي، طبيب استشاري أول طب طوارئ مستشفى سمائل، رئيس رابطة الإنعاش القلبي، عضو مؤسس للجمعية الطبية العمانية. دكتور محمود تقبل كل الاحترام والتقدير.
0: شكرا جزيلا، ونحن أيضا من قبلنا نشكرك دكتورة
1: تسلم.
0: على هذا
1: تسلم.
0: العمل النبيل
1: تسلم. الله
0: والوطني،
1: يخليك. تسلم. الله يعزك يا رب.
0: وصراحة لما يعني
1: تسلم.
0: نستشهد بأشياء نقولهم، حتى الدكتورة فنة
1: الله
0: ذكرته
1: يعزك.
0: في برنامجها
1: الله يعزك.
0: وتابعوها
1: الله يعزك.
0: وتجدوا منها يعني أشياء كثيرة وتتعلموا أشياء كثيرة.
1: الله يعزك
0: شكرا
1: أخوي،
0: جزيلا
1: شكرا جزيلا،
0: على
1: بارك
0: هذا
1: الله
0: الوقت
1: فيك، شكرا جزيلا.
0: الطيب مع الدكتورة.
1: أحسنت أخوي، تقبلوا تحياتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: صحتنا،
3: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية.

0: السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بأخبار عمان، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يبعث رسالة خطية إلى فخامة رئيس جمهورية أنغولا تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. مؤسسة جلوبال اس دبليو اف العالمية تؤكد نجاح جهاز الاستثمار العماني في تعزيز ربحية الشركات الحكومية وتحقيقه أصولا تقارب 23 مليار ريال عماني. وزارة العمل تعلن عن توفر 600 فرصة وظيفية شاغرة في عدد من مؤسسات القطاع الخاص. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية إلى فخامة الرئيس جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. سلم الرسالة السفير علي بن سعيد بن عمر الكثيري رئيس بعثة سلطنة عمان لدى جمهورية جنوب أفريقيا خلال استقبال فخامة رئيس جمهورية أنغولا له في القصر الرئاسي بالعاصمة لواندا. وقد نقل السفير خلال المقابلة تحيات وتمنيات حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه إلى فخامة رئيس جمهورية أنغولا بدوام الصحة والسعادة، ولشعب جمهورية أنغولا الصديق مزيدا من التقدم والازدهار. فيما حمل فخامة الرئيس جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا السفيرة نقل تحياته وتقديره إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه، وتمنياته الطيبة لجلالته وللشعب العماني دوام التقدم والرخاء، مشيدا بالدور البناء الذي تطلع به سلطنة عمان في دعم الحوار والسلام العالمي. أكدت مؤسسة جلوبال اس دبليو اف العالمية نجاح جهاز الاستثمار العماني في تعزيز ربحية الشركات الحكومية، مشيرة إلى أن نتائج أداء الجهاز لعام 2025 تؤكد نجاح الهيكل السيادي الذي تبنته سلطنة عمان بعد عام 2020، وارتفعت أصول الجهاز لتقارب 23 مليار ريال عماني ليحتل المرتبة الثالثة عالميا بين صناديق الثروة السيادية من حيث الأداء. وأسفرت جهود الجهاز عن خفض إجمالي المديونية بنسبة 48% من 5 مليارات ريال عماني إلى 2.7 مليار ريال عماني، وتحرير ضمانات حكومية بقيمة 2.2 مليار ريال عماني. أعلنت وزارة العمل عن توفر 600 فرصة وظيفية شاغرة في عدد من مؤسسات القطاع الخاص بمحافظة مسقط في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز التشغيل ورفع معدلات التوظيف وتمكين الباحثين عن عمل من الالتحاق بسوق العمل والإسهام في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية. وأوضحت الوزارة أن الفرص الوظيفية المطروحة تغطي عددا من القطاعات الاقتصادية والمجالات المهنية المتنوعة، وتشمل الوظائف مختلف المؤهلات التعليمية من حملة درجة البكالوريوس والدبلوم وما بعد الدبلوم، مرورا بحملة الدبلوم العام، وصولا إلى الوظائف المخصصة للمؤهلات الأقل من الدبلوم العام. شاركت سلطنة عمان ممثلة في هيئة الخدمات المالية في اجتماعات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية وفرقة عمل فجوات الحماية التأمينية التابعة للرابطة الدولية لمشرفي التأمين التي عقدت في مدينة الرباط بمملكة المغربية. وناقشت الاجتماعات أبرز المستجدات والتحديات التي تواجه القطاع وتبادل الخبرات حول الأولويات الرقابية والتنظيمية ذات الصلة بمستقبل صناعة التأمين. سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين في سلطنة عمان انخفاضا خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 3.9% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار مجموعة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 11.3% نتيجة هبوط أسعار منتجات النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 11.6%. سجلت البنوك أداء إيجابيا في تداولات الأسبوع الماضي ببورصة مسقط مع ارتفاع أسهم البنك الوطني العماني وبنك عمان العربي والبنك الأهلي، وانعكست هذه الارتفاعات على مؤشر القطاع المالي الذي سجل ارتفاعا ب83 نقطة، مستفيدا أيضا من ارتفاع أسهم عدد من الشركات الاستثمارية وشركات التمويل. وسجل المؤشر الرئيس لبورصة مسقط الأسبوع الماضي تراجعا ب117 نقطة. استعرضت هيئة تنظيم الخدمات العامة أبرز الخطط والمشاريع في قطاعات الطاقة والمياه والصرف الصحي بمحافظة شمال الشرقية، وذلك خلال اللقاء الذي أقيم في ولاية إبرة، كما جرى طرح المرئيات والتحديات المرتبطة بهذه المشاريع.
1: مشاريع الطاقة والمياه والصرف الصحي أبرز ما استعرضه اللقاء المشترك بين هيئة تنظيم الخدمات العامة ومحافظة شمال الشرقية، والذي ركز على الخطط والمشاريع القائمة والمستقبلية التي تأتي في إطار توفير الخدمات العامة في محافظات سلطنة عمان. المهندس سعود بن ناصر الشيذاني مدير عام المياه والصرف الصحي بهيئة تنظيم الخدمات العامة متحدثا لإذاعة سلطنة عمان:
2: يعتبر هذا اللقاء هو لقاء تشاوري تستمع فيه الهيئة لمرئيات المحافظة والتحديات التي تواجههم إذا كان في أي تحديات، وأيضا تستعرض في الشركات الخطط المستقبلية للتوسع في خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي. دائما ما تثمر هذه اللقاءات على تنسيق الجهود وأيضا إعطاء الأولويات لبعض التحديات لتحليلها، وأيضا نقل الصورة الكلية لتقديم الخدمات وآلية تقديم الخدمات للمواطنين بصورة أشمل تعكس التوجهات المستقبلية للحكومة.
1: اللقاء المشترك أكد حرص محافظة شمال الشرقية على الشراكة الاستراتيجية في تنمية وتطوير مشاريع وخدمات قطاعات الطاقة والمياه والصرف الصحي بالمحافظة. الدكتورة زبيدة بنت سالم الشيذانية المتحدث الرسمي بمحافظته شمال الشرقية:
3: الحمد لله، من خلال اللقاء خرجنا بالعديد من الجوانب الإيجابية التي تؤكد حرص حكومة سلطنة عمان في توفير متطلبات الحياة والعيش الكريم للمواطن والمقيم من خلال توفير الخدمات العامة الضرورية في إطار تنموي مستمر ومستدام.
1: أكد اللقاء على أهمية متابعة خطط ومشاريع ذروة هيئة تنظيم الخدمات العامة في محافظة شمال الشرقية، والتي تؤكد النمو المتسارع والمستدام في قطاعات الطاقة والمياه والصرف الصحي، حيث تبرز العديد من المشروعات التنموية بهذه القطاعات التي تقدم خدماتها وفق رؤية عمان 2040 للمواطن والمقيم بمحافظة شمال الشرقية. لإذاعة سلطنة عمان، حمد بن عامر الحبسي، محافظة شمال الشرقية.
0: وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين: جلالة السلطان المعظم يبعث رسالة خطية إلى فخامة رئيس جمهورية أنغولا تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. مؤسسة جلوبال SWF العالمية تؤكد نجاح جهاز الاستثمار العماني في تعزيز ربحية الشركات الحكومية وتحقيقه وصولا تقارب 23 مليار ريال عماني. وزارة العمل تعلن عن توافر 600 فرصة وظيفية شاغرة في عدد من مؤسسات القطاع الخاص. كان معكم في التحرير يعقوب بن سيف الهشامي، وفي التنفيذ محسن بن سيف الحوقاني، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان. لقد ابتدأ الإنسان منذ قديم الزمان بالبحث عن مسكن ملائم، فسكن الكهوف والجبال، ومع مرور الوقت عمر الأرض، فارتفعت البنايات إلى شاهق عظيم، وأصبحت العمارة كتاباً لتاريخ الأرض وجغرافيتها، وباباً للتعرف على ثقافات الشعوب. ومع ازدياد أعداد المباني والبشر على هذه الأرض، كان لزاماً على المعماريين أن يفكروا في استدامتها. صوت العمارة.

0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير أعزائنا ومستمعينا الكرام، وتحياتنا لكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا وسهلا بكم وحياكم معنا في حلقة جديدة من صوت العمارة. لما نتكلم عن العمارة نحن نتكلم عن مفاهيم دائما، مثل مفهوم الترميم ومفهوم آخر التأهيل. فهل هذه مفاهيم يعني هي مترادفة لبعض؟ بالنسبة لنا كناس عوام ما متخصصين قد يبدو لنا للوهلة الأولى أن المعنى واحد، ولكن لما ندخل في صلب الاصطلاح التخصصي ما بين المعماريين فهناك في بون شاسع. اليوم راح نتعرف عن تأهيل المدن والترميم، ما الفرق ما بينها يعني الترميم وما بين التأهيل، ونتحدث في ذلك مع واحدة من المهندسات المعماريات المتخصصات في التنظيم المديني. باسمكم جميعا أعزائي المستمعين يسرني ويشرفني أن أرحب بضيفتنا التي تنضم إلينا عبر الاتصال، المهندسة المعمارية الدكتورة زينب عواضة. طبعا هي الدكتورة زينب مهندسة معمارية لبنانية، تخرجت بدرجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من الجامعة اللبنانية، وواصلت دراستها العليا للحصول على ماجستير العمارة كذلك من الجامعة اللبنانية، ومؤخرا توجت بدرجة الدكتوراه في الهندسة المعمارية والتنظيم المديني من الجامعة البيلاروسية التقنية. فأولا أبارك لك هذا الإنجاز العلمي، وأهلا وسهلا فيك دكتورة زينب في صوت العمارة.
2: شكرا لك دكتور علي وللمستمعين، شكرا جدا على استضافتك، وإن شاء الله تكون يعني الحلقة مفيدة لجميع المستمعين.
1: كل الشكر والتقدير لك أولا. بس قبل لا ندخل في موضوع الحلقة دكتورة زينب، أنا أريد يعني نريد نقترب من شخصك الكريم كمعمارية. هذا السؤال وجه يوما ما، واللي أنا أحب أبدأ في كل حلقاتي وجه إلى المعماري الكبير الدكتور محمد صالح مكية. قالوا له أن أنت كيف نجحت في العمارة، فقال ما كل واحد يدرس عمارة ينجح، فحسبي أنك واحدة من الناجحات يعني بهذا الإنجاز العلمي، وأيضا أنت اليوم يعني أكاديمية وتدريسية في العمارة. فدعيني أوجه لك نفس السؤال الذي وجه يوما ما إلى المعماري مكية عن سبب دخولك إلى العمارة.
2: أول شيء دائما كان هذا السؤال، أنه المهندس المعماري بيفكر في مخيلة بدي أنقلها عبر الرسم، عبر الألوان، عبر الإحساس. بس بعدين مع الوقت رح نكتشف أنه العمارة هي أوسع بكتير من هيدا المصطلح، أنه بس رسم ومخيلة. العمارة هي كمان ذاكرة وهوية بننقلها، منشوف الناس كيف عاشتها، وخصوصا بالمناطق التاريخية لأنه فيها مسؤولية كتير كبيرة علينا، كيف نقدر نحافظ على هيدي المناطق، كيف نحافظ على هيدي المباني ونساعدها تضل يعني فيها هيدي الحياة وما تختفي مع التطور. كتير مهم نحن نواكب التطور، بس أولا وأخيرا يعني كل حدا فينا عنده هوية بحافظ عليها، نفس الشيء روح المدينة، نفس الشيء روح المباني، وهيدي الروح هي فعليا تشكلت عبر قصص عشتها الناس، حياة وذاكرة بالشوارع، بالمباني، بين الطرقات إلى آخره. فمن هون مصطلح العمارة توسع، يعني صار أكتر عم يخدم مش بس وظيفة الناس، إنما وظيفة المجتمع، وظيفة الذاكرة، وظيفة الهوية. فلهيك أنا حسيت أنه دايما هي مسؤولية، لهيك كنت دايماً عم حاول ما بس أحصر حالي بكون ضمن مهندس معماري عم واكب هيدا الشغل عبر المباني، بناء هيدا المباني، إنما توسعت أني روح لقاله لا، للتنظيم المدني، للترميم، للتأهيل، لأنه هي حلقة كاملة. متكاملة نقدر نحصل على هيدي النتيجة.
1: أعتقد هذا الفهم الشائع اليوم أن دائما الناس لما تسمع عن مهندس معماري معناته رسام خرائط.
2: 100% للأسف يعني. بس بالنهاية ما كل الناس قادرة يعني توصل لمصطلح أعمق، لأنه هو علم وتخصص ما بيجي بس عبر الإحساس. أوكي في ناس عندها تالنت معينة، بس هيدي التالنت ما فيها تكون بهيدي الزاوية، بدها تتطور، بدها تتغير، بدها تتواكب، بدها تفهم يعني مصطلحات علمية وأكاديمية وحياتية مع الناس أكتر. ما فيها بس تكون مصطلح هو وقفنا عنده أو تالنت وقفنا عنده.
1: فأنت تقولي أنه العمارة مش مجرد بناء، هي أكثر من مبنى.
2: صحيح صحيح، هي خدمة للمجتمع، هي مسؤولية، مش بس فقط رسم وبناء مبنى.
1: طيب قلنا في بداية الحلقة أنه هذه المصطلحات لربما عند الناس ما تعطي المعنى الاصطلاحي اللي عند المعماريين. فلما نتكلم عن موضوع الترميم وموضوع التأهيل، أريدك تخبرينا يعني أول شيء قبل لا ندخل عن الفرق ما بين الترميم والتأهيل، ليش أنت رحتي إلى هذا الجانب الدقيق؟ يعني أنت تخصصتي هندسة عمارة، ولكن فيما بعد شوي رحتي إلى دائرة أضيق، فإيش اللي يعني لك أنت الترميم دكتورة؟
2: الترميم بالنسبة إلي، وبعتقد كمان بالنسبة كتير لباحثين اشتغلوا بهذا المجال، ما أنه بس نحن عم نحاول نصلح حجر أو جدار أو باب أو شكل معين. الترميم هو أعمق من هيك، يعني إحنا نقدر نحافظ على روح هيدا المبنى، نقدر نحافظ على هويته وقيمته التاريخية هذا كمبنى بحد ذاته. فكيف إذا كانت هيدا المباني هي كومبلكس بحد ذاتها، هي عم تشكل مدينة، عم تشكل حيز عام، من هون نحن بدنا نرجع له دوره بالحياة. يعني ما منحوله لشي جديد تماما، بس منخليه ضل محافظ على هيدا الهوية وعلى هيدا الروح.
1: طيب ولما نتكلم عن الترميم والتأهيل دكتورة، إيش الفرق ما بينهم؟
2: أوكي، هيدا يعني مش بقوله هي كانت دلمة عبر التاريخ، بس منيح أنها كانت دلمة لحتى نقدر يعني نعطيها حقها كمصطلح أكاديمي كأرض الواقع لما نشتغل على المفهومين. يعني إذا بدنا نقول الترميم هو فعليا نحن عم نحافظ على المبنى ونرجعه أقرب لحالته الأصلية. أما التأهيل فنحن عم نخلي المبنى أكثر صالح للاستعمال من جديد، بس من دون ما نضر بقيمته التاريخية. يعني الترميم إذا ما نختصره بشكل أوضح عم يركز على الأصالة، والتأهيل بركز كمكان على الاستخدام.
1: لكن في كل الحالتين يعني الترميم والتأهيل أنت تحافظي على الجانب التاريخي والهوية.
2: 100% أنا بالنسبة إلي، وبعتقد ما ذكرت بالنسبة لكتير باحثين بهذا الموضوع، الهوية والقيمة التاريخية هي أهم شيء بالمدينة، أهم شيء بالمباني.
1: فإذا الآن الترميم دكتورة أن أنت تحاولي استعادة المبنى على شكله وحالته الأصلية، أما التأهيل فإن أنت تركزي على استخدام هذا المبنى لأغراض أخرى غير التي أنشئ لأجلها. مثلا عندنا قلعة تاريخية نستخدمها كمتحف أو كمطعم، ولكن نحن نحافظ على الخصائص التاريخية اللي فيها. مضبوط كذا؟
2: مضبوط مضبوط 100%. يعني نحن منحاول نعطي ممكن استخدام جديد، بس من دون ما يفقد هوية معينة. هيدي الوظائف ممكن تتغير، يعني حتى الترميم هو في تحته مصطلحات مختلفة، وظائف مختلفة، وحتى التأهيل كمان. بس مثل ما أنا حضرتك عم تقول أنه أولاً وأخيراً نحن عم نعطي يمكن وظيفة جديدة، عم نحاول نحافظ على هيدي الأصالة، على هيدي الهوية، لحتى تضل كمان جامعة هيدي الذاكرة اللي تأصلت عند الناس أو القصص اللي تعيشتها بهيدا المكان.
1: أنت قلتي كلمة أنك أنت تحافظي على الخصائص، ويعني تحافظي على القيمة. ليش هذه القيمة تعتبر مهمة في المباني التراثية؟
2: ليش؟ لأنه المبنى وخاصة المباني القديمة أو التراثية أو الآثار، ما منا بس عبارة عن حجار، ومنا بس عبارة عن حوائط أنا عم شوفها أو يعني مثل إليفيشن جامدة، بس هو مثل ما كنا عم نقول قبل، كل حيط، كل واجهة، كل وظيفة، كل تقسيم بيحمل قصة الناس اللي عايشوا بهيدا المبنى أو عايشوا بهيدا المدينة، كيف كانت طريقة حياتهم، شو تشكلت عندهم بالذاكرة. أحياناً مبنى صغير قديم بيكون له قيمة أكبر من مبنى جديد وضخم، لأنه فعلياً عم يحكي عن هوية المكان. يعني أنا كأنه عم بعمل لاند مارك، يعني أنا هلأ وكل الناس بس بدهم يروح على أي مدينة أو أي مكان ليستدلوا عليه، إذا بدهم يسألوا حدا بيعطيه لاند مارك، بيقول له مثلا عندك حد خان الصابون، مثلا بيقول له حد الجامع الأموي، عم يعطيه لاند مارك معين، هو مبنى له هيدي الهوية، له هيدي القيمة التاريخية.
1: طيب إذا يعني رجعنا إلى مفهوم التأهيل دكتورة، فنحن قلنا إنه التأهيل نحن نحافظ على الهوية ولكن راح نغير الوظيفة. ألا تعتقدي إنه يعني لما نلعب في وظيفة المبنى نحن بشكل أو بآخر مسينا بالهوية؟ مثلا عندنا قلعة أو حصن، وبالتالي هذه القلعة مرتبطة بأمجاد تاريخية وقوة وانتصارات، ويعني قصص مرتبطة بالعظمة ومرتبطة يعني بالشموخ، وبعدين نحولها إلى مطعم وتجي الناس بس حتى تلتقط صورة وتأخذ، يعني أيضا نحن مسينا بشكل غير مباشر بالجانب الهوياتي المتعلق بالقلعة، أن اليوم خلاص هذه ما صارت قلعة، صارت يعني هيبة القلعة هذه راحت حولناها إلى مقهى. فلا تعتقدي أن مشاريع التأهيل بشكل أو بآخر فيها مساس بهذه الهوية؟
2: هلأ بمحل من المحلات أكيد ما بننكر أنه في تجارب عالمية، إن كان بالدول العربية ولا كان بالدول الغربية، ما قدرت توصل 100% للهدف الأساسي. بس كمان في نقطة ما بدنا ننساها، نحن هيدي المدينة التاريخية أو هيدا الحيز التاريخي هو كمان ضمن محيط عم يتشكل مع التطور. فأنا لما أدرس هيدا الحيز بشكل عام، ما بس عم بدرس هيدا الحيز الصغير، عم بدرسه كحيز أكبر، عم شوف الوظائف اللي حواليه، أنا شو بحاجة لوظيفة لتقدر يعني تخلي هيدا المنطقة أو هيدا المدينة عندها فوائد، إن كان على الصعيد الاقتصادي ولا إن كان على الصعيد السياحي ولا إن كان على الصعيد الثقافي والتاريخي إلى آخره. فيمكن أنا أكون بحاجة إن أعطي طابع سياحي، أعطي طابع خدماتي، أعطي طابع اقتصادي. يعني مثل ما أنت أعطيت مثل هلأ ممكن حوله لمطعم، هل فعليا هيدا المطعم عم يحاول يخدم هيدا الكونتكس، أو يمكن أنا بحاجة لمتحف حوله، لمتحف ليرجع لي ذاكرة معينة عاشتها الناس، ذاكرة جماعية، يمكن هيدا المنطقة تعرضت أو هيدا القلعة تعرضت لحروب، فأنا يمكن حوله لمتحف عم رجع ذاكرة عن الحرب، بس بشكل تكون مش مهمشة، إيجابية. يعني أنا عم خلي الناس تنتقل من مرحلة فيها جو ثقافي وسياحي أكتر من أنه جو ما في سلام مثلاً، لأنه الحرب ما بتعبر عن السلام. يمكن أنا قدرت حافظ على شكله، قدرت حافظ على مكوناته والمواد، لأنه مش دايماً بس أنا بدي حاول حافظ على الوظيفة قد ما يمكن حافظ على المواد الشكل العام. لهيك أنا ذكرت أنه التأهيل والترميم يندرج تحتهم كمان عناوين أخرى. فمن هون منلاقي أنه كمان الوظيفة إلى أسباب بالمحيط اللي عم يتغير حواليها. لهيك أنا ما بدي يكون عم بفصل المدينة القديمة عن التطور، عم حاول أدمج بيناتهم يمكن بالوظيفة.
1: واضح إن الحفاظ على الوظيفة الأصلية ليس بالضرورة هذا حفاظ على المبنى، لأنه هذه الوظيفة اليوم أصبحت غير ذات جدوى للمدينة وللمحيط يعني لهذا المبنى. فإذا كانت القلعة غرضها دفاعي واليوم ما في أغراض دفاعية نحن نستخدمها، فبالتالي أنا يعني بيكون أيضا أمر من غير المنطقي إني أحافظ على أغراض دفاعية دون الحاجة إلها.
2: صحيح 100%. لهيك أنا قلت أنه بدنا نشوف نحن المحيط العام قد قادر يخليني أحافظ على هيدي الوظيفة، لأنه ولا ما رح أقدر أحافظ عليها 100%، بس حقدر أخليها تندمج مع المحيط.
1: طيب دكتورة زينب، لما بديتي الحلقة هذه قلتي إنه العمارة في مفهومها الأوسع نحن ما نتعامل مع المباني، نتعامل مع الهوية وبالضرورة نتعامل مع الذاكرة. والآن لما تكلمنا عن المدينة قلتي إن المدينة فيها ذاكرة حية أيضا، فأريدك تشرحي لنا كيف تنظري إلى المدينة يعني بوصفها ذاكرة حية.
2: أوكي، أكتر الناس بتعرف عن المدينة إنه هي عبارة عن شوارع، عبارة عن مباني، عبارة عن حدائق إلى آخره، بس ولا مرة نسمع إنه عم تقول الناس إنه المدينة فيها ذاكرة ناس أو قصص أو حياة يومية عشوها. لهيك مثلاً نحن بس ننزل على الأرض ونسأل الناس اللي عاشوا بهيدا المدينة أو بهيدا الحي، حيحكوا عن ذكرياتهم، حيحكوا كيف كانوا عم بيعيشوا هيدا الحياة اليومية هون، شو كانوا يعملوا، شو كانوا يأكلوا، شو كانوا يشربوا. لهيك هي فعلياً عم نحكي عن علاقات الناس، عن تاريخهم، عن ذاكرتهم، عن هويتهم. فإذا نحن اشتغلنا على الترميم والتأهيل أو إعادة هيدا الحياة بدون ما نركز على هيدا الجزء، على جزء الناس شو بدها كيف عايشت، من هون بنكون احنا خسرنا هيدي الذاكرة، خسرنا هيدي الهوية. لهيك لازم التركيز عليها، والشواهد العلمية على هيدا الموضوع كتير باحثين حكوا عن هيدي القصص، مثل ألدو روسي بكتابه The Architecture of the City حكي عن المدينة كذاكرة حية. مثلا كيفن لانش كمان حكي بكتابه The Image of the City اللي هو من أهم الكتب، شرح كيف الناس بتتعرف على مدينتها من خلال المعالم، المسارات، الشوارع وإلى آخره. كمان مثلا إذا بنجي بنشوف دول الاتحاد السوفيتي الأهمون، البروفيسور يوري شانتوريا كمان حاول دايما أنه هيدي المواقع الأثرية أو المدن أو الشوارع تنتقل أو تتأهل أو تترمم عبر الذاكرة اللي عاشتها الناس أو التفاصيل اليومية أو قصصهم أو حياتهم. كنا نشوفها بالواجهات، كنا نشوفها باللاندسكيب، كنا نشوفها بالحدائق، كنا نشوفها بالممرات إلى آخره. فلهيك هيدا الجانب كتير مهم، لأنه فعلياً عم يحكي الناس شو بدها. أولاً وأخيراً هيدا وظيفة العمارة أو التنظيم المدنة أو غيرها من يعني هيدا المفاهيم اللي بتخلينا نتعامل فعلياً شو بدها الناس. إذا بدنا نجي نجاوب على هذا السؤال شو بدها الناس، بدها دايماً تجدد القصص اللي كانت عم تعيشها زمان، يمكن بشكل بيواكب التطور بس عم تقدر تحافظ عليها.
1: طيب يعني شوية أقطعك دكتورة ما بين قوسين، ذكرتي مجموعة من يعني الأسماء المهمة اليوم في التخصص وذكرتي كيفن لينش. ليش كيفن لينش يعتبر مهم ما بين المعماريين خصوصا اللي يشتغلوا في التخطيط ويشتغلوا في الجانب المديني؟
2: لأنه أكتر حدا لما حكي عن The Image of the City شرح كل جزء لوحده. يعني لما حكي عن المعالم أعطيها حقها، ما عبر عن معلم واحد، عبر أنه ممكن تكون الكنيسة معلم، ممكن تكون مثل ما قلت القلاع، الجامع إلى آخره. عم بعطي يمكن أمثلة موسعة ما عم كون دقيقة فيها، بس قصدي أنه هو أعطى كل سكتر لوحده. لما حكي عن المسارات، عن الفراغات، حدد المسارات وأنواع، حدد الفراغات وأنواع، حدد المعالم وأنواع، حدد الكونتكس كيف أنا بدي أدرسه، شو الأدوات اللي بتخليني أدرسه لأتعرف على المدينة. وفعليا هو جاب هيدي المفاهيم من الناس، يعني مثل ما عطينا مثل قبل شوي لما الناس بدها تستدل على مكان فبتروح لللاند مارك، يعني اللي هو اللي ركز عليه. هو جاب هيدي المصطلحات من خلال الناس شو كانت عم تعيش. لما نحكي عن المسارات وانواعها، كيف الناس مثلا بتمشي بهيدا المسار المتعرج او الستريت او الى اخره. لما نحكي مثلا عن الفراغات واهميتها، ان كان هيدا الفراغ له معنى، له ذاكرة، أو هو فراغ بيخدمني كمساحة أو لا، أو مساحة عامة أو حديقة أو إلى آخره. يعني
1: نعم.
2: هو فعلياً جاب هيدا المصطلحات من الناس كيف تعايشت.
1: أنا لاحظت أنه يعني اليوم من الصعب يعني في أي دراسة فيها أدبيات إلا يعني من الصعب أن الواحد يتجاوز كيفن لينش. لكن ليش أنا سألتك هذا السؤال؟ أنا أريد أرجع شوي يعني لورا أكثر. أتذكر مثلا باحث يعني المعروف في علم الاجتماع اليوم، صاحب النظرية الخلدونية، القاضي الحنفي ابن خلدون. ابن خلدون تقريبا طرح نفس الكلام وقال أنه اليوم من أراد يعني أن يقرأ التاريخ ما من الإمكان أن يقرأ فقط من الناحية الزمنية، ولا بد أن ينظر إلى الاجتماع، ولا بد أن ينظر إلى العلاقات الاجتماعية والناس ماذا كانت تملك من ثروات، يعني من مزارع، من أموال، وليش حتى نحن نقدر نفهم أنه طبيعة الإنسان طبيعة أنه بيحب وبيكره، ويعني من خلال هذه الطبائع نحن نستطيع أن نفهم العلاقات الاجتماعية، وبالتالي يعني الآن بني عليها، تفهم من خلالها التاريخ الاجتماعي وتفهم من خلالها المدينة اجتماعيا. وأصبح اليوم مرة أخرى، لربما ابن خلدون كان في مرحلة من المراحل يعني لسبب من الأسباب ما كان متقبل، أو يمكن جاء في وقت في أزمة من التراجع المعرفي كانت عند المسلمين، ولكن اليوم مرة أخرى هذه النظرية الخلدونية يعني عادت وأصبحت واحدة من أهم النظريات. أنا شخصيا لا أستطيع أن أفصل ما بينها وما بين العلماء الغربيين أمثال كيفن لينش. طيب هذا يقودني إلى وين؟ أنه عادة من يتحدث في مثل هذه الأسماء ومن ينقل عنها وعن نظرياتها، وإنما النظريات تكون نظريات تحتاج إلى دارسين وباحثين ومتخصصين. ليش ما يعني من الإمكان أن نبسط أفكار هؤلاء الباحثين في هذا المجال للناس؟ وأنت أكاديمية اليوم، ونحن يعني من خلال هذا البرنامج نحاول ننشر ثقافة العمارة دكتورة.
2: أن نبسط المفهوم،
1: أريد أن كيف ممكن نبسط أفكار هذيل الباحثين في هذا المجال تحديدا إلى عوام الناس الغير المتخصصين وغير الدارسين للعمارة.
2: أوكي، إذا ما نبسطها في نحنا أماكن مثلا نمشي فيها ومنحسها مألوفة أو محببة، إذا أنا بدي أحكي بلغة الناس مثلا، وفي أماكن ننسى تفاصيلها بسرعة. هيدا لأنه بعض الأماكن إلى هويتها وإلى روحها وذكرياتها، يعني شو عاشت فيها الناس، وهيدا الشيء مهم جدا بالعمارة، لأنه بنشتغل مع الناس والمكان والذاكرة مش بس المواد. يعني مثلا نحن إذا بدنا نشتغل على مبنى معين، مش ضروري مثل ما بيتفهم الناس أنه أنا بدي أغير كل شيء فيه، بس الحقيقة أنه في تفاصيل صغيرة كتير بتكون هي القيمة الأساسية. أحيانا إذا أنا استبدلت باب قديم أو شباك أو حتى لون واجهة بيأثر على شخصية المبنى، بيأثر على ذاكرة الناس، بيأثر على العلاقات. يعني مثلا لنقول المشربيات، نعطي مثلا عن المشربية. المشربية مصطلح متعارف عليه وخاصة بدولنا العربية. هلأ كتير نحن نشوف مباني، وخاصة المباني القديمة لما عم بتم إعادة ترميمها أو تأهيلها يمكن عم يستغنوا عنها، وفي أماكن لا، أنا بحاجة ما أني استغنى عنها، بس يمكن أنا بحاجة أن واكب هذا التطور. فعم نلاقي مثلا روح المشربية موجود بس من خلال مواد تانية أو من خلال شكل تاني، بس هي بعدها هيدي الروح والهوية موجودة، أنه أنا عندي هيدي النطقة اللي مفصولة عم تعطيني هيدا الشادو بس بمواد تانية، يمكن بألوان تانية. مجرد ما تشوف الناس اللي عاشت بهيدا المكان أو الناس اللي هلأ عم تواكب التطور صار عندها هيدا المصطلح، يعني قدرت أربط ما بين ذاكرة الناس اللي عاشت بهيدا المكان والناس اللي عم تواكب التطور، جمعت بيناتهم. بعض محافظ على هوية المشربية بس من خلال الدمج ما بين هاي الذاكرة القديمة والذاكرة الجديدة اللي عم تتكون مع التطور للناس اللي عم يعيشوا فيها عن جديد.
1: فأنت الآن تتكلمي عن ترجمة عملية لهذه النظريات دكتورة زينب.
2: Exactly.
1: طيب هنا دكتورة خلينا شوية، لأن نحن بدينا الحلقة عن مفهوم الترميم والتأهيل، والآن رحنا إلى جانب أنه هذه المفاهيم هي لا ترتبط فقط بالجانب المادي، وإنما هناك في جانب غير محسوس، جانب غير مادي يتعلق بالذاكرة الجمعية، لابد أن يعني يعمل ويراعى بشكل متوازي. هنا دكتورة خليني أروح إلى المباني التراثية تحديدا في أثناء التعامل معها. هل تعتقدي أنه خطأ شائع أن الناس تتعامل مع التراث بوصفه فقط تراث مادي دون الأخذ في الاعتبار هذه الجوانب اللامحسوسة الاجتماعية وغيرها؟
2: أكيد. بعدنا قبل شوي كنا عم نأكد على موضوع أنه أنا ما في إلغي الذاكرة، ما في إلغي قصص الناس، ما في إلغي حاجات الناس. لهيك نحن ما لازم بس نتعامل مع المبنى أو الحيز العام بأنه هو تغيير من A to Z بدون ما أرجع لكل هيد النقاط اللي نحن ذكرناها، الهوية، الذاكرة الجماعية، قصص الناس إلى آخره. ما فينا نلغيها أبداً لأنه هي جزء من دراستنا. يعني نحن كباحثين بس بدنا نشتغل على المبنى أو على المدينة، في كتير يعني أدوات وفي كتير تفاصيل منخدها بعين الاعتبار، من دراسة المكان لدراسة حاجات الناس، للاستبيان، للاستطلاع، لشو أنا بحاجة، للتحديات، للواقع، للرهائن، لشو أنا بدي أوصل، لشو الحلول اللي لازم أعملها، كيف بدي أوصل لهيد الحلول. كل هيد النقاط أنا ما في ألغيها أبداً وأقول أنه أنا بس في عندي مبنى بدي أجي غيره من أي توزد أو بدي غيره وظيفته، هيك أنا بكون خلص وصلت للغاية. لا، في كتير أشياء قبل أنا كباحث أو كدارس أو كمنظم أو معماري أنا لازم أخذها بعين الاعتبار لأوصل لهيد النتيجة.
1: فإذا هي المسألة ليست مسألة ذوق شخصي وذائقة ورغبة، إنما المسألة أعتقد الآن هنا يعني تحتاج إلى دقة وإلى قواعد.
2: 100% صحيح.
1: طيب لاحظت من حديثك أيضا دكتورة زينب أنه أنت تربطي هذا الجانب بجانب أكبر بالمدينة، لأن اليوم المباني التراثية يعني معدودة في المدينة، عندي قلعة، عندي سور، عندي يعني بقايا، ولكن أنت جالسة تربطي بالمحيط الأكبر. فليش هذا الربط بين المواقع الأثرية وبين تخطيط المدينة بصورتها الكاملة والشمولية الأكبر؟
2: لأنه الموقع الأثري ولا مرة حيكون معزول عن المدينة. إذا نحن جينا بنينا حواليه بطريقة غلط أو بلشت تفكر بالتطور بطريقة عشوائية رح أثر على المشهدية، وفعلياً نحن عيننا بتلقط هيدي المشهدية بالدرجة الأولى. ما في أنا كمخطط مدينة عم بحمي هيدي المواقع وكون عم بشتغل بطريقة إن أعزلها. لهيك منشوف نحنا دائما كانت اليونسكو عم تحدد وتعمل توصيات مهمة بخصوص هيدي الفكرة، وخاصة على موضوع المنظر الحضري والتاريخي. يعني الحماية ما بتكون للمبنى لوحده، ما بتكون للفراغات، ما بتكون بس للشوارع، بتكون للمشهد العام حواليه. أنا كتير مهم أني ما أعزل ولا جزء من المدينة عن التاني. أنا في كتير عوامل ربط ممكن أربطها بين هالحيز التاريخي وهالجزء اللي عم يتطور حواليها، ممكن عبر مسارات، ممكن عبر شوارع، ممكن عبر لاندسكيب إلى آخره. هيك برجع بأكد أنه اليونسكو عبر التاريخ وغيرها من المعاهدات اللي اشتغلت أنه الحيز التاريخي ما لازم ولا مرة أنا أفصله أو أتركه بمعزل عن شو عم يصير التطور حواليه.
1: طيب دكتورة أريدك تبسطي لنا الموضوع. الآن أنت ذكرتي أنه يعني واحدة من أهم الأسباب أنه تحافظي على المشهد الحضري التاريخي ضمن المدينة، وأن هناك في مرجعيات أنت تستندي إليها مثل اليونسكو. بس أريد مثال مثلا نبسط الفكرة أو يوضحها أكثر.
2: إذا بدنا نبسطها ونعطي مثل، إذا رحنا لمدينة سور، هي أحد المدن التاريخية بجنوب لبنان، ف فإذا بدنا نشوف المشهد فيها عندي الحيز التاريخي والأثري اللي فيه المواقع الأثرية، وعندي هالمدينة القديمة اللي مشكلة بمحيطه وحواليه، وعندي كمان التطور اللي واكب هالموقع. فاستخدموا مثل مسار ثقافي لوجود مثلا المكتبة، لوجود الخانات، صارت الناس تمشي فيه لهيدا الحيز لتقدر تتفاعل مع المدينة التاريخية، مع السكن، مع التطور. هيدا المسار هو موجود ومثال حي ربط بين هالثلاث أجزاء وما فصل عن بعض. يعني أنا لما أمشي فيه عم بقدر شوف كل هالثلاث عناصر بمشهدية واحدة، ما عم شوف والله أبراج، ما عم شوف حدائق ما بتشبه بعض، ما عم شوف ألوان خارجة عن المشهدية المدينة، لا أنا عم شوف هالعناصر المعمارية البسيطة، عم شوف القناطر، عم شوف الأرميد، عم شوف الحجر، عم شوف التفاعل بالموقع الأثري، عم شوف السكاي لاين فعليا أنا ما شوهته، بعد محافظ عليه عبر وجودي بهذا المسار.
1: طيب هنا قد يثار النقد، يعني دكتورة زينب أن أنتوا ضد التطوير، معناتها يعني عندكم بعض المباني التراثية أنتوا ما بس حافظتوا على المباني، حتى مسارات الربط ما بين هذه المباني حولتوها إلى، يعني أهلتوها إلى أماكن ذات قيمة تاريخية، وبهذه الطريقة تصبح المدينة كلها كأنما مرآة لهذه الأماكن، في واقع نحن اليوم نحتاج إلى أن ندفع بعجلة التنمية. فكيف نوازن ما بين هذا الجانب، يعني جانب الحفاظ على التراث، وبين جانب التطوير اللي يعني غالبا نحن ننشده؟
2: أوكي، هذا فعليا هو التحدي الحقيقي اللي بيواجهه المعماري والمنظم المدني والباحث على بهذا المجال. المطلوب هون نحن ما عم نوقف التطوير ولا عم نلغي القديم، مطلوب دايما عم نحاول نلاقي توازن، يعني نطور بس باحترام الأصالة والهوية اللي حكينا عنها، وكمان نعمل على تحديث هالمرافق والسلام بدون ما نمس بهوية المكان. أنا قادر حافظ على هيدي الهوية مثل الأمثلة اللي أعطيناها من خلال المواد أو الأشكال أو الوظيفة، وبشكل تاني أنا عم بستخدم يعني شيء يواكب التطور، خاصة من خلال المواد. يعني أنا فعليا من زمان لما كنت بدي رمي ما كان عندي هالأدوات وهالمواد المتوفرة حاليا، هذا المثل مثلا اللي أعطيته عن المشربية. فهو الأساس أنه أنا دايما عم لاقي توازن. أوكي في دايما أخطاء بتصير، بس أنا قادر أوصل لهذا التوازن، ولا تجربة عالمية إن كانت غربية أو عربية فشلت 100%، إنما دايما كان في توازن.
1: طيب دكتورة، هل هناك في دولة أنت تعتقدين أنها نجحت في هذا التوازن بنسبة 100%؟
2: 100% أكيد ما فينا نقول 100%، دايما التجارب بحاجة لتطوير. أنا شخصيا ما بعتبر في تجربة 100% نجحت، بس في كتير تجارب بالدول العربية والدول الغربية قدرت تحقق توازن ما بين يعني التطور وانه ما نلغي الهويه لهالمبنى او الحيز التراثي او التاريخي. مثلا عندنا بدمشق القديمه، عندنا بفاس، بصنعاء، بلبنان مثلا عندنا طرابلس، بيروت، جبال. عالميا فينا نحكي عن روما، فينا نحكي عن البندقيه. يعني هيدول واجهوا كتير تحديات بس قدروا بشكل ما يحافظوا على التراث، وبين متطلبات الحياة الحديثة بالرغم من هيك حافظوا كمان على الهوية.
1: وبنسبة وتناسب دكتورة، ما كلهم يعني بنفس النسبة اليوم، يعني ما أعتقد أن الآن هناك في تجربة عامة أنا أستطيع أني أستنسخها وأعممها على الجميع، بحكم أن خصوصياتهم أيضا مختلفة وهوياتهم، يعني وإلا كنت راح أخلق نسخة واحدة من هوية متكررة في حال إذا رحت إلى التعميم. لذلك هنا دكتورة يمكن خلينا أروح إلى جانب شوي آخر مرتبط بتخصصك الدقيق. أنت أكاديمية، وأثناء الحديث كنت دائما تركزي على تستشهدي بالباحثين وتركزي على الجانب البحثي، ولكن أيضا أنت حسب ما أعرف أنك مهنية وتشتغلي يعني في يعني تمارسي المهنة كمهندسة معمارية إضافة إلى كونك أكاديمية وتدريسية. الجمع ما بين الجانبين في هكذا أعمال، الجانب البحثي والمتعلق بالدراسات، وأن يعني أن يكون هذا رافدا للجانب المهني والعملي على الميدان.
2: هذا الشيء بفيدني كتير أن أنا بعد ضمن الموقع الميداني، لأنه بالجامعة نشتغل فعليا على الفكرة والنظرية، وبالموقع منشوف الواقع والتفاصيل اليومية، ولما نجمع نحن بين الاثنين بناخد صورة أوضح وأدق عن التحديات والحلول. يعني أنا ما في دائما بس بالبحث عم حط نظريات وعم حط تحديات ومشاكل وما يكون عنده الحلول، والحلول فعليا أنا ما بقدر أشوفها إلا من خلال الممارسات اللي نحن منواجهها على أرض الواقع، وهيدا اللي نحن منقدر نعمل فيه دمج بين النظري والعملي.
1: طيب ما لا تعتقدي دكتورة أن هذا الجانب اليوم يعني لما توصلوه إلى الطلاب يكون ناقص؟ يعني ما كل طالب اليوم يتخرج من كلية العمارة وينظر إلى المدينة بهذه الصورة. يعني إيش اللي أنت تحاولي من يعني كونك أكاديمية واشتغلتي في المهنة، إيش اللي تحاولي توصلي لطلابك اليوم؟
2: بحاول وصل أنه العمارة مسؤولية منا بس مهنة. يعني أول ما يكون الطلاب بالجامعة بيكون همهم أنه أنا بدي أدرس هذا الاختصاص، وآخر هيدا الاختصاص أنا بدي روح أكون عم بشتغل وطلع مصاري. لا، هو ما بتوقف هون أنه هي بس حتكون مهنة، لأنه فعليا هيدا المبنى أو الحيز حيكون عم بيأثر على الناس وعلى المدينة وعلى الذاكرة والهوية مثل ما حكينا مسبقا. فلازم المهندس دايما يكون عنده هيدا الوعي الاجتماعي، مش بس للشكل بس كمان للتاريخ للبيئة للإنسان، لأنه هيدي كلها عناصر فعليا نحن عم نشوف كيف إلها تأثير عبر الزمن، كيف إلها كيف تداخلت مع التطور لتحمل عنا هيدي المسؤولية. يعني أنا بالاختصار بقول أنه للطلاب هيدي المسؤولية لازم يكون عنا من خلالها وعي مجتمعي.
1: لو أردنا الآن يعني في نهاية هذه الحلقة أنه نلخص معنى الترميم اليوم معماريا، إيش اللي ممكن تقوليه؟
2: الترميم الحقيقي ما بيعيد بس الحجر، كمان بيحافظ على المعنى والهوية والذاكرة.
1: فإذا هي العمارة قلنا في بداية الحلقة ليست مجرد مبنى، وكذلك الترميم هو لا يتعامل مع المبنى، يتجاوز المبنى إلى يعني طبقات أخرى اللي هي أنت ذكرتي اللي هي الهوية، وذكرتي
2: الذاكرة والمعنى الحقيقي. صحيح.
1: طيب، وأعتقد من هنا تتجلى لنا أهمية التراث دكتورة.
2: صحيح، لأنه التراث مش بس ماضي ومنتركه ورانا وخلاص، لا، التراث هو أساس منبني عليه للمستقبل. يعني هو هويتنا، التراث فعليا هويتنا كناس عاشت بهذه المدينة بهذا المجتمع، ما فينا نلغيه.
1: جميل جدا. إذن يعني الدكتورة زينب كانت معنا في بداية هذه الحلقة، وضحت لنا أولا أنه الترميم مختلف عن التأهيل. الترميم إنما يعني يعود إلى إنما محاولة لإعادة الشكل إلى حالته الأصلية، أما التأهيل فغالبا نحن نتكلم مع الوظائف، ولكن في كلا العمليتين نحن نتعامل مع خصائص تراثية ومع هوية يجب أن يتم الحفاظ عليها، وإن هذه المدن وهذه المباني ليست مجرد كيانات مادية، وإنما نحن نتكلم عن ذاكرة جمعية هي من خلالها تمثلنا هذه المدن، واستشهدت بذلك مع عدد من الباحثين الذين كتبوا في هذا المجال، وكيف اليوم يعني أصبحوا يعبروا عن المدينة من خلال الذاكرة ومن خلال المجتمع وهذه التركيبات اللامادية واللامحسوسة، وفيما بعد عن أهمية الدراسات الاستشارية في هذا النوع من المشاريع، أن هذه المشاريع لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنفك عن الجانب النظري والجانب الاستشاري، لأن إذا كان عندي مشروع ترميم لا تسبقه دراسة أكاديمية متخصصة فهذا مشروع مبتور ومشروع ناقص. والمعماري اليوم الدورة ليس فقط أن يقدم مبنى للناس ولا أن يعني يقدم شكل، وإنما هناك مسؤولية تجاه هذا المجتمع. العمارة تتجاوز المهنة إلى المسؤولية والأخلاقية للحفاظ على يعني هذه الذاكرة الجمعية. وأيضا خلال هذه الحلقة استشهدت ببعض المرجعيات مثل اليونسكو في التعامل مع مثل هذه المشاريع، أن لا تكون يعني منفصلة عن هذا الجانب اللامادي، فهو نوع من الربط ما بين التراث المادي واللامادي معا في هذه الأعمال. أرجو أنها كذا يعني استطعنا أن نسلط الضوء على بعض المفاهيم في هذه التخصصات، لأن نحن من برا لما نشوف قد ما نفرق ما بين التأهيل وما بين الترميم وما بين الذاكرة، نحن نشوفها كلها مجتمعة في سلة واحدة تعطينا يعني منتج واحد، ولكن هي في حقيقتها عوامل لو اختلت جزئية منها فالمنتج يأتي ناقصا. كل الشكر والتقدير لك الدكتورة زينب عواضة، المتخصصة في التأهيل والعمارة والتخطيط المديني.
2: شكرا لك دكتور علي، وإن شاء الله تكون هيدا الحلقة فعلا تساعد الناس اللي بتخصصنا، تساعد الناس لتفهم إنه كتير مهم نحافظ على تراثنا وأثرنا ومبانينا ومحيطنا التاريخي.
1: نحن هدفنا من هذا البرنامج أن نبسط هذه المعلومة للناس ونقدم هذه الثقافة، وما من الإمكان أن حلقة من الحلقات تنجح ونوصل إلى مثل هذه الرسالة بدون يعني الضيف وما يمده لنا من معلومات ومن مادة ومن محتوى. فأنا أتقدم لك بالشكر الجزيل من إذاعة سلطنة عمان، وأتمنى لك التوفيق أيضا في رسالتك

صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان. من أرض سلطنة عمان حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
1: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
2: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
3: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
4: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
5: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
6: العازف دايماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
7: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
1: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
8: في جوهر الأحداث الثقافية
9: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
8: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
10: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
8: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
11: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
8: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
12: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني ومختلف قطاعاته.
8: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
13: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا.

0: وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
1: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تتويجاً للإبداع وارتقاءً بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازاً للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبةً للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 14 من يونيو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
0: إذاعة سلطنة عمان.
2: أنتم مع عيون المستقبل.

عيون المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً وسهلاً بكم في رحلة جديدة من عيون المستقبل. ضيفتنا اليوم ريم بنت معاذ بن سالم البادية. ريم عمرها 10 سنوات وتحب الشعر والتقديم، وتحب أيضاً مجالات مرتبطة بالرياضة مثل السباحة والجمباز. نعرف تفاصيل عن مواهب ريم المميزة معها.

0: مرحبا بك يا ريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ممتاز، بدأت ريم بتحية الإسلام. أهلا بك يا ريم، نحن سعيدين لأنك معانا اليوم في استوديوهات إذاعة سلطنة عمان لنتحدث عن هذه المواهب وكيف أنك حريصة دائما على تنميتها عشان نحمس أيضا أصدقائنا اللي يستمعوا لنا يكونوا مميزين أمثالك يا ريم.
1: أنا أحب هذه الهوايات لأنها ممتعة وجميلة، مثل إلقاء الشعر، إنها تحمسني دائما في القراءة، في كل شيء. والرياضة تجعلني مرنة وقوية دائما.
0: الله، جميل. إذن هي مواهب ثقافية أدبية ومواهب أيضا تعتني بصحة الجسم مثل المواهب الرياضية. نبدأ معك مع الشعر يا ريم. أنا لاحظت بداية لما كنت أسولف معاش تحدثتي باللغة العربية الفصيحة كذا وجمال اللغة العربية. تحب اللغة العربية كثير؟
1: نعم، حبها كثيرا.
0: تحب اللغة العربية كثيرا. ممتازة في المدرسة في اللغة العربية؟
1: أكيد.
0: هل تحفظي شيء من الشعر مرتبط باللغة العربية؟
1: نعم.
0: نسمع.
1: لغة الضاد هي روح الأمة وعنوان هويتها ومصدر إشعاعها ودليل سموها، أم اللغات وأوفرها حظا، أطولها عمرا وأقومها قيلا، لغة إذا وقعت على أسماعنا تاقت النفس إليها سماعا وترنم شاديها جمالا وإبداعا، حباها الله بالفصاحة والبيان واختصها الرحمن أن تكون لغة القرآن، خلد ذكرها في العالمين واختارها الله للجنة لغة الخالدين، لغة تفردت بشمولها وكمالها وتميزت بعذوبة ألفاظها ودلالها، إنها مرآة حضارة ولسان دينا وليس في كل اللغات لها قرين، بها نزهو بها نفخر بها نبقى بها نحيا بها نكبر.
0: الله، تبارك الرحمن الرحيم عليك يا ريم. رائعة جدا هذه الكلمات في حق اللغة العربية. ومستمعي العزيز، خبرك أن ريم قرأت هذه الكلمات من ذاكرتها ارتجالا تتذكر معاني وسمو اللغة العربية. تحمسنا معك يا ريم نعرف أكثر عن حبك للغة العربية، حبك لإلقاء الشعر. تلقي شعر من زمان؟
1: نعم، من الصف الثاني.
0: من الصف الثاني. الآن أنت في الصف
1: الخامس.
0: في الصف الخامس، إذن ما شاء الله سنوات يعني تلقي الشعر في.
1: نعم.
0: كل مناسبة تحرص أنك تكوني موجودة وتلقي الشعر؟
1: نعم،
0: في مسرح المدرسة غالبا.
1: دائما في مسرح المدرسة ونادرا في أغلب المدارس.
0: في أغلب المدارس، يعني مشاركات أيضا خارج المدرسة.
1: نعم.
0: جميل. كيف نميتي هذه الموهبة من خلال هذه المشاركات؟ من يعطيك الثقة أكثر شيء ويشجعك دائما؟
1: أمي الغالية وأبي الغالي. أمي هي ساعدتني أن أثق بنفسي وعلمتني كيف ألقي الشعر. وأبي دائما يستمع لي ويشجعني دائما.
0: الله، يعني رائع جدا. دعم الأسرة مهم صح يا ريم عشان نحن نقوم مواهبنا دائما ونشارك. وكيف بيئة المدرسة أيضا تساعدك؟
1: نعم، مثل الأخصائية والمديرة ومعلمات اللغة العربية.
0: دائما فيهم يعني كذا حماس لمشاركاتك ودعم مستمر لهذه الموهبة الجميلة. الحين مستمعنا يمكن الطمع يسمع قصيدة أخرى مرتبطة بجانب آخر. في نوع معين من القصائد تحبي دائما تلقيها أو تقرأي فيها؟
1: عن هيثم بن طارق،
0: السلطان هيثم حفظه الله ورعاه. نسمع القصيدة.
1: في كفوفك خير يا وجه السعد، تثمر الأرض المحيلة من خطاك، هيثم الأب الحنون إلنا سند، يا زعيم السلطنة شعبك فداك، في محياك البشاشة تستمد نورها من نورك السامي علاك، الغلا لك والمحبة للأبد، وغاية ابنائك يا هيثمنا رضاك، وغاية ابنائك يا هيثمنا رضاك.
0: صح لسانك يا ريم، الله جميل. هذا أيضا التنوع مستمعنا مثل ما سمعت في قصائد ريم واختياراتها، كانت تقرأ لنا عن اللغة العربية وفصاحتها ورصانتها، والآن اختارت لكم شعر نبطي باللهجة العامية الجميلة في حب عمان وقائدها. ريم أيضا محبة للقصة ورواية القصص. ليش تحب القصص ريم؟ إيش فايدتها في حياتنا؟
1: لأنها تقوي العقل ودائما تجعلني أن أتحدث باللغة العربية الفصحى.
0: اللغة العربية الفصحى، يعني محضرت لنا قصة أو شيء باللغة العربية؟
1: نعم. حكاية المقعد المكسور. في ساحة المدرسة كان هناك مقعد خشبي قديم كان يجلس عليه الطلاب وقت الاستراحة. علي بقلق: انظر المقعد مكسور، لقد انكسر أحد أرجله. سارة بحزن: آه، لو جلس عليه أحد سيؤذي نفسه. فهب بصوت متردد: لكن ما انكسر، أنا لا أعلم. ليان بهدوء: المهم أن نتصرف بصدق وبأمان، لا أن نخاف. اقترب المعلم بعد أن سمع حديثهم وقال: ما الذي يحدث هنا يا أبنائي؟ علي بصدق: يا معلمي، نحن كنا نلعب وأصطدمت بالمقعد فانكسر، لم أقصد ذلك يا معلمي. سارة: شكرا لك يا علي لأنك قلت الحقيقة. فهد: كنت خائفا لكن علي صادق وشجاع. مع المعلم بفخر: أحسنتم يا أبنائي، الصدق أمانة، ومن يعترف بخطئه ينجو ونساعده. تعاون الأطفال وأحضروا شريطا تحذيريا وأبلغوا الإدارة. المعلم: تعلمنا اليوم أن الصدق والتعاون يحمياننا ويجعلان قلوبنا مطمئنة. وهكذا فهم الأصدقاء أن الأخلاق الجميلة تصنع أبطالا صغارا، لا بالكلام بل بالفعل.
0: الله، جميلة جدا هذه القصة يا ريم، والأجمل أيضا تفاعلك الإيجابي مع الأدوار المختلفة الموجودة في القصة. حاولنا كذا نسمع يعني معك بتركيز وانتباه للمعاني الكثيرة، تغيير الأصوات من خلال الشخصيات الموجودة، وأيضا تغيير حتى النبرة، مثلا اللي كان يتحدث بقلق حسينا أن الصوت مثلا كان منخفض شوية، بالحماس، بالأمانة، الكثير من المشاعر ممكن أن نعبر عنها بتغيير الصوت، صح يا ريم؟
1: نعم.
0: من كذا أنت تحب رواية القصص؟
1: نعم، أنا أحب رواية القصص لأني أستطيع أن أغير صوتي في مختلف الشخصيات.
0: مختلف الشخصيات، تحكي دائما حكايات لأصدقائك، للأطفال في العائلة، في المدرسة؟
1: دائما أقصي لأصدقائي قصة مرعبة دائما.
0: تحب تقصي لأصدقائك القصص المرعبة؟
1: نعم.
0: ليش عاد مساكين تختاري لهم مرعبة؟
1: أريد أن أخوفهم.
0: تحب الحماس، تصنعي الحماس من خلال الحكاية، جميل. لاحظنا أيضا يعني ترى الشخص اللي يغير صوته يعني يحب التمثيل، صح؟ يحب الدراما، يعني تتحبي تشوفي نفسك مثلا مؤدية صوتية، تمثلي أدوار مختلفة من خلال هذه مثلا بعض التمثيليات.
1: نعم.
0: تحب تكوني كذا؟
1: أحب أكون كذا.
0: هل ترى أن عندك هذه المقدرة والموهبة؟
1: نعم،
0: في التمثيل، يعني ممكن مستقبلا كذا نشوف لريم دور جميل في إحدى التمثيليات الصوتية
1: إن شاء الله.

0: لا نزال معكم في هذا الحديث اللطيف مع ضيفتنا ريم البادية، تحدثنا معها عن مواهبها الإبداعية والفنية في الشعر والإلقاء والقصة. نتحدث الآن عن الجانب الرياضي واهتمامك فيه. إيش تحبي من الرياضات يا ريم؟
1: الجمباز، أنا أحب كثير عن الجمباز.
0: يا سلام، يعني حتى النبرة تغيرت والإحساس والحماس كذا والتفاعل مع رياضة الجمباز. إيش سر حبك لرياضة الجمباز؟ متى بديتي تحب الجمباز؟
1: عندما كنت صغيرة أنا أحب الجمباز كثيرا لأنها تجعلني مرنة دائما وقوية.
0: كيف تتعلمي الحركات هذه؟
1: بواسطة اليوتيوب.
0: اليوتيوب، تتابعي القنوات المعنية بتعليم حركات الجمباز. طيب الجمباز أحيانا بعض الأشخاص يقول لك فيها نوع من الصعوبة أو المخاطر، يمكن تود أن تؤدي حركة معينة فتؤذي نفسك لا قدر الله بسبب هذه الحركات. كيف تتعاملي أنت بحذر مع الحركات الجديدة اللي تتعلميها في الجمباز؟
1: إذا لم أستطيع أن أفعل تلك الحركة أنا لا أستمر أتدرب عليها لكي لا أؤذي نفسي.
0: رائع. هل يعني تحب تمارسي رياضة الجمباز مثلا في الفعاليات الرياضية في المدرسة؟ لك مشاركات معينة، مسابقات حرصتي أن تشاركي فيها؟
1: نعم أكيد، أنا أحب أن أشارك في مختلف المدارس وأيضا في المدرسة.
0: شاركتي في مسابقة مرتبطة بالرياضة؟
1: نعم، مثل مسابقة الطوق. مسابقة الطوق كان اللي يعني اللي طيح الطوق هي الخسرانة، وأنا الحمد لله اللي فزت.
0: ما شاء الله،
1: بدعم أمي ومعلمتي بعد اللغة العربية كانت تحبني كثيرا.
0: جميل. استمريت يعني دور الطوق فترة طويلة، تتذكري عدد الدورات أو حتى المدة؟
1: 5 دقائق.
0: 5 دقائق، استمريتي ما شاء الله 5 دقائق. وفازت ريم على
1: سكوتر.
0: ما شاء الله، كانت الهدية سكوتر. إذا فازت ريم على المنافسين. جميلة هذه المسابقات اللي نثبت فيها مهارتنا وأيضا نحصل فيها على جوائز جميلة.
1: وكانت تلك المسابقة أنا يوم كنت في الصف الثاني.
0: ما شاء الله. وهل تطمحين لمشاركات أخرى؟ إيش يعني ترين من مستقبل لك في عالم الجمباز؟ إيش تريد تكوني في المستقبل في يعني أمر مرتبط برياضة الجمباز؟
1: أن أكون معلمة مدربة عالمية وأفتتح نادي للفتيات للجمباز.
0: يا سلام، هذا طموح كبير وحلم كبير بالعزم والإصرار أكيد، وهذا الحماس اللي تتحثي فيه أكيد أننا سنراه واقعا بإذن الله.
1: إن شاء الله.
0: حوار جميل وملهم مع ريم التي تتحدث بحماس عن مواهبها وتطمح لتحقيقها بإذن الله تعالى كذا في إنجازات مستقبلية. لكل من يسمعنا الآن من أصدقائنا، ريم، ماذا تودين أن تقولين لهم، خاصة من لديه حلم أو موهبة معينة في مجالات مختلفة؟
1: آمن بنفسك وبقدراتك، جرب وأظهر مواهبك، فكل واحد فيكم يملك شيئا رائعا ليقدمه للعالم.
0: وهذه الروعة قدمتها لنا ضيفتنا في هذه الحلقة ريم بنت معاذ البادية، ونلقاكم إن شاء الله في حلقات رائعة ملهمة أخرى من عيون المستقبل. إلى اللقاء. كنتم مع عيون المستقبل مع تحية عائشة الهنائية ومنى المسلمية. الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس من 5 وحتى 7 مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما. بانوراما.

0: السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بالفترة الإخبارية الثانية، والبداية مع أبرز العناوين. مؤسسة جلوبال SWF العالمية تؤكد نجاح جهاز الاستثمار العماني في تعزيز ربحية الشركات الحكومية وتحقيق وصولا تقارب 23 مليار ريال عماني. وزارة العمل تعلن عن توافر 600 فرصة وظيفية شاغرة في عدد من مؤسسات القطاع الخاص. مقتل عدد من الجنود اللبنانيين في غارة إسرائيلية استهدفت مركبتهم على طريق في الجنوب اللبناني. أكدت مؤسسة جلوبال SWF العالمية على نجاح جهاز الاستثمار العماني في تعزيز ربحية الشركات الحكومية وإعادة تدوير الأصول الاستثمارية للدولة وجذب رؤوس الأموال والخبرات الأجنبية إلى القطاعات المرتبطة برؤية عمان 2040. وأشادت المؤسسة باستراتيجية جهاز الاستثمار العماني في تحقيق أهداف محددة تتمثل في تحسين أداء أصول الدولة وبيع حصص مختارة ضمن برنامج التخارج وإعادة تدوير رأس المال ودعم الاستثمار المحلي وتوظيف الشراكات الأجنبية لاستقطاب رؤوس الأموال والخبرات إلى القطاعات ذات الأولوية، حيث ارتفعت أصول جهاز الاستثمار العماني لتقارب 23 مليار ريال عماني ليحتل المرتبة الثالثة عالميا بين صناديق الثروة السيادية من حيث الأداء. وأسفرت جهود الجهاز عن خفض إجمالي المديونية بنسبة 48% من 5 مليارات ريال عماني إلى 2,700,000,000 ريال عماني، وتحرير ضمانات حكومية بقيمة 2,200,000,000 ريال عماني. أطلقت مصفاة الدقم تقرير الاستدامة لعام 2025 الذي يستعرض عاما من التقدم التشغيلي والجهود المستمرة نحو ترسيخ ممارسات أعمال أكثر مسؤولية واستدامة، بما يعكس التزام الشركة بتحقيق قيمة طويلة المدى وتعزيز مكانتها كواحد من أبرز المشروعات الصناعية الاستراتيجية في المنطقة. وركز التقرير على الأداء التشغيلي الذي حققته مصفاة الدقم خلال عام 2025، وسجلت المصفاة خطوة مهمة بوصولها إلى تصدير الشحنة رقم 633 منذ بدء عمليات التصدير في مايو 2023، مع تجاوز إجمالي الصادرات أكثر من 19 مليون طن من المنتجات المكررة إلى أسواق متعددة حول العالم. كما نجحت المصفاة في تعزيز قدراتها اللوجستية والتشغيلية من خلال التعامل مع مختلف أحجام السفن وتنفيذ عمليات تحميل فعالة لفحم البترول، إضافة إلى توسيع قدرات المناولة عبر عمليات التفريغ الليلي في محطة رأس مركز. أعلنت وزارة العمل عن توفر 600 فرصة وظيفية شاغرة في عدد من مؤسسات القطاع الخاص بمحافظة مسقط في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز التشغيل ورفع معدلات التوظيف وتمكين الباحثين عن عمل من الالتحاق بسوق العمل والإسهام في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية. وأوضحت الوزارة أن الفرص الوظيفية المطروحة تغطي عددا من القطاعات الاقتصادية والمجالات المهنية المتنوعة، وتشمل الوظائف مختلف المؤهلات التعليمية من حملة درجة البكالوريوس والدبلوم وما بعد الدبلوم، مرورا بحملة الدبلوم العام، وصولا إلى الوظائف المخصصة للمؤهلات الأقل من الدبلوم العام. استعرضت هيئة تنظيم الخدمات العامة أبرز الخطط والمشاريع في قطاعات الطاقة والمياه والصرف الصحي بمحافظة شمال الشرقية، وذلك خلال اللقاء الذي أقيم في ولاية إبرا، كما جرى طرح المرئيات والتحديات المرتبطة بهذه المشاريع.
1: مشاريع الطاقة والمياه والصرف الصحي أبرز ما استعرضه اللقاء المشترك بين هيئة تنظيم الخدمات العامة ومحافظة شمال الشرقية، والذي ركز على الخطط والمشاريع القائمة والمستقبلية التي تأتي في إطار توفير الخدمات العامة في محافظات سلطنة عمان. المهندس سعود بن ناصر الشيذاني مدير عام المياه والصرف الصحي بهيئة تنظيم الخدمات العامة متحدثا لإذاعة سلطنة عمان.
2: يعتبر هذا اللقاء هو لقاء تشاوري تستمع فيه الهيئة لمرئيات المحافظة والتحديات التي تواجههم إذا كان في أي تحديات، وأيضا تستعرض في الشركات الخطط المستقبلية للتوسع في خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي. دائما ما تثمر هذه اللقاءات على تنسيق الجهود وأيضا إعطاء الأولويات لبعض التحديات لتحليلها، وأيضا نقل الصورة الكلية لتقديم الخدمات وآلية تقديم الخدمات للمواطنين بصورة أشمل تعكس التوجهات المستقبلية للحكومة.
1: اللقاء المشترك أكد حرص محافظة شمال الشرقية على الشراكة الاستراتيجية في تنمية وتطوير مشاريع وخدمات قطاعات الطاقة والمياه والصرف الصحي بالمحافظة. الدكتورة زبيدة بنت سالم الشيدانية المتحدث الرسمي بمحافظته شمال الشرقية:
3: الحمد لله من خلال اللقاء خرجنا بالعديد من الجوانب الإيجابية التي تؤكد حرص حكومة سلطنة عمان في توفير متطلبات الحياة والعيش الكريم للمواطن والمقيم من خلال توفير الخدمات العامة الضرورية في إطار تنموي مستمر ومستدام.
1: أكد اللقاء على أهمية متابعة خطط ومشاريع ذرع هيئة تنظيم الخدمات العامة في محافظة شمال الشرقية، والتي تؤكد النمو المتسارع والمستدام في قطاعات الطاقة والمياه والصرف الصحي، حيث تبرز العديد من المشروعات التنموية بهذه القطاعات التي تقدم خدماتها وفق رؤية عمان 2040 للمواطن والمقيم بمحافظة شمال الشرقية. لإذاعة سلطنة عمان، حمد بن عامر الحبسي، محافظة شمال الشرقية.
0: شاركت سلطنة عمان ممثلة في هيئة الخدمات المالية في اجتماعات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية وفرقة عمل الحماية التأمينية التابعة للرابطة الدولية لمشرفي التأمين التي عقدت في مدينة الرباط بمملكة المغربية. وتأتي مشاركة هيئة الخدمات المالية في إطار تعزيز مواءمة الجهد الرقبي في قطاع التأمين مع المعايير والممارسات الدولية وتقييم مدى التزام الجهات الرقابية بالمبادئ الأساسية للتأمين التي تشكل المعيار العالمي للإشراف على قطاع التأمين. هذا وتضم الرابطة الدولية لمشرفي التأمين أكثر من 220 عضوا من 140 دولة حول العالم، حيث تعد سلطنة عمان خامس دولة على مستوى العالم تخضع لهذا البرنامج. سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين في سلطنة عمان انخفاضا خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 3.9% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار مجموعة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 11.3% نتيجة هبوط أسعار منتجات النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 11.6%. سجلت البنوك أداء إيجابيا في تداولات الأسبوع الماضي ببورصة مسقط مع ارتفاع أسهم البنك الوطني العماني وبنك عمان العربي والبنك الأهلي، وانعكست هذه الارتفاعات على مؤشر القطاع المالي الذي سجل ارتفاعا ب83 نقطة، مستفيدا أيضا من ارتفاع أسهم عدد من الشركات الاستثمارية وشركات التمويل. وسجل المؤشر الرئيس لبورصة مسقط الأسبوع الماضي تراجعا ب117 نقطة. أعلنت دولة الكويت اليوم أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. وأكدت هيئة الطيران المدني الكويتية استئناف حركة الملاحة الجوية بعد التأكد من استقرار الأوضاع وزوال الخطر عقب الهجوم الذي أدى إلى إغلاق المجال الجوي الكويتي مؤقتا كإجراء احترازي، حيث تم تحويل 11 رحلة جوية إلى مطارات مجاورة. كما أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظوماتها للدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيرة. وأكدت قوة دفاع البحرين أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين وممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني. من جانب آخر، قال الجيش الأمريكي أنه أسقط 4 مسيرات أطلقت باتجاه البحر، وهو أمر شكل تهديدا مباشرا لحركة الملاحة البحرية الإقليمية حسب قوله، مشيرا أنه قام في الوقت ذاته بتنفيذ ضربات على مواقع رادار إيرانية للمراقبة في غوروك وجزيرة قشم. استشهد فلسطيني وأصيب 2 آخران جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة توي نازحين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وتزامن هذا القصف مع تصعيد عسكري مكثف لقوات الاحتلال في مناطق مختلفة من القطاع، إذ شنت المدفعية الإسرائيلية قصفا مكثفا داخل مناطق سيطرتها في الأجزاء الشرقية من خان يونس، كما فتحت طائرات الاحتلال المسيرة نيرانها باتجاه فلسطينيين في المناطق الجنوبية من المدينة، وأطلق جيش الاحتلال قنابل ضوئية في بلدة بني سهيلة، واستهدف بقذائف مخيم البريج وسط القطاع. لقي عدد من العسكريين اللبنانيين حتفهم اليوم إثر غارة إسرائيلية استهدفت مركبتهم العسكرية على طريق الخردل النبطية جنوب لبنان، وأفاد الجيش اللبناني بأن الاستهداف جرى أثناء تحرك المركبة العسكرية في المنطقة الجنوبية، مما أدى إلى وفاة أفراد طاقمها مباشرة. يذكر أن الجيش اللبناني يركز على أداء مهامه الدفاعية وحفظ الأمن على الحدود، متجنبا الانخراط المباشر في المواجهة الجهات العسكرية المستمرة بالمنطقة. لقي 5 أشخاص حتفهم وأصيب 7 آخرون جراء هجمات عسكرية استهدفت منطقة خيرسون جنوب أوكرانيا، وأفادت السلطات الأوكرانية بأن الهجمات وقعت في 3 مواقع منفصلة، حيث أسفرت غارة على أحد أحياء المدينة عن وفاة 3 أشخاص، فيما تسبب هجوم على محطة وقود شمال المدينة في وفاة شخص وإصابة 7 آخرين، إلى جانب وفاة شخص آخر في هجوم بطائرات مسيرة استهدف قرية بشمال المنطقة. من جهة أخرى، أعلن مسؤولون روس في منطقة بيلغرود غرب روسيا عن وفاة سائق سيارة جراء ضربة نفذتها طائرة مسيرة أوكرانية بالقرب من الحدود بين البلدين. رد الرئيس الروسي على رسالة نظيره الأوكراني وذكر بالأرقام أهم أطروحات كييف بشأن تأثير الحرب على روسيا وأوكرانيا في كلمة تفصيلية شاملة ألقاها في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.
4: تختتم اليوم أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الذي شكل تظاهرة مدهشة في ظروف الحصار والعقوبات المفروضة على روسيا، ومن أهم أجوائه ونتائجه أن عدد المشاركين فيه زاد عن 24,000 مشترك من 144 دولة، وتم توقيع 1,084 اتفاقية بما يزيد عن 93 مليار دولار أمريكي، على أن الجانب السياسي كان حاضرا بقوة، حيث تزامن انعقاد المنتدى مع رد الرئيس بوتين على رسالة الرئيس زيلينسكي التي طالب فيها بوقف الحرب، إلا أن بعض حيثياتها كانت مستفزة للرئيس الروسي، وخاصة اعتباره أن روسيا أنهكت اقتصاديا وعسكريا، محذرا بوتين من أن استمرار الحرب سيضع وجوده الشخصي تحت إشارة استفهام. ولئن كان زيلينسكي يقصد إيقاف الحرب فإن رسالته عمليا أسفرت عن نتيجة معاكسة تماما، فقد وصف الرئيس الروسي الرسالة بأنها تهيئ الظروف للحيلولة نهائيا دون عقد اجتماع ومفاوضات شخصية، وأوضح أن معطيات الوضع الاقتصادي في روسيا تتجاوز إيجابيا معطيات الكثير من الدول الغربية، وأن العقوبات ضد روسيا أضرت بمن فرضها أكثر بكثير مما أضرت بروسيا، وأن منطقة اليورو خسرت نتيجتها ما قد يصل إلى 2.5 تريليون يورو. وردا على تأكيد الرئيس الأوكراني بأن روسيا لن تتمكن من تحرير دنباس، أوضح بوتين أن سعي كييف للقاء معه يهدف إلى وقف تقدم القوات الروسية، وأن جمهورية لوغانسك تم تحريرها بالكامل، أما الطرح الحاسم فتمثل في توجيه رسالة مباشرة إلى القوات المسلحة الروسية يطالبها بمتابعة القتال حتى تحقيق السيطرة الكاملة على إقليم دنباس. الجدير بالذكر أن روسيا باتت عملياً تسيطر على 90% من دنباس. نشير أخيرا إلى أن وزير الخارجية الروسية لافروف انتقد على هامش منتدى بطرسبرغ تصريحات نظيره الأمريكي روبيو الذي أكد أن واشنطن تقف إلى جانب كييف وتزودها بالسلاح وتفرض على روسيا العقوبات، ما يوحي بأن الحرب في أوكرانيا باتت حرب ترامب. وشدد لافروف أن ترامب أعلن بوضوح أنها ليست حربه. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: أكدت تركيا استمرار دعمها لسوريا مشيرة إلى التقدم الذي أحرزته دمشق مؤخرا في إزالة الأسلحة.
5: دعت تركيا إلى تقديم الدعم الكامل لتحقيق هدف سوريا خالية من الأسلحة الكيميائية، وذلك في جلسة لمجلس الأمن الدولي خصصت لمناقشة ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا. وعبرت أنقرة عن ارتياحها لالتزام دمشق بنزع السلاح الكيميائي، وذكرت أن الحكومة السورية أبدت التزاما حقيقيا بقضية الأسلحة الكيميائية بالتنسيق الوثيق مع المجتمع الدولي. من جانبها قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن السلطات السورية سلمتها 34 صندوقا تحتوي على وثائق يجري العمل على تحليلها، وإن الحكومة السورية الحالية تعمل بجد لضمان الالتزام بحظر الأسلحة الكيميائية. وعبرت المنظمة عن قلقها من احتمال وجود ذخائر كيميائية، لافتة إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تواصل العمل مع دمشق لتحديد وإزالة أي عناصر متبقية من برنامج الأسلحة الكيميائية، ودعت المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم الدعم اللازم لاستكمال الجهود الرامية لتخليص سوريا من جميع الأسلحة الكيميائية. تجدر الإشارة إلى أن الحكومة السورية الجديدة أعادت بعثتها الدائمة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 2025، وعينت ممثلا دائما لها في المنظمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها. إذاعة سلطنة عمان، خزامة عصمت، أنقرة.
0: ارتفعت حالات الإصابة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو بواقع 71 حالة في يوم واحد، وتم تسجيل 21 حالة وفاة أخرى، حيث ارتفع عدد الحالات المصابة المؤكدة إلى 452 حالة، أما عدد الوفيات إلى 82 حالة. وفي السياق ذاته أعلن تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن إطلاق خطة استجابة مدتها 6 أشهر بقيمة 518 مليون دولار أمريكي لمكافحة تفشي فيروس إيبولا، معربا عن تفاؤله بإمكانية السيطرة على المرض واحتوائه، مؤكدا على أن النجاح في احتواء الفيروس يتطلب التزاما سياسيا قويا وتمويلا مستداما، إلى جانب بناء الثقة وإشراك المجتمعات المحلية في جهود المواجهة. ألغى قاضا فيدرالي أمريكي اليوم قانونا فرضته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يفرض قيودا مشددة على المهاجرين القادمين من 39 دولة البقاء في الولايات المتحدة أو دخولها، والتي تم اتخاذها عقب حادث إطلاق النار على حرس الحدود. ووجه رئيس القضاء بالمحكمة الجزائية الأمريكية جون مكونيل انتقادات حادة للسياسة المتبعة، مؤكدا على أنها على أن هذه القرارات وضعت حياة عدد لا يحصى من المهاجرين في وضع قانوني معلق، ودفع إلغاء القرار بترحيب جماعات حقوقية ومنظمات دعم المهاجرين، وصفة الحكم بأنه انتصار لسيادة القانون وحماية للعائلات من التمييز القائم على أساس الجنسية. تأهل منتخبنا الوطني لكرة الطائرة الشاطئية تحت 18 عاما إلى التصفيات النهائية لبطولة العالم المقرر إقامتها في مدينة لاهاي الهولندية خلال الفترة من يوليو المقبل. وجاء تأهل المنتخب الوطني بعد تحقيقه المركز 9 في بطولة آسيا التي استضافت العاصمة الأوزبكية طشقند، وفقا للنشرة الرسمية الصادرة عن الاتحاد الآسيوي للعبة. أدرج المنتخب رسميا ضمن القائمة المنافسة على بطاقات العبور إلى السحب الرئيسي للبطولة الذي يضم 32 فريقا عالميا. يلتقي المنتخب الوطني للكريكت نظيره النيبالي بعد غد في الدور نصف النهائي من التصفيات المؤهلة لمنافسات الكريكت للرجال ضمن دورة الألعاب الآسيوية 20 المقررة في آيتشي ناغويا باليابان خلال الفترة من 19 من سبتمبر إلى 4 من أكتوبر المقبلين بعد ختام منافسات دور المجموعات للتصفيات المقامة حاليا في سنغافورة. واستهل المنتخب الوطني للكريكت مشواره في التصفيات بتحقيق الفوز على منتخب سنغافورة المضيف بفارق 7 نقاط في المباراة الافتتاحية قبل أن يتغلب في مباراته الثانية على منتخب مملكة البحرين بفارق 20 نقطة ليؤكد جدارته بالتأهل إلى الأدوار الحاسمة من البطولة. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. مؤسسة جلوبال اس دبليو اف العالمية تؤكد نجاح جهاز الاستثمار العماني في تعزيز ربحية الشركات الحكومية وتحقيق وصولا تقارب 23 مليار ريال عماني. وزارة العمل تعلن عن توافر 600 فرصة وظيفية شاغرة في عدد من مؤسسات القطاع الخاص. مقتل عدد من الجنود اللبنانيين في غارة إسرائيلية استهدفت مركبتهم على طريق في الجنوب اللبناني. كان معكم في التحرير سليمان بن سهيل الكيومي وفي التنفيذ محسن بن سيف الحوقاني وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

ايوه حبايبي انتو واهلي انتو.

الله الله الله. تفضلوا تفضلوا. شكرا. الله الله.

0: إذاعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟ ويسعدني أن نبحر معا في عالم الخيال العلمي لنطرح سؤالا مثيرا للاهتمام.
2: كم مرة تمنينا في نهاية يومنا الحافل بالعمل أن يطول الوقت قليلا؟ كم مرة شعرنا أن الساعات تمر كالبرق دون أن ننجز ما نريد؟ اليوم سنحقق هذه الأمنية فقط في عقولنا لنرى أبعادها ونتائجها.
1: نعم، فرضيتنا لهذا اليوم تقول: ماذا لو كان يوم الإنسان 48 ساعة بدلاً من 24 ساعة؟ هل سنكون أكثر سعادة وإنتاجية؟ أم أننا سنقع في فخ كبير لم نحسب له أي حساب؟
2: في البداية يبدو الأمر رائعاً جداً. تخيل أن نملك ضعف الوقت الحالي. هذا يعني مزيداً من النوم ومزيداً من الراحة ووقتاً كافياً لممارسة الهوايات التي نقول دائماً إننا لا نجد لها متسعاً في حياتنا اليومية.
1: هذا هو الجانب المشرق الذي يتبادر إلى الذهن فوراً، لكن العلماء والأطباء لهم رأي آخر تماماً يتعلق بطبيعة أجسادنا. جسم الإنسان محكوم بما يسمى الساعة البيولوجية التي تعتمد على دوران الأرض، وقد تبين أن خلايانا مبرمجة جينياً على نظام 24 ساعة.
2: صحيح، لو تغير طول اليوم فجأة ليصبح 48 ساعة فإن أجسادنا ستدخل في حالة من الاضطراب الشديد والمزمن. سنشعر بالإرهاق الدائم لأننا لن نعرف متى ننام ومتى نستيقظ. قد نحتاج إلى آلاف السنين لكي تعتاد أعضاؤنا الداخلية على هذا النمط الجديد.
1: وليس هذا فحسب، بل لننظر إلى كوكب الأرض نفسه. أن يكون اليوم 48 ساعة يعني أن الأرض تدور حول محورها بنصف سرعتها الحالية. هذا يعني أن النهار سيستمر ل 24 ساعة متواصلة تحت أشعة الشمس، والليل سيستمر ل 24 ساعة من الظلام الدامس.
0: ماذا لو؟
2: بدلاً من أن نجد وقتاً للراحة، سنجد أنفسنا نعمل لساعات طويلة جداً حتى نصاب بالاحتراق الوظيفي النفسي والجسدي. حتى العلاقات الاجتماعية قد تصاب بالفتور والملل الشديد. تخيل أن تجلس في زيارة عائلية لمدة 10 ساعات والوقت لا يمضي. الملل سيصبح عدو الإنسان الأول في ذلك اليوم الطويل.
1: سبحان الله، كلما تعمقنا في هذه الفرضية نكتشف أن 24 ساعة التي نعيشها الآن هي التوازن الإلهي المطلق والمثالي لصالح حياتنا. هي المساحة التي تحمينا من الملل وتمنحنا فرصة العمل، ثم تجبرنا على الراحة بعد غياب الشمس.
2: نعم، وهذا يقودنا إلى نتيجة مهمة جدا، وهي أن الأزمة الحقيقية ليست في عدد ساعات اليوم، بل في طريقة تنظيمنا وإدارتنا لهذا الوقت. فالبركة ليست في كثرة الساعات، بل في كيفية استغلالها بالشكل الصحيح والنافع.
1: كلمات رائعة وحكيمة نختم بها حلقتنا لهذا اليوم. نشكركم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة، ونتمنى لكم أياما مليئة بالبركة والإنجاز رغم ساعاتها المحدودة. نلتقي بكم مع سؤال جديد وفرضية مثيرة في برنامجكم ماذا لو. دمتم في رعاية الله وأمنه، وإلى اللقاء.
0: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير. إخراج مريم العجيليه.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
1: الشعوب من دون تاريخ كالشجرة من دون جذور. ماركوس كارفي. إذاعة سلطنة عمان تقدم من التاريخ العماني.
2: من التاريخ العماني.
1: من التاريخ العماني. برنامج أسبوعي يكشف أسرار عمان عبر الزمن، يسرد حكاياتها وتفاصيلها العتيقة، نستذكر فيه الأمس القديم وملامح عماننا العظيمة.

0: من التاريخ العماني.
1: من التاريخ العماني
0: نلتقي مع باحثين في التاريخ العماني، ننبش موضوعا ما، نستخرج الحقائق والوقائع المخفية، ونعرف قصصا مثيرة. من التاريخ العماني، موعد مع الماضي التليد عبر الأثير. إعداد الدكتور محمد بن حمد الشعيري، تقديم أحمد بن سالم الكلباني، إخراج علي بن عبد الله العجمي. من التاريخ العماني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم من التاريخ العماني.
0: من التاريخ العماني.
1: من التاريخ العماني.
2: عمان في عهد الدولة العباسية.
3: عمان في عهد الدولة العباسية.

0: مستمعين الكرام، في الجزء الأول من حلقة البرنامج من الأسبوع الماضي والتي بدأنا فيها الحديث عن تاريخ عمان والدولة العباسية، تحدثنا فيها عن ظروف المرحلة الانتقالية ما بين نهاية الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية وارتباط عمان بهذه المرحلة، كما تطرقنا للحديث عن الإمام الجلند بن مسعود كونه أول إمام منتخب في عمان، وكان ذلك بالتزامن مع قيام الدولة العباسية وارتباط الحدثين وعلاقتهما ببعضهما، وتحدثنا أيضا عن الصدامات العسكرية ما بين العمانيين وما بين العباسيين وأهم الحملات العسكرية التي وجهت لعمان من قبل العباسيين مباشرة في محاولة السيطرة عليها وإخضاعها لسيطرتهم. أما في حلقة اليوم سنواصل الحديث عن تاريخ عمان في عهد الدولة العباسية، وسنخصص الجزء الثاني من الحلقة للحديث عن علاقة عمان بالقوى التي ظهرت في عهد الدولة العباسية، وهم القرامطة وبنو بويه وبنو مكرم، وكذلك ارتباط عمان بهم، وكيف كانت علاقة العمانيين بهذه القوى، وكيف انتهى النفوذ العباسي في عمان. للإجابة على كل هذه المحاور يسرنا أن يكون معنا مستمعين الكرام الدكتور سليم بن محمد الهنائي، وهو الباحث في التاريخ العماني. أهلا ومرحبا بك دكتور معنا مجددا في حلقة هذا الأسبوع.
1: أهلا وسهلا بكم أستاذ راشد، وشكرا للدكتور محمد الشعيلي على هذا البرنامج الرائع الذي يعطي نبذة وإن كانت مختصرة عن جزء من التاريخ العماني.
0: أهلا بك دكتور، وسنبدأ الرحلة بعد هذا الفاصل القصير.

0: من التاريخ العماني. من التاريخ العماني.
1: عمان في عهد الدولة العباسية.
2: عمان في عهد الدولة العباسية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى برنامج من التاريخ العماني، عمان في عهد الدولة العباسية. تحديدا سنخصص هذه الحلقة عبر محاور ثلاثة: عمان والقرامطة، عمان في عهد بني بويه، وعمان ودولة بني مكرم. فنرجو أن تتفضلوا بالاستماع والمتابعة، ونرجو لكم أوقاتا يسودها الإفادة. دكتور، قبل أن نتحدث عن علاقة عمان بالقرامطة، نسلط الضوء قليلا على هذه الدولة. كيف ظهرت هذه الدولة؟ ما علاقتها بالدولة العباسية؟ لماذا سميت بالقرامطة؟ أين هو موطنهم؟ وكل ما يتعلق بهم.
1: نعم، حقيقة قبل أن أتكلم عن القرامطة وبنو بويه وبنو مكرم، وهي الحلقة المخصصة لهذه الفرق، فأريد أن أشير بداية إلى أن هذه الفرق أو هذه الجماعات ظهرت بعد سقوط الإمامة الإباضية الثانية، أي تحديدا بعد عام 280 هجري. ومن بعد عام 280 هجري أريد أن أشير وأؤكد على نقطة جدا مهمة في التاريخ العماني، وهي وهذه الفترة تعتبر صعبة وعسيرة حتى بالنسبة للباحث المتخصص في التاريخ العماني، خاصة إذا علمنا أن الكثير من المؤرخين، وأنا أقصد هنا المصادر التاريخية من أمثال سواء كان مثل عوتبي أو من أتابع أو كشف الغمة أو حتى السالمي، يهجمون عن الحديث عن هذه الفترة التاريخية ويعتبروها فترة تسلط وجبروت من خارج الإمامة الإباضية، وبالتالي يهجمون عن الحديث عنها أو حتى عن الكتاب عنها. فنجد هذه الفترات متداخلة بعضها من بعض، حتى الولاة يتداخل فترات، يعني فترة وجودهم مع بعضهم البعض، فهي فترة عسيرة بالنسبة للباحث، وفترة تأخذ ما بين المد والجزر، وفترة صعبة حتى في تناول شخصيات قد ذكرتها بعض المصادر التاريخ الإسلامية ولا تذكرها المصادر العمانية، فهي من أصعب الفترات التي نتناولها نحن الآن في هذا الجزء. أما إذا جئنا إلى موضوع القرامطة، فالقرامطة ظهروا بعد أن بدأت الدولة العباسية ترخو في مرحلة الضعف، وبعد أن بدأ الخلفاء العباسيون يعني يفقدون زمام السيطرة والقبضة على زمام الإدارة والحكم، خاصة إذا علمنا أن العصر العباسي الثاني والذي يمتد من عام 232 هجري، هذا يسمى بعصر الضعف العباسي، ويقابله في العصر العباسي الأول الذي كان عصر قوة وعصر ازدهار. فالقرامطة ظهروا بعد أن بدأت الدولة العباسية في حالة من الضعف، ظهروا تحديدا في جنوب العراق، ظهر ما شخص يسمى، يعني يطلق عليه حمدان بن الأشعث، وأحيانا يطلق عليه اسم حمدان قرمط. هل يعني طبعا العلماء نسبوه قرمط نسبة إلى أن في مشيته شيء من القرمط أو في وجهه نوع من القرمط، فأطلقوا عليه اسم قرمط. ظهر في جنوب العراق بداية، ثم انتقل إلى البحرين، وكان يعني يتصف بالزهد، وجعل أتباعه يصلون في اليوم ما يقرب من 50 صلاة. طبعا الحركة القرمطية في الأساس قامت لأهداف وأغراض اقتصادية بحتة، صحيح أن لها تعقيدات فكرية وعقائدية ومذهبية، لكن الهدف الاقتصادي هو المنطلق. نعم، الذي انطلق منه هو انطلق سياسي، انطلق عفوا اقتصادي، لكن غلفوه ودثروه بنوع من الحركة الدينية حتى يجذب الناس، فهي إذن حركة تتخذ الدين كشعار أو عبادة يعني تؤثر بها من أجل تحقيق مصالح الشخصية وخاصة الاقتصادية. فقامت هذه الحركة في الأساس على السلب والنهب، خاصة لقوافل الحجاج والسفن، وأيضا عملت نوع من القرصنة في البحر، وحتى قرصنة على القوافل التجارية، قامت بالإغارة على القبائل القريب من البحرين والقريب من هجر. فركز القرامطة هجوم على المناطق الساحلية، وخاصة يعني قلنا مثلا عن عمان لصحار، لسببين: أنها منطقة نفوذ عباسي ولأهميتها التجارية.
0: نعم، طالما كان ذلك هو المنطلق لقيام هذه الدولة، وإذا ما علمنا سبب قيامها أيضا، وهي مرحلة الضياع الأخيرة التي حلت بالدولة العباسية، لماذا أراد القرامطة السيطرة على عمان؟ ما هي أهدافهم في ذلك المخطط؟
1: نعم، هو الهدف الأساسي للقرامطة السيطرة على عمان هدف اقتصادي، وعندما بدأوا حملاتهم الأولى على عمان كانت تتوجه مباشرة إلى صحار. في الحلقة الماضية أنا ذكرت أن دائما كل الحملات التي تأتي سواء كان من بن بويه أو من الدولة العباسية أو حتى من القرامطة، هؤلاء كانت تتوجه في البداية للسيطرة على صحار، وبالتالي التحكم في مركزها التجاري. إذا شاهدنا الحركة القرمطية لم تتوجه إلى الداخل إلا في فترات قليلة جدا. لماذا؟ لأن المناطق الداخلية طبيعة الجغرافيا ووقوعها في الداخل كان صعب السيطرة والتحكم فيها، ولأن المردود الاقتصادي لها ليس مردودا كبيرا مقارنة بالمناطق الساحلية، فسيطرتها في الأساس تركزت على المناطق الساحلية، وركزوا في البداية على الساحل وعلى الأجزاء الشمالية من عمان حتى يحققوا الغرض الاقتصادي الذي أتوا من أجله.
0: نعم، طيب ما هي أهم المحاولات العسكرية التي قاموا بها من أجل السيطرة على عمان؟ وكم تقريبا كان عدد هذه الحملات ومتى كانت هذه الحملات؟
1: نعم طبعا، أنا في البداية أريد أن أشير أن القرامطة هؤلاء عندما بدأوا في مواجهة الدولة العباسية، فبعض يعني حتى أشير هنا إلى نقطة، وهي بعض البعض يعني ضخم قوة القرامطة يعني قوتهم. فمثلا عندك عندما أشير إلى جيش بعثه المقتدر الخليفة العباسي لمواجهة القرامطة، تذكر رواية أن عدد الجيش حوالي يفوق 8000 بينما جيش القرامطة 3000، وهذا طبعا شيء من الخطأ والمبالغ فيه. ولا
0: العباسيون 80000 والقرامطة 3000.
1: 3000، وطبعا هذا رقم لا يمكن أبدا يعني لا يمكن قبوله، حتى لو كان الجيش العباسي أيا كان فيه من الضعف والاستكانة، لكن لا يمكن الجيش يكون من 3000 من هزيمة جيش عباسي يكون من 80000. المهم في كل الأحوال فإن القرامطة من البحرين بدأوا بإرسال حملاتهم إلى عمان، هم يغيرون على القبائل وعلى القوافل ويسلبون الحجاج بالدرجة الأولى. لماذا قوافل الحجاج؟ لأن في العالي هي قوافل يعني تحمل كثير من الغنيمة وكثير من المون، فكان من السهل سلبها وفي بالسيطرة على طرق الحج. إضافة إلى ذلك قام بعدد من الحملات على عمان، فهذه الحملات في الغالب كانت بعد عام 284 هجري، وهي فترة سقوط الإمام يعني الفترة التي عقبت سقوط الإمام الإباضية الثانية وفترة ضعف الخلافة العباسية. فأول هذه الحملات كانت حملة قادها أبي سعيد الجنابي القرمطي في حوالي عام 293 هجري. تكونت هذه الحملة من حوالي 600 رجل، ولكن كما تشير المصادر التاريخية يعني قام العمانيون بالقضاء عليها، ولم يعد من هذه الحملة سوى حوالي 6 جنود عادوا إلى البحرين. الحملة الثانية كانت في عام 305 هجري، وكانت بقيادة ابنه وهو سعيد بن أبي سعيد الجنابي. هذه الحملة طبعا فشلت، فأحمد بن هلال السامي الذي كان يحكم عمان أو كان واليا بالتحرير على عمان من قبل الخليفة العباسي المقتدر قام بمقاومة هذه الحملة بمساعدة الخليفة العباسي المقتدر. أما طبعا هنا كانت معنا والي من قبل الدولة العباسية، وكان معنا أيضا إمام منتخب وهو الإمام عمر بن محمد، لكن عمر محمد يعني تم أسره وإطلاق سراحه ولكنه لم يعد للإمامة. الحملة الثالثة كانت في عهد أبي الطاهر وهو سليمان بن أبي سعيد، وكانت في عام 317 هجري، وهذه حملة جدا مهمة وتعتبر حملة فاصلة. لماذا؟ بعض المرات نذكر أن هذه الحملة كانت أو توجهت إلى عمان في فترة حكم أحمد بن هلال السامي، ويعني استطاعت القضاء على ولايته وسيطرة على عمان. وتذكر بعض الروايات أن هذه الحملة وهي حملة أبي الطاهر بعد أن تمكنت من السيطرة على عمان خرجت وتوجهت إلى الحجاز، وبعضها تقول لا، رواية أخرى تقول لا، أن هذه الحملة في البداية توجهت إلى الحجاز ثم أتت إلى عمان للسيطرة عليهم. خاصة أن أبي الطاهر عندما توجه إلى الحجاز قام، ومذكور طبعا حتى في كتب والمصادر الإسلامية مثل الطبري والبلاذري ذكروا هذا، يعني عفوا لا أقصد الطبري، وأن المصادر التي أتت في القرن الرابع الهجري، لأن هذه الحادثة كانت بعد الطبري، لأن الطبري توفي في 310 هجري وهذه الحادثة كانت في 317 هجري. ذكروا وأشاروا إلى أن القرامطة وأبي الطاهر عندما توجه إلى مكة قام باقتلاع الحجر الأسود وحمله إلى عاصمة هجر، وظل في هجر حوالي ما يقرب 22 سنة، وعاده عام 339 هجري، أي أن الناس كانت تحج بدون وجود للحجر الأسود، حتى أنهم قلعوا باب الكعبة وحملوه معهم، وأرادوا أيضا أن يخلعوا الميزاب، فعندما صعد أحد القرامطة إلى أعلى لقلع الميزاب سقط وكسرت عنقه. كما أن هناك بعض القبائل التي كانت تحاول ماذا يعني إزالة أو إبعاد القرامطة عن مكة أو عن الكعبة، لكنها فشلت، فحمل الحجر الأسود وظل معهم عام حتى عام 339 هجري، ولم يعد إلا بعد أن أمر الخليفة الفاطمي في مصر أمرهم بإعادته، لأن هناك نقطة جدا مهمة، وهي أن هناك تواصل ما بين القرامطة في البحرين والفاطميين في مصر، وخاصة أن هناك تواصل بينهم، تواصل مذهبي وعقدي بين القرامطة والفاطميين، فأمرهم الخليفة الفاطمي بإعادته، وقاموا بإعادته مرة أخرى إلى البحرين. في هذه الحملة الأخيرة وهي حملة أبي الطاهر، يعني بعد أن أنهت حكم أحمد بن هلال، تولى ابن أخته وقائده يوسف بن وجيه تولى ولاية عمان، وأصبح هو الحاكم في منذ عام 317 للهجرة.
0: طيب، يعني لو استوقفنا تحديدا مع أخذهم للحجر الأسود، ما المنطلق الذي كان وراء ذلك وقيامهم تحديدا بالاقتراب من مكة المكرمة والكعبة إلى هذا الحد؟
1: نعم، أريد أن أشير هنا أن كما ذكرت سابقا أن القرامطة دائما كانوا يغيرون على قواف الحج، يعني تتوجه في موسم الحج تحديدا للإغارة على مكة تحديدا، لم يكفهم السيطرة على القوافل الحجيج ونهبها في الطريق، وإنما أرادوا هذه المرة أن يسيطروا على مكة، وبالفعل سيطروا وهجموا على الناس في يوم التروية، وقرعوا أول حجر الأسود وقتلوا عدد مئات من الناس ونهبوهم وحملوا الحجر الأسود معهم. فحملهم الحجر الأسود لسبب، وهو أشكرك أستاذ راشد على هذا السؤال فعلا، وهو يريد ماذا؟ أن يقوموا بإحراج الخلافة العباسية الضعيفة في بغداد، وإخبارهم أن القرامطة هؤلاء موجودين وأنهم قادرون على مواجهة الخلافة العباسية. فلم يكن همهم فقط هم ديني، وإنما أيضا عملية إحراج للخلافة العباسية في بغداد.
0: لا. طيب، هل خضعت عمان كليا للقرامطة أم احتفظ العمانيون بشيء من الاستقلال الذاتي، وما الذي يؤكد ذلك؟
1: نعم، بالنسبة للخضوع، الحملات الأولى لم تتمكن من إخضاع عمان لأنها كانت بين مد وجزر، لكن لاحقا بعد عام 317 هجري بدأ هؤلاء القرامطة أن يوجدوا موطئ قدم لهم في شمال عمان، بل وظهرت لهم مدن في شمال عمان، مدن خاصة بالقرامطة. إضافة لذلك وجدت لهم، يعني وجدهم مناطق في صحار حتى، أو منازل في صحار، ووصلوا حتى إلى داخل عمان، وصلوا حتى إلى نزوة، وسيطروا حتى إلى نزوة وبهلة، وهي مناطق الداخلية الوعيرة من عمان. لكن حملاتهم لم تتمكن من الوصول إلى السواحل الشرقية أو المحافظة الشرقية من عمان، خاصة وأن هناك الإمام أقصد سعيد بن عبد الله استطاع ماذا مهاجمتهم وردهم عن المناطق الشرقية. وهنا أريد أن أشير إلى نقطة مهمة وذكرت في كتاب بيان الشر للكندي، أن هناك بعض الفتاوى التي ذكرت عن القرامطة كيف تخرج، هل يعني إخراجهم وحرق منازلهم وشيء من هذا القبيل، بهذا يعني أن القرامطة كانوا ككيان سياسي موجود وكمذهب كانوا موجودين ويختلطون مع العمانيين بعد أن استقروا فترة من الزمن وسيطروا على مناطق في شمال عمان.
0: دكتور، هل كانت هناك أحداث مميزة في عمان في فترة ارتباطها بالقرامطة؟ كيف كان الوضع السياسي الثقافي الاقتصادي الاجتماعي لعمان ابان تلك الفترة؟
1: نعم، يعني بعد عام 208 هجري وسقوط الإمام الإباضية، دخلت عمان في نوع من الصراع، سواء كان صراع بين القبائل أو صراع مع الخلافة العباسي أو صراع مع القرامطة. القرامطة وجدوها فرصة سانحة بضعف الإمامة وضعف الخلافة العباسية للتدخل سواء اقتصاديا أو حتى سياسيا، وبالفعل تدخلوا في عمان في سنة 331 لتثبيت حكم محمد بن يوسف. أنا ذكرت في حملة 317 تولى ابن أخته يوسف بن وجيه، لكن في عام 331 ثبتوا ابنه محمد بن يوسف، ثم عادوا مرة أخرى وتدخلوا في عام 350 هجري، فقام بإخراج نافع بن الأسود من عمان وتم طرده وتوجه إلى بغداد مقر الخلافة العباسية.
0: إلى متى استمر حكم القرامطة على عمان؟ وكيف انتهى؟
1: يعني حركة القرامطة لأنها حركة يعني طبعا يعني الناس مجبورين على الاقتراب منها ومجبورين عليها، فلكن بعد أن بدأ الضعف يسري فيها، وبعد أن تولى أحد الأشخاص الحركة القرامطية وقيادتها والذي قام بنوع من العبارات ضد الإسلام، بدأ الناس ينفرون من هذه الحركة وبدأ الضعف فيها منذ نهاية القرن الرابع الهجري. هنا أشير إلى بنو مكرم الذين تحالفوا مع بني ثعلب في الأحساء وقاموا بطرد القرامطة من عمان في عهد الإمام سعيد بن عبد الله في الذي تولى الإمام في حوالي عام 320 هجري، وتحديدا يعني في هذه الفترة أو في نهاية القرن الرابع الهجري تم طرد القرامطة نهائيا من عمان كحركة سياسية عسكرية، لكن ظل لهم بعض الوجود يعني الوجود المحدود والمفرد في بعض المناطق في عمان، لكن ليس ذو تأثير على الجانب السياسي أو الاقتصادي.
0: ما طبيعة ذلك الوجود دكتور؟ يعني عندما نقول وجود،
1: يعني أنا أشرت قبل قليل إلى كتاب بيان الشرع، ولا نعرف هل مجموعة من الناس تتخذ مذهب القرامطة كمذهب أم أنهم لهم ولاء سياسي غير محدد، ولكن أنا أعتقد أنه كمذهب قرمطي يعني شيعي يعني نسبة إلى الإسماعيلية، إلى مذهب الإسماعيلية.

0: ماذا عن علاقة عمان ببني بوي؟ كيف كان ذلكم العهد؟ مدى سيطرتهم على عمان؟ مدى تواصل العمانيين معهم؟ كل تلك المحاور نجيب عليها دكتور بعد أن نتوقف مع فاصل قصير. بعده نستكمل مستمعين الكرام حديثنا مع برنامج من التاريخ العماني والحديث عن عمان في عهد الدولة العباسية.
1: من التاريخ العماني، من التاريخ العماني.
0: عمان في عهد الدولة العباسية.
2: عمان في عهد الدولة العباسية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام مجددا إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج من التاريخ العماني، عمان في عهد الدولة العباسية تحديدا، ونجيب في المحور الثاني حول عمان في عهد بني بوي. دكتور، من أبرز ما ارتبط بأحداث الدولة العباسية هم البويهيون، فمن هم بني بوي؟ كيف ظهروا؟ كيف كانت علاقتهم بالدولة العباسية وبالقرامطة أيضا؟
1: نعم، أنا قبل أن أدخل في موضوع بني بويه أريد أن أعطي نبذة بسيطة عن الخلافة العباسية. الخلافة العباسية بداية من عام 132 هجري حتى 232 هجري، وهو يسمى عصر القوة، عصر القوة والازدهار العباسي نتيجة لوجود خلفاء عباسيين. الفترة بعد عام 232 هجري حتى عام 656 هجري، وهي فترة سقوط الخلافة العباسية، يوجد خليفة عباسي كرمز سياسي وديني، ولكن كقوة وسيطرة لا توجد. في من عام 232 هجري حتى عام 334 هجري، هذا فترة تسلط الأتراك على الخلافة العباسية، يعزلون الخليفة العباسي ويولون من يشاءون ويتركون من يشاءون. فهذه فترة تسلط الأتراك استمرت حتى عام 334 هجري حتى مجيء بني بويه، وهم طبعا بني بويه من فارس، من اقليم فارس تحديدا، واستمر سيطرتهم على الخلافه العباسيه سيطره عسكريه وليست دينيه، لان الدينيه والسياسيه ما زال الخليفه العباسي باقي كرمز ديني. فاستمر سيطرتهم في من عام 334 حتى عام 447 هجري، اي ما يقرب من حوالي 113 سنه. سيطر بني بويه على الخلافه العباسيه، حتى يعني ان بني بويه يعني اطلق عليه هذا الاسم نسبه الى شجاع بن بويه، وله العديد من الاولاد واشهرهم علي، وايضا من اولاده حسن واحمد. قامت دوله بني بويه في الجزء الغربي من ايران، بالتحديد في العراق، وانتهت على يد السلاجقه في حوالي عام 447 هجري. طبعا فترة بني بويه تعاقب أربعة من الخلفاء العباسيين على في فترة سيطرة بني بويه على الخلافة العباسية، وهم المطيع لله والطائع لله والقادر بالله والقائم بأمر الله، وخضع الخلفاء العباسيين لنفوذ البويهيين. في فترة من الفترات يعني مقر البويهيين تحديدا عند سيطرتهم على الخلافة العباسية كانت مقسمة بين في شيراز وبغداد، فمرة تجد أن السيطرة تكون من شيراز، ومرة تجد أن السيطرة كانت تأتي من بغداد. إضافة إلى ذلك نجد أن الخلفاء العباسيين يطلقوا عليهم ألقاب يعني سياسية وتحمل أيضا صفة دينية، مثل القادر بالله والصمصام بالله وعاضد الله ومعز الله، كنوع من التقديس لهؤلاء البويهيين.
0: طيب، لماذا تطلع بنو بويه للسيطرة على عمان؟ ما الذي دفعهم إلى ذلك؟ كيف كانوا ينظرون إلى عمان أساسا؟
1: نعم، يعني في هذه الفترة تتزامن مع وجود القرامطة في البحرين في هجر، ورغبة القرامطة في السيطرة على عمان، وظهور بن بويه أيضا رغبتهم في إبعاد القرامطة والسيطرة على عمان، فكان همهم أولا أو يعني همهم التوسع نحو عمان. في تلك الفترة كان هناك نوع من عدم الاستقرار في عمان، وأيضا رغبتهم في طرد قرامطة من مناطق عمان ونشر يعني نحن لا نقول أن مثلا القرامطة كان يرغبون في نشر يعني إلى حد ما، لكن بن بويه لم تكن هذه النقطة معهم، هم همهم في البداية والأخير التوسع السياسي والاقتصادي، لم يكن يعنيهم يعني التعقيدات القرمطية والتعقيدات يعني التعقيدات الفكرية، وإنما هم يعني ديالمة بحريين، همهم السفن والتجارة والتوسع والاقتصاد، غير ذلك ليسوا ذو أهمية. فسيطرتهم على عمان كانت في تأخذ الجانب الاقتصادي والجانب السياسي.
0: أين كان موقعهم دكتور تحديدا؟
1: هم يعني هم سيطروا على عمان

0: من مناطقهم، مثلا في شيراز، في فارس، ومن بغداد، يعني في منطقتين هم يسيطرون على الخلافة العباسية، متحكمون فيها. وأيضا هناك أيضا مثلا الجانب الآخر لهم في شيراز، تحرير في إقليم فارس.
1: في أي
0: حاليا
1: فترة ظهروا تحديدا؟
0: ظهروا بالتحرير في عام 300، كما أشار، في عام 334 هجري. يعني هي السيطرة الفعلية على الخلافة العباسية والتوسع نحو عمان، لكن كانوا موجودين منذ قبل، كانوا موجودين، وأشهرهم كما أشرت علي بن شجاع بن بويه.
1: نعم. طيب، في هذه الفترة تحديدا في عهد بني بويه، كيف كانت العلاقة التي تربط عمان بالعباسيين؟
0: نعم، يعني العلاقة فيما بينهم كانت يأخذها نوع من المد والجذب بين عمان والدولة العباسية، خاصة أن الدولة العباسية كانت في حالة من الضعف، فلم تكن قادرة على مقاومة هؤلاء البويهيون، ولم تكن قادرة أيضا على إرسال حملات للسيطرة على عمان. من جانب آخر هناك القرامطة، وأنا أشرت أن القرامطة تزامن وجودهم مع وجود بني بويه. الخلافة العباسية كانت تحت سيطرة بني بويه، والخليفة العباسي ليس له إلا الاسم فقط، ولا يتحكم بأي شيء، إنما بني بويه هم من يسيطروا على كافة زمام الأمور. فالدولة العباسية علاقتها يعني مع عمان تخضع لبني بويه الذين أرادوا السيطرة على عمان، كما أشرت إلى ذلك.
1: نعم. أبرز الحملات أو المحاولات العسكرية التي قام بنو بويه بإرسالها إلى عمان، وأيضا يعني هل هناك تفاصيل محددة لهذه الحملات؟ ما الدافع لكل حملة؟ ما النتائج التي خلفتها كل حملة؟
0: نعم، بالنسبة لموضوع الحملات، فهنا تسمح لي أستاذ راشد راح أفصل بعض الشيء فيها. فنبدأ أولا بحملة الوزير أبي محمد الحسن بن محمد المهلبي، وكان في سنة 352 هجري. ولاحظ عندما قلت أنا الحسن بن محمد المهلبي، فهو إذن من مهالبة، وهو يعني له أصول عمانية.
1: نعم.
0: فأرسلهم عز الدولة. لك
1: المهالبة، أين هم هؤلاء المهالبة؟
0: المهالبة ينتسبون يعني المهالبة هذه أسرة عمانية عريقة، ومن أشهرهم أبو صفرة الذي تناولت يعني ذكر في حلقات سابقة. أشهرهم أبو صفرة الذي وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطلق عليه لقب أبو صفرة، وكان يسمى من قبل صارخ بن ظالم، ومن أشهر أبناء يزيد وزياد أبناء المهالبة. نعم.
1: المهلب يعني يرجع إليهم أيضا.
0: نعم، المهلب بن أبي صفر نسبة يعني نسبة إلى المهالبة. نعم. فأنا ذكرت الحسن بن محمد المهلبي، يعني هذا هو من قبيلة المهالبة. أرسلهم عز الدولة إلى في حملة إلى عمان للسيطرة عليهم، لكن طبعا يعني لم تنجح الحملة لأسباب عديدة، وأنا ذكرت أنه عماني، فإنه هو أساسا لا يريد أن تنجح الحملة، لأنه يعلم ما سوف يصيب البلاد من فساد وتدمير على يد هذا الجيش، وبالتالي لم يخرج في هذه الحملة، وادعى أنه لكبر سنه، وأيضا تأخر في الاستعداد والتجهيز، وفشلت هذه الحملة، وبالتالي توجه الحسن بن محمد إلى بغداد وتوفي في الطريق، ويقال أنه توفي مسموما.
1: نعم.
0: الحملة الثانية وهي حملة كاردك النقيب، هذه الحملة لم تواجه مقاومة، لأن أساسا عمان كانت تحت النفوذ نافع مولى يوسف بن وجيه الذي أعلن خضوعه للبويهيين مباشرة، لكن العمان لم يرضوا عنه وثاروا عليه وعينوا شخصا آخر يسمى النوكاني، الذي هرب بعد أن سمع بمجيء كردك النقيب وقبض عليه ورمي في البحر. أيضا سيطر على عمان في تلك الفترة، سيطر عليها ما يسمى بشخصية أخرى وهي كردك، وسيطرت يعني سيطرته على عمان تبعا أو ولاء لبنو بويه. أشير مرة أخرى إلى نقطة، وهي أن بني بويه لم يحققوا سيطرة كاملة، خاصة وأن النزاع كان مستمرا بين القرامطة وبني بويه، وفي مراحل لاحقة كما سنأتي على ذلك يحاول العماني ماذا الاستعانة بالقرامطة ضد البويهين. فالعلاقة هنا بين القرامطة والعماني لم تكن دائما علاقة عداء وعلاقة نزاع عسكري، وأن في بعض الأحيان كان هناك إيش نوع من التعاون ضد بني بويه.
1: نعم. طيب، الآن من هم أبرز الأئمة العمانيين في عهد بني بويه؟ كيف كانت العلاقة بين الطرفين الأئمة والبويهيين دكتور؟
0: نعم، من أشهر هؤلاء الأئمة العمانيين في فترة عهد بني بويه سعيد بن عبد الله بن محبوب بن محمد عفوا بن محبوب، والذي تولى الإمام في حوالي عام 320 هجري، وأيضا معنا راشد بن الوليد تولى الإمام في حوالي 338 هجري، كذلك معنا الخليل بن شاذان في حوالي عام 470 هجري، واستمر حكمه فترة من الزمن وقام بإصلاحات واسعة، فقام بتعديل المكوس والضرائب ونشر العدل وأحسن للرعية. أيضا أشير هنا إلى أن عمان خرجت بعد إمامة الخليل من طاعة العباسيين، أقصد أن الخليل بن شاذان خرجت من طاعة العباسيين، وبالتالي معنى ذلك أنها خرجت من طاعة بني بويه.
1: نعم. طيب، هؤلاء الأئمة الثلاثة الذين ذكرتهم، أين كان حدود حكمهم في عمان.
0: نعم.
1: وما السبب يعني في وجود هذه العلاقة بينهما؟
0: نعم، هو سؤال جدا عميق. أنا ذكرت أن هذه الفترة من أصعب فترة في التاريخ العماني، خاصة أن المؤرخين العمانيين يحجمون عن الحديث عنها. فهؤلاء الأئمة الذين ذكرتهم سعيد بن عبد الله وراشد بن بريد والخليل بن شاذان، في يعني تزامن وجودهم مع وجود القرامطة في عمان، وكانت حتى العلاقة متداخلة ما بين القرامطة وما بين هؤلاء الأئمة، وحتى مناطق النفوذ في بعضهم يتقاسم مناطق النفوذ، وفي بعض الأحيان يحدث الصراع على مناطق النفوذ. في القرامطة لم تكن سيطرة كاملة وسيطرة عامة، وكذلك بالنسبة للأئمة لم تكن سيطرة عامة، نتيجة لضعف الإمامة في تلك الفترة، وإلا لكانوا استطاعوا إخراج القرامطة من عمان. الشيء الآخر، نحن لا نعرف بالتحديد أين كانوا يعني الإمام، في الغالب قد توجد في المناطق الداخلية من عمان، ولكن أين يوجد القرامطة؟ هل قريب منهم أم لهم مناطق محددة في شمال عمان أو شيء من هذا القبيل؟ فهذه مما يغفلها التاريخ العماني ومحتاج إلى الكثير من البحث والترقيق حول هذا الجانب.
1: طيب الآن دكتور، تحدثنا عن علاقة عمان بالدولة العباسية في عهد بني بوي، كذلك تحدثنا عن العلاقة التي تربط أئمة عمان في عهد بني بوي، ما هي منطلقات تلك العلاقة، كيف كانت هي هذه العلاقة. الآن ما هي أهم الأحداث التي وقعت في عمان في عهد بني بوي والتي كان لها ارتباط مباشر بالدولة العباسية تحديدا؟
0: نعم، يعني هنا أنا أشير إلى أن هناك نوع من التنافس الحادث ما بين بني بوي أنفسهم، ما بين مقرهم في شيراز ومقرهم في بغداد. فهذا التنافس فيما بينهم على السيطرة على مناطق عمان، ما بين الصمصام الدولة وعض الدولة سيطر على عمان، ويحد بينهم صراع، ويتدخل في بعض الأحيان، قد يصل في بعض الأحيان إلى تدخل القرامطة والاستعانة بالقرامطة في يعني بني بويه يستعينوا بالقرامطة ضد بعضهم البعض. هذا الصراع بين بني بويه أدى بالتالي إلى ضعفهم في بغداد، وخروجهم من عمان كان متزامنا مع ضعفهم وسقوط يعني قدرتهم السياسية في بغداد. التنافس كان قائما فيما بينهم، حتى أن في بعض الأحيان كانت هناك حملات تخرج من قبل بني بويه وتمر على مناطق تابعة للقرامطة. فهذا ما يعني أن التنافس ليس دائما كان تنافس سياسي وعسكري، بل في بعض الأحيان قد يكون تنافس عسكري ما بين بني بويه. فحتى بعض الأحيان مقر بني بويه في شيراز استعيب القرامطة ضد حكمهم في بغداد، والعكس من ذلك. فالبني بويه بشكل عام يعني كان همهم في الأساس ليس التعقيدات الفكرية الإسماعيلية مثل ما هو بالنسبة للقرامطة، وإنما همهم في الأساس هو السيطرة على مناطق الخليج العربي وجزر وموانئ ومن ضمنها عمان، والسيطرة على الصحار والتحكم فيها سياسيا واقتصاديا والحصول على أكبر قدر من العوائد الجمركية. فأما خروجهم من عمان فكان في نفس فترة خروجهم وسقوط دولتهم أو سقوط دولتهم في شيراز، وأيضا سيطرتهم على مقدرات الخلافة العباسية. الفترة التاريخية هذه فترة متداخلة وفيها كثير من اللغط وفيها كثير من المد ما بين بني بويه والقرامطة وما بين الإمامة. فنجد في فترة من فترة يظهر إمام يعين، ثم بعده يعني تظهر يستمر حوالي ما يقرب من 20 أو 30 سنة بدون إمام سيطرة للقرامطة، ثم يأتي بن بويه، وهكذا دواليك ما بين بن بويه والقرامطة حتى خروج بن بويه من عمان. لكن سيطرة القرامطة على عمان لا. استمرت بعد هذا التاريخ، أي أن سقوط بن بويه لم يكن له أي علاقة بالقرامطة، فالقرامطة استمروا بعد هذا التاريخ واستمر وجودهم حتى في عمان. وحقيقة يحتاج إلى كثير من التحليل حول هذا الجانب في العلاقة بين بن بويه والقرامطة، خاصة أن هناك كثير من الشخصيات التي ظهرت في عهد بن بويه من العمانيين أو من الولاية العمانية، وهو يوسف بن وجيه الذي أرسل حملة، لاحظ معي، أرسل حملة يعني إلى البصرة للقضاء على البريديين، وكان أن يسيطر على البصرة لولا تدخل بعض القبائل التي قامت بحرق سفن يوسف بن وجيه الذي كان، ولو أنه سيطر على البصرة لكان كافة سواحل الخليج العربي تحت سيطرته، لكن انسحب بعد حرق الكثير من سفنه. لاحظ معي أن القرامطة لم تدخلوا في هذا الصراع لأنه لم يكن يعنيهم بقدر ما كان يعنيهم هو العائد الاقتصادي في هذا الجانب.
1: نعم. طيب يعني كما هو ملاحظ يعني بصورة مجملة دكتور، أن علاقة عمان مع بني بويه كانت أكثر ازدحاما من علاقة عمان مع القرامطة.
0: نعم، يعني ظل نفوذ البويهين في عمان، أنا أشير هنا، حتى عام 442 هجري هو آخر وجود البويهين. أما سقوطهم في بغداد فكان بعد حوالي 4 أو 5 سنوات، أي في 447 هجري. يعني نجد الإمام راشد بن سعيد، ويعني راشد بن سعيد، وأنا ذكرت هناك سعيد بن عبد الله الذي منعهم من التوجه إلى المناطق الشرقية. هنا ابنه راشد بن سعيد قام بقتل آخر والي بويهي على عمان، وهو اسمه المظفر بن أبي كالجار البويهي. فهذه الفترة فترة محددة وواضحة، لكن يعني إذا جيت على مثلا القرامطة الذين سبق ذكرهم حتى بعد خروجهم من عمان وزوال دولتهم، لكن نجد لهم بعض الوجود سواء كان كشخصيات أو كأفراد موجودين في عمان، بعكس بن بويهي الذين يعني تم إخراجهم نهائيا في حوالي عام 442 هجري من عمان.
1: نعم. طيب، هذا الحديث كان عن بني بويه، وسبقه الحديث عن يعني القرامطة. ماذا عن طبيعة العلاقة بين عمان ودولة بني مكرم؟ هذا ما سنتعرف عليه مستمعينا مع ضيفنا العزيز الدكتور سليم بن محمد الهناية، الباحث في التاريخ العماني، وهو يسترسل في حديثه عن عمان في عهد الدولة العباسية. لكن بعد أن نتوقف مع فاصل قصير، بعده نواصل معكم هذا الحديث الذي نرجوه أن يكون شائقا ومفيدا للجميع.
2: من التاريخ العماني، من التاريخ العماني.
1: عمان في عهد الدولة العباسية،
3: عمان في عهد الدولة العباسية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام مجددا إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج من التاريخ العماني، عمان في عهد الدولة العباسية. هذا عنوان حلقة هذا الأسبوع، وكنا قد بدأنا أيضا في الأسبوع الماضي الحديث عن الموضوع ذاته. في هذه الحلقة مستمعين نتحدث مع ضيفنا العزيز حول علاقة عمان بثلاث دول، كانت هذه الدول الثلاث مرتبطة بالدولة العباسية تاريخا ومكانا، وهم عمان في عهد القرامطة وعمان في عهد بني بوي. أما في المحور الثالث وهو المحور الأخير في حلقة هذا الأسبوع فسيكون حديثنا حول عمان ودولة بني مكرم. أهلا بك دكتور سليم من جديد في حلقة هذا الأسبوع.
1: أهلا وسهلا بك.
0: وكنا نريد أن نتحدث بدءا كما كنا قد تحدثنا عن بني بوي وتحدثنا عن القرامطة، بدءا نتحدث عن بني مكرم. من هم بنو مكرم؟ كيف ظهروا في دولة الدولة العباسية؟ أين هو موطنهم الأصلي أيضا؟
1: نعم، تشير كثير من الروايات التاريخية أن بنو مكرم من العمانيين، من القبائل العمانية، بينما روايات أخرى تفند هذه الرواية وتقول أنهم أتوا من خارج عمان. نعم. ولكن الأقرب للصح وللصواب وهو أن بنو مكرم هم من القبائل العمانية، كانت موجودة في عمان، وعندما وجدوا أن هناك صراعا قائما بين البويهيين والقرامطة من جهة وبين البويهيين والإمامة في عمان من جهة أخرى، وجدوها فرصة سانحة للتواصل مع البويهيين للسيطرة على عمان. دولة بني مكرم يعني أو بنو مكرم ظهروا وسيطروا على مقدرات الدولة السياسية في عمان يعني ليس فترة طويلة، يتم فقط ما يقرب من حوالي 40 سنة، يعني من عام 390 هجري حتى عام 433 الهجرة. فاتصلوا بالخلافة العباسية في بغداد، واتصلوا تحديدا بالبويهيين، ويعني عرضوا رغبتهم في السيطرة على عمان على أن يكونوا تابعين للبويهيين وتكون عمان تحت سيطرة الدولة البويهية، وهم حكمهم ليس إلا كحكم اسمي تبعا لبني بويهيين، أي أنهم في النهاية تابعون للبويهيين. فوجدها البويهيين فرصة من خلال بنو مكرم، وبدأوا بإرسال حملات وتثبيت بنو مكرم في الولاية، أنا أقصد هنا ولاية عمان.
0: نعم. طيب يعني إلى أي درجة من الصحة هذه العبارة أن بنو مكرم حكموا عمان بالنيابة عن البويهيين؟
1: نعم، إلى حد ما هذا العبارة صحيحة، فبنو مكرم أقاموا الخطبة لبني العباس، وكانت العلاقة بين بني مكرم وبني العباس كانت علاقة جيدة، يعني على الرغم من يعني تعكيرها من قبل البويهيين بعزلهم أبا محمد المكرم، وعينوا بدله شخص آخر يسمى الفرخان بن شيران. طبعا هذا الفرخان بن شيران لا ينتمي لبنو مكرم بأي صلة، فقاموا بتعيينه في حوالي عام 392 هجري، لكن نتيجة لسيرته السيئة وسمعته الغير طيبة وما أحدثه من أحداث وما أخذه العمانيون عليه، وحتى أن بنو البويهيين لم يرضوا عنه، فقاموا بعزله وعادوا مرة أخرى اللي هو أبا محمد إلى منصبه. فعندما عاد أبو محمد بن مكرم إلى مصر مرة أخرى ونشط في إصلاح عمان، ويعني اهتم بالأفلاج وبالمكوس وبالقنوات، واهتم بالتجارة وبالناحية الاقتصادية حتى نال رضا البويهيين، وطبعا ثبتوه في حكم عمان. وعندما مرض أبو محمد بن مكرم تم تعيين ابنه أبو القاسم الذي يعني امتدت سلطنته، وخلفه ابنه أبو الحسن بن القاسم. طبعا هذه رواية، ولكن هناك أنا أريد أن أشير أن أبو محمد يعني صحيح أنه مرض، ولكن هو قتل أساسا عندما توجه إلى شيراز، عندما استدعاه صمصام الدولة إلى شيراز رغبة في توليه إمارة فارس أو شيء من هذا القبيل، لكن لأنه تدخل في الخلاف بين بنبويه فأدى هذا إلى مقتله.
0: نعم. طيب يعني هل نستطيع أن نقول أن يعني بنو مكرم كانوا ولاة لبنو بويه في عمان؟
1: نعم، لا شك في ذلك.
0: وأنا إذن كيف يعني من الممكن اعتبارهم دولة مستقلة طالما أنهم هم ولاة تابعون لحكم دولة أخرى؟
1: نعم، هم استقلوا يعني لاحقا وليس في البداية. في البداية كانوا تابعين لبني بويه وتحت سيطرتهم، ويعني هذه السيطرة يعني لا يستطيعون فيها حتى تحريك أي جيش أو فرقة أو سيطرة على أي مناطق أخرى إلا بأمر من البويهيين، وبالتالي استمر هذا الحال طوال فترة قوة البويهين. لكن عندما بدأت قوة البويهين تضعف من عمان بداية من عام 420 هجري، بدأ هؤلاء بنو مكرم بالاستقلال عن حكم النبوي، واستقلوا بحكمهم في عهد أبي القاسم، وأصبحوا أصبحوا حكام مستقلين عن بنو بويه. وثم لاحقا سوف نجد أنهم يدخلون في صراع مرة أخرى مع العمانيين، وناقصتنا بالتحديد الإمامة.
0: يعني إذا العلاقة بين بني بويه وبني مكرم كانت بدأ العلاقة يعني تشوبها
1: نعم في البداية كانت علاقة ودية واستمرت هكذا ولم تتعكر إلا بضعف بني بويه، يعني بمعنى أن بني مكرم يتدخلوا في هذه العلاقة ولم يحدث فيها أي حدث، لكن تلقائيا حدث الضعف في بني بويه فاستقل بني مكرم بالحكم وولاية عمان.
0: نعم. من يقرأ في التاريخ دكتور يعني يلاحظ تحديدا عن هذه الدولة استقلال بني مكرم بالسلطنة في عمان وتوارثوا الملك فيها، كيف حدث ذلك؟
1: نعم، حدث عندما كما أشرت إلى ذلك مرة أخرى، وهي بدأت ضعف البويهي.
0: نعم.
1: فأنا بدأت ضعف البويهي بسبب التنافس بين شيراز وبغداد على الحكم، فهنا استغل بنو مكرم هذا الأمر واستقلوا بالحكم، فهم يعلمون أن بنو بويه أساسا لن يتمكنوا من مد لهم أي جيش، فالحالة وصلوا إليها واقتراب السلاجقة من السيطرة على الخلافة العباسية أدى للقضاء على نفوذ بنو بويه في فارس وأقصانه شيراز وفي بغداد، وبالتالي انتهى النفوذ البويهي، ومعنى ذلك أنه سوف ينتهي أيضا في عمان ويستقل بنو مكرم بالحكم ويستقل بالجانب السياسي هنا في عمان.
0: طيب دكتور، من أبرز الأحداث المتعلقة بعمان في فترة بني مكرم هو الخلاف الذي حدث بين الأخوين علي بن هطال وأبي القاسم بن مكرم، وكان أن ملك علي بن هطال ملك عمان ويقال بأنه أساء السيرة، مما أدى إلى وجود نوع من الاضطرابات والقلاقل والخلافات. ما تفاصيل وحقيقة هذا الموضوع؟
1: نعم، يعني دائما الخلافات تضعف الدولة، وهذا ما حدث بالنسبة لبني بويه.
0: نعم.
1: الخلافات الأسرية فيما بينهم أدت إلى ضعفهم ومن ثم يعني انتهاء نفوذهم، وهذا ما حدث بالنسبة لعمان. يعني بنو مكرم لم يستمروا إلا حوالي 40 سنة فقط في كولاة ومن ثم كحكام على عمان، وانتهى حكمهم بسبب ماذا؟ بسبب الخلاف الذي كان يحدث بينهم بين الفترة والأخرى. لكن الخلاف الذي حدث في الفترة الأخيرة فيما بينهم أدت بالتالي للقضاء على نفوذهم. لم يتدخل الإمامان العمانيين ولا يتدخل الإمامة، لأن الإمامة كانت تمر بمرحلة من الضعف فلم يتدخلوا فيها، لكن تلقائيا حدث الضعف بسبب الخلاف فيما بينهم بين بني مكرم أنا أقصد هنا، فأدى بالتالي إلى نهاية دولة بني مكرم. فيعني كما أشرت أستاذ راشد، وقع نوع من الخلاف بين أبي الجيش والمهذب، ونتيجة ذلك الخلاف أن قتل أبا الجيش أخاه المهذب وانفرد بالسلطة فترة من الزمن حتى ظهر علي بن هطال الذي ملك عمان. طبعا قتل أبا الجيش أخاه المهذب، فأبا الجيش توفي بعد فترة وظهر على الساحة علي بن هطال وتمكن من السيطرة على الحكم. فلكن علي بن هطال هذا أساء السيرة، يعني قام بمجموعة من الأعمال التي لم يرضى عنها الناس، ومثل ذلك صادر الأموال بدون وجه حق، وقام بأعمال السلب والنهب فكرهه الناس، إضافة إلى أنه كان يعني ليس يصادر الأموال هكذا وإنما يصادر الأموال بالإقطاعات، إحنا نسميها باللهجة العمانية الدارجة الضواحي، وكثير من الأراضي الزراعية ومن الأفلاك سيطرة يعني عليها ومن الآبار سيطرة عليها، وأعمال سرقة ونهب في وضح النهار، فكرهه الناس ووصلت أخباره إلى بغداد، فاستعظم يعني كاليجار أفعاله وقرر محاربته، فأرسل له أبو منصور بن مافنة يعني الذي اتصل بالمرتضى الذي ساعده في حرب علي بن هطال، فهزم المرتضى علي بن هطال وقرر أبو منصور بن مافنة أبا محمد بن مكرم على عمان سنة 431، بمعنى ذلك أن علي بن هطال تم عزله وإزالته وإعادة بنو مكرم إلى الحكم. لكن أشير هنا يعني هذا تقريبا في عام 431، وبالتالي بعد هذه الحادثة لم يستمر بنو مكرم كثيرا في الحكم، أي بعد حوالي سنتين بعد وفاة أبو محمد بن مكرم تعتبر هي المرحلة الأخيرة والحاسمة في نهاية دولة بنو مكرم.
0: طيب يعني دكتور، هناك سؤال قد يدور في أذهان كثير من المسلمين، طالما عرف عن تاريخ عمان الاستقلال والنأي بنفسها عن الصراعات وأنها دائما تريد أن تكون كما هي محورا بذاتها مستقلة لا تتبع أحدا، ما الضعف الذي يعني حدا بالعمانيين إلى هذا الحد إلى أن تتوارثهم دولة بعد دولة، إذا ما عرفنا أن قبل وجود هذه الدول كان هناك استقلال للحكم العماني؟
1: نعم،
0: عبر الإمام الجلندب بن مسعود.
1: نعم، أشكرك أستاذ راشد على هذا السؤال العميق، وأنا إذا يعني حتى أوضح للمستمع الكريم هذه النقطة، نعود إلى نهاية الإمام الإباضية الثانية وقضية عزل السلط بن مالك. هذه القضية أخذت كثير من الأبعاد ومن الأخذ والرد، وظهرت فيها مدرستين الرستاق ونزوة، وأحد الأخوة الزملاء عمل رسالة ماجستير حول هذا الموضوع، وهو قضية عزل الإمام السلط. فتدخل في هذا الجانب، لم يتدخل في هذا الجانب فقط الجانب المذهبي والعقدي، وإنما حتى الجانب السياسي وجانب النفوذ والسيطرة. وهذا ما حدث بالنسبة للعمانيين بعد سقوط الإمام الإباضية الثانية، كيف سقطت وكيف انتهت آخر إمام إباضية، وهو والتي كان الإمام فيها عزام بن تميم على يد الخلافة العباسية، ومجيء محمد بن نور إلى عمان، كلها بسبب تدخل الأطماع الشخصية وحب الدنيا الساهمة في هذا الجانب، وأدى بهم الاستعانة محمد بن نور والي الخلافة العباسي المعتضل في البحرين والمجيء إلى عمان. هذا منذ تلك الحادثة ومجيء محمد بن نور إلى عمان وتدخله في الأمر، استمر هذا الحال طوال دولة بنو مكرم ومن قبلهم وجود القرامطة وبنو بويه وبنو وجيه في عمان، ثم مجيد النباهنة، واستمر حتى عهد الإمام ناصر بن مرشد لتدخل الأطماع الشخصية والخلافات الشخصية والخلافات حتى القبلية والعصبية القبلية تدخلت في الأمر، وهذا أدى بهم إلى ضعف أمرهم وعدم قدرتهم على مواجهة حتى القرامطة الذين ضعفوا في فترة متأخرة، لم يتمكن العماني من إخراجهم، حتى لم يخرجوا إلا عندما ضعفوا وقاموا بحرق منازلهم ودورهم وطردهم من عمان. هذه هي هذا الأمر الحاسم الذي يعني دعا هؤلاء بن بويه ودعا القرامطة إلى السيطرة على عمان. لكن عندما نأتي مثلا إلى حوادث أخرى في طوال فترة الإمام الإباضي الثاني، لم يتمكن الدولة العباسية على الرغم من قوة الدولة العباسية أو الخلافة العباسية على الرغم من قوتها لم تتمكن من السيطرة على عمان، اللهم فقط جيش أرسله هارون رشيد في بقيادة عيسى بن جعفر، ولم يستطع، ولاحظ ما قوة الإمام في تلك الفترة، لم يستطع حتى أن يدخل عمان، لم يدخل عمان إلا عندما وصل حتى، وهناك تم القضاء على جيشه، غير ذلك لم تظهر أي حملة أو لم تفكر حتى الخلافة العباسية أن ترسل حملة إلى عمان نتيجة لعلمها بقوة العمانية بقوة الإمام العماني. لكن بعد تدخل الأطماع الشخصية وبعد عام 208 هجري وظهور الخلافات يعني الخلافات والعصبيات بين القبائل وحب الدنيا والأطماع الشخصية كلها تدخلت في هذا الأمر، أدى إلى ضعف العماني، حتى أن في فترة من الفترات لا يوجد إمام، وفي بعض الأحيان نجد أن الإمام يستمر لفترة ثم يعزل. وهنا أشير إلى حادثة وهي الحادثة التي أراد فيها الإمام موسى بن موسى عزل أحد الأئمة، أراد عزله، ولكن هذا الإمام نهر موسى من موسى وقال له لو أطعت أهل عمان لم يعني لولوا كل سنة إمام، بمعنى أن يوجد في صوف العماني من هو الحاجم، ولكن الأطماع الشخصية لم تكن لتساعد على ظهور هذا الإمام وتدخل العصبيات، وكل قبيلة ترغب أن يكون الإمام منها وكل قبيلة ترضى بهذا الإمام. كل هذه العوامل ساهمت في هذا الضعف وهذا الانهيار الحادث والذي لم نره من قبل منذ ظهور الخلافة الراشدة ثم الدولة الأموية والدولة العباسية.
0: طيب الآن يعني كيف انتهى حكم بنو مكرم لعمان وكذلك يعني زوال النفوذ البويهي فيها؟
1: نعم، يعني في خاصة في الفترة الأخيرة من حكم بنو مكرم ظهرت القلاقل وظهور علي بن هطال الذي أشرت إليه سابقا، كما أن كالجار الذي جهز حملة إلى عمان في سنة 433 عفوا، عاد الهدوء لكن هدوء نسبي، لكن دب الضعف مرة أخرى في دولة بني مكرم بعد هذا العام، وتسلط على الدولة يعني تسلط عليها النساء والعبيد وأصبحوا هم المسيطرون عليها وهم الناهون والآمرون فيها. فدائما عندما تسلط النساء خاصة على الدولة، وهذا ما حدث بالنسبة للدولة العباسية يعني ومن ثم ومن قبلها يعني الدولة الأموية، تسلط النساء ولكن بنسبة محدودة، لكن هنا في دولة بني مكرم تسلط النساء وأصبحت هي الآمر والنهية، مما أدى إلى ضعف أمر بنو مكرم. فنظم أهل عمان أنفسهم ونجحوا في التغلب على البويهيين الداعمين لبنو مكرم، كما تم اعتقال والي البويهيين على عمان وهو أبي المظفة بن كاليجار، يعني الذي نصب نفسه أميرا على عمان، وبالتالي زالت السلطة البويهية في حوالي عام 442 هجري عن عمان، وبالتالي سوف يتبعها زوال دولة بنو مكرم تلقائيا، لأنهم هم أساسا الداعمين لدولة بنو مكرم.
0: نعم. طيب يعني نختم هذه الحلقة وبالتالي الحديث عن عمان في عهد الدولة العباسية بسؤال هام وإن كان عاما، كيف انتهت علاقة عمان بالدولة العباسية بشكل نهائي؟ كيف تم ذلك ومتى تم ذلك؟
1: نعم، هذا فعلا سؤال عميق ويأخذ يعني يأخذ سر التاريخ طويل. أساسا الخلافة العباسية، أنا أريد أن أشير هنا أن الخلافة العباسية بعد عام 232 هجري هي خلافة اسمية، الخليفة العباسي هو خليفة يعني رمز ديني، وليس له أي قدرات سياسية أو عسكرية. يعني من يأتي بعده، من يأتي ليتحكم في زمام الأمور مثل بني بويه والسلاجقة من بعدهم ومن أتى بعدهم، هؤلاء كانوا هم يتحكم في الناحية العسكرية والإدارية، لكن يعني الخليفة العباسي لم يكن سوى عبارة عن رمز ديني. فلم تشير المصادر التاريخية إلى أي تدخل عباسي في عمان بعد زوال سلطة بني بويه. يعني الدولة العباسية بدأت في مرحلة من الضعف، فبعد بعد زوال دولة بني بويه وبنو مكرم والقرامطة من عمان، دخلت عمان في أتوم من الخلافات فيما بينهم، حتى ظهور دولة النباهنة في القرن الخامس الهجري، واستمروا على فترتين حتى ظهور أيضا دولة اليعارف في عام 1624 للميلاد. فهذه الفترة كلها لم تظهر أو لم تحاول الدولة العباسية السيطرة على عمان، ولم تأسس ولم تكن لديها تلك القدرة للسيطرة على عمان. حتى من أتى للسيطرة على مقدرات الخلافة العباسية لم تكن لهم تلك القدرة أو الإرسال. فبالتالي دخلت عمان في أتون تلك الصراعات بين القبائل، فظهرت الإمامة الإباضية الثانية والثالثة والرابعة. في بعض الأحيان مثلا يعني أنا أشير هنا إلى إمامة الخليل بن شاذان، الذي يعتبر فترته من أفضل الفترات ومن أخطر الفترات بعد يعني الإمامة الإباضية الثانية في السيطرة والتحكم في الأمور، واستطاع أن يخرج عمان من تون الصراعات. لكن بين فترة بين الحين والأخرى يخلو منصب الإمام، وتظهر الصراعات بين القبائل يعني تدخل عمان في مرحلة يعني تلو الأخرى، واستمر هذا الحال حتى عهد بنو نبهان.
0: دكتور، نحن نشكرك على هذا السرد التاريخي الذي استمر لمدة حلقتين، تحدثنا من خلاله عن عمان في عهد الدولة العباسية، كيف تبدو صورة عمان في تلك الدولة تحديدا. وفي هذه الحلقة تحدثنا عن تعاقب الدول الثلاث على عمان. أعزائنا الكرام، بذلك نكون قد وصلنا معكم إلى ختام الجزء الثاني من حلقة اليوم من برنامج من التاريخ العماني، الذي ناقشنا فيها علاقة عمان بالقوة التي ظهرت في عهد الدولة العباسية، وهم القرامطة وبني بويه وبني مكرم، وارتباط عمان بهم، وكيف كانت علاقة العمانيين بهذه القوى، وأيضا كيف انتهى النفوذ العباسي في عمان. وبما أن وصلنا إلى ختام هذه الحلقة وهذا الحوار، فنتوجه بالشكر أجزله وأعطره إلى الدكتور سليم بن محمد الهنائي، وهو الباحث في التاريخ العماني الذي تواصل معنا على مدى حلقة. شكرا جزيلا لك دكتور.
1: شكرا سيد راشد، وشكرا للدكتور محمد الشعيري على هذه الاستضافة، وأيضا الشكر موصول للمخرج على يعني تسليط الضوء على جانب مهم من التاريخ العماني، فجزاكم الله خير الجزاء.
0: شكرا لك يا دكتور، وأيضا شكرا لكم مستمعين الكرام، آملين أن نكون قد وفقنا في إيصال كل المعلومات إليكم، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج من التاريخ العماني، ورحلة أخرى من رحلات خبايا الحديث عن التاريخ العماني. كنا معكم مستمعين الكرام، طاقم البرنامج في الإعداد الدكتور محمد بن حمد الشعيري، وسعدت بالتواصل معكم مستمعين الكرام تقديما راشد بن خميس السعدي، وهذه أجمل التحايا من المخرج علي العجمي، وإلى اللقاء.
2: الأمس هو الماضي، وغدا هو المجهول، بينهما رحلة اليوم، معرفة الوصول لمعرفة المستقبل. كنتم مع برنامج من التاريخ العماني، من التاريخ العماني. إعداد الدكتور محمد بن حمد الشعيري، تقديم أحمد بن سالم الكلباني، إخراج علي بن عبد الله العجمي. من التاريخ العماني، من التاريخ العماني. من التاريخ العماني.
3: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير لي كاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها من عن فيها. تغاريد.

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.
2: أعزائي المستمعين، مستمعي برنامجنا هذا تغاريد، ما زلنا معكم في هذه الحلقة، وما زلنا في جعلان بلاد بن بحسن، وما زلنا في فلق مشايخ، وما زال معنا الأخ سالم بن عجيدان بن ناصر العويسي في فلق مشايخ. في الأمس الأخ سالم كلمنا عن بعض الصناعات اليدوية الخاصة بالبوش واللي هو يقوم فيها، أو النسوة أيضا يقوم بصناعتها. راح نكمل اليوم مع الأخ سالم. سالم
3: مرحبا، اهلا وسهلا، اهلا مرحبتين،
2: عساك بخير،
3: الله يسلمك،
2: الله يبارك فيك،
3: حياكم الله.
2: امس اخذنا مجموعه من الصناعات، اليوم راح نكمل ان شاء الله،
3: حياكم
2: بعض
3: الله.
2: بعض الصناعات البدويه ايش عندنا اليوم؟
3: طال عمرك،
2: عمرك طويل.
3: عندنا هذه هي الخر اللي يسمونه خر فراش، اللي هو خر بوش.
2: شو الخر؟
3: الخر خر
2: خر
3: خر بوش، يركب على ناقه العرضه،
2: على ناقه العرضه،
3: على ناقه العرضه. خري
2: وهو ولا خرق؟
3: خري
2: خري
3: خري، وهو هذا ياعد تبعه.
2: هذا الخري يصنع من الصوف،
3: هذه يصنع من الصوف
2: ايضا،
3: وطبعا يصنع عنه النسوان،
2: وفي اشكال والوان،
3: وفي منوع،
2: منوع وكله شيء.
3: نعم.
2: جميل يعني،
3: شيء جميل.
2: هذا صناعه رجاليه ولا نسائيه؟
3: لا، نسائيه.
2: نسائيه،
3: اي نعم، جميل وثمين.
2: انا لاحظ الاخ سالم،
3: نعم،
2: ان معظم الصناعات الجميله الخاصه ببوش معظمها نسائيه، يعني
3: اغلبيتها، يعني اغلبيتها نسائيه،
2: أغلبيت
3: لان النسائيه يعني ما عندها شغل وايد،
2: ايدينا نخف،
3: ايدينا نخف، وشغلتنا
2: ذوق احسن بعد،
3: والرجال طال عمرك مشتغلين في اشياء ثانيه، يعني
2: عندهم ذوق ما شاء الله،
3: عندهم ذوق، عندهم
2: التلوين والانواع وهالاشكال وفي الغزل، وهذا اللعب الغزل ترى ما بسهل،
3: لا والله
2: ما بسهل صناعه الغزل.
3: اكيد اكيد،
2: هذا الخري مثل ما انت شايف الان ملون،
3: طيب طال عمرك
2: له عده اشكال، ومطر
3: مدرج طال عمرك، ومنوع من الاشياء،
2: ما يحتاج ذلول، اذا دار فوق الذلول ما يحتاج،
3: يا الله ما يحتاج، يقطع النص من هنا،
2: لو ما تبغى تاخذ النوف تاخذ النوف قسما عليها،
3: لازم لازم لازم لازم ان شاء الله.
2: ايش بعد؟
3: وهذا الذي هو
2: هذا الياعد،
3: هذا ياعد،
2: هذا ياعد رجال، هذا رجال يسوونه،
3: هذا ياعد، لا نفس الشيء يسوون النساء،
2: يسوون النساء.
3: اها، هذه طال عمرك ياعد تكون من الخواريف، من الصوف، صوف الخواريف،
2: صوف الخواريف،
3: صوف الخواريف،
2: احنا نسميه ياعد،
3: ياعد،
2: اها، في عمان نسميه
3: زين ياعد. وهذه طال عمرك ثالث كله تابع ناقة العرضة،
2: ناقة العرضة،
3: الخير وياعد وشداد الكتيبي
2: اللي قلناها أمس،
3: اللي قلناها أمس،
2: كله شغل بوش، هذه
3: شغل بوش، ويخص
2: زانة بوش،
3: زانة
2: ناقة
3: طبعا
2: العرضة،
3: ناقة
2: العرضة،
3: ناقة العرضة،
2: ناقة السباق الحين في الميدان،
3: لا لا لا، ناقة السباق ما يركب عليها،
2: ما يركب عليها،
3: ما يحطوا عليها لأنه ثقيل، هذا
2: ثقيل عليها،
3: ثقيل عليها، هذه حطوا على ناقة العرضة.
2: ناقة السباق أظن يحطوا لها شداد، ما
3: يحطوا لها شداد، أو حسرة يسموها حسرة، اللي هذه موجودة معنا،
2: حسرة خفيفة،
3: حسرة خفيفة، وهذه طال عمرك يحطوا على ناقة العرضة.
2: نعم، إيش بعد؟ إيش بعد؟
3: ثاني هذه طال عمرك،
2: عمرك طويل،
3: الذي هي تكون دلو.
2: الدلو،
3: هذه دلو،
2: وهذه دلو،
3: هذه الدلو يذبوه بيشربوه بماي،
2: من يلد هذه،
3: من الطواء، اول من زمان يشربوها بالماء،
2: مو بصناعة بدوية رجالية ولا نسائية؟
3: رجالية، رجالية،
2: هذه رجالية، هذه مخيوط، خيط،
3: مخيوط، نعم، مخيوط،
2: مخيوط،
3: خيط مسلة، وهي طال عمرك من تيوب او سواء من قلد
2: او من جلد
3: بغر او قلد غنم.
2: الحين ممكن يسوونها واحد من تيوب،
3: من تيوب الحين،
2: لكن كانت في الاصل
3: كانت اول يسوونها من القلد، من القلد البقر،
2: من القلد
3: او قلد الغنم،
2: من قلد الغنم،
3: اي نعم،
2: ممكن بعد
3: اشياء ثانيه. هذا سمعنا شداد مضلع،
2: شداد مضلع،
3: شداد مضلع الكبير، أيه، الذي كان يركب على ركاب في الزمان الاولي،
2: على فطر،
3: على ركاب، ركاب،
2: ركاب،
3: ركاب اللي يسفرون هالشياب الاوليين،
2: التحميل،
3: ركاب التحميل اللي هن يتحمل مال السفر،
2: صور،
3: اي نعم،
2: شالين اغراض،
3: صور، نزوه،
2: نزوه،
3: اعلان، اي مكانات يسفروا عليها الشياب في الزمان الاوليين،
2: هاي اللي بعد روح اشدادهم غير،
3: هذا اشدادهم غير، اشداد كبير عشان يتحمل، يشلوا عليها مسح، تايرب، تمور كبار، هو يسمون اشداد مضلع،
2: اشداد مضلع،
3: اشداد مضلع. وفي معنى الصري، هذه طال عمرك الموجود الاولي اللي استعملها في البيوت السعف،
2: وهو الصراي،
3: الصراي،
2: الصراي
3: الذي استعملوه كان اول في بيوت السعف. وفي خروي ثانيه هذيك يسموه طال عمرك اللي هو يختص بالنساء،
2: شو شو يختص بالنساء يعني، خري،
3: خري يسموه، خري ثاني،
2: هذا حق اغراض الحرمه،
3: حق اغراض الحرمه تحط فيه سماء،
2: في
3: او يسموه زبيل، كذي يسموه بعض منهم، يكون
2: يسمونه
3: زبيل،
2: زبيل،
3: من من من من من تكون من خوص، طال عمرك. وفي اشياء ثانيه يعني كثيره ما
2: ما شاء الله عليك، انا
3: موجوده الحمد لله
2: معظم يعني
3: والمغزل
2: الجميله طال عمرك موجوده في المغزل.
3: المغزل او محواس الذي هو يغزل ومرصوف،
2: يغزل ومرصوف
3: يخدم صنع عليه، وفي معنى زرابيل
2: ما شاء الله،
3: زرابيل من الصوف ومن الشعر استعملوه الناس الاوليين عن الشمس والعقارب.
2: شوف شمله، هين شمله؟
3: الشمل ما موجود اليوم،
2: ما يعرف شمل
3: الشمل ما موجود، نسيناها اليوم، نسيناها
2: الشمل المهمه
3: بنجيبها ان شاء الله.
2: لا احد عرف هذا الشمل، لكن شمله من يصنعها؟ يصنعها رجال
3: النساء، نساء نساء اي كله خص نساء،
2: كله خص،
3: كله خص النساء،
2: كله خص
3: اي نعم. ما عليك حاله هذه طال عمرك اللي هي قديمه نبرد نشرب فيها الماء قبل الثلاجه والكهرباء، حاله الماء ما طبيعي.
2: هذا تجيبونه من برا انت، هاي ما تصنعونه منه؟
3: لا لا هذا نشتريها،
2: هذا تشترونه من برا مثلا من بهله من الامكانات هذيلا؟
3: نعم نعم،
2: هذه صناعات فخاريه،
3: هذه صناعات فخاريه ونفتخر بها طال عمرك.
2: شايف فاقد؟
3: تفضل.
2: ما لقيته؟
3: وش هو؟
2: هين اللي يشربوا بهاك الحليب؟
3: القلاص يعني؟
2: لا
3: الكرمة؟
2: الكرمة هين؟
3: الكرمة اليوم نسيناها بعد نفس الشيء، بنجيب ان شاء الله بنجيب.
2: لا سالم انت ما تبسقين حليب ولا تبسقين حليب؟ قام بتجيب هيك؟
3: بنسقيكم ان شاء الله، بنسقيكم فيه ان شاء الله.
2: الكرمة كيف تسوون الكرمة؟
3: صح الكرمة صنعنها النساء بعد نفس الشيء.
2: كيف فسر لي؟
3: صنعنها طال عمرك من الجلد ومن الخوص.
2: جلد وخوص؟
3: جلد وخوص.
2: ايوه.
3: من الجلد بقر او جلد غنم، وثم يرفنها يشكنها او من خوص وتكون، وهي حلبه فيه لبن وتحمل وذوق اللبن، ذوق فيه
2: ذوق جميل
3: حلو. كان كرمة. اول استعملوه الناس الاولين
2: اسمها كرمه،
3: كرمه نعم،
2: اسمها كرمة.
3: تكرم الضيف،
2: تكرم الضيف،
3: تكرم الضيف، اذا ازقيته فيه
2: حليب
3: تكون تكرم الضيف.
2: هاي صناعه
3: سمايه كرمه،
2: صناعه نسائيه،
3: اي صناعه نسائيه بدويه طال عمرك،
2: نسائيه
3: نسائيه.
2: وان شاء الله يوم يجي تقول لي تجيب لنا كرمه عشان اشرب فيها حليب.
3: اي نعم.
2: ها أي نعم. ولا ما ناوي تسقينا؟
3: لا ان شاء الله مستعدين، مستعدين مستعدين مستعدين ان شاء الله مستعدين.
2: ما دلك
3: وش في موضوع بعد الشيء الثاني؟
2: ايش يعني ايش
3: صناعه القرص؟
2: اوه
3: القرص،
2: القرص
3: الذي هو
2: اللي على النار،
3: اللي على النار وذوق حلو،
2: ذوق حلو،
3: ونحط
2: على حصى، على حصى
3: على النار،
2: على النار ولا حصى يسوونه؟
3: لا لا على النار، على النار، على يمر،
2: على يمر
3: النار، حطب الغاف او سمر، شب الضوء وتعينك القرص والدفنة
2: سالم،
3: وتتحمل خمس دقائق.
2: سوينا قرص انت اليوم؟
3: نسوي ان شاء الله، مسوينا مستعدين نعم، موجود جاهز جاهز
2: جاهز
3: جاهز،
2: بناكل منه
3: ان شاء الله وتذوق وبتشوف كيف.
2: لا بذوق انا دلنا ذايقنا، لكن بناكل منه.
3: لا بتاكل منه ان شاء الله ويعجبكم بعد
2: ان شاء الله.
3: وهو طال عمرك شيء طبيعي،
2: هذا اشياء حلوه طبيعيه وعادات حلوه
3: ويغمس نعم. باللبن والسمن
2: شيء
3: وذوق حلو،
2: لبن وسمن
3: نعم،
2: لبن وسمن
3: الله،
2: عادات جميلة يا
3: الحمد
2: سالم
3: لله.
2: وعادات
3: الحمد
2: حلوة وتقاليد حلوة،
3: نفتخر بها طال عمرك.
2: صناعات صناعات البدوية جميلة، وانت ما شاء الله محتفظ فيها
3: الحمد لله
2: على يعني حداثة سنك، يعني ما شاء الله عليك انت ملم بكل هذه الموضوع لانكم عايش هذه الاشياء.
3: جزاكم الله خير والحمد لله، اصبحت الامور كلها بسيطه الحمد لله، والامور هينه.
2: قلت لي عندك بوش؟
3: عندنا بوش وعندنا غنم الحمد لله.
2: تدخل فيهم خير. تدخل فيهم سباقات؟
3: والله هي حد الان يعني قليل، يعني قليل بعض من الاخوان اللي عندنا هنا يشتركون في السباق.
2: انت بوش انت ليش عم خلينا على البوش؟
3: عندنا عندنا بوش يسمونها يعني بوش عزف مداني ما يشبه ذلك،
2: تبيع من تحتن يعني
3: الحمد لله ما كتب الله ويسر.
2: حشوان؟
3: الحشوان الحمد لله،
2: من تحتن حشوان
3: والله.
2: حكينا انا بنسالك عن عن بعض السباقات، سباقات سباقات اللي تصير هنا عندكم الهجن هنا
3: نعم.
2: لعندكم شيء تصير عندكم سباقات؟
3: نعم تصير معنا هنا في سباق
2: في الولاية،
3: موجود هنا في ولاية قعلان بن محسن ريس وولاية قعلان بن بوعية ريس، على ريس
2: شاركون فيهن؟
3: والله يشاركون الاخوان
2: عرضة
3: اللي
2: عرضة
3: ريس ريس ريس وعرضة،
2: ريس وعرضة.
3: مهتمين اكثر شيء عندنا احنا هنا بالعرضة،
2: بالعرضة
3: الشرقية مهتمين اكثر شيء،
2: شرقة الزي، العرضة الزرقاء، شرقة الزي،
3: شرقة الزي نعم،
2: شرقة الزي. اذا كان الزي ما في عرضة ما
3: اكيد اكيد
2: ما حلو لان السباق هذا
3: اكيد،
2: لكن ترى الامور ايش اسمه الآن، لكن البوش الحين تربية بوش ترى سالم منهم فائدة، ترى
3: منهم فائدة نعم، بس يتكلفن طال عمرك لو يتكلف منهم فائدة، يتكلفن
2: يتكلفن
3: يتكلفن وايد، أصبح أشياء أشياء يعني ثمينة وأصبحت يعني الظروف يعني الحمد لله،
2: لكن بعض منهم
3: يتكلف وايد،
2: بعض منهم
3: يعوضن عاد وين وينك عاد يعوضن عقب تعب وويلك وعقب ما تغسل عينك
2: تتعب عليها وكذي
3: وايد تسمع
2: تتعب عليها
3: نعم نعم،
2: يعوضنك
3: عاد يما عوضت ولا مرة عقتك بحر
2: الله يرحمه،
3: خساره هو واحده من الثنتين والرزق عند
2: كيف
3: الله.
2: كيف المراعي هي في
3: والله المراعي مثل زينة. ما تشوف مثل ما تشوفوا الحمد لله على حيله الانسان على حيله البريده طال عمرك،
2: وش المراعي يعني بعد الامطار كذا
3: والله الحمد لله في بعض من الجو يعني الصحراء فيها مراعي وبعض منها هنا قرب الولايات يعني قليله تحصل الارض خاليه.
2: بارك الله فيك يا مشكور. سالم حياك الله يا سالم،
3: مشكورين احسنتم
2: وبارك الله فيك على هذه المعلومات اللي كلمتنا عنها وهذه الأشياء اللي كلمتنا عنها، يعني كلها أشياء تراثية وأشياء صح. جميلة وزين أنك أنت محتفظ فيها
3: الحمد لله،
2: وما تزال يعني النسوة هنا أيضا في في
3: مهتميتن يعني مهتميات بهذه الأشياء يعني
2: يعملنهن. أنا لاحظ هناك في مهرجان مسقط لما يجي مجموعة من هذه الأشياء يبون هناك في مهرجان مسقط يعني شيء يعني حتى السياح صح يتعجبون هذه الصناعة
3: أكيد طبعاً تروح الخارج بعض منها تروح الخارج يعني
2: صناعة الغرضة هاي
3: يستخروا بهذه الأشياء يعني
2: يعني صناعات دقيقة وصناعات حلوة صح ويعني لقب الواحد أن يحافظ عليها
3: أكيد أكيد بلا شك نعمل الإنسان حافظ على أهمية هذه.
2: سالم
3: تفضل. نعم
2: بعيد. الله يزيد فضلك يا سالم
3: حياك الله.
2: شي حافظ شيء من التقاليد القديمة منها في الحلقة؟
3: والله يا ليت السماح من الله ثم ممكن ما عندي وايد عندي هذه الهمية طال عمرك
2: اللي مهتم بالصناعات
3: طال عمرك وكل واحد له هواية في الأشياء هذا معنا طال عمرك الأخ الشاعر سليم بن راشد العويسي الذي هو إن شاء الله بيقوم بهذه الواجب
2: سليم بن راشد العويسي
3: سليم بن راشد بن سليم العويسي.
2: سليم كيف حالك؟
0: الله يعافيك
2: عساك بخير
0: الله يسلمك
2: كيف الأحوال؟
0: عبد الله
2: طيب بخير
0: أنت بخير
2: حياك يا سليم.
0: آه يا مرحبا السلام
2: ما شعلوم سليم
0: أبدا
2: أخبار ما سمعت بشيء؟
0: ما استوى
2: دامت
0: شعلوم
2: شيء
0: خبر
2: علوم الخير
0: يا مرحبا السلام
2: الله يبارك فيك
0: الله
2: يا سليم
0: الله يحييك.
2: سالم يقول عندك شيء من القصائد
0: والله أن شيء وبتسمعون إن شاء الله عسى إن شاء الله يعجب لكم
2: إن شاء الله
0: بنعرض
2: يقول
0: عنيت من قاشي مثايل وقت الصباح والعالم حضور واثني مدحي في الذلايل أخص بني سبق هفول اثني مدحي في الذلايل أخص بني سبق هفول ذلول لحاشي جمايل نثني لهن عموسك الحول اللي يوزم للقبائل ما حسب العن وهو مخسور
2: كيف
0: اللي يوزم للقبائل
2: ما حسبه
0: العنوه مخسور
2: نعم
0: اشري وعني للصايل صوغان وللمزمول مشهور
2: شوف انت اشري
0: يعني نعم تشري
2: كيف قول مره ثانيه اشري
0: اقول لك تشري ما تصير لبلاش
2: اشري وهيش وعني
0: للصايل وللمزمول مشهور وسراب تطراي الفعايل من سلالة الخيرات مذكور وشاهين لعندي دلايل قيلي بكلام الحق بقول دايم مذيع في اللواي كلنا عارفه هو مجهول
2: أكيد
0: هل السبق يعرفونه كلهم بلا كلامين
2: عياك يا سليم انتهت قصيدة سليم
0: لا كلنا عارفه هو مجهول ما تعد بنته في الرزايل في محاضر الأبكار والحول والسبق اللي جسمه وسائل مكتوب من الخالق ومجعول عني اثنين قاشي مثائل وقت الصباح والعالم حضور وسلامتكم وسلامتكم
2: انت سالم انت سالم يا سليم وبارك الله فيك يا سليم وان شاء الله نلتقيك في حلقات قادمه
0: الله يحييك
2: وسالم احنا شاكرينك
0: نشكركم طول عمركم
2: جزاكم الله خير انت وسليم على هذا التعرض وان شاء الله نتمنى نزوركم ان شاء الله يعني اقرب فرصه ان شاء الله بنزوركم ان شاء الله وبنسجل بعض الاشياء التقاليد ان شاء الله الموجوده معاكم ان شاء الله
0: يا مرحبا
2: الله حياك الله
3: حياكم الله
2: سليم بن
0: راشد
2: العويسي وسالم بن عقيدان بن سالم
3: عقيدان بن ناصر
2: العويسي بارك الله فيكم
3: محمد
2: نتمنى ان شاء الله
0: نلقاكم بالزياره ان شاء الله
2: وجزاكم الله خير
3: حياكم الله
2: شكرا لكم اعزائي المستمعين والى اللقاء في حلقه الغد من برنامجنا هذا تقاليد لكم تحياتي وتحيات زملائي حبيب بن عبد الله حبيب ورزيق بن سليمان الرحبي والى اللقاء في حلقه الغد والتقاليد احسنتوا يا جماعه
3: حياكم
2: الله يا مرحبا وسهلا
4: يا المستمع ما اكتملت التغرودة باكر نكملها ونريح الفودة ونسمع المغرد ايش مقصودة وكيف المجاوب يكون ردودة تغاريد.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعاً بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه.
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدين.
12: أماني عبد الله سليمان المعمرية من الصف الثاني عشر، أبلغ من العمر 17 عاما.
11: أماني طالبة بمدرسة دقال للتعليم الأساسي في ولاية صحم، تهوى القراءة والإلقاء وتتمنى أن تصبح في المستقبل إعلامية. مرحبا أماني.
12: أهلا وسهلا.
11: كيف حالك؟
12: بخير ولله الحمد.
11: أنت ما شاء الله طالبة يعني نشيطة في مدرسة دقال، صح؟
12: نعم.
11: وتشاركي في مشاركات كثيرة.
12: نعم.
11: خبرينا عن مشاركاتك في المدرسة.
12: أشارك أولا بشبه يعني دائم في الإذاعات المدرسية والتقديم تقديم الحفلات يعني المدرسية، وكذلك شاركت في مسابقة نجم القراءة عدة مرات، وشاركت في المناظرات والخطابة وكذلك المسرح والأنشطة الطلابية.
11: ما شاء الله عليك. تقديم في المدرسة يعني تقدمي في الإذاعة ولا في إيش؟
12: تقديم أيوة في الإذاعة المدرسية بشبه دائم يعني.
11: يعني إيش دورك في التقديم؟
12: الدور الأساسي المقدمة.
11: ممتاز. وفي نجم القراءة عادة يطلبوا أظن أكثر من كتاب، صح؟
12: صح.
11: احكي لي عن هذه المسابقة.
12: أولاً مسابقة اللي هو نجم القراءة يحتاج أن الطالب يطلع على مجموعة من الكتب ويقرأ مجموعة من الكتب ويكون مطلع على أقسام الكتب. بيكون عنده مقابلة إنزين يتم فيها تقييم الطالب، يسأل عن الكتب، عناوين الكتب واللي هو المواضيع الموجودة داخل الكتاب، ويتم تقييم الطالب من خلال هذه يعني الأمور.
11: جميل جداً. طيب لو سألتك إيش نوعية الكتب اللي تحبين قراءتها عادة؟
12: الكتب اللي تخص التعلم الذاتي.
11: آه. مثل إيش؟
12: كتاب السطحيون.
11: كتاب السطحيون لنيكولاس كارل. هذا نعم. كتاب ما شاء الله، هذا كتاب كبار ما كتاب.
12: أيوة.
11: احكي لي عن هذا الكتاب.
12: أولا هذا الكتاب يتحدث بمضمونه بشكل عام اللي هو عن الكتاب وعن التكنولوجيا أو الأشياء الحديثة اللي صارت معنا في التقدم التكنولوجي. يعني أصبح الناس بشكل عام يميلون، لا يميلون للقراءة، يميلون اللي هو لاستخدام الذكاء الاصطناعي واستخدام الهواتف. من ناحية استخدام اللي هو الهواتف يكون لها تأثير سلبي، ربما يعني الأشخاص يعني ما يكون في بالهم انه هذا حالة تأثير سلبي. المقاطع القصيرة اللي يشوفها الناس يعني يقلبوها مهما كانت مدتها قصيرة، تكون هذه المعلومة فيها بسيطة ومعلومة غير عميقة، زين بالتالي يتبرمج العقل على اكتساب معلومة قصيرة في كل مرة، يعني يضيع الوقت هم يقلبوا على مقاطع قصيرة، زين بالتالي هذا نسميه اللي هو تعفن الدماغ.
11: تعفن الدماغ، وهذا اللي يؤدي إلى السطحية التي يحذر منها الكتاب.
12: نعم، بالتالي إن نشهد إن الناس أصلاً تكون غير قادرة على أنها تستقبل معلومات كبيرة، غير قادرة أنها إن تحاول تقرأ كميات كبيرة من الأمور أو من بعض مثل المسائل أو المشكلات. لا، الناس تريد تستقبل المعلومة تكون قصيرة جاهزة. ليش؟ لأن تبرمج العقل على هذا الشيء.
11: ممتاز يا أماني. وإيش بعد قرأت غير كتاب السطحيون؟
12: قرأت كتاباً.
11: كتاب قرأت كتاباً. هذا يعني عنوانه قرأته كتابا.
12: نعم.
11: طبعا هذا كتاب لمورتيمر أدلر.
12: نعم.
11: عن إيش يتكلم هذا الكتاب؟
12: يتكلم هذا الكتاب عن أن العقل بحاجة إلى اللي هو ممارسة القراءة بشكل دائم، لأن مثل ما إحنا نعرف أن الجسم يحتاج إلى رياضة، أيضا الجسم يحتاج إلى أشياء تساعده مثل القراءة. والقراءة جزء أساسي لازم الناس أنها تواظب على اللي هو القراءة عشان أنها جزء أساسي من تنمية اللي هو الإنسان. طبعا إحنا نستطيع أن يعني مثلا لو جبنا شخص قارئ وشخص غير قارئ، احيانا نلاحظ انه في اختلاف في الافكار. الشخص الغير قارئ لو جاي يتكلم اللي هو مثلا راح نقول الشخص القارئ، راح نلاحظ ان الشخص الغير قارئ يعني معلومات سطحيه او يخالف اراء الشخص القارئ.
11: صحيح. والشخص القارئ يعني يبين انه قارئ او انه مثقف من قراءته.
12: نعم، من خلال قراءته، من خلال الحديث معه والجلوس معه، يعني تحس انه لديه معلومات، كلامه يكون واقعي وكلام منطقي.
11: وغير القارئ العكس.
12: الغير القارئ يكون العكس، يعني مواضيع سطحية غير هادفة، وهذا أكثر شيء يعني إحنا نركز عليه، إنه مواضيع تكون في الحديث غير هادفة.
11: آه ممتاز يا أماني، ما شاء الله عليك، أنت رائعة، قراءاتك جميلة ونوعية، يعني هذا اللي عجبني في قراءاتك. إيش هواياتك الثانية؟
12: هواياتي اللي هو التقديم.
11: أنت يعني ذكرت التقديم. ذكرت التقديم الإذاعي، وأيضا قلتي لي قبل ما ندخل في الحلقة أنك تقدمين حفلات، صح؟ هي.
12: أي حفلات؟ بس أوفرها في المدرسة، يعني تكون ما برا.
11: آها، بس تكون حفلات مثلا تكريم الطلبة.
12: تكريم الطلبة المجيدي مثلا، جايين ناس يعني كبار شخصية أو شيء، فنقدم الحفل أنا.
11: أنت اللي تقدمي. إيش تقولي في التقديم؟
12: أقول اللي هو الجزء الأساسي اللي هو المقدمة في الإذاعة.
11: يعني ممكن تسمعيني شوية؟ كان يعني اعتبري إنه حفل تكريم الطلبة وقدمي شوية أشوف.
12: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضورنا الكريم، نرحب اليوم بكم في هذا الصرح الحافل لنكرم أبنائنا المجيدين في مدرستنا.
11: جميل جميل، إلقائك جميل يا أماني. عشان كذا أنت تتمنى تكونين إعلامية؟ يعني تتمنى تكوني مذيعة، صح؟
12: بإذن الله.
11: مذيعة في الإذاعة ولا في التلفزيون؟
12: في التلفزيون.
11: ليش عاد؟ إيش معنى في التلفزيون؟ عشان يشوفوك الناس يعني؟ في الإذاعة ما حد. في الإذاعة ما حد يشوفك.
12: ليش يعني؟ حتى الإذاعة لها مكانة خاصة.
11: وحتى الإذاعة الحين صارت في بعض برامجها إذاعة مرئية، يعني ممكن بعد يشوفوكي. إيش نوعية البرامج اللي لو تحققت أمنيتك وصرت مذيعة تتمنى إنك تقدميها؟
12: الأخبار.
11: تتمنى تقرأ أخبار.
12: هي.
11: ليش عاد؟
12: بس يعني أحس يعني الأخبار لها مكانة، يعني وأن الناس أكثر تميل يعني أنها تستمع للأخبار بكثرة. أحس أكثر من باقي الأشياء.
11: أنت لغتك العربية كويسة؟
12: نعم.
11: عشان كذا إذن أنت هذا واحد شرط من شروط المذيعة ومذيعة الأخبار تحديدا يعني.
12: فعلا.
11: جميل. طيب لنفرض أنك أنت قرأتي أخبار، ما تتمنى تقدمي برامج أخرى؟ برامج ثقافية، برامج رياضية،
12: ممكن.
11: برامج اجتماعية مثلا. لكن أهم شيء أنك تقرأ أخبار. إن شاء الله تتحقق أمنيتك وتصير مذيعة أخبار كبيرة في المستقبل إن شاء الله. بعدني أريد أسألك عن الشعر، أنت تحفظين أشعار صح؟
12: هو ما أحفظ أشعار بس أقدم أشعار.
11: تقدمينهن في المدرسة يعني؟
12: هي في المدرسة.
11: تقدمينهن
12: من يوم كنت في عمر صغير. بس التقريب.
11: بس ما تحفظ يعني من ورق.
12: لا. أيوة.
11: طيب يعني الحين لو أنا أعطيتك قصيدة وخلتك تقريها بتلقيها بشكل جيد؟
12: أكيد.
11: ممتاز. إذا أنا بعطيك هذه القصيدة، إيش رأيك تلقيها؟
12: إن شاء الله.
11: إيش قصيدة إيش هذه؟
12: أنا من بدل بالكتب الصحابة للشاعر أحمد شوقي.
11: جميل، نستمع إليها.
12: يقول أحمد شوقي: أنا من بدل بالكتب الصحابة، لم أجد لي وافيا إلا الكتابة، صاحب إن عبته أو لم تعب، ليس بالواجد للصاحب عابا، كلما أخلقته جددني وكساني من حل الفضل ثيابا، صحبة لم أشك منها ريبة، ووداد لم يكلفني عتابا، رب ليل لم نقصر فيه عن سمر طال على الصمت وطاب.
11: ممتاز يا أماني، ما شاء الله عليك، إلقائك جميل، وإن شاء الله تحقق أمنيتك وتصيرين إعلامية كبيرة في المستقبل
12: بإذن الله.
11: في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
12: لا تقل شيئاً إن لم تقل الحق.
11: ممتاز، لا تقل شيئاً إن لم تقل الحق. ليش عاد؟
12: لأنه يفضل في الحديث والكلام أن يقول الإنسان الحق والكلام الصادق.
11: صحيح، حكمة رائعة، وأنا استمتعت بالحوار معك يا أماني. إذن أماني بنت عبد الله بن سليمان المعمري، الطالبة الرائعة في مدرسة دقال للتعليم الأساسي في ولاية صحم، البالغة من العمر 17 عاما. شكرا جزيلا لك.
12: العفو.
0: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني.

0: إذاعة سلطنة عمان من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
1: تتويجا للإبداع وارتقاء بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازا للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبة للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعاً في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 14 من يونيو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
2: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
3: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
4: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
5: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
6: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
7: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
1: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء، ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
8: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة، أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: السلام عليكم ورحمة الله، 7 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في أخبار عمان، وأبدأها بأبرز العناوين. مؤسسة جلوبال اس دبليو اف العالمية تؤكد نجاح جهاز الاستثمار العماني في تعزيز ربحية الشركات الحكومية وتحقيقه أصولا تقارب 23 مليار ريال عماني. وزارة العمل تعلن عن توافر 600 فرصة وظيفية شاغرة في عدد من مؤسسات القطاع الخاص. من العناوين وإلى التفاصيل، أكدت مؤسسة جلوبال اس دبليو اف العالمية على نجاح جهاز الاستثمار العماني في تعزيز ربحية الشركات الحكومية وإعادة تدوير الأصول الاستثمارية للدولة وجذب رؤوس الأموال والخبرات الأجنبية إلى القطاعات المرتبطة برؤية عمان 2040. وأشادت المؤسسة باستراتيجية جهاز الاستثمار العماني في تحقيق أهداف محددة تتمثل في تحسين أداء أصول الدولة وبيع حصص مختارة ضمن برنامج التخارج وإعادة تدوير رأس المال ودعم الاستثمار المحلي وتوظيف الشراكات الأجنبية لاستقطاب رؤوس الأموال والخبرات إلى القطاعات ذات الأولوية، حيث ارتفعت أصول جهاز الاستثمار العماني لتقارب 23 مليار ريال عماني ليحتل المرتبة الثالثة عالميا بين صناديق الثروة السيادية من حيث الأداء. وأسفرت جهود الجهاز عن خفض إجمالي المديون بنسبة 48% من 5 مليارات ريال عماني إلى 2,700,000,000 ريال عماني، وتحرير ضمانات حكومية بقيمة 2,200,000,000 ريال عماني. أطلقت مصفاة الدقم تقرير الاستدامة لعام 2025 الذي يستعرض عاما من التقدم التشغيلي والجهود المستمرة نحو ترسيخ ممارسات أعمال أكثر مسؤولية واستدامة، بما يعكس التزام الشركة بتحقيق قيمة طويلة المدى وتعزيز مكانتها كواحد من أبرز المشروعات الصناعية الاستراتيجية في المنطقة. وركز التقرير على الأداء التشغيلي الذي حققته مصفاة الدقم خلال عام 2025، وسجلت المصفاة خطوة مهمة بوصولها إلى تصدير الشحنة رقم 633 منذ بدء عمليات التصدير في مايو 2023، مع تجاوز إجمالي الصادرات أكثر من 19 مليون طن من المنتجات المكررة إلى أسواق متعددة حول العالم. كما نجحت المصفاة في تعزيز قدراتها اللوجستية والتشغيلية من خلال التعامل مع مختلف أحجام السفن وتنفيذ عمليات تحميل فعالة لفحم البترول البترولي، إضافة إلى توسيع قدرات المناولة عبر عمليات التفريغ الليلي في محطة رأس مركز. أعلنت وزارة العمل عن توافر 600 فرصة وظيفية شاغرة في عدد من مؤسسات القطاع الخاص بمحافظة مسقط في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز التشغيل ورفع معدلات التوظيف وتمكين الباحثين عن عمل من الالتحاق بسوق العمل والإسهام في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية. وأوضحت الوزارة أن الفرص الوظيفية المطروحة تغطي عدداً من القطاعات الاقتصادية والمجالات المهنية المتنوعة، وتشمل الوظائف مختلف المؤهلات التعليمية من حملة درجة البكالوريوس والدبلوم وما بعد الدبلوم، مروراً بحملة الدبلوم العام وصولاً إلى الوظائف المخصصة للمؤهلات الأقل من الدبلوم العام. استعرضت هيئة تنظيم الخدمات العامة أبرز الخطط والمشاريع في قطاعات الطاقة والمياه والصرف الصحي بمحافظة شمال الشرقية، وذلك خلال اللقاء الذي أقيم في ولاية إبرة. كما جرى طرح المرئيات والتحديات المرتبطة بهذه المشاريع.
1: مشاريع الطاقة والمياه والصرف الصحي أبرز ما استعرضه اللقاء المشترك بين هيئة تنظيم الخدمات العامة ومحافظة شمال الشرقية، والذي ركز على الخطط والمشاريع القائمة والمستقبلية التي تأتي في إطار توفير الخدمات العامة في محافظات سلطنة عمان. المهندس سعود بن ناصر الشيذاني مدير عام المياه والصرف الصحي بهيئة تنظيم الخدمات العامة متحدثا لإذاعة سلطنة عمان.
2: يعتبر هذا اللقاء هو لقاء تشاوري تستمع فيه الهيئة لمرئيات المحافظة والتحديات التي تواجههم إذا كان في أي تحديات، وأيضا تستعرض في الشركات الخطط المستقبلية للتوسع في خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي. دائما ما تثمر هذه اللقاءات على تنسيق الجهود وأيضا إعطاء الأولويات لبعض التحديات لتحليلها، وأيضا نقل الصورة الكلية لتقديم الخدمات وآلية تقديم الخدمات للمواطنين بصورة أشمل تعكس التوجهات المستقبلية للحكومة.
1: اللقاء المشترك أكد حرص محافظة شمال الشرقية على الشراكة الاستراتيجية في تنمية وتطوير مشاريع وخدمات قطاعات الطاقة والمياه والصرف الصحي بالمحافظة. الدكتورة زبيدة بنت سالم الشيدانية المتحدث الرسمي بمحافظته شمال الشرقية:
3: الحمد لله من خلال اللقاء خرجنا بالعديد من الجوانب الإيجابية التي تؤكد حرص حكومة سلطنة عمان في توفير متطلبات الحياة والعيش الكريم للمواطن والمقيم من خلال توفير الخدمات العامة الضرورية في إطار تنموي مستمر ومستدام.
1: أكد اللقاء على أهمية متابعة خطط ومشاريع ذرع هيئة تنظيم الخدمات العامة في محافظة شمال الشرقية، والتي تؤكد النمو المتسارع والمستدام في قطاعات الطاقة والمياه والصرف الصحي، حيث تبرز العديد من المشروعات التنموية بهذه القطاعات التي تقدم خدماتها وفق رؤية عمان 2040 للمواطن والمقيم بمحافظة شمال الشرقية. لإذاعة سلطنة عمان، حمد بن عامر الحبسي، محافظة شمال الشرقية.
0: شاركت سلطنة عمان ممثلة في هيئة الخدمات المالية في اجتماعات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية وفرقة عمل الحماية التأمينية التابعة للرابطة الدولية لمشرفي التأمين التي عقدت في مدينة الرباط بالمملكة المغربية. وتأتي مشاركة هيئة الخدمات المالية في إطار تعزيز موائمة الجهد الرقابي في قطاع التأمين مع المعايير والممارسات الدولية وتقييم مدى التزام الجهات الرقابية بالمبادئ الأساسية للتأمين التي تشكل المعيار العالمي للإشراف على قطاع التأمين. هذا وتضم الرابطة الدولية لمشرفي التأمين أكثر من 220 عضوا من 140 دولة حول العالم، حيث تعد سلطنة عمان خامس دولة على مستوى العالم تخضع لهذا البرنامج. سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين في سلطنة عمان انخفاضا خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 3.9% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار مجموعة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 11.3% نتيجة هبوط أسعار منتجات النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 11.6%. وأخيرا سجلت البنوك أداء إيجابيا في تداولات الأسبوع الماضي ببورصة مسقط مع ارتفاع أسهم البنك الوطني العماني وبنك عمان العربي والبنك الأهلي، وانعكست هذه الارتفاعات على مؤشر القطاع المالي الذي سجل ارتفاعا ب83 نقطة، مستفيدا أيضا من ارتفاع أسهم عدد من الشركات الاستثمارية وشركات التمويل. وسجل المؤشر الرئيس لبورصة مسقط الأسبوع الماضي تراجعا ب117 نقطة. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين: مؤسسة جلوبال SWF العالمية تؤكد نجاح جهاز الاستثمار العماني في تعزيز ربحية الشركات الحكومية وتحقيقه أصولا تقارب 23 مليار ريال عماني. وزارة العمل تعلن عن توافر 600 فرصة وظيفية شاغرة في عدد من مؤسسات القطاع الخاص. حرر لكم أخبار عمان يونس بن سعيد القنوبي ونفذها على الهواء مباشرة علي بن حسن العجمي، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. أرجو لكم ليلة سعيدة وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقمي، تابعونا في رحلة آسرة عبر عالم التكنولوجيا المتطور باستمرار. انضموا إلينا ونحن نكشف الألغاز ونستكشف الاحتمالات ونحتضن الابتكارات. تابعونا كل سبت وعلى الهواء مباشرة ببث مرئي ومسموع عبر إذاعة سلطنة عمان من الساعة 8 إلى 9 مساء مع عبدالله البحراني

التنفيذ الفني فاطمة الرواس، المخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي، تأليف وإخراج طالب بن محمد البلوشي.

0: ليش يفكرني يالس اللي عشان أخنقه؟ لازم يعرف إني شيخ وتشيخ ولي كلمتي، وإذا تعامل معي يعمل حسابه لأني ما من اللي يتعامل معهم. لازم يعرف الفرق.
1: والله عاد حمدان أبو أولادي نسيبك وشريك معي في المال والحال، يعني ما أقل عنك.
0: لا أقل، أقل وأقل، بس أنت اللي قوتي علينا.
1: ناصر يا ناصر يا أخوي، خلك معي وخلك من حمدان، ما أريدك تخليه يكرهني لأني محتاجة وبحتاجة بعدين.
0: أنت تحتاجي له ما أنا، وأنت كبري مثل ما تبي، بس قدام ناصر لازم يعرف حجمه.
1: حجمه عالي يا ناصر، سامحني عاد ولو اختلفت معاك اليوم، وهذا حقي. لا تنسى ان انا اختك وشريكه معك في كل حال عليك.
0: وانت كل ما تكلمنا تذكرينا بهالكلام.
1: اذكرك علشان ما تنسى، وحمدان شيخ ونأخذه، ابو حمد زين الرجال.
0: سبحان الله سبحان الله، مغير الاحوال من حال الى حال.
1: وليش تستغرب؟ كل شيء ترى اليوم يتغير حسب اللي يصير. والنعم انت اخوي وعضيدي، بس هو بعد زوجي وسندي وقت الطيحه.
0: خلي نفعك لي طحتي، ترى كلمه اخ هي اللي يطلع صوتها وقت الطيحه. وبذكرك يا بنت امي وابوي.
1: صحيح يوم قالوا ما حد يصك الباب في وجهك وهو زعلان، غير لي ما يحبك الا لمصلحتي. الله يعيني على نفسي. بس
2: لا يا حسين، ما كان اتفاقنا اللي تقول عليه هذا الكلام، بس أنا اليوم أسمعه. ليش ما قلته وإحنا في غربتنا؟
3: لأني كنت عارف اللي بتقولينه. أنت تفتكري كل هالمدة وإحنا في الغربة كنت مرتاح وحسب أمان؟ لا يا جميلة، الأمان لا يمكن نعيشه إلا على أرض وطننا. الوطن هو الأمان.
2: الأرض اللي تشيلك تحضنك هي الوطن.
3: صحيح، بس الوطن يبقى وطن، يبقى الأم اللي لا يمكن نقدر نختار غيرها حتى لو كانت أرض من ذهب.
2: الوطن ناس، لا تراب ولا ذهب.
3: الذهب أصلها تراب، والأصل ما يتخلى عنها الأصيل.
2: غير رأيك يا حسين، احنا محتاجين لك.
3: وعدت الرجال الطيب يا جميلة، وعدته وعد الحر دين. سامحيني يا جميلة، سامحيني.

0: وإن شاء الله تكون جيتك هذه دائمة وما فيها روحة من جديد.
1: جيتي هذه زيارة شوق لكم، كلها يومين وارجع.
0: عيب لو ما تعنيت وتعبت عمرك ضربت الشوط هذا وجيت.
1: أقول لك شوق لكم تقولي لي ما جيت؟ أمي أنا تراني ولدك وغربتي للدراسة لصالحي، ما أظني أنتي ما تريدي صالحي، ما تريديني أرجع لكم متعلم، يمكن أقدر أسوي شيء أو أغير شيء.
0: وإيش بتغير يا ولدي إيش بتغير؟ يعني بتاخذ مكان أخوك اللي تارك أبوك وحده ولا هي مع زوجته مثل المطوع؟ ها؟ رد علي.
1: أبوي ما قال لي ولا عندي خبر إن حمد تاركنا. اللي عارف إن حمد ذراع اليمين بعد عمي حسين.
0: وإيش دخل حسين في السالفة؟ ليش كل ما أدخل معاكم في موضوع الوقوف مع أبوكم تجيبوا لي في النص اسم حسين؟ ها؟ ليش؟
1: لا تحاولي تبخصي حق عمي، وانتي تعرفي وجع أبوي.
0: هاي لحظة لا تهموني، لعنكم التهموني إني أنا السبب في سفر حسين. أنا ما طردته، هو بروحه ترك البلاد وهاجرنا وما أدري لوين. الله لي
1: يكون في علمك، عمي حسين رجع وموجود عند ولد عبد الله، رجعوا كلهم. وزيدك من الشعر بيت، وما أدري هالشعر هذا يعجبك ويفرحك ولا يزعلك.
0: إذا ما يعجبني لا تقوم تخبرني عنه، ولا تشعر لشعر ما يعجبني ويغثني.
1: المفروض يفرحك ما يغثك.
0: يفرحني؟ زين هات سمعني شعرك.
1: عمي حسين رجع ومعاه أمانة تخصك، يمكن تساعدك ويمكن تسعد أبوي وأخوي حمد أكثر.
0: سمع أنت بتسوي لي بعد فيها فزورة؟ هات قول.
1: سهيلة جات ومعاها ولدها حسين.
0: حسين؟ حسين من؟ وولد من؟
1: ولد أخوي حمد.
0: إيش قلت؟ ولد حمد؟ كيف؟ كيف ومتى؟ ومتى

0: يعلم الله إني ولدت وأنا كلي حسرة، لولا خوفي من الله كان رميته. من رحت وأنا حامل وأبوي وأمي كانوا كثير زعلانين، وأنا طبعا زعلانة أكثر منهم، بس هذا الله وهذه حكمته.
1: وحسين الحين صار له سنتين، تعرفي لما كانت دانت ولده كنت أتمنى أمي تكون موجودة وأبوي يعرف ويقرأ صورة الحمد في إذنه، بس خالي سعود أبدا ما قصر، كف ووفى. يعلم الله إني بكيت يوم ولادته كثير، حسيت إني يتيم، بس لما شلت الولد حسيت الدنيا تستاهل إني أعيش فيه وأكمل حياتي وأدور عليكم ولا أيأس. الحمد لله جيتكم جنة رزقني الله إياها عشان أبوي يشوفه وأحس بدمعة عيونه هو يشيله ويحضنه.
0: أبوي يريد يرجع للغربة.
1: ليش؟ ليش يحرمنا من وجوده؟ ليش الغربة بعد هذه الجنة؟
0: بيسافر بروحه يكمل شغله وبيرجع حسين اللي عشقه للبحر والسفن ما يخلص.
1: لا لا لا لا لا لا، أنا ما أسمح، ما أريد يتغرب مرة ثانية، هو البلد الحمد لله فيها خير. لا يا أبوي ما تسويه، أنا ما صدقت أصلاً أنك رجعت.
2: أنت إيش تقول يا زكريا؟
3: ما قلت إلا اللي سمعته.
2: حسين ولدي؟
3: حسين ولدك وعمره 3 سنين وشوية، وحسين ولد عبد الله عمره 2 سنين، وعمي حسين رجع.
2: أنت من وين تجيب هالكلام؟
3: وأنت تفتكر إني مقاطع ولد عمي عبد الله وما أعرف عن علوم عمي حسين شيء؟
2: وأنت ليش كنت ساكت كل هالمدة؟
3: يعني ما تعرف؟ ما تعرف إن أمي كيف تكره عمي حسين وعياله؟ أنا ما بغيتك تهتم إلا في فنه وأبوي. حمد لا تترك أبوي، ترى ما له غيرك.
2: خلي أبوي الحين وخلي فنه على صوب، وخبرني وين عم حسين ووين سهيل ووين دارهم.
3: بتترك فنه؟
2: بترك الدنيا كلها، انا بشوف ولدي.
3: وش عرفك ان ولدك؟
2: انت ايش تقول؟ لا تقول لي ان سهيلة تزوجت والولد ولد ابوه اللي هو ما انا.
3: لا، سهيلة ما تزوجت حد، سهيلة كانت حامل يوم طلقتها، كانت في شهرها الاول، من غصتها ما عرفت تقول لك لانك قهرتها، سافرت والولد في بطنها، ولدته في الغربة وعاشوا هناك وكبر الولد، ربته وحملته أمانة. سهيلة خافت الله فيه وفي نفسها لأنها أصيلة.
2: سهيلة طول عمرها أصيلة وعمرها ما قالت لي أف.
3: وطلقتها، ضعفت قدام ضغط أمي، تركتها وقهرتها ولا اهتميت، وتزوجت بعدها، هربت من واقعك ومن خوفك.
2: أرجوك يا أخوي لا تطعني بسكين الحسرة، يعلم الله ان قلبي ما حب غير سهيلة.
3: اللي يحب يضحي، وانت حتى ما جربت تضحي.
2: الحين قولي بتوصلني لهم ولا كيف؟
3: اوصلك لمن؟ امك تنكر وتقول ان ما بولدك.
4: نعم ما ولدك.
5: خافي الله يا حربة، البنت ما تزوج احد غير ولدك حمد، وقالوا لك على حالك انت ما تخافي من رب العالمين، وبعدين ترى سهيلة بنت اخوي وأنا ما أرضى حد يغلط عليها.
4: هلكنا تراك هلكنا. نعم مريت لنا فؤادنا بنت أخوي وبنت أخوي وبنت أخوي، تخلخلت عظماني. يا الله تضربني ترفع يدينك علي، أنت عمرك ما سويت، هذه أول مرة ترفع يدك علي.
5: يا ليتني رفعت يدي عليك من زمان يا حرمة، يمكن كل اللي صار غير عن اللي يصير اليوم.
4: تكسر يدينك، يعني يدينك الكسر ترفعها على عنيد بنت الشيخ واخت الشيخ ناصر. يا الله يا الله.
5: سمعيني، قولي لأخوك ناصر هذا يبتعد عن طريقك لأنه ما يعرف وجه الثاني. سمعي،
4: مردود لك يا حمدان، مردود لك، وخلي حسين وعياله ينفعوك.
2: أنا بروح أدور على ولدي.
4: مات يحسن من أبوك، أنت غيب غبت عينك، مات يحسن من أبوك يا ولد أبوك. الحين أنت مبقق عينك تشوفه يضربني قدامك واقف تشوف.
2: لأني ما أقدر أوقف بينك.

0: ليش ماريا؟
1: لا لا ماريا، أنا لو كنت ريال كان وقفت في وجهك، كان ما استسلمت للخوف والطاعة، كان ما طلقت سهيلة.
0: ليش؟ بعدك تنطق السماء، بعدك تنطق السماء وانت عندك حرمة، ترى هي ما تحسن من الأولية.
1: أنا بروح مع زكريا أشوف ولدي.
0: وبعدك أنت يعني مصدق؟ مصدق أنا ولدك؟
1: لا لا لا يا أبوي، لا يا أبوي أرجوك، هذه المرة ما أقدر أوقف وأشوف. هذه أمي وبتبقى أمي، على هيش ما قالت.
2: روح يا ولدي، روح روح دور على نفسك الضايعة، دور على الغالين ورجعهم، لأني محتاجهم ومحتاجك. روح يا ولدي توكل على الله.
0: وبتودي رفنة؟ خلاص خلص دورها يعني هي بعد؟
1: لا لا يمي، لا ما بودرها، باخذها معي ونروح اثنينتنا ونرجع ولدنا.
0: لا تيبة بيتي، لا تيبة، خليه يتربى هناك بيت المطوع، مع بيت المطوع اللي ما فيها غير الشيء. لا بارك الله فيكم.
2: عمرك ما بتتغيري؟ نعم ما بتغيري لو صفعتك ألف صفعة. بنت الشيخ وأخو ناصر اللي إيش أقول عنه الحين، هذا المخلوق
0: ناصر تاج راسك
2: خسي الله. أمشي يا ولدي، ومشي خلينا أوصي عليك حد يوصلك عندهم. يلا يا ولدي تعال.
0: روح بلا ردة.
3: يا ولدي أنا أعرف مصلحتي، بتعرفني مثل السمكة إذا طلعت من الماء أموت.
4: محروز، محروز من الموت يا أبو عبد الله. أنت كيف وادك يطيعك تتركنا؟ إحنا ما صدقنا رجعنا من الغربة، وترى لو رحت وخليتنا لا تظن أنك كذا طلعتنا من نفس الغربة.
3: يا حرمة عقلي، عقلي الريال وثق فيني وعطاني فرصة العمر، لا ضيعينها علي. كيف تبيني أعيش بدون لا شغلة ولا مشغلة؟ إيش تريدين أسوي هني؟ بس آكل ونام أطلب مصروفي من عبد الله وأخوك؟
4: أخوي قال لك حط إيدك بإيدنا وخلينا نشتغل مع بعض، وكل اللي عنده اعتبره عندك ولك.
3: ما تعودت أعيش من تعب غيري، ولا حد يمد لي إيده وأنا يديني مغلولة. أنا أستاذ، وأستاذ ونوخذة، ولد بحر، ولد السفين.
4: عبروح معاك، نخلي سهيلة عند أخوها وولدها حسين يتربوا هني
3: وهناك، وأنا أقول لك سفينة وبحر وتجارة وسفر. عند من خليك؟ يعني ما تكفي غربة الوطن، بعد بتعيش غربة الوحدة؟ وأنا أخبر بأن البحر يعني غياب طويل على كف القدر.
4: أم شاربة تسليني، ومثل ما عشنا خوات كل هالسنين بنعيش غيرها.
3: لا وألف لا، مكانك هنا عند ولدك أخوك في وطنك وبلادك. أنا ما أخذنك من هنا، بتعيشي هنا، يعني لا المكان غربتك ولا الزمان بيكون غربتك، هذه بلادك وأرض ميلادك، وانت بين أهلك وناسك.
4: أنت أهلي وأنت ناسي، وبدونك كل الأرض غربة يا حسين.
3: وإذا أنا بعيد عنك كيف بتحسي بالأمان يا جميلة؟
4: لا يا حسين أرجوك لا تصير بعيد عنا يا حسين.
5: يا مال أو يا مال. صالح زعل، فخرية خميس، أمينة عبد الرسول، محمد السيابي، فارس البلوشي، غالية السيابية، وفاء المعشرية، سامي البوسعيدي، خالد الكعبي، مسعود العيسري، رزان الوضاحية، والطفل سام الخصيبي، بالاشتراك مع أحمد الحمداني وخالد الضياني، ولأول مرة عبد الحميد اليعقوبي وخليفة اليعقوبي. أهل البحر أو يا مال. نهمة راشد الكاسبي أو يا مال. للمخرج طالب بن محمد.

0: من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء، ودعماً للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد. إذاعة سلطنة عمان.
1: مجال أرض السفن.
2: مجال
1: ميناء السفن. مجال
3: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجال
3: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل في هذه الحلقة حديثنا عن تاريخ عمان القديم، ووصلنا في حديثنا عن الألفية الأولى قبل الميلاد، وتكلمنا عن فترة وادي سوق اللي هي الفترة الألفية الثانية قبل الميلاد. تحدثنا أيضا عن الألفية الأولى قبل الميلاد اللي هي العصر الحديدي اللي امتد منذ 1300 قبل الميلاد إلى 600 ميلادية، وقلنا أن فترة العصر الحديدي انقسم في مجان إلى فترتين، فترة العصر الحديدي الأول 1300 إلى 1100 قبل الميلاد، فترة العصر الحديدي الثاني 1100 قبل الميلاد إلى 600 ميلادية. وهذه الفترة العصر الحديدي الثاني سميت بفترة لزق، وأيضا تميزت أن بدأ الناس يعودوا للاستيطان في مجان، بدأ النشاط البشري يعود مرة أخرى، وبدأت المستوطنات أيضا في النشاط، النشاط الزراعي أيضا بدأ يزيد بكثافة، وأيضا استخدم يعني طريقة الري بالأفلاج بشكل مكثف أكبر، أيضا بدأ التواصل مع يعني داخل الجزيرة العربية وخاصة مع دلمون كان مستمرا في تلك الفترة، ولكنه لا توجد أيضا نصوص تدل على أن هناك تواصل مع بلاد الرافدين في تلك الفترة. نواصل حديثنا الآن ما بعد هذه الفترة اللي هي طبعا ما زلنا في عصر الحديدي وفترة لزق، ووصلنا الآن 550 قبل الميلاد. أيضا بدأ في تغيرات كبيرة في المنطقة، بدأت الإمبراطورية الأخمينية تظهر في بلاد فارس، وطبعا الإمبراطورية الأخمينية ظهرت من 550 قبل الميلاد، وأسس قورش في بلاد فارس واستمرت لمدة قرنين، وكانت أقوى قوة على في الأرض، يعني سيطرت على المنطقة بالكامل، وقد تكون أيضا سيطرت على الجزيرة العربية بطريقة مباشرة أو طريقة غير مباشرة، سيطرت أيضا على بلاد الرافدين والشام وامتدت بشكل كبير. بعد هذه الفترة مباشرة يعني بعد 200 سنة بدأ الإسكندر المقدوني يظهر في المنطقة منذ 332 قبل الميلاد، وأيضا احتل عاصمة الأخمينيين وقضى على الإمبراطورية الأخمينية يعني في تلك الفترة. ظهرت في هذه الفترة 600 قبل الميلاد نوع من الفخار شبيه بالفخار الموجود في شرقي وجنوب إيران، مما يدل على أن هناك تواصل يعني بين حضاري بين مجان وبين يعني إيران في تلك الفترة. وطبعا ظهرت يعني أيضا يعني الفترة التي بعدها يعني بعض سقوط الإمبراطورية الأخمينية يعني قبل 300 قبل الميلاد، بدأ السيطرة أيضا للحكام الأغريق، وأيضا الحكام الأغريق سيطروا على المنطقة لفترة محددة، وأيضا بعدها ظهرت أيضا مرة أخرى وبدأت سيطرة الحضارة الفارسية في المنطقة، ظهر البارثيون الذين يسمون البارثيون منذ 100 قبل الميلاد وحتى 250 قبل الميلاد، وهم طبعا ظهروا من بلاد فارس. بعد هؤلاء الأقوام ظهر أيضا الساسانيون اللي هم ظهروا من 2500 ميلادية، طبعا البارثيون قلنا احنا من 100 قبل الميلاد حتى 250 ميلادية، أما الساسانيون من 250 ميلادية إلى 650 ميلادية، يعني إلى بداية ظهور الإسلام. وطبعا سيطر البارثيون والساسانيون على الخليج العربي بالكامل وشبه الجزيرة العربية. عرفت هذه الفترة اللي هي الفترة الأخيرة اللي هي السنوات الميلادية بفتح يعني او اوائل السنوات الميلاديه او يعني منتصف الالف الاول الميلادي، تسمى بفتره سمد في مجان شهدت تغيرات حضاريه مختلفه ماديه، من بينها اصبح معدن الحديد المهيمن على الادوات والاسلحه، وايضا ظهر نوع من الفخار المزجج الازرق والبني، وتم استيراد الأواني الزجاجية أيضا في تلك الفترة، وازدهرت التجارة مع الشرق الأدنى والبحر الأبيض المتوسط عبر الخليج العربي. يعني بدأت أيضا التجارة بين مجان تصل إلى الشام وإلى البحر المتوسط، وأيضا ظهر أيضا تواصل مع الهند، يعني مجان بدأت أيضا تتواصل مع الهند في تلك الفترة، واستخدمت العملات، وأيضا زادت الصلاة بين الجزيرة العربية واليمن في تلك الفترة، أي في العصر الحديدي وخاصة في العصر الحديدي الثاني. أيها الأحبة الكرام، نكتفي بهذا القدر في الحديث عن فترة الألفية الأولى قبل الميلاد وبداية الألفية الميلادية الأولى، خاصة منتصف الألفية الميلادية الأولى. وقلنا أن في بداية أو في منتصف الألفية الأولى قبل الميلاد إلى منتصف الألفية الميلادية، يعني تقريبا 1000 سنة، بدأ يظهر الفرس كمهيمنين على المنطقة، وبدأ طبعا سواء كانت هيمنة مباشرة أو غير مباشرة على المنطقة بالكامل، سواء كانت شبه الجزيرة العربية أو بلاد الرافدين أو الشام. وطبعا بعدها بعد يعني 650 ميلادية ظهر الإسلام في المنطقة وبدأت تسيطر الحضارة الإسلامية. نكتفي بهذا القدر أحبتي الكرام، إلى اللقاء بكم في الحلقة القادمة، نواصل حديثنا عن تاريخ مجان القديم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان تاريخ طويل وعريض، منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقمي، رحلة آسرة عبر عالم التكنولوجيا المتطور باستمرار. نكشف الألغاز ونستكشف الاحتمالات ونحتضن الابتكارات. المستكشف الرقمي عبر إذاعة سلطنة عمان مع عبدالله البحراني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأحبة أينما كنتم، مساكم الله بالخير وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم التقني المستكشف الرقمي. نرحب فيكم مستمعين الأحبة في هذا اليوم الجميل، اليوم يوم السبت والحين الساعة 8، وتعود البرنامج أن يأتيكم لساعة كاملة يعني من الساعة 8 إلى 9 مساء. مساكم الله بالخير مرة أخرى، ومعاكم عبدالله بن ناصر البحراني في الإعداد والتقديم مع الزميل المخرج محمد الشبي. حلقتنا اليوم مستمعين الأحبة هي إحنا دائما قمنا نخصص سلاسل من الحلقات، وهذه السلسلة اللي بديتها من الحلقة الماضية اللي هي بعنوان حين تسرق الشاشة منا، حين تسرق الشاشة منا. اليوم عنوان حلقتنا الداخلي راح يكون التوازن الرقمي وفخ الخوف الرقمي. أكيد في بعض الناس يمكن تسأل هذا السؤال، عبد الله قام يتحول إلى الأمور أو المواضيع التقنية النفسية أكثر. هو بالفعل مستمعين الأحبة، لأن في الفترة الحالية اللي إحنا نعيشها كلها مبنية على تحليل عميق للشخصيات. إحنا دائما نقول يعني والحمد لله رب العالمين، يعني في ديننا الإسلامي يعني في ملكين دائما يكونوا موجودين معاك يسجلون الأول والثاني اللي عليك كامل، يعني صح ولا لا؟ اليوم انت ما دام ماسك بعد تليفونك معك في واحد قاعد يسجل كل شيء انت قاعد تسوي. هي يعني استغفر الله ما شو قصد التشبيه، ولكن يعني هي يعني انا احاول اقرب الموضوع وقوته لاي درجه ممكن هذا التليفون او هذا الهاتف اللي انت ماسكه بايدك يسمعك، يسجل حركاتك، يعرف تفضيلاتك، يعرف اتجاهاتك، زين يعرف شنو شريت، يعرف أشياء كثيرة عنك. طيب، والبرامج أصبحت كلها ترتبط في بعضها ببعض وتتبادل البيانات فيما بين بعضها البعض. يعني من ضمن الأشياء اللي يمكن في حلقة من الحلقات قبل 3-4 أسابيع ذكرنا موضوع أنك أنت من مجرد أصلاً أنك أنت تفتح أي موقع، بس لو تقصر محمد شوي على الباكجراوند، يعني لو تفتح الـ يعني أي متصفح أي موقع، يا راح تكتب www.google.com محرك بحث عادي. تخيل أنك أنت يعني وأنا قاعد أضرب مثل بالموقع هذا للمواقع الأخرى أيضا، مجرد بس أنت كتبت اسم الموقع ودخلت الموقع، لما يفتح في سكريبت برمجي، لغة برمجية معينة تتخاطب مع الجهاز اللي أنت تستخدمه، فتعرف الجهاز، نوع الجهاز، نظام التشغيل، بطاقة الصور، تعرف كرت الصوت اللي موجود فيه، عدد المستخدمين اللي يستخدمون، يعني هذه بعدها توها بعد الصفحة ما افتحت كامل. شوف الصفحة بعدها ما افتحت وهذا الموقع يتكلم مع الجهاز وياخذ معلومات عنه، عن نوعيته والشغلات هذه كلها. بعدين لما يستقر وتبدي انك انت تتعامل اصلا مع الموقع، تبدأ عملية أخذ البيانات الأخرى، وين دخلت، وين رحت، وين جيت، وين ضغطت، وين وقفت، شو اللي عجبك، شو اللي طوفته وما عجبك، زين هذا كله بعدها يتسجل كله. عرفت؟ فالحين المواقع تجمع هذه البيانات كلها، ومع التطور الكبير للحوسبة يعني خلينا نقول احنا نعرف في شغلة احنا نسميها المعالج، اذا تتذكرونها الناس ما حد قاعد يتكلم في السوالف، ولكن وحدة المعالجة المركزية اللي موجودة في اي جهاز، جهاز تليفون، جهاز لوحي، جهاز كمبيوتر، جهاز تلفزيون، الحين كلهم صاروا يعني كمبيوترات صغيرة وكل واحد يشتغل على قده، كلهم فيهم وحدة معالجة مركزية. عرفت؟ هذه وحدة المعالجة المركزية تطورت بطريقة انها صارت عندها القوة والإمكانية على موضوع التواصل والتحليل. وبالتالي يعني الحين مع التطور المخيف لقوة الحوسبة وسرعة التحليل اللي قامت تصير، انت صرت تقرأ بلحظات انت من ومن وين وشنو تفضيلاتك، وبالتالي يتم عملية تبادل المعلومات والبيانات. وبما أننا عرفتك زين وعرفتك شو تحب، فتتخيل أن شنو اللي راح يطلع على الشاشة، أو كل ما يظهر على شاشة هذا الهاتف، على شاشة التابلت، على شاشة الكمبيوتر، هو شيء من الأشياء اللي أنت تحبها، من الأشياء اللي أنت تفضلها. وبما أنك أنت تحب الشيء وتفضل الشيء، بالتالي راح تقضي معه وقت أطول. إذا استمر معك بهذه الطريقة، معناته أنت ما راح تحس بالوقت، وراح تستمر بعملية أنك أنت تشغل وقتك معه. الحين عاد يعتمد أنت شو اللي تفضله، أنت شو اللي تحبه، أنت شو اللي تحب تشوفه، زين ولا شين، فهموني تكفون. زين، إذا زين ماكو مشكلة، ما في مشكلة، ترى الزين زين يطلع، بتعلم، بقرأ، بشوف. لكن المشكلة إن لو كان شين، عرفت، وإنت أصلا من نفسك من داخلك تعرف إنه شين، وتبي من داخلك انك انت لو تقلل من هذا الشيء او تبتعد عن هذا الشيء، او انك انت عارف نفسيتك، لكن النفس قوية يعني مش كثر بتقاوم، عرفت ولا لا؟ فعشان كذا اذا كان بالفعل يعني انت تبي تتخلص من عادة سيئة، وانت عودت تليفونك انك انت تحب هذه العادة السيئة، فهذه العادة السيئة راح تظهر لك بشكل أفضل وأفضل وأسرع وأقوى. بالتالي وين أنت راح تقدر تتبطل أو تتخلص منه؟ فهذا الحين الفكرة اللي أنا بأقول لكم إياها، إن واحدة من ضمن الأشياء أنك أنت تعمل ريست حق الخوارزميات مال شبكات التواصل الاجتماعي، إذا أنت كنت ناوي تغير من توجهك. ها؟ يعني أنا ما أحب أشوف كرة قدم، زين، عشان تذي هو كل ما أفتح أنا يطلع لي لقطات كرة قدم، أقوال وايد حلوة، اللاعب اللي أنا أفضله دائما، أخباره أول بول، عرفت، الأشياء اللي أنا ضدها لكن في نفس الوقت يعني تشدني راح تطلع بعد عندك. فبالتالي أنت راح تكون بشكل مستمر أنت داخل تبي تشوف شيء دقيقة، ما تشوف نفسك إلا أنت قضيت ساعة. وللأسف في بعض الناس اللي ينخرط في هذا يعني الجو، في هذه البيئة، بطريقة إنه هو حتى لما تشوفه يسوق سيارته، يعني تعرفون هذه الجلسة اللي الواحد متسند وإيده كذي حاطها على المسند اللي يمه والتليفون وصبع الإبهام كذي طالع على صوب بروحه. زين، عرفت، وتلاقيه شغال فوق رايح. زين، يعني تلاحظون يعني المنظر وتأثيره على الشخص نفسه وطريقة تفكيره. أنت ما راح يكون عندك مساحة للتفكير الإبداعي، يعني الشخص المبدع اللي طلع أفكار جديدة، اللي يفكر بشكل إنه هو يطور من حياته، من حياة عائلته، من أثاث بيته، من طريقة عيشته، حالة أصدقائه، الحياة الاجتماعية اللي هو عايشها، صلته برب العالمين، وأشياء أخرى وايد يعني فيها. إنزين، هذه الأشياء كلها راح تتوقف عنك وراح تبتعد عنها بسبب إن في شيء بطريقة ما أخذك بقوة منها. فأنت هنا لازم تعيد شوية يعني النظر في هذا الموضوع. عشان كذا مستمعين الأحبة، يعني اليوم احنا راح ندخل بشكل أعمق في هذا الموضوع. يعني احنا ما راح نكتفي بالتشخيص، بل راح نكتشف مع بعض ظاهرتين خطيرات. الأولى، كيف أنك أنت تقدر تستعيد توازنك الرقمي، وثانيا كيف يستغل البعض خوفك من التقنية عشان يبيعك، وهو يعني بعد حتى التعلم يعني صار نوع من أنواع التجارة على شبكات التواصل الاجتماعي. اليوم يقولك تعلم، خذ شهادة احترافية بالAI، ادخل على تخصص بالمحرك الذكاء الاصطناعي الفلاني، إذا ما سويت كذا شغلك راح يتأثر، إذا ما سويت كذي شغل أنت راح تتأخر بعملك، والأمور هذه كلها يعني. طيب، فهذا في تخويف، مثل يعني في دعاية من الدعايات الشهيرة لنوعية معينة من الصابون، اللي هو قبل لا يبدي الدعاية أول شيء يراويك إن مثلا إيدك أنت لما تسلم على أحد أو لما تطيح مثلا أو مثلا لمست باب أو لفت أو ريموت كنترول، وكمية الجراثيم اللي موجودة عليه، وكيف إنه يعني إن الصابون العادي ما يشيله وإن هذا هو اللي يشيله، وبالتالي يبدي عملية التخويف يسمونها. يعني هذا الإعلان التخويفي على أساس إنك أنت تروح حق الأشياء هذه. للأسف وظهرت عندنا حالات تشوفونها أنتم، الناس يسمونهم الوسواسيين أو اللي عندهم وساوس من كل شيء يعني، عرفت؟ فأنت هني نفس الفكرة الحين قاعدة تصير في العالم التقني والعالم التكنولوجي. طيب، فاليوم احنا عندنا ظاهرتين راح نوقف عندهم، واللي هو توازنك الرقمي مستمعي العزيز، وثانيا كيف أنه يستغل البعض هذا الخوف من التقنية عشان يبيعك. طيب، لما نقول مستمعي العزيز التوازن الرقمي، وباللغة الإنجليزية والعلم الخاص فيه يسمونها Digital Balance، كثير يظنون أن المقصود هو أنك أنت تقلل من استخدام التقنية. طبعا لكن الحقيقة هي أعمق من كذا. التوازن الرقمي لا يعني الانعزال، ما يعني انك انت تهد التقنية او تتركها او انك انت ما تستخدمها. نحن نعيش في عصر رقمي وما في مجال للهروب منه، يعني هي داخلة في حياتنا، داخلة في حياتنا، انت ملزوم انك انت تعرفها وانك انت تستخدمها. لكن التوازن الحقيقي هو ان تكون انت من يتحكم بالتقنية، لا ان تتحكم التقنية فيك. هذه النقطة هي المهمة، أن تكون أنت من يتحكم بالتقنية أو في التقنية، لا أن تتحكم التقنية فيك. ومن ضمن التعريفات الجوهرية اللي حابين نقولها أنه أن التوازن الرقمي مستمعي العزيز هو القدرة على استخدام التقنية بوعي وقصد، بحيث تخدم أهدافك دون أن تستنزف وقتك أو انتباهك أو علاقاتك. شوف هالشغلات الثلاث اللي احنا قلناها، وقتك الثمين اللي تخليه حق عمرك، حق نفسك، حق عقلك، حق جسمك، عرفت؟ دوم ما تستنزفه غلط يعني، عرفت؟ انتباهك يكثر انك يعني الحين الناس اللي بدأت تروح يعني مقاصدها بالجوجل ماب، خلاص وقف العقل، ما تقدر انك انت تتذكر الاماكن اللي تبي تروحها. طيب، لازم تستخدم جوجل مابس؟ لازم في شيء يدليك على الطريق اللي تبي تروحها؟ وين راحت معرفة الطرق؟ ويعني معناته جزء كبير من عقلك وقف اصلا. طيب، علاقاتك مع اصدقائك، علاقتك مع اخوانك وعائلتك، علاقتك بزوجتك وعيالك، عرفت؟ ترى هذا كل مستمع العزيز له تأثير كبير، وهذا التأثير أنتوا على بالكم أن من المفترض أنك أنت تحس فيه بشكل لحظي، لكن احنا ما نتكلم عن الشعور اللحظي، احنا نتكلم عن الناس اللي قاعدة تخطط لك بخطط طويلة الأمد، ما قاعد يطالعك أنت، قاعد يطالع ولد ولدك. تخيل القوة، عرفت؟ يطالع ولد ولدك، فإذا أثر عليك أنت وأثر على ولدك أوتوماتيكيا ولد ولدك يطلع بالشكل اللي هم يبغونه، بالشكل اللي هم يبغونه، بالشكل اللي هم يقدروا يتحكمون فيه. فانت يعني لا تصير بهذا الشكل، لا توصل لهذه المرحلة. طيب، فالتوازن الرقمي هو القدرة على استخدام التقنية بوعي وقصد بحيث تخدم أهدافك دون أن تستنزف وقتك أو انتباهك أو علاقاتك. فعشان كذا فكر معي بهذا الصورة مستمعي العزيز، الماء ضرورة من ضروريات الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي، ولكن الناس تغرق في الماء، ممكن الماء يكون قاتل إذا استخدم بالشكل الخاطئ. عشان كذا نحن نقول، أنا شبهت يعني عملية تفاعلنا وتعاملنا وخطورة التقنية بأن بأثمن شيء في الحياة اللي هو الماء، اللي بدون الناس ما في شيء يعيش. يعني عرفت كيف ما هو مهم، لكن في نفس الوقت إذا ما استخدم بالطريقة الصحيحة ممكن أنه يكون ضار. عشان كذا التقنية نفس الشيء، التكنولوجيا نفس الشيء، وجدت لتسهيل حياتنا، لتسهيل تواصلنا، لتسهيل أعمالنا، عشان نختصر الوقت في عملية إنجاز الأعمال، كله ممتاز. لكن أيضا في نفس الوقت فيها الجانب الآخر، الجانب اللي لو طبعا الحين يعني اللي لو تم استخدامه بطريقة غير صحيحة ممكن أنه هو يدمر كل شيء في حياتك. طيب، الحين السؤال اللي يطرح نفسه، لماذا يصعب تحقيق هذا التوازن مستمعينا الأحبة؟ ليش إن أنا لما يعني لهالدرجة أنا عندي صعوبة إني أنا أخلق توازن رقمي؟ معقولة هذا الكلام يصير؟ طيب، الإجابة مستمعي العزيز يعني تكمن في هندسة يسمونها هندسة الإقناع. هذا علم كامل يدرس كيف يعني التطبيقات لما يتم تصميمها تخليك تظل معاها وقت أطول. في شغلة أنا دائما كنت أقولها حق في الدوام، عندنا تعلمتها في الدوام يعني، بس من فترة طويلة وايد يعني في الشغل، وهذا الشيء لاحظت أنه هو ينطبق على كل شيء في الحياة في الأعمال. يعني دائما احنا أقولك لما تصمم أنت خدمة رقمية، تطبيق، موقع، إنزين، في أول شغلة يقول لك اللي هي يسمونها الإمبوردينج، أنك أنت كيف تجيب الناس حق هذا المنتج اللي عندك. أنت صممت التطبيق فسويت له إمبوردينج، خليت الناس تجي، والله أعلنت وتكلمت وما أعرف شنو، بدأت الناس توصل حق الخدمة مالك. هذه يسمونها أول خطوة اللي هي الإمبوردينج. بعد الإمبوردينج إذا الناس جات عندك شافت الخدمة، شو اللي يخليك تخلي الناس يظلوا عندك في المكان، أو لما يدش عندك ويطلع يرجع مرة ثانية حق الخدمة؟ كيف يستمر وإياك؟ لأن لما يستمر معك أنت بالتالي شنو راح يصير؟ راح تنجح في عملك. على العموم راح نكمل الموضوع بعد ما ناخذ هذا الفاصل مستمعينا ونرجع نتواصل.

0: إذاعة سلطنة عمان. حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان،
1: المستكشف الرقمي. تابعونا في رحلة آسرة عبر عالم التكنولوجيا المتطور باستمرار. انضموا إلينا ونحن نكشف الألغاز ونستكشف الاحتمالات ونحتضن الابتكارات. تابعونا كل سبت وعلى الهواء مباشرة ببث مرئي ومسموع عبر إذاعة سلطنة عمان من الساعة 8 إلى 9 مساء مع عبدالله البحراني.
2: رجعنا لكم مستمعين الأحبة، وتحياتي لكم من محدثكم عبدالله بن ناصر البحراني.

يجعلك تبقى أطول. يعني كيف أنك أنت هذه التطبيقات يتم تصميمها بطريقة بحيث أنك أنت تظل فيها فترة أطول فترة ممكنة. ويمكن كنت قاعد أتكلم عن تجربة شخصية تعلمتها بشكل شخصي تتكون من ثلاث أشياء. يعني أي خدمة رقمية، يعني تطبيق، موقع، دائما يكون في عندنا ثلاث مراحل أساسية في التشغيل. المرحلة الأولى اللي يسمونها مرحلة الإمبوردينج، اللي هي مرحلة أنك أنت تخلي الناس ترحب فيهم وتستقبلهم عندك على الخدمة الرقمية اللي عندك، تطبيق أو موقع. بعد ما جبتهم عندك على التطبيق مالك أو الـ الـ الـ الـ على التطبيق عندك ودخلوا وشافوا الخدمات تفاعلوا معاها شوية، بيكون عندك الهم الأكبر واللي هو أنك أنت كيف تخلي هذه للناس اللي جبتهم يرجعوا مرة ثانية أو يظل عندك ما يطلع. يعني من يسجل عندك خلاص يظل مسجل ما يطلع من عندك، عرفت؟ وهذه المرحلة اللي يسمونها مرحلة الانجيجمنت. والمرحلة الثانية هذه الانجيجمنت اللي هي مرحلة التفاعل. هذه المرحلة اللي داخلها أصلا في ناس متخصصة، عرفت؟ يعني مهمتهم أن أهما يخلوا الناس أو الأشخاص اللي دخلوا على هذا الموقع أو على هذا التطبيق يظلوا مشغولون فيه، ولو طلعوا منه يرجعوا له مرة ثانية. بعد الخطوة الأولى، إذا الخطوة الأولى نجحت والخطوة الثانية نجحت، بيصير عندهم الفكرة القوية اللي هم يطلعون منها مبالغ مالية أو مبالغ ربحية، أو أنهم يحققوا الهدف اللي هم يعني على أساسه بنوا الخدمة الرقمية هذه أو الموقع أو التطبيق. فإحنا أول شيء عندنا الانبوردينج، بعدين الانجيجمنت، وبعدين المونتايزيشن. فإحنا عندنا أول شيء رحبنا بالناس ويبناهم واستقبلناهم ودخلناهم مرة ثانية. عاد في ناس متخصصة اشتغلت على موضوع التفاعل على أساس أن هي تشغلهم يكونون موجودين. فالحين يعني أنا هذا اللي يسمونها علم هندسة الإقناع. زين، هذا علم مثل ما قلنا يدرس بحيث أن التطبيقات والخدمات الرقمية تصمم لتجعلك تبقى أطول. فعشان كذا احنا لما نشوف الإشعارات اللي هي النوتيفيكيشنز، الإشعارات أو النوتيفيكيشنز اللي موجودة عندك على الهاتف، هي مصممة عشان تحرك فضولك قبل أن تحرك حاجتك. واضح؟ يعني أنها تثير فيك الفضول الاستكشاف أكثر من ما هي تثير الفضول أنها تقضي الحاجة اللي أنت على أساسها خليت هذا الإشعار يسوي لك نوتيفيكيشن، أو هذا التطبيق يعطيك إشعار ويسوي لك نوتيفيكيشن. طيب، التمرير اللانهائي، تلاقي الواحد يدخل على يعني شبكة التواصل الاجتماعي، الإنستغرام، التيك توك، السناب شات، الفيسبوك وغيرها، فيظل يسمونه التمرير اللانهائي، انفينيتي سكرول. من تبدي الريل ولا ريل، تم تصميمه بطريقة عشان يقضي على نقطة التوقف الطبيعية. انت شفت اللي تبي، شفته خلاص، بقوم اطلع، لا، بحرك اللي شفته بيطلع لي شيء ثاني هم بعد ابي اشوفه، احرك الثاني يطلع لي الثالث هم ابي اشوفه، الرابع. وبهذه الطريقة وبهذا الاسلوب وتحس نفسك قاعد تقضي وقت طويل. وهذا الوقت الطويل اللي نحن كنا قاعدين نتكلم فيه مستمعينا الأحبة، اللي هو يستنزف الوقت اللي من المفترض يكون ثمين. وهذا الوقت يا أما يكون وقت خاص بعملك، وقت خاص لعائلتك، وقت تقضيه مع أصدقائك، زين، يشل عملية انتباهك. يعني ناس، يعني انت حتى لما تكون قاعد في حفلة، قاعد بمسرحية، قاعد بفيلم، قاعد على البحر ومسترخي، قاعد في المزرعة، قاعد تتمشى، رايح سياحة بلد، إلا أن التليفون هذا شغال. أنت شوف أول بعينك واستمتع، لا يصور. زين، أنت الحين لو شفت اللي صورته شنو استفدت منه بعدين؟ كثر أنك أنت ما عشت اللحظة الأساسية الحقيقية اللي موجودة في هذاك المكان، عرفت؟ فعشان كذا التوازن الرقمي مستمعين الأحبة وايد مهم. بعدين يعني قلنا الإشعارات وقلنا التمرير اللانهائي، وبعدين صارت الإعجابات. أنتوا تعرفون أن لما واحد يسوي لايك الإعجاب فيه هرمون عند

الإنسان عند البني آدم اسمه الدوبامين. طيب هذا يعني يخلي الإنسان يستانس لأنه هو حصل مكافأة، ولاحظ المكافأة هو ما يعرفها أصلاً جاية من وين، بس هو حصل لايك، حصل إعجاب، وما دام أنا حصلت الإعجاب أنا مستانس أنا مرتاح، وبالتالي أستمر أستمر أستمر ما أوقف. طيب عشان كذا بعدين نحصل موضوع الخوارزميات اللي هي شغالة في الباكجراوند في الخلفية، وانت مع كثرة استخدامك ومع زيادة استخدامك هي تعرفك بشكل أكثر، وتتعلم إيش الأشياء اللي تخليك تظل بشكل أطول واللي تبقيك ظال في الشبكة ما تطلع منها، وتعمل عملية التغذية بشكل مستمر. عشان تدي مستمعينا الأحبة، تعالوا مع بعض كذا في نقطة تأمل. هذه النقطة التأمل تقول: لم يصمم هاتفك ليكون مريحا لك، صمم ليكون جذابا لك. الفرق طبعا مثل ما قاعدين نلاحظ الحين كبير وايد، انه هو طريقة تصميمه. انت عبالك والله التليفون مريح لما احطه ولما استخدمه، والحركة مال صبعي لما اشوف الاشعارات لما تطلع، الالوان، الحجم، الوزن، يعني كل الاشياء هذه كلها انت على اساس انك تتاخذها من وقت ان هذا مريحك، لكن هو في الحقيقة يجذبك بشكل اطول او بشكل اكبر، عرفت، على اساس يحقق الغرض من كل التطبيقات والبرمجيات والخوارزميات اللي موجودة طبعا عليه. عشان كذي أو عشان كذا مستمعين الأحبة، عندما تجد نفسك عاجزا عن وضع الهاتف جانبا، ما حطيته يعني بخليه على صوب كذي، إنزين هذا التليفون وبخليه على صوب، إنزين لا تلوم نفسك كثيرا. أنت تواجه فريقا كاملا من المهندسين وعلماء النفس صمموا هذه التجربة لأجل ذلك. يعني أنت شنو من القوة اللي عليك لو قدرت والله تقول أنا يوم الجمعة من أقوم الصبح إلين وقت الصلاة ما بشوف على التلفون. زين. يعني تخيل، يعني إذا أنت قدها وقدرت تسوي هذا الموضوع، فأعرف نفسك أن أنت قدرت تواجه فريق كامل من المهندسين اللي صمموا التليفون واللي صمموا النظام واللي صمموا شبكات التواصل واللي صمموا التطبيقات اللي موجودة عليه، وتحديتهم كلهم وقلت لهم ما قدرتوا عليه. طيب لكن هذا طبعا مستمعين الأحبة لا يعني الاستسلام، بل يعني أن نتسلح بالوعي والأدوات الصحية. ترى اللي قاعد أقوله يعني واقع، يمكن أنا عايشة معاكم يعني وحاس فيه، ولو ما أشعر فيه ما بحثت فيه، ولما بحثت فيه وجدت أنه هو علم كبير بالفعل موجود، عرفت. الفكرة كلها أنك أنت اليوم كيف ترجع حق نفسك، كيف ترجع حق عائلتك، كيف ترجع حق أصدقائك، والأهم من هذا كله انتباهك. أنت منتبه ولا ما منتبه؟ صدقني إذا أنت كنت إن طول ما هذه الشاشة قاعدة تعرض لك كل اللي أنت تبيه، فأنت بالك مشغول، الانتباه ما معاك. أنت تعرف يعني متى الواحد يفكر إنه يبدع، متى الواحد يفكر إنه يبتكر؟ لما يعيش لحظة معينة وهو قاعد يعاصرها. أنتوا تعرفوا إن الابتكار أو الإبداع ممكن يجي من الملل، إن أنت مو محصل شيء تسويه، فبالتالي تبدي تفكر كيف انك انت تشغل هذا الوقت بالشكل الصح، وتبدي تفكر بالفعل انك تسوي لك مشروع، انك انت والله تاخذ عائلتك برحلة، انك انت والله تسوي شيء داخل بيتك، تكبر شيء، تزرع، تهتم بسيارتك، عرفت، تسوي يعني اشياء وايد تقدر تسويها. لكن اذا انت ما ادمنت الشاشة والشاشة سرقت هذا الانتباه منك، فهذا كله راح يروح، كله راح يتأثر. كلام احنا قاعدين نقوله مو من تأليفي انا انتبهت عليه مستمعي العزيز، لكن من عمليات البحث لقيت ان هي مشكلة عالمية كبيرة
زين، وفي يعني لها أعراض مزعجة جدا بدت تظهر على الناس. طيب فعشان كذا خلينا ناخذ الاختبار زين، يعني هذا الاختبار أول شيء قبل لا يسوي الاختبار يقولون في شيء اسمه assessment. الأسسمنت اللي هو أنك أنت تعرف نفسك، تجرب نفسك، يعني يعني هل أنت من النوع اللي بالفعل التقنية أو النشاشة تليفونك أو شاشة كمبيوترك أو شاشة الجهاز اللوحي مالك أو شاشة التلفزيون سرقتك من ناسك وأهلك وأصدقائك وعملك وأشياء هاي كلها؟ كيف تعرف هذا الشيء؟ كيف تعرف ان انت من ضمن الناس اللي هم للأسف يعني انتباههم بدأ يقل؟ اذا قمت في وقت من يعني قمت في منتصف الليل مثلا، ان كنت نايم وقمت اول شيء سويت رحت حق التليفون يعني ما سويت شيء غير، اول شيء رحت حق التليفون. اذا جلست مع العائلة لكن انت مع الشاشة ما وياهم، إذا فتحت تطبيق زين وبعدين نسيت ليش أنت فتحته وظليت تتصفح بأشياء ثانية، أنت داخل رايح السوشيال ميديا على أساس بتشوف مطعم معين، أكاونت أو حساب جهة معينة، ولاحظت نفسك رحت مكان غير أصلا، يعني أنت رايح حق شيء وشفت نفسك في مكان ثاني، عرفت؟ فأنت من ضمن الناس يا مستمع العزيز. طيب شعرت بقلق أو توتر من أول ما تحس أن التليفون مو معاك، التليفون نسيته بالسيارة، نسيته في المكتب، طلعت عنه ونسيته في البيت. وعلى هذا الطاري في واحد من الأصدقاء اللي وجه له تحية كان طالع إجازة رحلة، وسبحان الله سبحان الله يعني وقف سيارته في المطار ونسى تليفونه داخل السيارة، ودخل في المطار وعمل تشيكن ودش داخل خلاص وانتبه ان التليفون مو معه. الله شنو اللي صار فيه؟ تصدقون انه ما خلى حد امن المطار، تصرفوا لازم اجيب التليفون والتليفون بالسيارة، ولازم قالوا له زين اشتري تليفون رخيص وبطاقة تركها هي الحين بنحط لك اياها، واذا كان على التواصل مع الاهل يوم يتصلوا فيك وتتصل فيهم. لكن هو اكثر من كذا، هو أكثر من كذا، هو ما قادر يقعد أصلا ينتظر الطيارة إنزين بدون ما يلعب بالتليفون أو بدون ما يتصفح بدون ما يشوف، ما قادر. تخيلوا أن أمن المطار خصصوا له يعني رجل أمن يطلع معاه ويروح للسيارة وين موقفها ويطلع التليفون يعني منه، يعني هذا يعني دليل على شنو؟ دليل أنه بالفعل يعني أنت ما ماخذه على أساس أنه هو تليفون هاتف المهاتفة يعني تهاتف شخص، لا أنت ما أخذها على أساس أنه هو الحين دخل في حياتك بطريقة ولدرجة أنك أنت ما تقدر تستغنى عنه وما تقدر تهده، عرفت؟ فعشان كذا يعني وجود علامة أو اثنين من اللي إحنا ذكرناهم، اللي كنا أنت أول ما تقوم من النوم أول شيء تشوف التليفون، إذا قعدت مع العائلة أنت ذهنك مع الشاشة، إذا فتحت التطبيق أنت رايح حق شيء وشفت نفسك انتهيت بشيء آخر، شعرت بقلق أو توتر بسبب أنه هو مو موجود معك، صعب عليك إنهاء مهمة واحدة دون التحقق، يعني يعني أنت أي شيء تسويه لازم ترجع فيه حق التليفون. طيب وجود أي علامة من هذه العلامات يعني واحدة أو اثنتين لا يعني مستمع العزيز أنك أنت مدمن، لكن يعني أن الشاشة بدأت تاخذ أكثر مما تعطي، شوف بدأت تاخذ من عندك أكثر من ما هي تعطيك، والوعي هو الخطوة الأولى اللي لازم أنت تنتبه لها. عشان تذي إذا شفت نفسك بالفعل يعني من هالنقاط الخمسة اللي إحنا ذكرناها، راجع نفسك تشوف نفسك أنت ملتصق بهذا الجهاز وايد بشكل كبير مو قادر تهده، تلاحظ أنك أنت لما تدخل على أي تطبيق ما تكتفي بهذا التطبيق بس تروح على تطبيقات ثانية، لاحظت أنك أنت لما تنساه أو ما يكون جنبك أنك أنت متوتر، عرفت؟ تحس يعني أنك أنت يعني كل ما تبي تنهي مهمة تطلع لك مهمة ثانية، هذا كله معناته أن الشاشة أو أن هذا الجهاز بدأ ياخذ أكثر مما يعطي، وبالتالي لازم تعمل هذا التوازن ما بين الأخذ والعطاء، لا تخلي هذا الجهاز يأخذ أكثر مما يستحق
مستمعي العزيز، لا تخلي ياخذ أكثر مما يستحق، زين، ولا تعطيه أيضا أكثر مما يستحق، وحاول أنك أنت تستفيد من التقنية والتكنولوجيا اللي موجودة فيه بالشكل اللي يفيدك ويرتب فيه حياتك. ما لا نراه مستمعين الأحبة هو التكلفة الحقيقية لهذا الاختلال، يعني هذا احنا نسميه خلل الحين، زين، مو بس الوقت، ولكن في شغلة احنا يسمونها الديب فوكس، شغلة علمية واللي هو التركيز العميق. يقول لكم تراجع القدرة على التركيز العميق لفترات طويلة بسبب انك انت تعودت على اخذ المعلومة، او انك انت تعودت على الريلز اللي مدتها 60 ثانية هذه، او 30 الى 60 ثانية. فحط بالكم من هذه النقطة، يعني تراجع القدرة على التركيز، ضعف الحضور العاطفي مع الناس اللي تحبهم. انت الحين طالع مع حد تحبه مستانس عليه، وين هذاك الوقت؟ عرفت الحين طول الوقت ما انت قاعد الا تبي تصور الشاي القهوة شنو اللي على الطاولة، منو اللي سوالي لايك، زين، تبي تقول حق الناس انا طالع مع ناس شخص احبه انتم مو طالعين وياهم، انا قاعد فيه في مكان انتم مو قاعدين فيه وياهم، انا قاعد اعيش احسن لحظات حياتي، والناس ايش عليها منك؟ الناس ايش عليها منك؟ فانت حط في بالك، لان ما حد قاعد يطالعك وهو يبي لك الخير، يمكن في النهايه انت ايش دراك يعني. فعشان كذا يعني هذه الاشياء يعني، وقالوها يعني على فكره رؤساء تنفيذيين كبار مثل إيلون ماسك، يقول لك ترى يعني شبكات التواصل الاجتماعي مصممة في الوقت الحالي ان هي ترسل، يعني يخلي الشخص يرسل رسالة يقول حق الناس ان انا قاعد اعيش احسن منكم، ان انا قاعد، ان انا اركب سيارة احسن، ان انا طالع مع الناس الافضل، ان قاعد اكل الاكل الاحسن، ان انا قاعد يعني صار صار في هوس مو طبيعي يعني. ولا وتعال شوف الاخراج، تعال شوف الاخراج، يعني خاصة ما شاء الله عند خواتنا، إذا كان عندهم بوفيه محطوط أكل، عندهم عزيمة، تعال شوف التصوير، إعلان والله إعلان حق المائدة، حق الأكل، حق نوعية الجلاس، حق نوعية الشريطة، حق نوعية ما أعرف شنو، يعني وايد الموضوع بدأ يطلع عن السيطرة. فبالتالي تراجع القدرة على التركيز، ضعف الحضور العاطفي مع من نحبهم، شعور مزمن بالتعب دون سبب. انت الحين سنك وعمرك المفروض تكون انسان نشيط، طالع رايح راد، زين، لا تخلي الناس تأثر عليك. احنا من متى نقول درجة الحرارة 40 ما بطلع؟ والله احنا يوم يهال حافي بعد، مو مو مو مو مو مو بعد يعني ما اطلع حافي، والله يذكرهم بالخير الاهل والخوات الكبار، انت بتحرقك الشمس وش تطلعك هالوقت، يسمونها القايله حتى في بعض الدول الخليج، يعني ما ينطلع فيها، عرفت، واليهال يطلعون وصحتهم ما شاء الله، الحين ما في. فبالتالي يعني وليش ما السبب يعني اللي يخليك ترى التاثير النفسي للرسائل اللي انت تقراها اول باول، يعني من ضمن الاشياء اللي ابي اذكر لكم اياها ان في صناعات كبيره، وابيكم تفهمونها معاي لان ما بدخل فيها في العمق، يعني في صناعات الدوائيه مثلا، الصناعات الدوائيه، الطب الكيميائي، هذا عرفتوا هذول الناس، انتم ما متخيلين كيف كثر ان هم داخلين في حياتكم لدرجه ان هو بشكل غير مباشر يراويك أعراض الأمراض في المسلسلات والأفلام. أنت لما تشوف العرض هذا يتخزن عندك، إذا قام يتكرر لك وانت شفته والخوارزميات عرفته تبدي تطلع لك. بعدين الوسواس اللي ييك من شنو؟ الوسواس اللي جاك من ويش؟ أن أنت بديت تاخذ أشياء هم غصب يدخلوها في عقلك الباطن، اللي يخلي جسمك يطلع مثل ما يقولون سنتمنت، أعراض، يخليها يسوي أعراض وهي حقيقة مو موجودة، ترى حقيقة مش موجودة، لكن من كثر ما أنت تأثرت فيها في الفيلم، من كثر ما تكررت عليك في المسلسلات، من كثر ما قامت تطلع لك في الخوارزميات، صرت تحس بالخطر وقمت توسوس وقمت
يعني يأثر على حياتك وعلى أسلوبك مستمعي العزيز. عشان كذا لا تروح بعيد، يعني لا تخلي هذه الأشياء تأثر عليكم، ولازم يكون عندنا بما يسمى بالتفكير النقدي، وهذا الكلام إحنا راح نقوله. فاصل مستمعينا الأحبة ونرجع نتواصل.

تحية لكم مستمعين الأحبة أينما كنتم تتابعون إذاعة سلطنة عمان وبرنامجكم المستكشف الرقمي. مستمعين اللي عنده مداخلة، عنده وجهة نظر، حاب أنه يضيفها للحلقة أو للبرنامج، إحنا نرحب فيه على 24-692-666 24-692-666. وبالنسبة للي يحب يتواصل معنا من خلال الواتساب، سواء كان برسالة مكتوبة أو برسالة صوتية، إحنا نرحب فيه على 72-44-2010 72-44-2010. طيب، إذا قلنا نحن يعني مستمعين الأحبة أن هذا الخلل اللي راح يصيب الأشخاص اللي أهما ما يقدروا يتركون شاشاتهم، أن قدرته على التركيز راح تقل، راح يضعف حضوره العاطفي مع الناس اللي يحبها، راح يشعر يعني بتعب بشكل مستمر، لأن الدماغ مستمعين الأحبة لا يحصل على راحة حقيقية. أنت طول ما أنت شغال على الشاشة عينك وعقلك شغالين. تراجع الإبداع، وهذه النقطة المهمة، تراجع الإبداع، لأن الإبداع يحتاج أصلا أنك أنت تمل، تشعر بملل معين وصمت في نفس الوقت، وكل الاثنين صار نادر. أنت ما تقدر تحس بالملل الحين لسبب أن أنت كل شيء عندك أول بأول، وكيف قاعد تشغل بالك فيه من خلال الشاشة. الدماغ البشري يحتاج إلى فترات من اللا شيء، حطوا بالكم. دائما إحنا الريايل يقولون يعني أنهم يحتاجوا شغلة يسمونها الصندوق الفارغ، الامتي بوكس. الرجل يحتاج الامتي بوكس، يعني الزوجة والأولاد لازم يعرفون ان هذا الريال اللي يشتغل طول اليوم وطول فكر وطول وقته قاعد يفكر انه هو كيف يطور حياتهم، كيف يحسنها، كيف يعيشهم احسن عيشه، وطول وقته هو باله مشغول. يحتاج شغله يسمونها الامتي بوكس، ساعه او ساعتين يقعد فيها مع نفسه ومع روحه، ما حد يضايقه، ما حد يكلمه، وعند الاشياء اللي يحبها. طيب، فهذا الدماغ البشري مستمعين الأحبة يحتاج إلى فترات من اللاشيء لمعالجة المعلومات وترسيخها. لما تتملأ كل لحظة فراغ بمحتوى، أنت قاعد تحرم الدماغ من وقت المعالجة الحقيقية. أتمنى مستمعي العزيز أن هذه يعني الخلاصة تكون وصلت. الدماغ البشري يحتاج إلى فترات من اللاشيء، ما في شيء. طيب، ليش يحتاج لفترة من اللاشيء؟ لمعالجة المعلومات وترسيخها. لما تملأ كل لحظة فراغ عندك انك انت عينك على الشاشة، انت راح تحرم الدماغ من وقت المعالجة الحقيقية لأشياء ضرورية في حياتك اصلا. عشان كذا التوازن الرقمي اللي احنا نتكلم عنه وايد مهم. الآن، شنو الأدوات العملية مستمعين الأحبة اللي احنا ممكن نستخدمها، وكيف تقدر انك انت تستعيد هذا التوازن؟ وطبعا هذا هو الجزء الأهم في حلقتنا لليوم، واللي هو عبارة عن الحلول العملية. ما بتفلسف وايد وما بقدم خطب، ولكن في أدوات حقيقية يمكنك تطبيقها اليوم قبل حتى لا تنام. يعني إذا انت قاعد تستمع حق حلقتنا اليوم قبل لا تنام، انزين؟ أول شيء، سكر الأشياء اللي أنت ما تبيها. يعني أنت أول شيء عود نفسك أنك تدخل على إعدادات التليفون، راح تلاحظ أن 80% من الإشعارات اللي التليفون يطلع لك إياها غير ضرورية حقك. خلي فقط اللي يتطلب رد حقيقي، الباقي وقفة. لا تخلي كل شبكات التواصل الاجتماعي تقعد تطلع لك إشعارات، لا تخلي برنامج الواتساب شغال إشعارات أول بأول، إلا إذا كنت أنت والله تاجر وعندك بزنس، يعني أكاونت، عندك حساب تجاري، وهذا الحساب التجاري بعد هم وقت النوم مفروض يتسكر عنك، من اشترى، من ما اشترى، ومن البضاعة راحت وينيات، ما تخلي شغال عليك، عرفت؟ يا ريت يعني بعد لو كان الواحد مشغول بهذا الشيء، لكن المشكلة أن الإشعارات قاعتي من مجموعات فيها أشياء كلها ترفيهية. احنا ليش قاعد نقول هذا الكلام؟ نحن بنعطي فرصة حق الدماغ انه يرتاح. تبي تعطيه فرصة اللا شيء، تبي تعطيه فرصة انه يهتم بنفسه وبجسمك، على اساس انك انت ما تشعر بالارهاق والتعب
اللي ممكن يأثر عليك فيما بعد. طيب، قاعد أو خلينا نقول مستمعينا، حدد مكانين في حياتك خاليين تماما من الشاشات. يعني اليوم البيت، في ناس وايد على قولة واحد من الممثلين أتذكره في في في مسلسل فريندز، أيوة كان أتذكره، قال ما عندكم تلفزيون في البيت؟ قال هذاك لا ما عندنا تلفزيون في البيت. قال على الأثاث كيف متشكل عندكم؟ على أساس مشكلين يعني كيف مشكلين الجلسات اللي عندكم إذا ما كان عندكم تلفزيون؟ لأن اليوم أول شيء يتشكل الطوفة، التلفزيون اللي عليها، وبعدين الجلسات كلها متجهة صوبة، يعني بحيث أنه هو الشيء الأساسي اللي موجود في غرفة الجلوس، وبالتالي كل الأثاث مصمم على أساس أنه يتجه تجاه هذا التلفزيون. عشان كذا خصص أماكن في البيت للجلوس ما فيها تلفزيون. يعني المكان اللي أنت يعني اللي مثلا لو فرضنا غرفة النوم مو قدام الكرفاية حاط لك تلفزيون، طاولة الطعام ما لازم قدامها يكون تلفزيون. هذين المكانين هم أكثر الأماكن حيوية عاطفيا في يومك، غرفة نومك وطاولة الطعام، المكان اللي تاكل فيه. خلوا الوقت اللي يصير بينكم على الأكل ممكن أنكم قاعد تطالعون التلفزيون، أنكم تتسولفون مع بعضكم بعض. ليس عليك الانقطاع أسبوع كامل عن الموضوع، ساعة واحدة في اليوم تكفي. شوف احنا قاعد نطلب ساعة، لاحظ احنا شنو قاعدين نطلب، ساعة. اخترها بوعي، يمكن بعد ما تصلي صلاة العشاء وترجع البيت ولا قبل لا تنام راح تشعر بالفرق. والله مستمع الأحبة، خصص ساعة قبل نومك أو بعد الصلاة، ساعة كاملة خلي هذا الجهاز بعيد، لا تخلي أنك أنت عينك تطيح عليه، ما تبي تسمعه وقف عنه، روح عنه بعيد وقعد، عرفت؟ فهذه الساعة وايد مهمة. لا شيء، ما تسوي شيء، ما أنك أنت والله قاعد تلعب كرة مع الشباب ولا قاعد يعني قاعد تسوي شيء وخليت التليفون والله قلت أنا والله عنه بعيد، لا، يسمونها ساعة اللاشيء. طيب، قبل فتح أي تطبيق اسأل نفسك ليش أنا قاعد أفتح هذا الحين؟ زين، شنو اللي أبي منه؟ هذا سؤال بسيط يحول الاستخدام إلى يعني من تلقائي إلى استخدام واعي. اسأل نفسك، وهذا احنا نسميه التفكير النقدي مستمعين الأحبة. دائما اسأل نفسك ليش أنا قاعد أفتح هذا التطبيق؟ ليش الحين قاعد أشوف الانستغرام؟ ليش أنا قاعد أشوف الحين السناب؟ ليش قاعد أسوي كذا؟ ليش قاعد أسوي كذا؟ اسأل نفسك هذه الأسئلة وظل كذا 10 دقائق فكر فيها، فكر فيها. معظم الهواتف تملك تطبيقات مدمجة لمراقبة الشاشات مستمعين الأحبة. يعني على مستوى الناس اللي تستخدم أجهزة الآيفون، في شغلة يسمونها سكرين تايم، وقت الشاشة، وهذا طبعا من شركة أبل. زين، وبالنسبة حق الأندرويد في شغلة يسمونها ديجيتال ويل بينجز، فعل هالشغلتين إذا كان عندك أنت يعني أبل، أو إذا كان عندك أندرويد فعل السكرين تايم في الأبل. لا تحكم على نفسك، فقط راقب. زين، الوعي بروحه مستمعين الأحبة يعني هذا شيء يغير السلوك. طيب، فعشان كذا لا تحاول يعني انك انت تقوم بعملية تطبيق الاشياء اللي احنا ذكرناها كلها مرة واحدة، شوف الاسهل عليك، طبقها لفترة اسبوع وبعدين ابدي ضيف كل مرة، ضيف شغلة معينة. طيب، فاحنا في شغلة، احنا الناس اللي تبي تنزل وزنها يقول لك الصيام المتقطع عن الاكل، هني نفس الفكرة، يسمونه الصيام الرقمي، مايكرو ديجيتال فاست. زين، ما تهدى فترة طويلة، ابدي بساعة واحدة بس في اليوم، ساعة واحدة ايدك لا تخليها تمسك التليفون، ساعة 60 دقيقة. طيب، عود نفسك على هذا الموضوع مستمعينا الأحبة، لأن هذا الموضوع جدا مهم. طيب، لا يمكننا أن نتحدث عن التوازن الرقمي دون أن نذكر الأطفال، وهذا شغلة وايد مهمة مستمعينا الأحبة. الطفل اللي يشوف أبوه يحط التليفون على صوب لما يتعشى يتعلم درس لا يقدر بثمن من أبوه. لا يكون الأب هو القدوة اللي هو قاعد على التليفون طول الوقت. والطفل اللي يشوف الشاشة في يد والده طوال اليوم يتعلم درس مختلف تماما. طيب، فالقدوة تبدي يعني من الأهل، من الأب والأم. فاحنا نقول الآباء والأمهات التوازن الرقمي لا يعلم بالكلام،
يعلم بالقدوة. قبل أن تضع قواعد لأطفالك حطها على نفسك أول شيء. طيب حطها على نفسك أول شيء، لأن هني يعني الشغلة وايد مهمة. حدد وقت التقنية المسموح به للأطفال، اجعله معلوما مسبقا لا عقوبة مباغتة. والله يوم تعصب عليه قول بشيل عنك التليفون ولا بشيل عنك الجهاز اللوح اللي موجود عندك، حدد له وقت استخدمه أثناء الوقت. أنشئ وقتا بلا شاشات مشترك كل يوم، سوي نشاط معين عندك في البيت. عندنا يعني هوايات ايش كثرها، فعلها، اكتشفها في عيالك وخليهم يشتغلون عليها ولو ربع ساعة في البداية يعني في اليوم. تحدث مع الأطفال بدون ما يشاهدون، لا تراقبهم بل تفهمهم وتفكر معهم. زين، تحدث مع أطفالك عن ما يشاهدون، لا ما مو عشان انك والله قاعد تراقبهم، بس عشان انك انت تفهمهم وتفكر معهم. طيب، فعشان كذا مستمعين الأحبة يعني هذا الموضوع يعني أصبح حتى موضوع تربوي، يعني صار موضوع جدا مهم في هذا الوقت. مثل ما احنا نعلم أنفسنا ونعلم عيالنا على العادات الجميلة، على تقاليدنا المميزة، طيب على العادات الحميدة، انزين على الأشياء الدينية المهمة، عرفت، نحط هذا في بالنا. وبدون هذه الأشياء صدقني ما راح تقدر انك انت تضبط نفسك. الناس اللي مصممة هذا التليفون وشبكات التواصل الاجتماعي وطريقة الاتصال والتواصل، ومع وجود الذكاء الاصطناعي عرفت والتحليل العميق، خططهم طويلة الأمد. ما قاعد يطالعك انت، ما قاعد يطالع ولدك، قاعد يطالع ولد ولدك. فلا تعطيهم اللي يبغونه، لا تخليهم يغيروا عاداتنا وتقاليدنا الحميدة اللي احنا نشأنا عليها واللي تربينا عليها. لا تحولهم الى ناس يفكرون بالمادة اكثر من ما يفكرون بالعمل الصح. طيب، فهذه نقطة يعني جدا مهمة حبينا ان احنا نذكرها في حلقتنا لليوم مستمعينا الأحبة. في آخر دقيقة من وقت البرنامج حبينا ننوه حق شغلة خاصة بالذكاء الاصطناعي، إنه يعني تظهر لك اليوم تسمع الناس تتكلم عن الذكاء الاصطناعي والخوارزميات تركز على هذا، فأنت شو اللي تسوي؟ تحب إنك أنت تتعلم، فتبدي تظهر لك رسائل تخويف، احصل على شهادة الذكاء الاصطناعي من المكان الفلاني، سلح نفسك بالذكاء الاصطناعي وكذا، وشهادات والأمور من هذا القبيل. فاللي بيقول أن هذا مش صحيح إلى الآن مستمعين الأحبة، للأسف يعني الوقت أدركنا. مستمعين الكرام، تقبلوا تحياتي، كان معكم في الإعداد والتقديم عبد الله بن ناصر البحراني، والإخراج للزميل محمد الشبيبي.

السلام عليكم ورحمة الله، 9 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار، وأبدأها بأبرز العناوين. إشارة عالمية بأداء جهاز الاستثمار العماني في تعزيز ربحية الشركات الحكومية وتحقيقه أصولا تقارب 23 مليار ريال عماني. إيران تتهم واشنطن بخرق وقف إطلاق النار بعد ضربات أمريكية على مواقع إيرانية وتتوعد بالرد. استشهاد 7 فلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة نازحين بقطاع غزة. الرئيس اللبناني يندد بالغارة الإسرائيلية على بلاده بعد مقتل 3 عسكريين من الجيش. من العناوين وإلى التفاصيل، أشادت مؤسسة Global SWF الدولية بنجاح الهيكل السيادي الذي تبنته سلطنة عمان، مؤكدة أن جهاز الاستثمار العماني حقق تقدما ملحوظا في تعزيز ربحية الشركات الحكومية وإعادة تدوير الأصول وجذب الاستثمارات الأجنبية. أوضحت المؤسسة في تقريرها أن نتائج أداء الجهاز لعام 2025 تعكس نجاح نموذج إدارة الشركات الحكومية بعد نقلها إلى مظلته منذ عام 2020، مع التركيز على رفع الكفاءة التشغيلية وتحقيق الاستدامة المالية. وبيّن التقرير أن الجهاز اعتمد نهجاً مختلفاً عن الصناديق السيادية التقليدية عبر الربط بين إصلاح الشركات الحكومية والشراكات الاستراتيجية والتخارج وإعادة الاستثمار في قطاعات ذات أولوية وطنية، حيث ارتفعت أصول جهاز الاستثمار العماني لتقارب 23 مليار ريال عماني، ليحتل المرتبة الثالثة عالمياً بين صناديق الثروة السيادية من حيث الأداء. وأسفرت جهود الجهاز عن خفض إجمالي المديونية بنسبة 48% من 5 مليارات ريال عماني إلى 2.7 مليار ريال عماني، وتحرير ضمانات حكومية بقيمة 2.2 مليار ريال عماني. عالميا، أعلنت دولة الكويت أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية استهدفت أجواءها. وأكدت هيئة الطيران المدني الكويتية أكدت استئناف حركة الملاحة الجوية بعد التأكد من استقرار الأوضاع وزوال الخطر عقب إغلاق المجال الجوي مؤقتا كإجراء احترازي. وأوضحت الهيئة أنه جرى تحويل 11 رحلة جوية إلى مطارات مجاورة أثناء فترة الإغلاق. كما أعلنت القيادة العامة لقوة الدفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيرة. وأكدت قوة الدفاع البحرين أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. نددت إيران بالضربات الأمريكية الجديدة التي استهدفت خلال الليل رادارات ومواقع المراقبة على مواقع إيرانية، معتبرة أنها تمثل انتهاكا فاضحا لوقف إطلاق النار، وذلك بعد إعلان الجيش الأمريكي قصف مواقع مراقبة في غوروك وجزيرة قشم عقب إسقاط 4 طائرات مسيرة إيرانية قال إنها كانت تهدد الملاحة في مضيق هرمز. توعدت طهران واشنطن بتحمل تبعات ما وصفته بالأفعال غير القانونية، مؤكدة أنها ردت باستهداف قواعد أمريكية. ويأتي التصعيد في وقت تتواصل فيه المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى اتفاق مؤقت ينهي الحرب المستمرة منذ 3 أشهر، وسط تحذيرات من أن الاشتباكات المتكررة تهدد فرص التوصل إلى تسوية قريبة.
هذا ويتوجه وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي اليوم إلى طهران في إطار جهود دبلوماسية تبذلها إسلام أباد لتعزيز الحوار بين إيران والولايات المتحدة في ظل تصاعد التوترات والهجمات الأخيرة. ومن المقرر أن يعقد نقوي سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين إيرانيين لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية مع سبل خفض التصعيد. وتأتي الزيارة عقب لقاءات سابقة جمعته بنظيره الإيراني إسكندر مؤمني على هامش اجتماع وزراء داخلية منظمة شنغهاي للتعاون في قرغيزستان خلال الأيام الماضية. وأكد نقوي في بيان سابق عقب تلك الاجتماعات أكد على ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية بشكل ثابت من أجل التوصل إلى سلام مستدام في المنطقة. قال المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني محسن رضائي إن المفاوضات بين واشنطن وطهران متعثرة خصوصا بسبب ملف الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، وذلك في مقابلة مع شبكة CNN. أوضح رضائي أن إيران تطالب بالإفراج عن جزء من هذه الأصول كشرط للتقدم في أي اتفاق مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن مبلغ 24 مليار دولار يمثل اختبارا للثقة بالنسبة لطهران. وقال رضائي أن هذه القضية تمثل عقبة رئيسة أمام استئناف الاتفاق، مؤكدا أن نجاحها سيشكل مدخلا لأي تفاهمات لاحقة بين الطرفين. استشهد 7 فلسطينيين وأصيب أكثر من 15 آخرين اليوم السبت في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة نازحين في حي الرمال غرب مدينة غزة ضمن استمرار عدوان الاحتلال على مناطق متفرقة من القطاع. وقالت مصادر طبية إن من بين الشهداء امرأتين، وأن عددا من الإصابات وصفت بالخطيرة وسط توافد الجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي. وأضاف أن الخيمة كانت تؤوي عددا كبيرا من النازحين وتقع وسط منطقة مكتظة بالسكان، ويأتي ذلك في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية على غزة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 من أكتوبر عام 2025. ندد الرئيس اللبناني جوزيف عون بما وصفه بالانتهاك الصارخ للسيادة اللبنانية عقب مقتل ضابطين وجندي في غارة إسرائيلية استهدفت آليتهم العسكرية في جنوب لبنان رغم الاتفاق الأخير بين بيروت وتل أبيب على تطبيق هدنة مشروطة برعاية أمريكية. قال الجيش اللبناني إن الغارة استهدفت آلية عسكرية على طريق في النبطية ما أدى إلى مقتل عميد ونقيب وجندي. وتواصلت الغارات الإسرائيلية على قرى عدة في جنوب لبنان بالتزامن مع إصدار الجيش الإسرائيلي إنذارات بإخلاء 5 قرى جنوبا وشرقا، بينما أعلن حزب الله استهداف مواقع إسرائيلية ردا على الهجمات. أعلنت أوكرانيا أنها شنت هجوما واسعا بطائرات مسيرة استهدفت قاعدة كرونشتاد البحرية الروسية قرب مدينة سانت بطرسبورغ، إضافة إلى مستودع نفط في منطقة كراسنادوار جنوب أوكرانيا. وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن الهجمات جاءت ردا على العملية الروسية، مؤكدا أن القاعدة المستهدفة تضم سفنا حربية وغواصات ومراكز تدريب. في المقابل أعلنت روسيا اعتراضها وإسقاط مئات المسيرات الأوكرانية بينها عشرات فوق منطقة لينينغراد ومحيط سانت بطرسبورغ مع تعليق مؤقت لحركة الملاحة في مطار بولكوفو. وأفادت السلطات الروسية بوقوع حرائق وأضرار في منشآت عسكرية ونفطية بالتزامن مع استمرار القتال وتبادل الهجمات الجوية بين الجانبين. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية منذ عام 2022 مع تصاعد الهجمات بالطائرات المسيرة وغياب أي تقدم في مسار التسوية السياسية. وأخيرا أفادت منظمة الصحة العالمية بتسجيل نحو 471 إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا في وسط إفريقيا، بينها 84 حالة وفاة وسط مخاوف متزايدة من اتساع نطاق انتشار الوباء. وأحصت المنظمة 452 إصابة مؤكدة بينها 82 في وفاة في جمهورية الكونغو الديمقراطية،
إضافة إلى 19 إصابة وحالتي وفاة في أوغندا المجاورة. وحذرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها من أن التفشي الحالي قد يصل إلى مستوى وباء غرب إفريقيا بين عامي 2014 و2016 الذي أودى بحياة أكثر من 11 ألف شخص إذا لم تتخذ إجراءات صارمة لاحتوائه. وأطلقت منظمة الصحة العالمية والمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض خطة طوارئ بقيمة 518 مليون دولار لمكافحة الوباء خلال الأشهر الستة المقبلة، مع التركيز على المراقبة والاختبارات المخبرية والوقاية من العدوى. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز ما جاء في هذه النشرة من عناوين. إشادة عالمية بأداء جهاز الاستثمار العماني في تعزيز ربحية الشركات الحكومية وتحقيقه أصولا تقارب 23 مليار ريال عماني. إيران تتهم واشنطن بخرق وقف إطلاق النار بعد ضربات أمريكية على مواقع إيرانية وتتوعد بالرد. استشهاد 7 فلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة نازحين بقطاع غزة. والرئيس اللبناني يندد بالغارة الإسرائيلية على بلاده بعد مقتل 3 عسكريين من الجيش. حرر لكم هذه النشرة يونس بن سعيد القنوبي، ونفذها على الهواء مباشرة علي بن حسن العجمي، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة سلطنة عمان. لقد ابتدأ الإنسان منذ قديم الزمان بالبحث عن مسكن ملائم، فسكن الكهوف والجبال، ومع مرور الوقت عمر الأرض، فارتفعت البنايات إلى شاهق عظيم، وأصبحت العمارة كتاباً لتاريخ الأرض وجغرافيتها، وباباً للتعرف على ثقافات الشعوب. ومع ازدياد أعداد المباني والبشر على هذه الأرض، كان لزاماً على المعماريين أن يفكروا في استدامتها. صوت العمارة.

0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير أعزائنا ومستمعينا الكرام، وتحياتنا لكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا وسهلا بكم وحياكم معنا في حلقة جديدة من صوت العمارة. لما نتكلم عن العمارة نحن نتكلم عن مفاهيم دائما، مثل مفهوم الترميم ومفهوم آخر التأهيل. فهل هذه مفاهيم يعني هي مترادفة لبعض؟ بالنسبة لنا كناس عوام ما متخصصين قد يبدو لنا للوهلة الأولى أن المعنى واحد، ولكن لما ندخل في صلب الاصطلاح التخصصي ما بين المعماريين فهناك في بون شاسع. اليوم راح نتعرف عن تأهيل المدن والترميم، ما الفرق ما بينها يعني الترميم وما بين التأهيل، ونتحدث في ذلك مع واحدة من المهندسات المعماريات المتخصصات في التنظيم المديني. باسمكم جميعا أعزائي المستمعين يسرني ويشرفني أن أرحب بضيفتنا التي تنضم إلينا عبر الاتصال، المهندسة المعمارية الدكتورة زينب عواضة. طبعا هي الدكتورة زينب مهندسة معمارية لبنانية، تخرجت بدرجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من الجامعة اللبنانية، وواصلت دراستها العليا للحصول على ماجستير العمارة كذلك من الجامعة اللبنانية، ومؤخرا توجت بدرجة الدكتوراه في الهندسة المعمارية والتنظيم المديني من الجامعة البيلاروسية التقنية. فأولا أبارك لك هذا الإنجاز العلمي، وأهلا وسهلا فيك دكتورة زينب في صوت العمارة.
2: شكرا لك كثير دكتور علي، وللمستمعين شكرا جدا على استضافتك، وإن شاء الله تكون يعني الحلقة مفيدة لجميع المستمعين.
1: كل الشكر والتقدير لك أولا. بس قبل لا ندخل في موضوع الحلقة دكتورة زينب، أنا أريد يعني نريد نقترب من شخصك الكريم كمعمارية. هذا السؤال وجه يوما ما، واللي أنا أحب أبدأ في كل حلقاتي وجه إلى المعماري الكبير الدكتور محمد صالح مكية. قالوا له أن أنت كيف نجحت في العمارة؟ فقال ما كل واحد يدرس عمارة ينجح، فحسبي أنك واحدة من الناجحات يعني بهذا الإنجاز العلمي، وأيضا أنت اليوم يعني أكاديمية وتدريسية في العمارة. فدعيني أوجه لك نفس السؤال الذي وجه يوما ما إلى المعماري مكية عن سبب دخولك إلى العمارة.
2: أول شيء دائما كان هذا السؤال، أنه المهندس المعماري بيفكر في مخيلة بدي أنقلها عبر الرسم، عبر الألوان، عبر الإحساس. بس بعدين مع الوقت رح نكتشف أنه العمارة هي أوسع بكتير من هيدا المصطلح، أنه بس رسم مخيلة. العمارة هي كمان ذاكرة وهوية بننقلها، منشوف الناس كيف عاشتها، وخصوصا بالمناطق التاريخية لأنه فيها مسؤولية كتير كبيرة علينا، كيف نقدر نحافظ على هيدي المناطق، كيف نحافظ على هيدي المباني ونساعدها تضل يعني فيها هيدي الحياة وما تختفي مع التطور. كتير مهم نحن نواكب التطور، بس أولا وأخيرا يعني كل حدا فينا عنده هوية بحافظ عليها، نفس الشيء روح المدينة، نفس الشيء روح المباني، وهيدي الروح هي فعليا تشكلت عبر قصص عشتها الناس، حياة وذاكرة بالشوارع، بالمباني، بين الطرقات إلى آخره. فمن هون مصطلح العمارة توسع، يعني صار أكتر عم يخدم مش بس وظيفة الناس، إنما وظيفة المجتمع، وظيفة الذاكرة، وظيفة الهوية. فلهيك أنا حسيت أنه دايما هي مسؤولية، لهيك كنت دايماً عم حاول ما بس أحصر حالي بكون ضمن مهندس معماري عم واكب هيدا الشغل عبر المباني، بناء هيدا المباني، إنما توسعت أني روح لقاله لا، للتنظيم المدني، للترميم، للتأهيل، لأنه هي حلقة كاملة. متكاملة نقدر نحصل على هيدي النتيجة.
1: أعتقد هذا الفهم الشائع اليوم أن دائما الناس لما تسمع عن مهندس معماري معناته رسام خرائط.
2: 100% للأسف يعني. بس بالنهاية ما كل الناس قادرة يعني توصل لمصطلح أعمق، لأنه هو علم وتخصص ما بيجي بس عبر الإحساس. أوكي في ناس عندها تالنت معينة، بس هيدي التالنت ما فيها تكون بهيدي الزاوية، بدها تتطور، بدها تتغير، بدها تتواكب، بدها تفهم يعني مصطلحات علمية وأكاديمية وحياتية مع الناس أكتر. ما فيها بس تكون مصطلح هو وقفنا عنده أو تالنت وقفنا عنده.
1: فأنت تقولي أنه العمارة مش مجرد بناء، هي أكثر من مبنى.
2: صحيح صحيح، هي خدمة للمجتمع، هي مسؤولية، مش بس فقط رسم وبناء مبنى.
1: طيب قلنا في بداية الحلقة أنه هذه المصطلحات لربما عند الناس ما تعطي المعنى الاصطلاحي اللي عند المعماريين.

0: يصلح حجر أو جدار أو باب أو شكل معين. الترميم هو أعمق من هيك، يعني إحنا نقدر نحافظ على روح هيدا المبنى، نقدر نحافظ على هويته وقيمته التاريخية، هذا كمبنى بحد ذاته. فكيف إذا كانت هيدا المباني هي كومبلكس بحد ذاتها، هي عم تشكل مدينة، عم تشكل حيز عام، من هون نحن بدنا نرجع له دوره بالحياة. يعني ما منحوله لشي جديد تماما، بس منخليه ضل محافظ على هيدا الهوية وعلى هيدا الروح.
1: طيب، ولما نتكلم عن الترميم والتأهيل دكتورة، إيش الفرق ما بينهم؟
0: أوكي، هيدا يعني مش بقوله هي كانت دلمة عبر التاريخ، بس منيح أنها كانت دلمة لحتى نقدر يعني نعطيها حقها كمصطلح أكاديمي قاع أرض الواقع لما نشتغل على المفهومين. يعني إذا بدنا نقول الترميم هو فعلياً نحن عم نحافظ على المبنى ونرجعه أقرب لحالته الأصلية. أما التأهيل فنحن عم نخلي المبنى أكثر صالح للاستعمال من جديد، بس من دون ما نضر بقيمته التاريخية. يعني الترميم إذا ما نختصره بشكل أوضح عم يركز على الأصالة، والتأهيل بركز كمكان على الاستخدام.
1: لكن في كل الحالتين، يعني الترميم والتأهيل، أنت تحافظي على الجانب التاريخي والهوية
0: 100%. أنا بالنسبة إلي، وبعتقد ما ذكرت بالنسبة لكتير باحثين بهذا الموضوع، الهوية والقيمة التاريخية هي أهم شيء بالمدينة، أهم شيء بالمباني.
1: فإذا الآن الترميم دكتورة أن أنت تحاولي استعادة المبنى على شكله وحالته الأصلية، أما التأهيل فإن أنت تركزي على استخدام هذا المبنى لأغراض أخرى غير التي أنشئ لأجلها. مثلا عندنا قلعة تاريخية نستخدمها كمتحف أو كمطعم، ولكن نحن نحافظ على الخصائص التاريخية اللي فيها. مضبوط كذا؟
0: مضبوط مضبوط 100%. يعني نحن منحاول نعطي ممكن استخدام جديد، بس من دون ما يفقد هوية معينة. هيدي الوظائف ممكن تتغير، يعني حتى الترميم هو في تحته مصطلحات مختلفة، وظائف مختلفة، وحتى التأهيل كمان. بس مثل ما أنا حضرتك عم تقول أنه أولاً وأخيراً نحن عم نعطي يمكن وظيفة جديدة، عم نحاول نحافظ على هيدي الأصالة، على هيدي الهوية، لحتى تضل كمان جامعة هيدي الذاكرة اللي تأصلت عند الناس أو القصص اللي تعيشتها بهيدا المكان.
1: أنت قلتي كلمة أنك أنت تحافظي على الخصائص، ويعني تحافظي على القيمة. ليش هذه القيمة تعتبر مهمة في المباني التراثية؟
0: ليش؟ لأنه المبنى وخاصة المباني القديمة أو التراثية أو الأثار منا بس عبارة عن حجار، ومنا بس عبارة عن حوائط أنا عم شوفها، أو يعني مثل إليفيشن جامدة، بس هو مثل ما كنا عم نقول قبل، كل حيط، كل واجهة، كل وظيفة، كل تقسيم بيحمل قصة الناس اللي عايشوا بهيدا المبنى أو عايشوا بهيدا المدينة، كيف كانت طريقة حياتهم، شو تشكلت عندهم بالذاكرة. أحياناً مبنى صغير قديم بيكون له قيمة أكبر من مبنى جديد وضخم، لأنه فعلياً عم يحكي عن هوية المكان. يعني أنا كأنه عم بعمل لاند مارك، يعني أنا هلأ وكل الناس بس بدهم يروحوا على أي مدينة أو أي مكان ليستدلوا عليه، إذا بدهم يسألوا حدا بيعطيه لاند مارك، بيقول له مثلا عندك حد خان الصابون، مثلا بيقول له حد الجامع الأموي، عم يعطيه لاند مارك معين، هو مبنى له هيدي الهوية، له هيدي القيمة التاريخية.
1: طيب إذا يعني رجعنا إلى مفهوم التأهيل دكتورة، فنحن قلنا أنه التأهيل نحن نحافظ على الهوية ولكن راح نغير الوظيفة. ألا تعتقدي أنه يعني لما نلعب في وظيفة المبنى نحن بشكل أو بآخر مسينا بالهوية؟ مثلا عندنا قلعة أو حصن، وبالتالي هذه القلعة مرتبطة بأمجاد تاريخية وقوة وانتصارات، ويعني قصص مرتبطة بالعظمة ومرتبطة يعني بالشموخ، وبعدين نحولها إلى مطعم وتجي الناس بس حتى تلتقط صورة وتأخذ، يعني أيضا نحن مسينا

0: بشكل غير مباشر بالجانب الهوياتي المتعلق بالقلعة، أن اليوم خلاص هذه ما صارت قلعة، صارت يعني هيبة القلعة هذه راحت، حولناها إلى مقهى. فلا تعتقدي أن مشاريع التأهيل بشكل أو بآخر فيها مساس بهذه الهوية؟
1: هلا بمحل من المحلات أكيد ما بننكر أنه في تجارب عالمية، إن كان بالدول العربية ولا كان بالدول الغربية، ما قدرت توصل 100% للهدف الأساسي. بس كمان في نقطة ما بدنا ننساها، نحن هيدي المدينة التاريخية أو هيدا الحيز التاريخي هو كمان ضمن محيط عم يتشكل مع التطور. فأنا لما أدرس هيدا الحيز بشكل عام، ما بس عم بدرس هيدا الحيز الصغير، عم بدرسه كحيز أكبر، عم شوف الوظائف اللي حواليه، أنا شو بحاجة لوظيفة لتقدر يعني تخلي هيدي المنطقة أو هيدي المدينة عندها فوائد، إن كان على الصعيد الاقتصادي ولا إن كان على الصعيد السياحي ولا إن كان على الصعيد الثقافة والتاريخ إلى آخره. فيمكن أنا أكون بحاجة إن أعطي طابع سياحي، أعطي طابع خدماتي، أعطي طابع اقتصادي. يعني مثل ما أنت أعطيت مثل هلأ ممكن حوله لمطعم، هل فعلياً هيدا المطعم عم يحاول يخدم هيدا الكونتكس، أو يمكن أنا بحاجة لمتحف حوله، لمتحف ليرجع لي ذاكرة معينة عشتها الناس، ذاكرة جماعية. يمكن هيدا المنطقة تعرضت أو هيدا القلعة تعرضت لحروب، فأنا يمكن حوله لمتحف عم رجع ذاكرة عن الحرب، بس بشكل تكون مش مهمشة، إيجابية. يعني أنا عم خلي الناس تنتقل من مرحلة فيها جو ثقافي وسياحي أكتر من أنه جو ما في سلام مثلاً، لأنه الحرب ما بتعبر عن السلام. يمكن أنا قدرت حافظ على شكله، قدرت حافظ على مكوناته والمواد، لأنه مش دايماً بس أنا بدي حاول حافظ على الوظيفة قد ما يمكن حافظ على المواد الشكل العام. لهيك أنا ذكرت أنه التأهيل والترميم يندرج تحتهم كمان عناوين أخرى. فمن هون منلاقي أنه كمان الوظيفة إلى أسباب بالمحيط اللي عم يتغير حواليها. لهيك أنا ما بدي يكون عم بفصل المدينة القديمة عن التطور، عم حاول أدمج بيناتهم يمكن بالوظيفة.
0: واضح إن الحفاظ على الوظيفة الأصلية ليس بالضرورة هذا حفاظ على المبنى، لأنه هذه الوظيفة اليوم أصبحت غير ذات جدوى للمدينة وللمحيط، يعني لهذا المبنى. فإذا كانت القلعة غرضها دفاعي واليوم ما في أغراض دفاعية نحن نستخدمها، فبالتالي أنا يعني بيكون أيضا أمر من غير المنطقي أني أحافظ على أغراض دفاعية دون الحاجة إلها.
1: صحيح 100%. لهيك أنا قلت أنه بدنا نشوف نحن المحيط العام قد قادر يخليني حافظ على هيدي الوظيفة، لأنه ولا ما رح أقدر حافظ عليها 100%، بس حقدر أخليها تندمج مع المحيط.
0: طيب دكتورة زينب، لما بديتي الحلقة هذه قلتي أنه العمارة في مفهومها الأوسع نحن ما نتعامل مع المباني، نتعامل مع الهوية وبالضرورة نتعامل مع الذاكرة. والآن لما تكلمنا عن المدينة قلتي أن المدينة فيها ذاكرة حية أيضا، فأريدك تشرحي لنا كيف تنظري إلى المدينة يعني بوصفها ذاكرة حية.
1: أوكي. أكتر الناس بتعرف عن المدينة أنه هي عبارة عن شوارع، عبارة عن مباني، عبارة عن حدائق إلى آخره، بس ولا مرة نسمع أنه عم تقول الناس أنه المدينة فيها ذاكرة ناس أو قصص أو حياة يومية عاشوها. لهيك مثلا نحن بس ننزل على الأرض ونسأل الناس اللي عاشوا بهيدي المدينة أو بهيدي الحي، حيحكوا عن ذكرياتهم، حيحكوا كيف كانوا عم بيعيشوا هيدي الحياة اليومية، هون شو كانوا يعملوا، شو كانوا يأكلوا، شو كانوا يشربوا. لهيك هي فعلياً عم نحكي عن علاقات الناس، عن تاريخهم، عن ذاكرتهم، عن هويتهم. فإذا نحن اشتغلنا على الترميم والتأهيل أو إعادة هيدا الحياة بدون ما نركز على هيدا الجزء، على جزء الناس شو بدها كيف عايشت، من هون بنكون نحن خسرنا هيدا الذاكرة، خسرنا هيدا الهوية. لهيك لازم التركيز عليها. والشواهد العلمية على هذا الموضوع كتير باحثين حكوا عن هذه القصص، مثل ألدو روسي بكتابه The Architecture of the City حكي عن المدينة كذاكرة حية، مثلا كيفن لانش كمان حكي بكتابه The Image of the City اللي هو من أهم الكتب، شرح كيف الناس بتتعرف على مدينتها من خلال المعالم، المسارات، الشوارع وإلى آخره. كمان مثلا إذا بنجي بنشوف دول الاتحاد السوفيتي الأهمون، البروفيسور يوري شانتوريا كمان حاول دايما أنه هيدي المواقع الأثرية أو المدن أو الشوارع تنتقل أو تتأهل أو تترمم عبر الذاكرة اللي عاشتها الناس أو التفاصيل اليومية أو قصصهم أو حياتهم. كنا نشوفها بالواجهات، كنا نشوفها باللاندسكيب، كنا نشوفها بالحدائق، كنا نشوفها بالممرات إلى آخره. فلهيك هيدا الجانب كتير مهم، لأنه فعلياً عم يحكي الناس شو بدها. أولاً وأخيراً هيدي وظيفة العمارة أو التنظيم المدنة أو غيرها من يعني هيدي المفاهيم اللي بتخلينا نتعامل فعلياً شو بدها الناس. إذا بدنا نجي نجاوب على هذا السؤال شو بدها الناس، بدها دايماً تجدد القصص اللي كانت عم تعيشها زمان، يمكن بشكل بيواكب التطور بس عم تقدر تحافظ عليها.
0: طيب يعني شوية أقطعك دكتورة ما بين قوسين، ذكرتي مجموعة من يعني الأسماء المهمة اليوم في التخصص وذكرتي كيفن لينش. ليش كيفن لينش يعتبر مهم ما بين المعماريين خصوصا اللي يشتغلوا في التخطيط ويشتغلوا في الجانب المديني؟
1: لأنه أكتر حدا لما حكي عن The Image of the City شرح كل جزء لوحده. يعني لما حكي عن المعالم أعطيها حقها، ما عبر عن معلم واحد، عبر أنه ممكن تكون الكنيسة معلم، ممكن تكون مثل ما قلت القلاع، الجامع إلى آخره. عم بعطي يمكن أمثلة موسعة ما عم بكون دقيقة فيها، بس قصدي أنه هو أعطى كل سكتر لوحده. لما حكي عن المسارات، عن الفراغات، حدد المسارات وأنواع، حدد الفراغات وأنواع، حدد المعالم وأنواع، حدد الكونتكست كيف أنا بدي أدرسه، شو الأدوات اللي بتخليني أدرسه لأتعرف على المدينة. وفعليا هو جاب هيدي المفاهيم من الناس. يعني مثل ما أعطينا مثل قبل شوية، لما الناس بدها تستدل على مكان فبتروح لللاند مارك، يعني اللي هو اللي ركز عليه. هو جاب هيدي المصطلحات من خلال الناس شو كانت عم تعيش. لما نحكي عن المسارات وأنواعها، كيف الناس مثلا بتمشي بهيدا المسار المتعرج أو الستريت أو إلى آخره. لما نحكي مثلا عن الفراغات وأهميتها، إن كان هيدا الفراغ إلو معنى، إلو ذاكرة، أو هو فراغ بيخدمني كمساحة أو لا، أو مساحة عامة أو حديقة أو إلى آخره. يعني
0: نعم.
1: هو فعلياً جاب هيدا المصطلحات من الناس كيف تعايشت.
0: أنا لاحظت أنه يعني اليوم من الصعب يعني في أي دراسة فيها أدبيات إلا يعني من الصعب أن الواحد يتجاوز كيفن لينش. لكن ليش أنا سألتك هذا السؤال؟ أنا أريد أرجع شوي يعني لورا أكثر. أتذكر مثلا باحث يعني المعروف في علم الاجتماع اليوم، صاحب النظرية الخلدونية، القاضي الحنفي ابن خلدون. ابن خلدون تقريبا طرح نفس الكلام وقال أنه اليوم من أراد يعني أن يقرأ التاريخ ما من الإمكان أن يقرأ فقط من الناحية الزمنية، ولا بد أن ينظر إلى الاجتماع، ولا بد أن ينظر إلى العلاقات الاجتماعية والناس ماذا كانت تملك من ثروات، يعني من مزارع، من أموال، وليش حتى نحن نقدر نفهم أنه طبيعة الإنسان طبيعة أنه بيحب وبيكره، ويعني من خلال هذه الطبائع نحن نستطيع أن نفهم العلاقات الاجتماعية، وبالتالي يعني الآن بني عليها، تفهم من خلالها التاريخ الاجتماعي وتفهم من خلالها المدينة اجتماعيا. وأصبح اليوم مرة أخرى، لربما ابن خلدون كان في مرحلة من المراحل يعني لسبب من الأسباب ما كان متقبل، أو يمكن جاء في وقت في أزمة من التراجع المعرفي كانت عند المسلمين، ولكن اليوم مرة أخرى هذه النظرية الخلدونية يعني عادت وأصبحت واحدة من أهم النظريات. أنا شخصيا لا أستطيع أن أفصل ما بينها وما بين العلماء الغربيين أمثال كيفن لينش. طيب هذا يقودني إلى وين؟ أنه عادة من يتحدث في مثل هذه الأسماء ومن ينقل عنها وعن نظرياتها، وإنما النظريات تكون نظريات تحتاج إلى دارسين وباحثين ومتخصصين. ليش ما يعني من الإمكان أن نبسط أفكار هؤلاء الباحثين في هذا المجال للناس؟ وأنت أكاديمية اليوم، ونحن يعني من خلال هذا البرنامج نحاول ننشر ثقافة العمارة دكتورة.
1: أن نبسط المفهوم،
0: أريد أن كيف ممكن نبسط أفكار هذيل الباحثين في هذا المجال تحديدا إلى عوام الناس الغير المتخصصين وغير الدارسين للعمارة.
1: أوكي، إذا ما نبسطها في نحن أماكن مثلا نمشي فيها ومنحسها مألوفة أو محببة، إذا أنا بدي أحكي بلغة الناس مثلا، وفي أماكن ننسى تفاصيلها بسرعة، هيدا لأنه بعض الأماكن إلى هويتها وإلى روحها وذكرياتها، يعني شو عاشت فيها الناس، وهيدا الشيء مهم جدا بالعمارة، لأنه بنشتغل مع الناس والمكان والذاكرة مش بس المواد. يعني مثلا نحن إذا بدنا نشتغل على مبنى معين، مش ضروري مثل ما بيتفهم الناس أنه أنا بدي غير كل شيء فيه، بس الحقيقة أنه في تفاصيل صغيرة كتير بتكون هي القيمة الأساسية. أحيانا إذا أنا استبدلت باب قديم أو شباك أو حتى لون واجهة، بيأثر على شخصية المبنى، بيأثر على ذاكرة الناس، بيأثر على العلاقات. يعني مثلا لنقول المشربيات، نعطي مثلا عن المشربية. المشربية مصطلح متعارف عليه وخاصة بدولنا العربية. هلأ كتير نحن نشوف مباني، وخاصة المباني القديمة لما عم بتم إعادة ترميمها أو تأهيلها، يمكن عم يستغنوا عنها، وفي أماكن لا أنا بحاجة ما أني استغنى عنها، بس يمكن أنا بحاجة أن واكب هذا التطور. فعم نلاقي مثلا روح المشربية موجود بس من خلال مواد تانية أو من خلال شكل تاني، بس هي بعد هيدي الروح والهوية موجودة، أنه أنا عندي هيدي النطقة اللي مفصولة عم تعطيني هيدا الشادو بس بمواد تانية، يمكن بألوان تانية. مجرد ما تشوف الناس اللي عاشت بهيدا المكان أو الناس اللي هلأ عم تواكب التطور صار عندها هيدا المصطلح، يعني قدرت أربط ما بين ذاكرة الناس اللي عاشت بهيدا المكان والناس اللي عم تواكب التطور، جمعت بيناتهم. بعد محافظ على هوية المشربية بس من خلال الدمج ما بين هاي الذاكرة القديمة والذاكرة الجديدة اللي عم تتكون مع التطور للناس اللي عم يعيشوا فيها عن جديد.
0: فأنت الآن تتكلمي عن ترجمة عملية لهذه النظريات دكتورة زينب.
1: طيب
0: هنا دكتورة خلينا شوية، لأن نحن بدينا الحلقة عن مفهوم الترميم والتأهيل، والآن رحنا إلى جانب أنه هذه المفاهيم هي لا ترتبط فقط بالجانب المادي، وإنما هناك في جانب غير محسوس، جانب غير مادي يتعلق بالذاكرة الجمعية، لابد أن يعني يعمل ويراعى بشكل متوازي. هنا دكتورة خليني أروح إلى المباني التراثية تحديدا في أثناء التعامل معها. هل تعتقدي أنه خطأ شائع أن الناس تتعامل مع التراث بوصفه فقط تراث مادي دون الأخذ في الاعتبار هذه الجوانب اللامحسوسة الاجتماعية وغيرها؟
1: أكيد. بعدنا قبل شوي كنا عم نأكد على موضوع أنه أنا ما في إلغي الذاكرة، ما في إلغي قصص الناس، ما في إلغي حاجات الناس. لهيك نحن ما لازم بس نتعامل مع المبنى أو الحيز العام بأنه هو تغيير من A to Z بدون ما أرجع لكل هيدي النقاط اللي نحن ذكرناها، الهوية، الذاكرة الجماعية، قصص الناس إلى آخره. ما فينا نلغيها أبداً لأنه هي جزء من دراستنا. يعني نحن كباحثين بس بدنا نشتغل على المبنى أو على المدينة، في كتير يعني أدوات وفي كتير تفاصيل بناخدها بعين الاعتبار، من دراسة المكان لدراسة حاجات الناس، للاستبيان، للاستطلاع، لشو أنا بحاجة، للتحديات، للواقع، للرهائن، لشو أنا بدي أوصل، لشو الحلول اللي لازم أعملها، كيف بدي أوصل لهيدي الحلول. كل هيدي نقاط أنا ما في ألغيها أبداً، وقول انه انا بس في عندي مبنى بدي اجي غيره من اي تو زد او بدي غيره وظيفته هيك انا بكون خلص وصلت للغاية. لا، في كتير اشياء قبل انا كباحث او كدارس او كمنظم او معماري انا لازم اخذها بعين الاعتبار لا اوصل لهيدا النتيجة.
0: فاذا هي المسألة ليست مسألة ذوق شخصي وذائقة ورغبة، انما المسألة اعتقد الان هنا يعني تحتاج الى دقة والى قواعد.
1: 100% صحيح.
0: طيب، لاحظت من حديثك ايضا دكتورة زينب انه انت تربطي هذا الجانب بجانب اكبر بالمدينة، لان اليوم المباني التراثية يعني معدودة في المدينة، عندي قلعة، عندي سور، عندي يعني بقايا، ولكن انت جالسة تربطي بالمحيط الاكبر، ف ليش هذا الربط بين المواقع الأثرية وبين تخطيط المدينة بصورتها الكاملة والشمولية الأكبر؟
1: لأنه الموقع الأثري ولا مرة حيكون معزول عن المدينة. إذا نحن جينا بنينا حواليه بطريقة غلط أو بلشت تفكر بالتطور بطريقة عشوائية رح أثر على المشهدية، وفعلياً نحن عيننا بتلقط هيدي المشهدية بالدرجة الأولى. ما في أنا كمخطط مدينة عم بحمي هيدي المواقع وكون عم بشتغل بطريقة أن أعزلها. لهيك منشوف نحن دايماً كانت اليونسكو عم تحدد وتعمل توصيات مهمة بخصوص هيدي الفكرة، وخاصة على موضوع المنظر الحضري والتاريخي. يعني الحماية ما بتكون للمبنى لوحده، ما بتكون للفراغات، ما بتكون بس للشوارع، بتكون للمشهد العام حواليه. أنا كتير مهم أني ما أعزل ولا جزء من المدينة عن التاني. أنا في كتير عوامل ربط ممكن أربطها بين هالحيز التاريخي وهالجزء اللي عم يتطور حواليها، ممكن عبر مسارات، ممكن عبر شوارع، ممكن عبر لاندسكيب إلى آخره. هيك برجع بأكد أنه اليونسكو عبر التاريخ وغيرها من المعاهدات اللي اشتغلت أنه الحيز التاريخي ما لازم ولا

0: انتوا ضد التطوير، معناته يعني عندكم بعض المباني التراثية انتوا ما بس حافظتوا على المباني، حتى مسارات الربط ما بين هذه المباني حولتوها إلى يعني أهلتوها إلى أماكن ذات قيمة تاريخية، وبهذه الطريقة تصبح المدينة كلها كأنما مرآة لهذه الأماكن. في واقع نحن اليوم نحتاج إلى أن ندفع بعجلة التنمية، فكيف نوازن ما بين هذا الجانب، يعني جانب الحفاظ على التراث وبين جانب التطوير اللي يعني غالبا نحن ننشده؟
1: أوكي. هذا فعليا هو التحدي الحقيقي اللي بيواجهه المعماري والمنظم المدني والباحث على بهذا المجال. المطلوب هون نحن ما عم نوقف التطوير ولا عم نلغي القديم، مطلوب دايما عم نحاول نلاقي توازن، يعني نطور بس باحترام الأصالة والهوية اللي حكينا عنها، وكمان نعمل على تحديث هالمرافق والسلام بدون ما نمس بهوية المكان. أنا قادر حافظ على هيدي الهوية مثل الأمثلة اللي أعطيناها من خلال المواد أو الأشكال أو الوظيفة. وبشكل تاني أنا عم بستخدم يعني شيء يواكب التطور، خاصة من خلال المواد. يعني أنا فعليا من زمان لما كنت بدي رمم ما كان عندي هالأدوات وهالمواد المتوفرة حاليا، هذا المثل مثلا اللي أعطيته عن المشربية. فهو الأساس أنه أنا دايما عم لاقي توازن. أوكي، في دايما أخطاء بتصير بس أنا قادر أوصل لهذا التوازن، ولا تجربة عالمية إن كانت غربية أو عربية فشلت 100%، إنما دايما كان في توازن.
0: طيب دكتورة، هل هناك في دولة أنت تعتقدين أنها نجحت في هذا التوازن بنسبة 100%؟
1: 100% أكيد ما فينا نقول 100%، دايما التجارب بحاجة لتطوير. أنا شخصيا ما بعتبر في تجربة 100% نجحت، بس في كتير تجارب بالدول العربية والدول الغربية قدرت تحقق توازن ما بين يعني التطور وأنه ما نلغي الهوية لهالمبنى أو الحيز التراثي أو التاريخي. مثلا عنا بدمشق القديمة، عنا بفاس، بصنعاء، بلبنان مثلا عنا طرابلس، بيروت، جبال. عالميا فينا نحكي عن روما، فينا نحكي عن البندقية. يعني هيدول واجهوا كتير تحديات بس قدروا بشكل ما يحافظوا على التراث، وبين متطلبات الحياة الحديثة بالرغم من هيك حافظوا كمان على الهوية.
0: وبنسبة وتناسب دكتورة، ما كلهم يعني بنفس النسبة اليوم، يعني ما أعتقد أن الآن هناك في تجربة عامة أنا أستطيع أني أستنسخها وأعممها على الجميع بحكم أن خصوصياتهم أيضا مختلفة وهوياتهم، يعني وإلا كنت راح أخلق نسخة واحدة من هوية متكررة في حال إذا رحت إلى التعميم. لذلك هنا دكتورة يمكن خليني أروح إلى جانب شوي آخر مرتبط بتخصصك الدقيق. أنت أكاديمية، وأثناء الحديث كنت دائما تركزي على تستشهدي بالباحثين وتركزي على الجانب البحثي، ولكن أيضا أنت حسب ما أعرف أنك مهنية وتشتغلي يعني في يعني تمارسي المهنة كمهندسة معمارية إضافة إلى كونك أكاديمية وتدريسية. الجمع ما بين الجانبين في هكذا أعمال، الجانب البحثي والمتعلق بالدراسات، وأن يعني أن يكون هذا رافدا للجانب المهني والعملي على الميدان.
1: هذا الشيء بفيدني كتير أن أنا بعد ضمن الموقع الميداني، لأنه بالجامعة نشتغل فعليا على الفكرة والنظرية، وبالموقع منشوف الواقع والتفاصيل اليومية. ولما نجمع نحن بين الاثنين بناخد صورة أوضح وأدق عن التحديات والحلول. يعني أنا ما في دائما بس بالبحث عم حط نظريات وعم حط تحديات ومشاكل وما يكون عنده الحلول، والحلول فعليا أنا ما بقدر أشوفها إلا من خلال الممارسات اللي نحن منواجهها على أرض الواقع، وهيدا اللي نحن منقدر نعمل فيه دمج بين النظري والعملي.
0: طيب ما لا تعتقدي دكتورة أن هذا الجانب اليوم يعني لما توصلوه إلى الطلاب يكون ناقص؟ يعني ما كل طالب اليوم يتخرج من كلية العمارة وين

0: انظر إلى المدينة بهذه الصورة. يعني إيش اللي أنت تحاولي من يعني كونك أكاديمية واشتغلتي في المهنة، إيش اللي تحاولي توصلي لطلابك اليوم؟
1: بحاول وصل أنه العمارة مسؤولية، منا بس مهنة. يعني أول ما يكون الطلاب بالجامعة بيكون همهم أنه أنا بدي أدرس هذا الاختصاص، وآخر هذا الاختصاص أنا بدي روح أكون عم بشتغل وطلع مصاري. لا، هو ما بتوقف هون أنه هي بس حتكون مهنة، لأنه فعلياً هيدا المبنى أو الحيز حيكون عم بيأثر على الناس وعلى المدينة وعلى الذاكرة والهوية مثل ما حكينا مسبقاً. فلازم المهندس دايماً يكون عنده هيدا الوعي الاجتماعي، مش بس للشكل بس كمان للتاريخ، للبيئة، للإنسان، لأنه هيدي كل عناصر فعلياً نحن عم نشوف كيف إلها تأثير عبر الزمن، كيف إلها كيف تداخلت مع التطور لتحمل عنا هيدي المسؤولية. يعني أنا بالاختصار بقول إنه للطلاب هيدي المسؤولية لازم يكون عنا من خلالها وعي مجتمعي.
0: لو أردنا الآن يعني في نهاية هذه الحلقة إنه نلخص معنى الترميم اليوم معماريا، إيش اللي ممكن تقوليه؟
1: الترميم الحقيقة ما بيعيد بس الحجر، كمان بحافظ على المعنى والهوية والذاكرة.
0: فإذا هي العمارة قلنا في بداية الحلقة ليست مجرد مبنى، وكذلك الترميم هو لا يتعامل مع المبنى، يتجاوز المبنى إلى يعني طبقات أخرى اللي هي أنت ذكرتي اللي هي الهوية، وذكرتي
1: الذاكرة والمعنى الحقيقي. صحيح.
0: طيب، وأعتقد من هنا تتجلى لنا أهمية التراث دكتورة.
1: صحيح، لأنه التراث مش بس ماضي ومنتركه ورانا وخلاص، لا، التراث هو أساس منبني عليه للمستقبل. يعني هو هويتنا، التراث فعليا هويتنا كناس عاشت بهيدي المدينة بهيدا المجتمع، ما فينا نلغيه.
0: جميل جدا. إذن يعني الدكتورة زينب كانت معنا في بداية هذه الحلقة، وضحت لنا أولا أنه الترميم مختلف عن التأهيل. الترميم إنما يعني يعود إلى إنما محاولة لإعادة الشكل إلى حالته الأصلية، أما التأهيل فغالبا نحن نتكلم مع الوظائف، ولكن في كلا العمليتين نحن نتعامل مع خصائص تراثية ومع هوية يجب أن يتم الحفاظ عليها، وإن هذه المدن وهذه المباني ليست مجرد كيانات مادية، وإنما نحن نتكلم عن ذاكرة جمعية هي من خلالها تمثلنا هذه المدن، واستشهدت بذلك مع عدد من الباحثين الذين كتبوا في هذا المجال، وكيف اليوم يعني أصبحوا يعبروا عن المدينة من خلال الذاكرة ومن خلال المجتمع وهذه التركيبات اللامادية واللامحسوسة، وفيما بعد عن أهمية الدراسات الاستشارية في هذا النوع من المشاريع، أن هذه المشاريع لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنفك عن الجانب النظري والجانب الاستشاري، لأن إذا كان عندي مشروع ترميم لا تسبقه دراسة أكاديمية متخصصة فهذا مشروع مبتور ومشروع ناقص. والمعماري اليوم الدورة ليس فقط أن يقدم مبنى للناس ولا أن يعني يقدم شكل، وإنما هناك مسؤولية تجاه هذا المجتمع. العمارة تتجاوز المهنة إلى المسؤولية والأخلاقية للحفاظ على يعني هذه الذاكرة الجمعية. وأيضا خلال هذه الحلقة استشهدت ببعض المرجعيات مثل اليونسكو في التعامل مع مثل هذه المشاريع، أن لا تكون يعني منفصلة عن هذا الجانب اللامادي، فهو نوع من الربط ما بين التراث المادي واللامادي معا في هذه الأعمال. أرجو أنها كذا يعني استطعنا أن نسلط الضوء على بعض المفاهيم في هذه التخصصات، لأننا نحن من برع لما نشوف قد ما نفرق ما بين التأهيل وما بين الترميم وما بين الذاكرة، نحن نشوفها كلها مجتمعة في سلة واحدة تعطينا يعني منتج واحد، ولكن هي في حقيقتها عوامل لو اختلت جزئية منها فالمنتج يأتي ناقصا. كل الشكر والتقدير لك الدكتورة زينب عواضة المتخصصة في التأهيل والعمارة والتخطيط المدني.
1: شكرا لك دكتور علي، وإن شاء الله تكون هيدا الحلقة فعلا تساعد الناس اللي بتخصصنا، تساعد الناس لتفهم إنه كتير مهم نحافظ على تراثنا وأثرنا ومبانينا ومحيطنا التاريخي.
0: نحن هدفنا من هذا البرنامج أن نبسط هذه المعلومة للناس ونقدم هذه الثقافة، وما من الإمكان أن حلقة من الحلقات تنجح ونوصل إلى مثل هذه الرسالة بدون يعني الضيف وما يمده لنا من معلومات ومن مادة ومن محتوى. فأنا أتقدم لك بالشكر الجزيل من إذاعة سلطنة عمان، وأتمنى لك التوفيق أيضا في رسالتك يعني المجتمعية من خلال العمارة وهذا الهم وهذه المسؤولية اللي تحمليها تجاه المدن تاريخيا وتراثا، وأرجو أنك تكوني ضيفة فيما بيننا عما قريب في عمان، تطلعي أيضا على التجارب هنا في سلطنة عمان مثل ما اطلعت عليها في يعني أو عملتي في البلدان الأخرى. إلى ذلك الحين أرجو أن نكون وفقنا أعزائي المستمعين أن نقدم معلومة جديدة، وإلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة الأسبوع المقبل. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير لي كاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها من عن فيها. تغاريد

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.
2: أعزائي المستمعين، مستمعي برنامجنا هذا تغاريد، ما زلنا معكم في هذه الحلقة، وما زلنا في جعلان بلاد بن بحسن، وما زلنا في فلق مشايخ، وما زال معنا الأخ سالم بن عجيدان بن ناصر العويسي في فلق مشايخ. في الأمس الأخ سالم كلمنا عن بعض الصناعات اليدوية الخاصة بالبوش واللي هو يقوم فيها، أو النسوة أيضا يقوم بصناعتها. راح نكمل اليوم مع الأخ سالم. سالم
3: أهلاً وسهلاً
2: بخير.
3: الله يسلمك،
2: الله يبارك فيك،
3: حياكم الله.
2: أمس خذنا مجموعة من الصناعات، اليوم راح نكمل إن شاء الله.
3: حياكم
2: في
3: الله.
2: بعض الصناعات البدوية إيش عندنا اليوم؟
3: طال عمرك،
2: عمرك طويل.
3: عندنا هذه هي الخر اللي يسمونه خر فراش، اللي هو خر بوش.
2: شو الخر؟
3: الخر خر
2: خر
3: خر بوش.
2: خرج خرج.
3: يركب على ناقة العرضة.
2: على ناقة العرضة.
3: على ناقة العرضة. خري.
2: خري ولا خرج؟
3: خري.
2: خري.
3: خري. وهو هذا ياعد تبعه.
2: هذا الخري يصنع من الصوف.
3: هذه يصنع من الصوف
2: ايضا،
3: وطبعا صنع عنه النسوان،
2: وفي اشكال والوان،
3: وفي منوع
2: منوع، وكل شيء.
3: نعم.
2: جميل يعني، ها
3: شيء جميل.
2: هذا صناعه رجاليه ولا نسائيه؟
3: لا، نسائيه.
2: نسائيه.
3: اي نعم، جميل وثمين.
2: انا لاحظ الاخ سالم،
3: نعم،
2: ان معظم الصناعات الجميله الخاصه ببوش معظمها نسائيه، يعني
3: اغلبيتها، يعني اغلبيتها نسائيه،
2: اغلبيتها
3: النسائيه يعني ما عندها شغل وايد،
2: ايدينها اخف،
3: ايدينها اخف، وشغلتنا هذه
2: ذوقنا احسن بعد،
3: والريال طال عمرك مشتغلين في اشياء ثانيه، يعني
2: عندها ذوق ما شاء الله،
3: عندها ذوق، عندها
2: التلوين وهالانواع وهالاشكال، وفي الغزل، وهذا لعب الغزل ترى ما بسهل.
3: لا والله
2: ما بسهل صناعه الغزل.
3: اكيد اكيد.
2: هذا الخري مثل ما انت شايف الان ملون،
3: طيب طال عمرك
2: له عده اشكال، ومطر
3: مدرج طال عمرك، ومنوع من الاشياء،
2: ما يحتاج ذلول، اذا دار فوق الذلول ما يحتاج،
3: يا الله ما يحتاج يقطع النص من هنا،
2: لو ما تاخذ النوف بتاخذ النوف غصب عليها،
3: لازم لازم لازم لازم ان شاء الله.
2: ايش بعد؟
3: وهذا الذي هو
2: هذا الياعد،
3: هذا ياعد،
2: هذا ياعد رجال، هذا رجال يسوونه،
3: هذا ياعد نفس الشيء يسوون النساء،
2: يسوون النساء.
3: اها، هذه طال عمرك ياعد تكون من الخواريف، من الصوف، صوف الخواريف،
2: صوف الخواريف،
3: صوف الخواريف،
2: احنا نسميه
3: ياعد.
2: اها، في عمان نسميه
3: زين ياعد. وهذه طال عمرك ثالث كله تابع ناقة العرضة،
2: ناقة العرضة،
3: الخير وياعد وشداد الكتيبي
2: اللي قلناها أمس،
3: اللي قلناها في أمس،
2: كله شغل بوش، هذي
3: شغل بوش، ويخص
2: زانة بوش،
3: زانة
2: ناقة
3: طبعا
2: العرضة،
3: ناقة العرضة،
2: ناقة العرضة،
3: ناقة العرضة،
2: ناقة السباق الحين اللي في الميدان،
3: لا لا لا، ناقة السباق ما يركب عليها،
2: ما يركب عليها،
3: لأنها ثقيل، هذا
2: ثقيل عليها،
3: ثقيل عليها، هذه يحطوه على ناقة العرضة،
2: ناقة السباق أظن يحطوا الأشداد، ما
3: يحطوا الأشداد، أو حسرة يسموها حسرة، هذه موجودة معنا،
2: حسرة خفيفة،
3: حسرة خفيفة، وإذا طال عمرك يحطوه على ناقة العرضة.
2: نعم. إيش بعد؟ إيش بعد؟
3: ثاني هذه طال عمرك،
2: عمرك طويل،
3: الذي هي تكون دلو.
2: الدلو،
3: هذه دلو،
2: وهذه دلو،
3: هذه الدلو يذبوه بيشربوه بماي،
2: من يلد هذه
3: من الطواء، اول من زمان يشربوها بالماء،
2: مو بصناعه بدويه رجاليه ولا نسائيه؟
3: رجاليه،
2: هذه رجاليه، هذه مخيوط، خيط، هذا
3: مخيوط، نعم مخيوط،
2: مخيوط
3: خيط مسلح، وهي طال عمرك من تيوب او سواين من جلد
2: او من جلد
3: بغر او جلد غنم.
2: الحين ممكن يسوونها واحد من توب،
3: اي من توب،
2: لكن كانت في الاصل
3: كانت اول يسوونها
2: من الجلد،
3: من الجلد البقر،
2: من جلد
3: او جلد الغنم،
2: من جلد الغنم،
3: اي نعم
2: ممكن. بعد
3: في اشياء ثانيه، هذا سمعنا شداد مضلع،
2: شداد مضلع،
3: شداد مضلع الكبير، أيه، الذي كان يركب على ركاب الزمان الاولي،
2: على فطر،
3: على ركاب، ركاب
2: ركاب
3: ركاب اللي يسفرون هالشياب الاوليين،
2: ركاب التحميل،
3: ركاب التحميل اللي هن يتحمل مال السفر،
2: صور شالين اغراض،
3: صور نزوه،
2: نزوه
3: علان، اي مكانات يسفروا عليها الشياب في الزمان الاوليين،
2: هاي اللي بعد الواحد اجداد غير،
3: اجداد غير، اجداد كبير عشان تحمل يشلوا عليها نسح تايرب تمور كبار، هو يسمونه اجداد مضلع،
2: اجداد مضلع،
3: اجداد مضلع. وفي معنى الصري، هذه طال عمرك الموجود الاولي اللي استعملها في البيوت السعف،
2: وهو الصراي،
3: الصراي،
2: الصراي
3: الذي استعملوه كان اول في بيوت السعف، وفي خروي ثانيه هذيك يسموه طال عمرك اللي هو يختص بالنساء،
2: شو يختص بالنساء يعني، خري،
3: خري يسمونه خري ثاني،
2: هذا حق اغراض الحرمه،
3: حق اغراض الحرمه تحط فيه سماد، او يسموه زبيل، اللي يسموه بعض منهم يكون
2: يسمونه
3: زبيل،
2: زبيل
3: من من من من من تكون من خوص، طال عمرك. وفي اشياء ثانيه يعني كثيره
2: ما شاء الله عليك، اللي
3: موجودة الحمد لله
2: معظم يعني
3: والمغزل
2: الجميله طال عمرك موجوده في المغزل،
3: مغزل او محواس الذي هو يغزل ومرصوف، يخدم صنع عليه. وفي معنى زرابيل
2: ما شاء الله،
3: زرابيل من الصوف ومن الشعر استعملوه الناس الاوليين عن الشمس والعقارب.
2: ما شوف شمله، هي شمله
3: الشمل ما موجود اليوم،
2: ما يعرف شمل
3: الشمل ما موجود يوم سيناها اليوم
2: الشمل المهمة
3: بنجيبها إن شاء الله.
2: لا أحد عارفها الشمل، لكن شملة من يصنعها؟ يصنعها رجال
3: النساء، نساء أي كله خص النساء،
2: كله خص
3: أي نعم. ما عليك حالة هذه طال عمرك اللي هي قديمة نبرد نشرب فيها الماء قبل الثلاجة والكهرباء، حالة الماء ما طبيعي.
2: هذا تجيبونه من برا أنت؟ هاي ما صنعونه من؟
3: لا لا هذا نشتريها،
2: هذا شلونه من برا؟ نشتريها من بهلة من الإمكانات هذيلا.
3: نعم نعم،
2: هاي صناعات فخارية،
3: هاي صناعات فخارية ونفتخر بها طال عمرك.
2: شيء فاقد
3: تفضل،
2: ما لقيته؟
3: وش هو؟
2: هين اللي يشربوا به هاك الحليب
3: القراص يعني؟
2: لا
3: الكرمة،
2: الكرمة هيني،
3: الكرمة اليوم نسيناها بعد نفس الشيء.
2: لا
3: بنجيب ان شاء الله،
2: لا سالم انت ما تبسقي لنا حليب ولا بتسقي لنا حليب قام بتجيب هيك؟
3: بنسقيكم ان شاء الله، بنسقيكم فيه ان شاء الله.
2: الكرمة كيف تسوون الكرمة؟
3: صح الكرمة صنعنها النساء بعد نفس الشيء، صنعنها طال عمرك من الجلد ومن الخوص.
2: جلد وخوص،
3: جلد وخوص،
2: ايوه
3: من الجلد بقر او جلد غنم، وثم يرفنها يشكنها او من خوص وتكون، وهي حلبوا فيه لبن وتحمل وذوق اللبن، ذوق فيه
2: ذوق جميل
3: حلو. كان اول استعملوه الناس الاوليين
2: اسمها كرمه،
3: كرمه نعم، كرم الضيف،
2: كرم

0: وسمر شب الضوء وتعينك القرص والدفنة
1: سالم
0: سوينا
1: قرص انت اليوم؟
0: نسوي ان شاء الله مسوينا مستعدين عم مجود جاهز
1: بناكل منه
0: ان شاء الله وذوق وبتشوف كيف
1: لا بذوق انا دل ذا قلنا لكن بناكل منه
0: لا بتاكل منه ان شاء الله وعيبكم بعد
1: ان شاء الله
0: وهو طال عمرك شيء طبيعي
1: هذا اشياء حلوه طبيعيه وعادات حلوه
0: ويغمس باللبن والسمن
1: شيء
0: وذوق حلو
1: لبن وسمن
0: نعم
1: لبن وسمن
0: الله
1: عادات جميلة يا
0: الحمد
1: سالم
0: لله.
1: وعادات
0: الحمد
1: حلوة
0: وتقاليد حلوة نفتخر بها طال عمرك
1: وصناعات صناعات البدوية جميلة وانت ما شاء الله محتفظ فيها
0: الحمد لله
1: على يعني حداثة سنك يعني ما شاء الله عليك انت ملم بكل لله. هذه الموضوع لأنكم عايش هذه الأشياء
0: جزاكم الله خير والحمد لله أصبحت الأمور كلها بسيطة الحمد لله والأمور هينة
1: قلت لي عندك بوش
0: عندنا بوش وعندنا أغنام الحمد لله
1: تدخل فيهم سباقات
0: والله هي حد الآن يعني قليل يعني قليل بعض من الأخوان اللي عندنا هنا يشتركون في السباق
1: انت بوش لله. انت ليش عم خلينا على البوش
0: عندنا بوش يسمونها يعني بوش عزف مداني ما يشبه ذلك
1: تبيع من تحتن يعني
0: الحمد لله ما كتب الله ويسر
1: حشوان
0: الحشوان الحمد لله
1: من تحتن حشوان
0: والله
1: الحين كنا بنسألك عن بعض السباقات سباقات اللي تصير عندكم الهجن هني
0: نعم.
1: لعندكم شيء تصير عندكم سباقات
0: نعم تصير معنا يعني في سباق
1: في الولاية
0: موجود هنا في ولاية قعلان بن محسن ريس ولاية قعلان بن بوعية ريس على ريس
1: شاركون فيهن
0: والله يشاركون الاخوان
1: عرضة
0: اللي
1: عرضة ريس
0: ريس ريس وعرضة
1: ريس وعرضة
0: التمييل اكثر شيء عندنا احنا هني بالعرضة
1: بالعرضة
0: الشرقية مهتمين اكثر شيء
1: شرقة الزي العرضة
0: شرقة الزي شرقة الزي نعم
1: شرقة الزي اذا كان الزي ما في عرضة ما
0: اكيد اكيد
1: ما حلو لان السباق هذي
0: اكيد
1: لكن ترى الامور شو اسمه الآن لكن البوش الحين تربية بوش ترى سالم منهم فائدة ترى
0: منهم فائدة نعم بس يتكلفن طال عمرك لو يتكلفن منهم فائدة يتكلفن وايد أصبح أشياء يعني ثمينة وأصبحت يعني الظروف يعني الحمد لله
1: لكن بعض منهم
0: يتكلف وايد
1: بعض منهم يعوض
0: عاد وين وينك عاد بعوض عقب تعب وويلك وعقب ما تغسلت عينك
1: تتعب عليها
0: وايد تسمع
1: تتعب عليها
0: نعم نعم
1: يعوضنك
0: عاد يما عوضت ولا مرة عقتك بحر
1: الله يرضى
0: خساره هو واحده من الثنتين والرزق عند
1: كيف
0: الله
1: المراعي هي في
0: والله المراعي مثل ما تشوفوا الحمد لله على حيله الانسان على حيله البريده طال عمرك
1: وش المراعي يعني بعد الامطار كذا
0: والله الحمد لله في بعض من الجو يعني الصحراء فيها مراعي وبعض منها هنا قرب الولايات يعني قليله تحصل الارض خاليه
1: بارك الله فيك يا سالم حياك الله يا سالم
0: أحسن
1: وبارك الله فيك على هذه المعلومات اللي كلمتنا عنها وهذه الأشياء اللي كلمتنا عنها يعني كلها أشياء تراثية وأشياء صحيح. جميلة وزين أنك أنت محتفظ فيها
0: الحمد لله
1: وما تزال يعني النسوة هنا أيضا في
0: أهميتنا يعني مهتميات بهذه الأشياء يعني
1: يعملنهن أنا لاحظ هناك في مهرجان مسقط لما يجي مجموعة من هذه الأشياء يبون هناك في مهرجان مسقط يعني شيء يعني حتى السياح
0: صحيح.
1: يتعجبون هذه الصناعة
0: أكيد طبعاً تروح الخارج بعض منها تروح الخارج
1: يعني صناعة الغرضة هاي
0: يفتخروا بهذه الأشياء
1: يعني صناعات دقيقة وصناعات حلوة
0: صحيح.
1: ويعني لقب الواحد أن يحافظ عليها
0: أكيد أكيد بلا شك نعمل الإنسان حافظ على أهميتها هذه
1: سالم
0: تفضل نعم
1: بعيد. الله يزيد فضلك يا سالم
0: حياك الله
1: شي حافظ شيء من التقاليد القديمة منها في الحلقة
0: والله يا ليت السماح من الله ثم ممكن ما عندي وايد عندي هذه الهمية طال عمرك
1: اللي مهتم بالصناعات
0: طال عمرك وكل واحد له هواية في الأشياء هذا معنا طال عمرك الأخ الشاعر سليم بن راشد العويسي الذي هو إن شاء الله بيقوم بهذه الواجب
1: سليم بن راشد العويسي
0: سليم بن راشد بن سليم العويسي
1: سليم كيف حالك؟
2: الله يعافيك
1: عساك بخير
2: الله يسلمك
1: كيف الأحوال؟
2: مد الله
1: طيب بخير
2: أنت بخير
1: حياك يا سليم
2: أيوة مرحبا السلام
1: مش علوم سليم
2: أبدا
1: أخبار ما سمعت بشيء؟
2: ما استوى
1: دامت
2: شي علوم شي خبر
1: علوم الخير
2: يا مرحبا السلام
1: الله يبارك فيك
2: الله
1: يا سليم
2: الله يحييك
1: سالم يقول عندك شيء من القصائد
2: والله عندنا شيء وبتسمعون إن شاء الله عسى إن شاء الله يعجب لكم
1: إن شاء الله
2: بنعرض
1: يقول
2: عنيت من قاشي مثايل
1: مثايل
2: وقت الصباح والعالم حضور واثني مدحي في الذلايل اخص بني سبق هفول اثني مدحي في الذلايل اخص بني سبق هفول ذلول اللي حاشي جمايل اثني لهن ناموس كالحول اللي يوزم للقبائل ما حسب العنوه مخسور
1: كيف
2: اللي يوزم للقبائل
1: ما حسبه
2: العنوه مخسور
1: نعم
2: اشري وعني للصايل صوغان وللمزمول مشهور
1: شوف انت اشري
2: هاي نعم تشري
1: كيف قول مره ثانيه اشري
2: اقول لك تشري ما تصير لبلاش
1: اشري وهيش وعني
2: للصايل
1: للصايل
2: وللمزمول مشهور وسراب تطراي الفعايل من سلالة الخيرات مذكور
1: مذكور
2: وشاهين لعندي دلايل قيل

0: الكلام الحق بقول
1: بقول
0: دايم مذيعه في الوايل كلنا عارفه هو مجهول
1: اكيد اكيد
0: هل السبق يعرفونه كلهم
1: السبق يعرفونه
0: اه بلا كلامين
1: حياك سليم انتهت قصيده سليم
0: لا كلنا عارفه هو مجهول ما تعد بنته في الرزايل في محاضر الابكار والحول
1: الحول
0: والسبق اللي جسمه وسايل مكتوب من الخالق ومجعول عني اثنين قاشي مثائل وقت الصباح والعالم حضور وسلامتكم وسلامتكم
1: انت سالم انت سالم يا سليم وبارك الله فيك يا سليم وان شاء الله نلتقيك في حلقات قادمه
0: الله يحييك
1: وسالم احنا شاكرينك
0: سالم طول عمركم
1: جزاكم الله خير انت وسليم على هذا التعرض وان شاء الله نتمنى نزوركم ان شاء الله
0: يعني نزوركم العافيه
1: يعني اقرب فرصه ان شاء الله بنزوركم ان شاء الله وبنسجل بعض الاشياء التقاريد ان شاء الله الموجوده معاكم ان شاء الله
0: يا مرحبا
1: الله حياك الله
2: حياكم الله
1: سليم سليم بن المنقذي
0: سليم بن راشد
1: سليم بن العويسي وسالم بن عقيدان بن سالم
2: عقيدان بن ناصر
1: بن ناصر
2: العويسي
1: بارك الله فيكم اخوتي
0: نتمنى
1: ان شاء الله
0: نلقاكم على الزيارة ان شاء الله
1: وجزاكم الله خير
2: حياكم الله
1: شكرا لكم اعزائي المستمعين والى اللقاء في حلقه الغد من برنامجنا هذا تقاريد لكم تحياتي وتحيات زملائي حبيب بن عبد الله حبيب ورزيق بن سليمان الرحبي والى اللقاء في حلقه الغد والتقاريد احسنتوا يا جماعه احسنتوا حياكم الله يا مرحبا وسهلا
3: يا المستمع ما اكتملت التغروده باكر نكملها ونريح الفوده ونسمع المغرد ايش مقصوده وكيف المجاوب يكون ردوده تغاريد

0: إذاعة سلطنة عمان
1: تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
2: حديث البيئة،
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: حديث البيئة،
3: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقات السابقة كمقدمة عن هولندا، الماء والإنسان والبحر والغابة والنهر والأراضي الرطبة والتحديات البيئية التي يواجهها الإنسان في الأراضي المنخفضة. هذا الاسم السياسي والبيئي والجغرافي العميق جدا في هولندا، وعن مساحتها الصغيرة نسبيا التي تصل إلى 41 ألف كيلومتر مربع، والكثيفة بالكائنات الحية التي تصل إلى 47 ألف نوع من النباتات والحيوانات والفطريات وغيرها. واليوم سنتحدث عن بحر الشمال، واحد من العناصر المهمة جدا في هولندا، البحر البارد الذي يصنع مناخ هولندا. البحر البارد الواسع الذي يلامس هولندا من الغرب والشمال ويؤثر في مناخها وسواحلها وكثبانها الرملية وطيورها وأسماكها وحتى في طريقة حياة الناس فيها. بحر الشمال ليس محيطا مفتوحا وليس بحرا عميقا جدا مثل الكثير من البحار الكبرى، هو بحر قاري ضحل نسبيا، أي أنه يقع فوق جزء مغمور من القارة الأوروبية، ولذلك تكون أعماقه في مناطق واسعة محدودة مقارنة بالمحيطات العميقة. ومعنى كلمة بحر ضحل إن الضوء والتيارات والرياح تستطيع أن تؤثر في مساحات كبيرة من هذا البحر، وهذا يجعله بحر نشط بيئيا غني بالعوالق والأسماك والطيور البحرية، وفي حركة وفي تلون. يعني اليوم ممكن يكون صافي، بكرة يكون مثل الطين، وكأنه دخلوا فيضان مليء بالطين اليابسة، لكن في الحقيقة هو يحدث نوع من التغلغل للرمل اللي موجود هناك بسبب الرياح أو الأمواج البسيطة، لأنه لا يوجد العمق الكافي في هذا البحر. بحر الشمال يقع بين الجزر البريطانية من الغرب وسواحل أوروبا الشمالية من الشرق والجنوب، ويتصل بالمحيط الأطلسي من الشمال والغرب، كما يتصل ببحر المانش أو القنال الإنجليزي من الجنوب الغربي عبر مضيق دوفر. ويعني ودوفر، مضيق دوفر هو يعني يصل تقريبا إلى 30 كيلومتر، هذا المضيق بين دوفر البريطانية وأعتقد كاليه الفرنسية، يعني الجزء اللي بين أقصر مسافة بين اليابسة الأوروبية واليابسة البريطانية هو هذا في دوفر. دوفر هو الفاصل، المضيق هذا هو الفاصل بين بحر الشمال وبين بحر المانش أو القنال الإنجليزي. ومن هنا أيضا يأتي دور الجزيرة البريطانية التي توفر تفاصيل بيئية مختلفة للأقليم النورمندي الفرنسي الذي تحدثنا عنه في حلقات سابقة، لأن بحر الشمال انتهى بعد مضيق دوفر ويأتي بحر المانش. بحر المانش يواجهه من الجزء الشمالي الجزيرة البريطانية، لذلك المناخ مختلف، المناخ القادم من اليابسة مختلف تماما عن المناخ القادم من شمال القارة الأوروبية أو من المحيط الأطلسي البارد. نسبيا في فرق كبير بين المناخ في أقليم النورمندي الفرنسي والمناخ في هولندا. بحر الشمال هو أحد أسباب برودة هولندا ورطوبتها، فالمياه الباردة والرياح البحرية تجعل الجو متقلب، كثير الغيوم، كثير الرطوبة. ليست البرودة يعني مثل برودة الجبال الجافة، بل هي برودة بحرية رطبة، قد تكون درجة الحرارة قريبة من 10 درجات، لكنها مع الرياح والرطوبة تبدو أبرد على جسم الإنسان. وهذا يشبه أيضا الوضع في محافظة ظفار أثناء فصل الخريف، قد تكون درجة الحرارة في 23، لكن شعور الإنسان وإحساسه بها تصل إلى 15 أو 12 أو 14، ويتفاجأ من درجة الحرارة المنخفضة، خاصة إذا تعرض للرياح الموسمية وإلى الرطوبة والرذاذ. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. 11 ليلا في إذاعة سلطنة عمان حصاد اليوم الإخباري أستهله بالعناوين. إشادة عالمية بأداء جهاز الاستثمار العماني في تعزيز ربحية الشركات الحكومية وتحقيقه وصولا تقارب 23 مليار ريال عماني. إيران تتهم واشنطن بخرق وقف إطلاق النار بعد ضربات أمريكية على مواقع إيرانية وتتوعد بالرد. استشهاد 7 فلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة نازحين بقطاع غزة. الرئيس اللبناني يندد بالغارة الإسرائيلية على بلاده بعد مقتل 3 عسكريين من الجيش. أشادت مؤسسة Global SWF الدولية بنجاح الهيكل السيادي الذي تبنته سلطنة عمان، مؤكدة أن جهاز الاستثمار العماني حقق تقدما ملحوظا في تعزيز ربحية الشركات الحكومية وإعادة تدوير الأصول وجذب الاستثمارات الأجنبية. أوضحت المؤسسة في تقريرها أن نتائج أداء الجهاز لعام 2025 تعكس نجاح نموذج إدارة الشركات الحكومية بعد نقلها إلى مظلته منذ عام 2020 مع التركيز على رفع الكفاءة التشغيلية وتحقيق الاستدامة المالية. وبيّن التقرير أن الجهاز اعتمد نهجا مختلفا عن الصناديق السيادية التقليدية عبر الربط بين إصلاح الشركات الحكومية والشراكات الاستراتيجية والتخارج وإعادة الاستثمار في قطاعات ذات أولوية وطنية، حيث ارتفعت وصول جهاز الاستثمار العماني لتقارب 23 مليار ريال عماني ليحتل المرتبة الثالثة عالميا بين صناديق الثروة السيادية من حيث الأداء. وأسفرت جهود الجهاز عن خفض إجمالي المديونية بنسبة 48% من 5 مليارات ريال عماني إلى 2,700,000,000 ريال عماني، وتحرير ضمانات حكومية بقيمة 2,200,000,000 ريال عماني. أعلنت دولة الكويت أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية استهدفت أجواءها. وأكدت هيئة الطيران المدني الكويتية استئناف حركة الملاحة الجوية بعد التأكد من استقرار الأوضاع وزوال الخطر عقب إغلاق المجال الجوي مؤقتا كإجراء احترازي. وأوضحت الهيئة أنه جرى تحويل 11 رحلة جوية إلى مطارات مجاورة أثناء فترة الإغلاق. كما أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيرة. وأكدت قوة دفاع البحرين أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. نددت إيران بالضربات الأمريكية الجديدة التي استهدفت خلال الليل رادارات ومواقع للمراقبة على مواقع إيرانية، معتبرة أنها تمثل انتهاكا فاضحا لوقف إطلاق النار، وذلك بعد إعلان الجيش الأمريكي قصف مواقع مراقبة في جوروك وجزيرة قشم عقب إسقاط 4 طائرات مسيرة إيرانية قال إنها كانت تهدد الملاحة في مضيق هرمز. وتوعد طهران واشنطن تحمل التبعات ما وصفته بالأفعال غير القانونية، مؤكدة أنها ردت باستهداف قواعد أمريكية. ويأتي التصعيد في وقت تتواصل فيه المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى اتفاق مؤقت ينهي الحرب المستمرة منذ 3 أشهر، وسط تحذيرات من أن الاشتباكات المتكررة تهدد فرص التوصل إلى تسوية قريبة. هذا ويتوجه وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي اليوم إلى طهران في إطار جهود دبلوماسية تبذلها إسلام أباد لتعزيز الحوار بين إيران والولايات المتحدة في ظل تصاعد التوترات والهجمات الأخيرة. ومن المقرر أن يعقد نقوي سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين إيرانيين لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل خفض التصعيد. وتأتي الزيارة عقب لقاءات سابقة جمعته بنظيره الإيراني إسكندر مؤمني على هامش اجتماع وزراء داخلية منظمة شنغهاي للتعاون في قرغيزستان خلال الأيام الماضية. وأكد نقوي في بيان سابق عقب تلك الاجتماعات على ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية بشكل ثابت من أجل التوصل إلى سلام مستدام في المنطقة. قال المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني محسن رضائي إن المفاوضات بين واشنطن وطهران متعثرة خصوصا بسبب ملف الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، وذلك في مقابلة مع شبكة CNN. وأوضح رضائي أن إيران تطالب بالإفراج عن جزء من هذه الأصول كشرط للتقدم في أي اتفاق مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن مبلغ 24 مليار دولار يمثل اختبارا للثقة بالنسبة لطهران. وقال رضائي إن هذه القضية تمثل عقبة رئيسة أمام استئناف الاتفاق، مؤكدا أن نجاحها سيشكل مدخلا لأي تفاهمات لاحقة بين الطرفين. استشهد 7 فلسطينيين وأصيب أكثر من 15 آخرين اليوم السبت في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة نازحين في حي الرمال غرب مدينة غزة ضمن استمرار عدوان الاحتلال على مناطق متفرقة من القطاع. وقالت مصادر طبية إن من بين الشهداء امرأتين وأن عددا من الإصابات وصفت بالخطيرة وسط توافد الجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي. وأضاف أن الخيمة كانت تؤوي عددا كبيرا من النازحين وتقع وسط منطقة مكتظة بالسكان، ويأتي ذلك في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية على غزة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 من أكتوبر عام 2025. ندد الرئيس اللبناني جوزيف عون بما وصفه بالانتهاك الصارخ للسيادة اللبنانية عقب مقتل ضابطين وجندي في غارة إسرائيلية استهدفت آليتهم العسكرية في جنوب لبنان، رغم الاتفاق الأخير بين بيروت وتل أبيب على تطبيق هدنة مشروطة برعاية أمريكية. وقال الجيش اللبناني إن الغارة استهدفت آلية عسكرية على طريق كفر تبنيت الخردلي في النبطية ما أدى إلى مقتل عميد ونقيب وجندي. وتواصلت الغارات الإسرائيلية على قرى عدة في جنوب لبنان بالتزامن مع إصدار الجيش الإسرائيلي إنذارات بإخلاء 5 قرى جنوبا وشرقا، بينما أعلن حزب الله استهداف مواقع إسرائيلية ردا على الهجمات. أعلنت أوكرانيا أنها شنت هجوما واسعا بطائرات مسيرة استهدف قاعدة كرونشتادات البحرية الروسية قرب مدينة سانت بطرسبورغ، إضافة إلى مستودع نفط في منطقة كراسوندار جنوب أوكرانيا. وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن الهجمات جاءت ردا على العمليات الروسية، مؤكدا أن القاعدة المستهدفة تضم سفنا حربية وغواصات ومراكز تدريب. في المقابل أعلنت روسيا اعتراضها وإسقاط مئات المسيرات الأوكرانية بينها عشرات فوق منطقة لينينغراد ومحيط سانت بطرسبرغ مع تعليق مؤقت لحركة الملاحة في مطار بلوكوفو. وأفادت السلطات الروسية بوقوع حرائق وأضرار في منشآت عسكرية ونفطية بالتزامن مع استمرار القتال وتبادل الهجمات الجوية بين الجانبين. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية منذ عام 2022 مع تصاعد الهجمات بالطائرات المسيرة وغياب أي تقدم في مسار التسوية السياسية. رد الرئيس الروسي بحزم على رسالة نظيره الأوكراني وذكر بالأرقام أهم أطروحات كييف بشأن تأثير الحرب على روسيا وأوكرانيا في كلمة تفصيلية شاملة ألقاها في منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي.
1: تختتم اليوم أعمال منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي الذي شكل تظاهرة مع المشاركين فيه زاد عن 24 ألف مشترك من 144 دولة، وتم توقيع 1084 اتفاقية بما يزيد عن 93 مليار دولار أمريكي، على أن الجانب السياسي كان حاضرا بقوة، حيث تزامن انعقاد المنتدى مع رد الرئيس بوتين على رسالة الرئيس زيلينسكي التي طالب فيها بوقف الحرب، إلا أن بعض حيثياتها كانت مستفزة للرئيس الروسي، وخاصة اعتباره أن روسيا أنهكت اقتصاديا وعسكريا، محذرا بوتين من أن استمرار الحرب سيضع وجوده الشخصي تحت إشارة استفهام. ولئن كان زيلينسكي يقصد إيقاف الحرب فإن رسالته عمليا أسفرت عن نتيجة معاكسة تماما، فقد وصف الرئيس الروسي الرسالة بأنها تهيئ الظروف للحيلولة نهائيا دون عقد اجتماع ومفاوضات شخصية. وأوضح أن معطيات الوضع الاقتصادي في روسيا تتجاوز إيجابيا معطيات الكثير من الدول الغربية، وأن العقوبات ضد روسيا أضرت بمن فرضها أكثر بكثير مما أضرت بروسيا، وأن منطقة اليورو خسرت نتيجتها ما قد يصل إلى تريليونين ونصف تريليون يورو. وردا على تأكيد الرئيس الأوكراني بأن روسيا لن تتمكن من تحرير دنباس، أوضح بوتين أن سعي كييف للقاء معه يهدف إلى وقف تقدم القوات الروسية، وأن جمهورية لوغانسك تم تحريرها بالكامل. أما الطرح الحاسم فتمثل في توجيه رسالة مباشرة إلى القوات المسلحة الروسية يطالبها بمتابعة القتال حتى تحقيق السيطرة الكاملة على إقليم دنباس. الجدير بالذكر أن روسيا باتت عمليا تسيطر على 90% من دنباس. نشير أخيرا إلى أن وزير الخارجية الروسية لافروف انتقد على هامش منتدى بطرسبرغ تصريحات نظيره الأمريكي روبيو، الذي أكد أن

0: واشنطن تقف إلى جانب كييف وتزودها بالسلاح وتفرض على روسيا العقوبات، ما يوحي بأن الحرب في أوكرانيا باتت حرب ترامب. وشدد لافروف أن ترامب أعلن بوضوح أنها ليست حربه. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
1: أفادت منظمة الصحة العالمية بتسجيل نحو 471 إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا في وسط أفريقيا، بينها 84 حالة وفاة، وسط مخاوف متزايدة من اتساع نطاق انتشار الوباء. وأحصت المنظمة 452 إصابة مؤكدة، بينها 82 وفاة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إضافة إلى 19 إصابة وحالتي وفاة في أوغندا المجاورة. وحذرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها من أن التفشي الحالي قد يصل إلى مستوى وباء غرب أفريقيا بين عامي 2014 و2016 الذي أودى بحياة أكثر من 11 ألف شخص إذا لم تتخذ إجراءات صارمة لاحتوائه. وأطلقت منظمة الصحة العالمية والمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض خطة طوارئ بقيمة 518 مليون دولار لمكافحة الوباء خلال الأشهر الستة المقبلة، مع التركيز على المراقبة والاختبارات المخبرية والوقاية من العدوى. أكدت تركيا استمرار دعمها لسوريا لتجاوز تحديات الأسلحة الكيميائية، مشيرة إلى التقدم الذي أحرزته دمشق مؤخرا في إزالة هذه الأسلحة.
2: دعت تركيا إلى تقديم الدعم الكامل لتحقيق هدف سوريا خالية من الأسلحة الكيميائية، وذلك في جلسة لمجلس الأمن الدولي خصصت لمناقشة ملف الأسلحة الكيميائية في سوريا. وعبرت أنقرة عن ارتياحها لالتزام دمشق بنزع السلاح الكيميائي، وذكرت أن الحكومة السورية أبدت التزاما حقيقيا بقضية الأسلحة الكيميائية بالتنسيق الوثيق مع المجتمع الدولي. من جانبها قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن السلطات السورية سلمتها 34 صندوقا تحتوي على وثائق يجري العمل على تحليلها، وإن الحكومة السورية الحالية تعمل بجد لضمان الالتزام بحظر الأسلحة الكيميائية. وعبرت المنظمة عن قلقها من احتمال وجود ذخائر كيميائية، لافتة إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تواصل العمل مع دمشق لتحديد وإزالة أي عناصر متبقية من برنامج الأسلحة الكيميائية، ودعت المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم الدعم اللازم لاستكمال الجهود الرامية لتخليص سوريا من جميع الأسلحة الكيميائية. تجدر الإشارة إلى أن الحكومة السورية الجديدة أعادت بعثتها الدائمة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عام 2025، وعينت ممثلا دائما لها في المنظمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها. إذاعة سلطنة عمان، خزامة عصمت، أنقرة.
1: قتل ما لا يقل عن 11 مدنيا في هجمات مسلحة استهدفت عدة قرى في إقليم أوروميا الأثيوبي وفق ما أفاد به شهود عيان، بينما تحدث عامل في القطاع الطبي عن سقوط 56 قتيلا ونحو 50 جريحا. وقال سكان من منطقة أرسي جنوب أديس أبابا أن مسلحين هاجموا قرية إيليتا تشيفا أواخر مايو. اتهم شهود عيان جيش تحرير أورومو بالوقوف وراء الهجمات، فيما أكدت السلطات الفيدرالية مسؤولية الجماعة المسلحة عن أعمال العنف دون إعلان حصيلة رسمية للضحايا. وكان جيش تحرير أورومو قد توعد بتعطيل الانتخابات البرلمانية التي جرت مطلع يونيو في ظل تصاعد التوترات الأمنية بالإقليم. ألغى قاض فيدرالي أمريكي اليوم قانونا فرضته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يفرض قيودا مشددة على المهاجرين القادمين من 39 دولة البقاء في الولايات المتحدة أو دخولها، والتي تم اتخاذها عقب حادث إطلاق النار على حرس الحدود. ووجه رئيس القضاء بالمحكمة الجزائية الأمريكية جون ميكنويل انتقادات حادة للسياسة المتبعة، مؤكدا في حكمه على أن هذه القرارات وضعت حياة عدد لا يحصى من المهاجرين في وضع قانوني معلق. ولقي إلغاء القرار ترحيب جماعات حقوقية ومنظمات دعم المهاجرين، واصفة الحكم بأنه انتصار لسيادة القانون وحماية للعائلات من التمييز القائم على أساس الجنسية. أطلقت مصفاة الدقم تقرير الاستدامة لعام 2025 الذي يستعرض عاما من التقدم التشغيلي والجهود المستمرة نحو ترسيخ ممارسات أعمال أكثر بل ممارسات أعمال أكثر مسؤولية واستدامة، بما يعكس التزام الشركة بتحقيق قيمة طويلة المدى وتعزيز مكانتها كواحد من أبرز المشروعات الصناعية الاستراتيجية في المنطقة. وركز التقرير على الأداء التشغيلي الذي حققته مصفاة الدقم خلال عام 2025، وسجلت المصفاة خطوة مهمة بوصولها إلى تصدير الشحنة رقم 633 منذ بدء عمليات التصدير في مايو 2023، مع تجاوز إجمالي للصادرات بأكثر من 19 مليون طن من المنتجات المكررة إلى أسواق متعددة حول العالم. كما نجحت المصفاة في تعزيز قدراتها اللوجستية والتشغيلية من خلال التعامل مع مختلف أحجام السفن وتنفيذ عمليات تحميل فعالة لفحم البترولي، إضافة إلى توسيع قدرات المناولة عبر عمليات التفريغ الليلي في محطة رأس مركز. استعرضت هيئة تنظيم الخدمات العامة أبرز الخطط والمشاريع في قطاعات الطاقة والمياه والصرف الصحي بمحافظة شمال الشرقية، وذلك خلال اللقاء الذي أقيم في ولاية إبرة، كما جرى طرح المرئيات والتحديات المرتبطة بهذه المشاريع.
3: مشاريع الطاقة والمياه والصرف الصحي أبرز ما استعرضه اللقاء المشترك بين هيئة تنظيم الخدمات العامة ومحافظة شمال الشرقية، والذي ركز على الخطط والمشاريع القائمة والمستقبلية التي تأتي في إطار توفير الخدمات العامة في محافظات سلطنة عمان. المهندس سعود بن ناصر الشيذاني مدير عام المياه والصرف الصحي بهيئة تنظيم الخدمات العامة متحدثا لإذاعة سلطنة عمان:
4: يعتبر هذا اللقاء هو لقاء تشاوري تستمع فيه الهيئة لمرئيات المحافظة والتحديات التي تواجههم إذا كان في أي تحديات، وأيضا تستعرض في الشركات الخطط المستقبلية للتوسع في خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي. دائما ما تثمر هذه اللقاءات على تنسيق الجهود وأيضا إعطاء الأولويات لبعض التحديات لتحليلها، وأيضا نقل الصورة الكلية لتقديم الخدمات وآلية تقديم الخدمات للمواطنين بصورة أشمل تعكس التوجهات المستقبلية للحكومة.
3: اللقاء المشترك أكد حرص محافظة شمال الشرقية على الشراكة الاستراتيجية في تنمية وتطوير مشاريع وخدمات قطاعات الطاقة والمياه والصرف الصحي بالمحافظة. الدكتورة زبيدة بنت سالم الشيذانية المتحدث الرسمي بمحافظته شمال الشرقية:
5: الحمد لله، من خلال اللقاء خرجنا بالعديد من الجوانب الإيجابية التي تؤكد حرص حكومة سلطنة عمان في توفير متطلبات الحياة والعيش الكريم للمواطن والمقيم من خلال توفير الخدمات العامة الضرورية في إطار تنموي مستمر ومستدام.
3: أكد اللقاء على أهمية متابعة خطط ومشاريع ذرع هيئة تنظيم الخدمات العامة في محافظة شمال الشرقية، والتي تؤكد النمو المتسارع والمستدام في قطاعات الطاقة والمياه والصرف الصحي، حيث تبرز العديد من المشروعات التنموية بهذه القطاعات التي تقدم خدماتها وفق رؤية عمان 2040 للمواطن والمقيم بمحافظة شمال الشرقية. لإذاعة سلطنة عمان، حمد بن عامر الحبسي، محافظة شمال الشرقية.
1: شاركت سلطنة عمان ممثلة في هيئة الخدمات المالية في اجتماعات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية وفرقة عمل الحماية التأمينية التابعة للرابطة الدولية لمشرفية التأمين التي عقدت في مدينة الرباط بالمملكة المغربية. وتأتي مشاركة هيئة الخدمات المالية في إطار تعزيز موائمة الجهد الرقابي في قطاع التأمين مع المعايير والممارسات الدولية وتقييم مدى التزام الجهات الرقابية بالمبادئ الأساسية للتأمين التي تشكل المعيار العالمي للإشراف على قطاع التأمين. هذا وتضم الرابطة الدولية لمشرفية التأمين أكثر من 220 عضوا من 140 دولة حول العالم، حيث تعد سلطنة عمان خامس دولة على مستوى العالم تخضع لهذا البرنامج. سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين في سلطنة عمان انخفاضا خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 4% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن هذا الانخفاض يعزى إلى تراجع أسعار مجموعة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 11% نتيجة هبوط أسعار منتجات النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 11.6%. سجلت البنوك أداء إيجابيا في تداولات الأسبوع الماضي ببورصة مسقط مع ارتفاع أسهم البنك الوطني العماني وبنك عمان العربي والبنك الأهلي، وانعكست هذه الارتفاعات على مؤشر القطاع المالي الذي سجل ارتفاعا ب83 نقطة، مستفيدا أيضا من ارتفاع أسهم عدد من الشركات الاستثمارية وشركات التمويل. تراجعت أسعار النفط بأكثر من 2% عند تسوية مع تزايد ثقة المتداولين في تراجع حدة التوتر في الشرق الأوسط، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بقرابة دولارين إلى 93.09 دولارا للبرميل بعد أن انخفضت بنسبة 3% في الجلسة الماضية، وهبط سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ب$2.50 مسجلا $90.54 للبرميل بعد خسائر بلغت أكثر من 3% يوم أمس. تراجع الذهب بنحو 3% بعد أن عزز تقرير وظائف في الولايات المتحدة جاء أقوى من المتوقع بأن المركزي الأمريكي سيبقي أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول وسط مخاوف التضخم بسبب الحرب في الشرق الأوسط. ونزل الذهب في المعاملات الفورية ب3% إلى $4,342 للأوقية بعد أن هبط إلى أدنى مستوى له من أواخر مارس الماضي في وقت سابق من الجلسة. أعلنت وزارة العمل عن توافر 600 فرصة وظيفية شاغرة في عدد من مؤسسات القطاع الخاص بمحافظة مسقط في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز التشغيل ورفع معدلات التوظيف وتمكين الباحثين عن عمل من الالتحاق بسوق العمل والإسهام في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية. وأوضحت الوزارة أن الفرص الوظيفية المطروحة تغطي عددا من القطاعات الاقتصادية والمجالات المهنية المتنوعة، تشمل الوظائف مختلف المؤهلات التعليمية من حملة درجة البكالوريوس والدبلوم وما بعد الدبلوم مرورا بحملة الدبلوم العام وصولا إلى الوظائف المتخصصة أو المخصصة للمؤهلات الأقل من الدبلوم العام. في محطتنا الرياضية ضمن حصاد اليوم الإخباري، يتطلع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم إلى استعادة توازنه وتصحيح مساره عندما يواجه نظيره الموزمبيقي على استاد باتريوت بالعاصمة الأندونيسية جاكرتا في ثاني مواجهاته الدولية الودية والتي تندرج ضمن البرنامج التحضيري للأحمر استعدادا للاستحقاقات الإقليمية والقارية المقبلة. وتشكل المباراة أهمية كبيرة للجهاز الفني بقيادة المدرب المغربي طارق أسكتيوي الذي يسعى إلى استثمارها بالشكل الأمثل من أجل مواصلة بناء ملامح المنتخب خلال المرحلة المقبلة والوقوف على جاهزية العناصر المتاحة قبل الدخول في الاستحقاقات الرسمية، وفي مقدمتها بطولة كأس الخليج العربي إلى جانب نهائيات كأس أمم آسيا 2027 التي تستضيفها المملكة العربية السعودية مطلع يناير من العام القادم. عاد مارك ماركيز إلى سكة الانتصارات في ثاني سباق له فقط بعد عودته إلى بطولة العالم للدراجات النارية، محافظا على سجله المثالي في المجر بفوز ساحق من البداية إلى النهاية في حلبة بالاتون بارك. لم يواجه بطل العالم الحالي أي منافسة تذكر في المقدمة، حيث سيطر على السباق من البداية إلى النهاية متقدما على بيدرو أوكستا الذي حل ثانيا، وصعد متصدر البطولة ماركو بيزيكي منصة التتويج بحصوله على المركز الثالث موسعا بذلك فارق الصدارة إلى 20 نقطة. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. إشادة عالمية بأداء جهاز الاستثمار العماني في تعزيز ربحية الشركات الحكومية وتحقيقه وصولا تقارب 23 مليار ريال عماني. إيران تتهم واشنطن بخرق وقف إطلاق النار بعد ضربات أمريكية على مواقع إيرانية وتتوعد بالرد. استشهاد 7 فلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة نازحين بقطاع غزة. الرئيس اللبناني يندد بالغارة الإسرائيلية على بلاده بعد مقتل 3 عسكريين من الجيش. شكرا لكم على طيب الاستماع. هذه تحيات الزميل يونس بن سعيد القنوبي، كان معكم في إعداد هذه الفترة، وفي التنفيذ الزميل علي بن حسن بن محمد العجمي. إلى اللقاء.

0: إعداد وتقديم
1: علي عراب
0: بمشاركة ليلى.
1: حكاية اليوم بعنوان
0: لو كان النساء كمثل هذه. قال الحارث بن عوف يوما لخارجة بن سنان المري: أتراني أخطب إلى أحد فيردني؟ فقال له: نعم. قال: ومن ذاك؟ قال: أوس بن حارثة الطائي. فقال الحارث لغلامه: ارحل بنا. ففعل، فركبنا بل فركب حتى أتيا أوس بن حارثة في بلاده، فوجداه في فناء منزله. فلما رأى الحارث بن عوف قال: مرحبا بك يا حارث. قال: وبك؟ قال: ما جاء بك؟ قال: جئتك خاطبا. قال: لست هناك. فانصرف ولم يكلمه. ودخل أوس على امرأته مغضبا، وكانت من عبس،
1: فقالت: من رجل واقف عليك فلم يطل ولم تكلمه؟
0: قال: ذاك سيد العرب الحارث بن عوف.
1: قالت: فما لك لم تستنزله؟
0: قال: إنه استحمق.
1: قالت: وكيف؟
0: قال: جاءني خاطبا.
1: قالت: أفتريد أن تزوج بناتك؟
0: قال: نعم.
1: قالت: فإذا لن تزوج سيد العرب فمن؟
0: قال: قد كان ذلك.
1: قالت: فتدارك ما كان منك.
0: قال: بماذا؟
1: قالت: تلحقه فترده.
0: قال: وكيف؟ وقد فرط مني ما فرط إليه.
1: قالت: تقول له لقيتني مغضبا بأمر لم تقدم فيه قولا، فلم يكن عندي فيه من الجواب إلا ما سمعت. عد ولك عندي كل ما أحببت، فإنه سيفعل.
0: فركب في أثرهما. قال خارجة بن سنان: فوالله إني لأسير مع الحارث إذ حانت مني التفاتة، فرأيت أوسا فأقبلت على الحارث وما يكلمني غم، فقلت له: هذا أوس بن حارثة في أثرنا. قال: وما نصنع به؟ امضي. فلما رآنا لا نقف عليه صاح: يا حارث يا حارث، أربع أربع علي ساعة. فوقفنا له، فكلمته بذلك الكلام فرجع مسرورا. ودخل أوس منزله وقال لزوجته: ادعي لي فلانة لأكبر بناته. فأتته فقال: يا بنية يا بنية، هذا الحارث بن عوف سيد من سادات العرب، قد جاءني طالبا خاطبا، وقد أردت أن أزوجك منه، فما تقولي؟
1: قالت: لا تفعل.
0: قال: ولما؟
1: قالت: لأني امرأة في وجهي ردة، وفي خلقي بعض العهدة، ولست بابنة عمه فيرعى رحمي، وليس بجارك في البلد فيستحي منك، ولا آمن أن يرى مني ما يكره فيطلقني فيكون علي في ذلك ما فيه.
0: قال: قومي بارك الله عليك، ادعي لي فلانة لابنته الوسطى. فدعتها، ثم قال لها مثل قوله لأختها، فأجابته بمثل جوابها.
1: قالت: إني خرقاء وليست بيدي صناعة،

0: ولا آمن أن يرى مني ما يكره فيطلقني، فيكون علي في ذلك ما تعلم، وليس بابن عمي فيرعى حقي، ولا جارك في بلدك فيستحييك.
1: قال: قومي، بارك الله عليك، ادعي لي بهيسة صغرى بناته. فأتى بها فقال لها كما قال لهما.
0: فقالت: أنت وذاك.
1: فقال لها: قد عرضت ذلك على أختيك، فأبتا ولم يذكر لها مقالتيهما.
0: فقالت: لكني والله الجميلة وجها، الصناعة يدا، الرفيعة خلقا، الحسيبة أبا، فإن طلقني فلا أخلف الله عليه بخير.
1: فقال: بارك الله عليك. ثم خرج إلى الحارث فقال: زوجتك يا حارث بهيسة بنت أوس. قال: قبلت. فأمر أمها أن تهيئها وتصلح من شأنها، ثم أمر ببيت فضرب له وأنزله إياه. فلما هيئت بعث بها إليه. قال خارجة بن سنان: فلما أدخلت إليه لبث هنيهة ثم خرج إلي، فقلت: أفرغت من شأنك؟ قال: لا والله. قلت: وكيف ذاك؟ قال: لما دخلت إليها
0: قالت: ما أعند أبي وإخوتي؟ هذا والله ما لا يكون.
1: قال خارجة: ثم أمر بالرحلة فارتحلنا، ورحلنا بها معنا، فسرنا ما شاء الله. ثم قال لي: تقدم. فتقدمت وعدل بها عن الطريق، فما لبث أن لحق بي، فقلت: أفرغت؟ قال: لا والله. قلت: ولما؟ قال:
0: قالت لي: أكما يفعل بالأمة الجليبة أو السبية الأخيدة؟ لا والله، حتى تنحر الجزر وتذبح الغنم وتدعو العرب وتعمل ما يعمل لمثلي.
1: قلت: والله إني لأرى همة وعقلا، وأرجو أن تكون المرأة منجبة إن شاء الله. قال خارجة: فرحلنا حتى جئنا بلادنا، فأحضر الإبل والغنم، ثم دخل عليها وخرج إلي، فقلت: أفرغت؟ قال: لا. قلت: ولما؟ قال: دخلت عليها وقلت لها: قد أحضرنا من المال ما قد ترين.
0: فقالت: والله لقد ذكرت لي من الشرف ما لا أراه فيك.
1: قلت: وكيف؟
0: قالت: أتفرغ للنساء والعرب تقتل بعضها بعضا؟
1: قلت: فيكون ماذا؟
0: قالت: أخرج إلى هؤلاء القوم فأصلح بينهم، ثم ارجع إلى أهلك، فلن يفوتك ما تريد.
1: فقلت: والله إني لأرى همة وعقلا، ولقد قالت قولا. قال خارجة، ثم قال الحارث: أخرج بنا. فخرجنا حتى أتينا القوم، فمشينا فيما بينهم بالصلح، فاصطلحوا على أن يحتسبوا القتلى، فيؤخذ الفضل ممن هو عليه. فحملنا عنهم الديات، فكانت 3000 بعير في 3 سنين، فانصرفنا بأجمل الذكر.
0: فمدح بذلك وقال فيه زهير قصيدته:
1: أمن أم أوفى دمنة لم تكلمي. بهذا أيها الأصدقاء، أيها الصديقات، أيها المستمعون والمستمعات في كل مكان، ننهي حكاية اليوم. فإلى اللقاء مساء غد إن شاء الله مع حكاية أخرى من
0: حكايات العرب.
1: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

التنفيذ الفني فاطمة الرواس، المخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي، تأليف وإخراج طالب بن محمد البلوشي.

0: ليش يفكرني يالس لعشان أخنقه؟ لازم يعرف إني شيخ وتشيخ ولي كلمتي، وإذا تعامل معي يعمل حسابه لأني ما من اللي يتعامل معهم. لازم يعرف الفرق.
1: والله عاد حمدان أبو أولادي نسيبك وشريك معي في المال والحال، يعني ما أقل عنك.
0: لا أقل، أقل وأقل، بس أنت اللي قوتي علينا.
1: ناصر يا ناصر يا أخوي، خلك معي وخلك من حمدان، ما أريدك تخليه يكرهني لأني محتاجة وبحتاجة بعدين.
0: أنت تحتاجي له ما أنا، وأنت كبري مثل ما تبي، بس قدام ناصر لازم يعرف حجمه.
1: حجمه عالي يا ناصر، سامحني عاد ولو اختلفت معاك اليوم، وهذا حقي. لا تنسى ان انا اختك وشريكه معك في كل حلالك.
0: وانت كل ما تكلمنا تذكرينا بهالكلام.
1: اذكرك علشان ما تنسى، وحمدان شيخ ونأخذه، ابو حمد زين الرجال.
0: سبحان الله سبحان الله، مغير الاحوال من حال الى حال.
1: وليش تستغرب؟ كل شيء ترى اليوم يتغير حسب اللي يصير. والنعم انت اخوي وعضيدي، بس هو بعد زوجي وسندي وقت الطيحه.
0: خلي نفعك، خلي نفعك. لي طحتي ترى كلمه اخ هي اللي يطلع صوتها وقت الطيحه. وبذكرك يا بنت امي وابوي.
1: صحيح يوم قالوا ما حد يصك الباب في وجهك وهو زعلان، غير لي ما يحبك الا لمصلحتي. الله يعيني على نفسي. بس
2: لا يا حسين، ما كان اتفاقنا اللي تقول عليه هذا الكلام، بس أنا اليوم أسمعه. ليش ما قلته وإحنا في غربتنا؟
3: لأنك كنت عارف اللي بتقولينه. أنت تفتكري كل هالمدة وإحنا في الغربة كنت مرتاح وحسب أمان؟ لا يا جميلة، الأمان لا يمكن نعيشه إلا على أرض وطننا. الوطن هو الأمان.
2: الأرض اللي تشيلك تحضنك هي الوطن.
3: صحيح، بس الوطن يبقى وطن، يبقى الأم اللي لا يمكن نقدر نختار غيرها حتى لو كانت أرض من ذهب.
2: الوطن ناس، لا تراب ولا ذهب.
3: الذهب أصلها تراب، والأصل ما يتخلى عنها الأصيل.
2: غير رأيك يا حسين، احنا محتاجين لك.
3: وعدت الرجال الطيب يا جميلة، وعدته، وعد الحر دين. سامحيني يا جميلة، سامحيني.

0: وإن شاء الله تكون جيتك هذه دائمة وما فيها روحة من جديد.
1: جيتي هذه زيارة شوق لكم، كلها يومين وارجع.
0: عيب لو ما تعنيت وتعبت عمرك ضربت الشوط هذا ويت.
1: أقول لك شوق لكم تقولي لي ما جيت؟ أمي أنا تراني ولدك وغربتي للدراسة لصالحي، ما أظني أنتي ما تريدي صالحي، ما تريديني أرجع لكم متعلم، يمكن أقدر أسوي شيء أو أغير شيء.
0: وإيش بتغير يا ولدي إيش بتغير؟ يعني بتاخذ مكان أخوك اللي تارك أبوك وحده ولاهي مع زوجته مثل مطوع؟ ها؟ رد علي؟
1: أبوي ما قال لي ولا عندي خبر إن حمد تاركنا. اللي عارف إن حمد ذراع اليمين بعد عمي حسين.
0: وإيش دخل حسين في السالفة؟ ليش كل ما أدخل معاكم في موضوع الوقوف مع أبوكم تجيبوا لي في النص اسم حسين؟ ها؟ ليش؟
1: لا تحاولي تبخصي حق عمي، وانتي تعرفي وجع أبوي.
0: هاي لحظة لا تهموني، لعنكم التهموني إني أنا السبب في سفر حسين. أنا ما طردته، هو بروحه ترك البلاد وهاجرنا وما أدري لوين. الله
1: يكون في علمك، عمي حسين رجع وموجود عند ولد عبد الله، رجعوا كلهم. وأزيدك من الشعر بيت، وما أدري هالشعر هذا يعجبك ويفرحك ولا يزعلك.
0: إذا ما يعجبني لا تقوم تخبرني عنه، ولا تشعر للشعر ما يعجبني ويغثني.
1: المفروض يفرحك ما يغثك.
0: يفرحني؟ زين هات سمعني شعرك.
1: عمي حسين رجع ومعاه أمانة تخصك، يمكن تساعدك ويمكن تسعد أبوي وأخوي حمد أكثر.
0: سمع أنت ما تسوي لي بعد فيها فزورة. هات قول.
1: سهيلة جات ومعاها ولدها حسين.
0: حسين؟ حسين من؟ وولد من؟
1: ولد أخوي حمد.
0: إيش قلت؟ ولد حمد؟ كيف؟ كيف ومتى؟ ومتى كل هذا صار؟ ومطلقنها راحت خالية من كل شيء، كيف ولده؟
1: ما كانت خالية، كانت حامل، كانت في شهرها الأول بس ما قدرت تقول لحمد، لأن طلاقة منها عقد لسانها وذبح فرحتها.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا ما صح ما صح البر ما صح. لا يمكن يكون الولد ولد حمد. لا يمكن. سمعتني ولا لا؟ لا يمكن أبد أبد.
1: إيش دليلك؟
0: إيش دليلها هي أصلا؟ أخوك تزوج فنة صار له وايد يل معها وهي سمع ولا شفنا منها شيء. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

0: يعلم الله إني ولدت وأنا كلي حسرة، لولا خوفي من الله كان رميته. من رحت وأنا حامل وأبوي وأمي كانوا كثير زعلانين، وأنا طبعا زعلانة أكثر منهم، بس هذا الله وهذه حكمته.
1: وحسين الحين صار له سنتين. أتعرفي لما كانت دانا تولده كنت أتمنى أمي تكون موجودة وأبوي يعرف ويقرأ صورة الحمد في إذنه، بس خالي سعود أبدا ما قصر، كف ووفى. يعلم الله إني بكيت يوم ولادته كثير، حسيت إني يتيم، بس لما شلت الولد حسيت الدنيا تستاهل إني أعيش فيه وأكمل حياتي وأدور عليكم ولا أيأس. الحمد لله جيتكم جنة رزقني الله إياها عشان أبوي يشوفه وأحس بدمعة عيونه هو يشيله ويحضنه.
0: أبوي يريد يرجع للغربة.
1: ليش؟ ليش يحرمنا من وجوده؟ ليش الغربة بعد هذه الجنة؟
0: بيسافر بروحه يكمل شغله وبيرجع حسين اللي عشقه للبحر والسفن ما يخلص.
1: لا لا لا لا لا لا، أنا ما أسمح، ما أريد يتغرب مرة ثانية، هو البلد الحمد لله فيها خير. لا يا أبوي ما تسويه، أنا ما صدقت أصلاً أنك رجعت.
2: أنت إيش تقول يا زكريا؟
3: ما قلت إلا اللي سمعته.
2: حسين ولدي؟
3: حسين ولدك وعمره 3 سنين وشوية، وحسين ولد عبد الله عمره 2 سنين، وعمي حسين رجع.
2: أنت من وين تجيب هالكلام؟
3: وأنت تفتكر إني مقاطع ولد عمي عبد الله وما أعرف عن علوم عمي حسين شيء؟
2: وأنت ليش كنت ساكت كل هالمدة؟
3: يعني ما تعرف؟ ما تعرف إن أمي كيف تكره عمي حسين وعياله؟ أنا ما بغيتك تهتم إلا في فنه وأبوي. حمد لا تترك أبوي، ترى ما له غيرك.
2: خلي أبوي الحين وخلي فنه على صوب، وخبرني وين عم حسين وين سهيل وين دارهم.
3: بتترك فنه؟
2: بترك الدنيا كلها، انا بشوف ولدي.
3: وش عرفك انه ولدك؟
2: انت ايش تقول؟ لا تقول لي ان سهيلة تزوجت والولد ولد ابوه اللي هو ما انا.
3: لا، سهيلة ما تزوجت حد، سهيلة كانت حامل يوم طلقتها، كانت في شهرها الاول من غصتها، ما عرفت تقول لك لانك قهرتها. سافرت والولد في بطنها، ولدته في الغربة وعاشوا هناك وكبر الولد، ربته وحملته أمانة. سهيلة خافت الله فيه وفي نفسها لأنها أصيلة.
2: سهيلة طول عمرها أصيلة وعمرها ما قالت لي أف.
3: وطلقتها، ضعفت قدام ضغط أمي، تركتها وقهرتها ولا اهتميت، وتزوجت بعدها، هربت من واقعك ومن خوفك.
2: أرجوك يا أخوي لا تطعني بسكين الحسرة، يعلم الله ان قلبي ما حب غير سهيلة.
3: اللي يحب يضحي، وانت حتى ما جربت تضحي.
2: الحين قولي بتوصلني لهم ولا كيف؟
3: اوصلك لمن؟ امك تنكر وتقول ان ما بولدك.
4: نعم ما ولدك.
5: خافي الله يا حربة، البنت ما تزوج احد غير ولدك حمد، وقالوا لك على حالك انت ما تخافي من رب العالمين، وبعدين ترى سهيلة بنت اخوي وأنا ما أرضى حد يغلط عليها.
4: هلكنا ترك هلكنا. نعم مريت لنا فؤادنا بنت أخوي وبنت أخوي وبنت أخوي، تخلخلت عظماني. يا الله تضربني، ترفع يدينك علي، أنت عمرك ما سويت، هذه أول مرة ترفع يدك.
5: يا ليتني رفعت يدي عليك من زمان يا حربة، يمكن كل اللي صار غير عن اللي يصير اليوم.
4: تكسر يدينك، يعني يدينك الكسر ترفعها على عنيد بنت الشيخ واخت الشيخ ناصر. يا الله يا
5: الله. سمعيني، قولي لأخوك ناصر هذا يبتعد عن طريقك لأن ما يعرف وجه الثاني. سمعي،
4: مردودك يا حمد، مردود لك، وخلي حسين وعياله ينفعوك.
2: أنا بروح أدور على ولدي.
4: مات يحسن من أبوك، أنت غير غبت عينك، مات يحسن من أبوك يا ولد أبوك. الحين أنت مبقق عينك تشوفه يضربني قدامك واقف تشوف.
2: لأني ما أقدر أوقف بينكم.
4: ليش؟ ما ريال.
2: لا لا ما ريال، أنا لو كنت ريال كان وقفت في وجهك، كان ما استسلمت للخوف والطاعة، كان ما طلقت سهيلة.
4: ليش؟ بعدك تنطق السماء، بعدك تنطق السماء وانت عندك حرمه، ترى هي ما يا تحسن من الأولية.
2: أنا بروح مع زكريا أشوف ولدي.
4: وبعدك أنت يعني مصدق؟ مصدق أنا ولدك؟
2: لا لا لا يا أبوي، لا يا أبوي أرجوك، هذه المرة ما أقدر أوقف وأشوف. هذه أمي وبتبقى أمي، على هيش ما قالت.
5: روح يا ولدي روح، روح دور على نفسك الضايعة، دور على الغالين ورجعهم لأني محتاجهم ومحتاجك. روح يا ولدي وكل على الله.
4: وبتودي رفنة؟ خلاص خلص دورها يعني هي بعد؟
2: لا لا يا أمي لا، ما بودرها، باخذها معي نروح اثنينتنا ونرجع ولدنا.
4: لا تيبة بيتي، لا تيبة، خليه يتربى هناك بيت المطوع مع بيت المطوع اللي ما فيها غير الشيء. لا بارك الله فيك.
5: عمرك ما بتتغيري. نعم ما بتغيري لو صفعتك ألف صفعة بنت الشيخ وأخو ناصر. اللي إيش أقول عنا الحين هذا المخلوق؟
4: لا صرت تاج راسك
5: خسي الله. أمشي يا ولدي ومشي، خليني أوصي عليك حد يوصلك عندهم. يلا يا ولد تعال.
4: روح بلا ردة.
6: يا ولدي أنا أعرف مصلحتي وتعرفني مثل السمكة، إذا طلعت من الماء أموت.
7: محروز، محروز من الموت يا أبو عبد الله. أنت كيف وادك يطيعك تتركنا؟ إحنا ما صدقنا رجعنا من الغربة، وترى لو رحت وخليتنا لا تظن أنك كذا طلعتنا من نفس الغربة.
6: يا حرمة عقلي، عقلي الريال وثق فيني وعطاني فرصة العمر، لا ضيعينها علي. كيف تبيني أعيش بدون لا شغلة ولا مشغلة؟ إيش تريدين أسوي هني؟ بس آكل ونام أطلب مصروفي من عبد الله وأخوك؟
7: أخوي قال لك حط إيدك بإيدنا وخلينا نشتغل مع بعض، وكل اللي عنده اعتبره عندك ولك.
6: ما تعودت أعيش من تعب غيري، ولا حد يمد لي إيده وأنا يديني مغلولة. أنا وأستاذ وأستاذ ونأخذه ولد بحر ولد السفين.
7: عبروح معاك، نخلي سهيلة عند أخوها وولدها حسين يتربوا هني
6: وهناك، وأنا أقول لك سفينة وبحر وتجارة وسفر. عند من نخليك؟ يعني ما تكفي غربة الوطن، بعد بتعيش غربة الوحدة؟ وأنا أخبر بأن البحر يعني غياب طويل على كف القدر.
7: أم شاري بتسليني، ومثل ما عشنا خوات كل هالسنين بنعيش غيرها.
6: لا وألف لا، مكانك هنا عند ولدك أخوك في وطنك وبلادك. أنا ماخذنك من هنا وبتعيشي هنا، يعني لا المكان غربتك ولا الزمان بيكون غربتك، هذه بلادك وأرض ميلادك وانت بين أهلك وناسك.
7: أنت أهلي وأنت ناسي، وبدونك كل الأرض غربة يا حسين.
6: وإذا أنا بعيد عنك كيف بتحسي بالأمان يا جميلة؟
7: لا يا حسين أرجوك لا تصير بعيد عنا يا حسين.
8: يا مال أو يا مال. صالح زعل، فخرية خميس، أمينة عبد الرسول، محمد السيابي، فارس البلوشي، غالية السيابية، وفاء المعشرية، سامي البوسعيدي، خالد الكعبي، مسعود العيسري، رزان الوضاحية،
9: والطفل سام الخصيبي،
8: بالاشتراك مع أحمد الحمداني وخالد الضياني، ولأول مرة عبد الحميد اليعقوبي وخليفة اليعقوبي. أهل البحر أو يا مال. نهمة راشد الكاسبي أو يا مال. للمخرج طالب بن محمد.

0: سلطنة عمان. بسم الله الرحمن الرحيم. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. إشادة عالمية بأداء جهاز الاستثمار العماني في تعزيز ربحية الشركات الحكومية وتحقيقه وصولا تقارب 23 مليار ريال عماني. مصفاة الدقم تحقق أرباحا ب 106 ملايين ريال عماني خلال عام 2025. إيران تتهم واشنطن بخرق وقف إطلاق النار بعد ضربات أمريكية على مواقع إيرانية وتتوعد بالرد. استشهاد 7 فلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة نازحين بقطاع غزة. الرئيس اللبناني يندد بالغارة الإسرائيلية على بلاده بعد مقتل 3 عسكريين من الجيش. مقتل 5 أشخاص وإصابة 7 جراء هجوم روسي استهدف منطقة خيرسون جنوب أوكرانيا. عناوين الأخبار قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.
1: مساء الخير. الله الله الله الله.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقات السابقة كمقدمة عن هولندا، الماء والإنسان والبحر والغابة والنهر والأراضي الرطبة والتحديات البيئية التي يواجهها الإنسان في الأراضي المنخفضة. هذا الاسم السياسي والبيئي والجغرافي العميق جدا في هولندا، وعن مساحتها الصغيرة نسبيا التي تصل إلى 41 ألف كيلومتر مربع، والكثيفة بالكائنات الحية التي تصل إلى 47 ألف نوع من النباتات والحيوانات والفطريات وغيرها. واليوم سنتحدث عن بحر الشمال، واحد من العناصر المهمة جدا في هولندا، البحر البارد الذي يصنع مناخ هولندا. البحر البارد الواسع الذي يلامس هولندا من الغرب والشمال ويؤثر في مناخها وسواحلها وكثبانها الرملية وطيورها وأسماكها وحتى في طريقة حياة الناس فيها. بحر الشمال ليس محيطا مفتوحا وليس بحرا عميقا جدا مثل الكثير من البحار الكبرى، هو بحر قاري ضحل نسبيا، أي أنه يقع فوق جزء مغمور من القارة الأوروبية، ولذلك تكون أعماقه في مناطق واسعة محدودة مقارنة بالمحيطات العميقة. ومعنى كلمة بحر ضحل إن الضوء والتيارات والرياح تستطيع أن تؤثر في مساحات كبيرة من هذا البحر، وهذا يجعله بحر نشط بيئيا غني بالعوالق والأسماك والطيور البحرية، وفي حركة وفي تلون. يعني اليوم ممكن يكون صافي، بكرة يكون مثل الطين، وكأنه دخلوا فيضان مليء بالطين اليابسة، لكن في الحقيقة هو يحدث نوع من التغلغل للرمل اللي موجود هناك بسبب الرياح أو الأمواج البسيطة، لأنه لا يوجد العمق الكافي في هذا البحر. بحر الشمال يقع بين الجزر البريطانية من الغرب وسواحل أوروبا الشمالية من الشرق والجنوب، ويتصل بالمحيط الأطلسي من الشمال والغرب، كما يتصل ببحر المانش أو القنال الإنجليزي من الجنوب الغربي عبر مضيق دوفر. ويعني ودوفر، مضيق دوفر هو يعني يصل تقريبا إلى 30 كيلومتر، هذا المضيق بين دوفر البريطانية وأعتقد كاليه الفرنسية، يعني الجزء اللي بين أقصر مسافة بين اليابسة الأوروبية واليابسة البريطانية هو هذا في دوفر. دوفر هو الفاصل، المضيق هذا هو الفاصل بين بحر الشمال وبين بحر المانش أو القنال الإنجليزي. ومن هنا أيضا يأتي دور الجزيرة البريطانية التي توفر تفاصيل بيئية مختلفة للأقليم النورمندي الفرنسي الذي تحدثنا عنه في حلقات سابقة، لأن بحر الشمال انتهى بعد مضيق دوفر ويأتي بحر المانش. بحر المانش يواجهه من الجزء الشمالي الجزيرة البريطانية، لذلك المناخ مختلف، المناخ القادم من اليابسة مختلف تماما عن المناخ القادم من شمال القارة الأوروبية أو من المحيط الأطلسي البارد. نسبيا في فرق كبير بين المناخ في أقليم النورمندي الفرنسي والمناخ في هولندا. بحر الشمال هو أحد أسباب برودة هولندا ورطوبتها، فالمياه الباردة والرياح البحرية تجعل الجو متقلب، كثير الغيوم، كثير الرطوبة. ليست البرودة يعني مثل برودة الجبال الجافة، بل هي برودة بحرية رطبة، قد تكون درجة الحرارة قريبة من 10 درجات، لكنها مع الرياح والرطوبة تبدو أبرد على جسم الإنسان. وهذا يشبه أيضا الوضع في محافظة ظفار أثناء فصل الخريف، قد تكون درجة الحرارة في 23، لكن شعور الإنسان وإحساسه بها تصل إلى 15 أو 12 أو 14، ويتفاجأ من درجة الحرارة المنخفضة، خاصة إذا تعرض للرياح الموسمية وإلى الرطوبة والرذاذ. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

0: تظل حياة كل منا مليئة بالغموض والغرائب حتى اللحظة الأخيرة بما يثير الدهشة. كيف رحل هؤلاء؟ تأليف الحوار الدرامي محمود قاسم، بطولة فخرية خميس، رشا البلوشية، أحمد الحمداني، عصام الزجالي، هلال الهلالي، بدر الشيباني، جنان العيسى، سعود الخنجدي، أنيس الحبيب، أحمد الكلباني، مريم الفارسية. بالاشتراك مع صالح القاسمي. التأليف الموسيقي والمؤثرات الصوتية صلاح الرئيسي. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.
1: فيودور دوستويفسكي، الجزء الثاني.

0: نعم يا عزيزتي، كادت المقصلة أن تقطع هذا الرأس في ربيع عام 1849، لكن ما زال في الحياة بقية.
1: أنت لا تحب هذه السنوات يا فيودور، وأنا أيضا، رغم أننا لم نكن قد تقابلنا بعد.
0: خيل إلي وأنا على المقصلة أنني سألتقف رأسي حين تقع، وتمنيت أن تأتيني نوبة الصراع حتى لا أعيش مثل هذا الكابوس.
1: أنت رجل قوي، لقد عادت إليك الطبيعة.
0: ولدت من جديد يا صغيرتي بعد أن تزوجنا، وامتلأ البيت بالأبناء القدامى والجدد.
1: كلهم أبنائي.
0: وأنا أيضا أصغر أبنائك. تعاملينني على أنني آخر العنقود، أحظى على الكثير من الدلال لأن أباه يعرف أنه لن يعيش طويلا من أجل تربيته.
1: سوف تعيش طويلا يا فيودور، من أجلنا جميعا.
0: أنا هل تذكرين أول مرة كنت هنا؟ وهل تذكرين الصفحات الأولى من روايتنا الأولى معا؟
1: كل ما كسبته في هذه الذكريات أنك وعدتني أن تقلع عن لعب الورق.
0: كنت أود كتابة رواية عن إدمان اللعب، ولما انتهيت من كتابة المقامر أقلعت عن الأمر بسهولة.
1: إذن لم يكن السبب هو وعدك.
0: لا، بل كان ذلك هو السبب الحقيقي.

0: أنور، نحن نتقابل للمرة الثانية على شرف الكاتب الروسي فيدور دوستويفسكي.
1: وكم أنا سعيد بهذا اللقاء.
0: أعود لأسألك عن الحياة العائلية في حياة دوستويفسكي.
1: كانت أطروحتي حول الموضوع نفس التشابه بين الأب في الواقع وفي رواية الإخوة كارامازو.
0: إذن أخبرني إلى أي مدى يقع التشابه والاختلاف؟
1: في الإبداع، في العادة الكاتب يمزج بين الواقع والخيال دون أن يشي لك.
0: إلى أي حد؟
1: إلى الحد الذي تصبح فيه الحقيقة خيالا والعكس.
0: ازددت حيرة، وهل كان الابن يراقب مرض أبيه باهتمام شديد؟ أنا الباحثة عن اليقين.
1: فيودور دوستويفسكي هو الابن السابع للأب ميخائيل، يعني مثل الروائي. فالأب لديه الكثير من الأبناء الذكور، ليس لديه ابنة واحدة. الأب كان جراحا اسمه ميخائيل، يعمل في مستشفى للفقراء. كان الأب قاسيا مع أولاده، وكان مصابا بالصرع.
0: والأبناء؟
1: كان عليهم الطاعة العمياء، يعملون للأب ألف حساب.
0: لم يقم أي من الأبناء بالخروج عن طاعة أبيه؟
1: رواية الإخوة كارامازوف، قام الابن المصاب بالصرع وهو ابن غير معترف به بقتل أبيه، لكن هذا لم يحدث في الواقع.
0: شكرا.
1: لكنك لم تسأليني عن زوجته، أنت معجبة بها.
0: عفوا، بل أنت معجب بها، كانت سر سعادته ووراء ارتفاع نجمه.

0: هل تعرفين السبب الحقيقي الذي جئت من أجله إلى بيتكم العامر؟
1: بالطبع، صديقك الذي لم تقابله كثيرا فيودور.
0: للحياة الأدبية الروسية يقارنون دوما بين زوجتي وبينك زوجة دوستويفسكي.
1: بارك الله في زوجتك يا كاتبنا الكبير ليو تولستوي، صاحب الحرب والسلام وأن كارنينا.
2: أنا أعيش هنا كما ترى في مدينة ستاريا روزا مع زوجتي بعيدا عن المدينة التي ولدت وتربيت فيها،
0: سان بطرسبورغ.
2: عرفت أنك جئت لزيارتي كي تصحبني معك في رحلة قصيرة.
0: نعم، سندخل إلى موسكو معا.
1: موسكو؟
0: نعم، سوف نحضر حفلا لتدشين تمثال لأستاذنا الشاعر الكبير بوشكين.
2: إلكسندر بوشكين، معلمنا الفاضل.
0: كل أدباء روسيا المعاصرين يحملون في أعناقهم ما تعلموه من بوشكين.
2: هناك أسماء أخرى في حياتي تعلمت منها، تشارلز ديكنز، فيكتور هيوغو.
0: أدباء القارة علمون الكثير، بلزاك مثلا.
2: نعم،
1: تتحدثان كأنما جذوركما الثقافية واحدة.
0: هذا صحيح، وأيضا الكثير من أدباء القرن التاسع عشر في روسيا.
2: الكلام يسرقنا. هيا يا زوجتي العزيزة، لا يمكنني الذهاب إلى مثل هذه المناسبات بدونك. يحيا معلمنا بوشكين.

0: احتفظي بهذه القائمة، سوف نستفيد منها كثيرا.
1: إنها قائمة بكل أعمالك،
0: روايات التي أحبها، الجريمة والعقاب، والزوج الأبدي، والليالي البيضاء.
1: أعدك أن أكتب عن ذكرياتي مع كل رواية منها في مذكراتي.
0: كأنك تقولين لي الوداع، دورك أنت.
1: ماذا تقول؟ سوف يكون يومي قبل رحيلك، أنا لا أحتمل أن أراك مريضا.
0: وأنا أيضا يا أنا، صدقيني، أنا أتنفس كي أراك من حولي.
1: أنت حولي نفسه، وهذه الروايات العظيمة، الأبلة، الشياطين، ومذلون مهانون، وأيضا
0: والمراهق. المراهق لا تنسيها، وأيضا أبلة، وفي قبوي آه من

0: تأثرت كثيرا بالفصل الأخير من مذكرات زوجة دوستوفسكي كما كتبته تلك المرأة الحديدية.
1: وأنا أيضا غالبت دموعي وأنا أقرأ تفاصيل رحيل الأديب الذي أحببته.
0: الزوجة تشير إلى أنهم عانوا كثيرا بسبب تراكم الديون في الشهور الأخيرة من حياة زوجها.
1: نعم، كانت أعباء الأسرة ثقيلة للغاية.
0: كان عليه أن يعمل كثيرا لتدبير الأموال
1: رغم وطأة السر والشيخوخة التي بدأت تزحف عليه.
0: أتصور أن الشيخوخة قد أعجزت.
1: الشيخوخة عند دوستوفسكي لا تعني التقدم في العمر، عندما مات كان في سن 60، لكن ضربات الصرع في الرأس تجعل المصاب يشعر كأن رأسه تنفجر.
0: ماذا إذن؟
1: تقول زوجته إنه لم تصبه النوبات طوال 3 أشهر، لذا كان في حالة معنوية عالية.
0: أخبرني ماذا حدث إذن؟
1: دخلت عليه زوجته تتعجله في تجهيز محاضرة سيقوم بإلقائها، فوجدته مرميا أسفل المنضدة لالتقاط القلم. عندما رفع رأسه كانت المنضدة ثقيلة، فاصطدم الرأس بها وأغمي عليه.
0: هل هو الصرع؟
1: ربما، لكنها المنضدة وضغط الدم.
0: وبعد ذلك
1: أحس أنها المرة الأخيرة. طلب من زوجته استدعاء القصر بهدف الاعتراف الأخير.
0: وهل ذهبوا به إلى المشفى؟
1: إنه النزيف الذي نتج عن اصطدام الرأس بالمنضدة لم يتمكن أحد من إيقافه.
0: يا هكذا تحدثت زوجته عن ساعاته الأخيرة. كانت جنازة مهيبة، آلاف القراء جاءوا لتوديعه رغم برودة الجو.
1: نعم، الموت في الكثير من الأحيان يحول الجليد إلى نهر من المياه الصاخبة.
2: كيف رحل هؤلاء؟ حمد الوردي المخرج المساعد، محمود قاسم المؤلف. كيف رحل هؤلاء؟ تمثيل وإخراج سعود الدرمكي.

0: صحتنا.
1: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
2: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
0: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
3: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
4: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثي هل يكونوا عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد-19؟
0: صحتنا.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخواني وخواتي المستمعين والمستمعات الكريمات، أهلا ومرحبا وسهلا فيكم وبرنامجكم الصحي التوعوي، برنامج صحتنا. موضوع اليوم جميل حقيقة، ودائما بالصيف ينورنا أخوي وزميلي دكتور محمود بن ناصر رحبي، طبيب استشاري أول طب طوارئ بمستشفى سمائل في المديرية العامة للخدمات الصحية في محافظة الداخلية. ودائما إذا يتذكر أخوي دكتور محمود ناقش بإذن الله سبحانه وتعالى معايير السلامة بإذن الله سبحانه وتعالى في فصل الصيف، كيف نستمتع الصيف بإذن الله سبحانه وتعالى بالحفظ وبالفرح وبالسلامة. إيش رأيك في المقدمة دكتور محمود؟
6: جميلة جدا، جميلة جدا.
5: الله يعزك، على أساس الناس ما تخاف منا ويقولوا هذيل يعني الصيف فرح، الصيف لما، الصيف لما تأهل، الصيف جمعة، ويجي الدكتورة فنة والدكتور محمود ويخوفونا.
6: لا بالحقيقة بالعكس، احنا نتمنى لهم اوقات سعيدة.
5: الله يحفظك
6: في اجازة الصيف خاصة.
5: امين امين.
6: ولكن يعني
5: الحذر واجب.
6: ايوه الحذر واجب، وايضا نبصرهم باشياء ربما هم يعني غافلين عنها.
5: الله يحفظكم ويحفظكم.
6: اشياء ممكن تحدث في الصيف.
5: الله يحفظكم. دكتور اخوي الغالي، اول شيء هل بالفعل بكون ان انت الله يحفظك تخصصك طوارئ، هل تختلف الحالات الطارئة ما بين الفصول؟ من ملاحظتك، من خبرتك الله يحفظك الطويلة في هذا الجانب.
6: نعم دكتورة، في البداية أشكرك طبعا على الاستضافة.
5: لا يعزك.
6: في هذا البرنامج الشيق، وأيضا فيه معلومات كثيرة طبية وصحية، وأيضا يعني الأشخاص المستضافين فيه هم من من من خيرة الناس في الطب. ويعني يقدموا ما لديه من خبرات للناس. فتشكري دكتورة والفريق أيضا اللي معك، المخرج والمعدين وغيرهم. فصل الصيف وما فيه يعني طبعا يكون فصل خاص مختلف عن الشتاء. يعني في الشتاء في أمراض وفي أيضا حالات مختلفة.
5: نعم.
6: مختلفة عن الصيف. الصيف يخلي أقسام الطوارئ دائما في مواجهة مباشرة مع التحديات الصحية.
5: نعم.
6: بالصيف أبرزها طبعا الجهاد الحراري، طبعا بسبب الحر، خاصة احنا في دولة يعني فيها درجة حرارة مرتفعة، والناس يكونوا أيضا في وقت الصيف يكونوا في إجازات وخرجات وأيضا رحلات، فالجهاد الحراري وضربات الشمس، حوادث الطرق، لأنه أيضا في رحلات طويلة ومجهدة، والناس أيضا تصطاد على البحر فالغرق أيضا سواء في البحر أو في المناطق الوديان والجبلية، أيضا السقوط وغيرها.
5: نعم.
6: السمومات الغذائية، لأن طريقة حفظ الغذاء في الصيف تكون مختلفة لأنها يعني تتعرض للتلف أسرع من الشتاء.
5: نعم.
6: بالإضافة إلى ساعات الحشرات والزواحف كالأفاعي مثلا و العقارب، هذه هي أكثر الحالات اللي تصل في أقسام الطوارئ.
5: نعم.
6: عادة تكون أقسام الطوارئ مستعدة لمثل هذه الحالات.
5: نعم.
6: ولا يعني استعدادها المبكر فقط جاهزية الكوادر والمعدات وغيرها، أيضا عن طريق توعية المجتمع، وهذا البرنامج يعني وتوعيته للناس وأحد هذه الاستعدادات لفصل الصيف.
5: نعم، بارك الله فيك، بارك الله فيك أخوي. طبعا سبحان الله، إحنا لما نتكلم الله يحفظ أولادنا يا رب، أولاد أمة محمد بإذن الله سبحانه وتعالى، إحنا دايما تيجي في بالنا الأطفال دكتور محمود أخوي. وسبحان الله كون إن فترة الصيف فترة الأجازة تعرف يعني والحر، فيعني جزء أو جزء من الصيف يكون مرتبط سبحان الله بالماء، سواء كان بحر سواء كان مسابح وغيرها، وتزيد يمكن حالات الغرق دكتور أخوي. فإيش رأيك نفتح به هذا الجانب؟
6: نعم صراحة دكتورة نحن نأسف لهذا، يعني سنويا يمكن نغطي هذا يعني حوادث الغرق، والناس والكل يعرف، لكن لا أسميها إهمال ولكن غفلة ربما، سواء من الأهل والوالدين مثلا أو أيضا أصحاب هذه مثلا البرك أو مسابح مختلفة اللي الناس تقضي يعني ساقروها، والناس تقضي فيها أوقات ربما فيها ما فيها يعني أسباب السلامة وإبعاد يعني الأطفال خاصة اللي هم يحتاجوا إلى رعاية من بالغين. الآخر اللي هو على الشواطئ مثلا نحتاج أن يكون في توعية، وفي يكون في بعض الشواطئ موجود شخص اللي هو يسميه حارس الشاطئ وحارس البحر، بحيث انه يكون على عين من خاصة اللي هم يتعرضوا للغرق او اسباب الغرق، حيث يبعدهم عنها. الوقاية خير من العلاج، يعني احنا نقول اننا يجب ان نستمتع بمثل هذه الاوقات، واوقات نتمنى انها تكون دائما سعيدة، لكن هذه المحظورات يجب ان يكون على حذر. ولا انا يعني جلست مع الكثير من اللي تعرضوا مثلا اولادهم خاصه الاطفال للغرق، فكانت مجرد انه
5: غفله،
6: يعني غفله في لحظات
5: كذا. الله العظيم سبحان والله
6: يعني
5: واضح،
6: وفجاه ما شافوا الطفل، وين شافوا؟ خلاص
5: لا اله
6: يعني طافي على الماء.
5: لا اله،
6: فهذه اللي نحذر منها احنا، انه تكون في عين مراقبه
5: نعم
6: على هذا الطفل، سواء من اهله او من اللي حوله سواء البالغين او ايضا لما يكون في شخص مسؤول عن هذا عن السلامه يكون افضل.
5: نعم واضح، الله يحفظك، واضح.
6: خاصه في الاماكن العامه طبعا، هي مثلا في البحر الشواطئ وغيرها،
5: نعم.
6: او في في في, في الوديان وغيرها ايضا، نتمنى ان يكون في نوع من الرقابه، لان الارواح هذه صراحه تؤلمنا كثيرا، يعني اللي تتلف لمجرد انه يعني عدم معرفة السباحة، وأنه طفل لم يتم مراقبته ووصل إلى بركة مائية يعني عميقة ربما أدت إلى وفاته.
5: يعني أسباب ممكن الوقاية منها بسهولة حقيقة.
6: نعم.
5: إذن أول مشكلة قد يعني تزيد اللي هي مشكلة الغرق، وأسبابها واضحة، وسبحان الله طبعا هي من الرياضات المحببة الشعبية اللي احنا نحبها، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أوصى بها، لكنه ما ترموا لأنفسكم بالتهلكة، تعلموا أولادكم السباحة، وكونوا كمان يعني مثل ما فهمت من كلام أخوي زميلي دكتور محمود، إنه لازم يكون أحد يعني يراغب، ما تتركوهم بس كذا يعني وتقول إنه هو يعرف يسبح وخلاص خليته الحالة. طيب أخوي دكتور محمود، إجراءات السلامة يعني للي يبي يسبح، أول شيء يعني لازم يتعلم السباحة، إيش بعد أشياء ثانية؟ يعني في ناس حالات خاصة مثلا اللي عنده سكر، اللي عنده قلب، اللي صرع، اللي رأيك في هذا الجانب؟
6: الحالات اللي يعني أو الأدوات اللي لازم تكون موجودة ومتوفرة حال شخص يسبح، سواء نعتبرهم هواة يعني ما سباحين، وسائل السلامة المختلفة.
5: نعم.
6: يعني والله أطفالي رايحين معي إلى بركة سباحة أو البحر، يكون موجودة مثل العوامات أو حاجة تلبس حول الجسم من شو الأطفال، فيكون طافي ويكون أيضا بعيد عن يعني أسباب الغرق.
5: نعم.
6: هذه موجودة ومتوفرة في السوق، ممكن نشتريها يعني يعني الأهل.
5: نعم.
6: الوالد مثلا ويذهبوا هناك ويكون مطمئن. المشكلة أن بعض الأطفال ترفض هذا، لماذا يرفضوا؟ لأنه ما تعودوا عليه. لو عودناهم من البداية
5: صح.
6: والله هو أصلا ما يروح البحر إلا لابس ستة نجاة هذه.
5: صح.
6: فنتمنى هذا، ونتمنى أيضا أنه في استراحات أيضا فيها برك مائية.
5: نعم.
6: عميقة، وقد لا تكون مخصصة للأطفال، لكن تعب طارئ بطبيعة الأطفال اللي يريدوا يسبحوا في أي مكان، يعني ما متيقنين أو ما عارفين إن هناك في خطورة.
5: نعم.
6: فيكون أيضا حول يعني سياج أو مانع أو تغلق بأبواب مثلا يكون أفضل، ويعني وتخصص للكبار فقط.
5: نعم.
6: عشان احنا نخلي يعني مسؤوليتنا انه والله هذه ليست الأطفال، لو حدث اي شيء ليست الأطفال، لماذا تلقى الطفل هنا؟
5: نعم.
6: ويكون ايضا في في في في متابعه وفي مسؤوليه، يعني الدفاع المدني وعليهم انه ايضا يعني يصدروا تشريعات على هذه الاستراحات، لأنها كانها عامة تعطيه استراحة وتروح عنه، ما حد موجود هناك، ممكن يصير لهم أي حاجة مثل هذا القلق، خاصة في البرق، بعضهم برك يعني عميقة ومتعددة، الأطفال وحدها، النساء وحدها، الكبار وحدهم.
5: نعم.
6: عدم وجود رقيب، وجود شخص بارغ مع الأطفال طبعا ما نحبذه، حتى لو كانت يعني البركة صغيرة للأطفال، لأن في أسباب أخرى أيضا خطورة عليهم، يعني لو سقط مثلا أو ضرب برأسه يعني مثلا في على السياج مثلا أو على يعني هذه البركة، ربما تدين أنه قد وعيه وهناك في ماي، وممكن طبعا أسباب كثيرة أيضا.
5: نعم.
6: فالكل حتى لو كان مخصص الأطفال لازم يكون معهم أيضا شخص بالغ.
5: نعم.
6: يهديهم، يعلمهم الأشياء اللي هم لما يكبروا ومع الوقت تكون يعني جزء من ثقافتهم، يعني هي ثقافة أيضا.
5: نعم، بارك الله فيك أخوي.
6: نعم، هذا بالنسبة للكبار أيضا اللي ما يعرف يسبح، أيضا ما يذهب هكذا وحده، يعني يكون عنده شخص عارف السباحة وأنه يعرف أيضا المكان، وين المكان يكون عميق وفي خطورة، وين المكان اللي ما في عمق كبير وما في خطورة.
5: واضح.
6: يعني مثلا في البحر ما يروح لأماكن يعني إلى إلى إلى داخل البحر.
5: نعم.
6: والبحر أيضا في خاصية إنه يكون في مد وجزر،
5: أيوة
6: ربما
5: الله.
6: إحنا ما نعرفها.
5: صح.
6: بيصير مرات إن يكون جازر البحر وتفكر إن الماء يعني ضحل.
5: نعم.
6: بقى يصير له مد وتتحاصر، وحدثت يعني وفيات بهذا السبب.
5: نعم.
6: عاد يكون في النص وما قادر يروح أي مكان.
5: نعم.
6: فهذه يعني هي ثقافة كما قلت لك.
5: نعم.
6: ثقافة الأبوين وثقافة نفسها بالنسبة للطلاب في المدارس وكذا، يعلموهم عن هذه الأشياء وأسباب يعني الحذر، وأسباب أيضا معرفة السباحة وغيرها في البرك.
5: نعم. نعم، بارك الله فيك. والله دكتور أخوي سبحان الله، الحذر واجب طبعا، اللي يكتبه ربي مولاي سبحانه وتعالى علينا حق، لكن نحن دائما نذكر ونقول ربي مولاي أمرنا بالحذر وأخذ الحيطة، صح ولا لا أخوي دكتور محمود؟
6: صحيح صحيح.
5: والله وخاصة بهذه
6: كلام صحيح. وما نعم. هكذا وبس دكتورة، أيضا مرات يعني تصير حادث غرق ويعني يتوفي مثلا 2 أو 3 اللي هم المسعفين، أي شخص ما قادر على الإسعاف أيضا ما يتفوق، ينتظر، يتصل، يحاول بأي طريقة أخرى غير أنه يلقي بنفسه في الماء.
5: صح.
6: لأنه في النهاية ربما لا يستطيع أن ينقذ الغريق، ربما يغرق هو.
5: صح.
6: وحدثت يعني.
5: نعم.
6: أنه أشخاص غير ما عندهم أي معرفة في السباحة.
5: نعم.
6: يحاول أن ينقذ ولا يعرف أيضا كيفية إنقاذ الغريق.
5: يا سبحان الله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. إذن البحار يعني سبحان الله يعني سلطان له، يعني الواحد يأخذ حذره من البحار وأمواج البحار وفترات، سبحان الله يعني الماي نفسه قد تكون هنالك حفر داخلية سبحان الله وإحنا شفناها، فكمان الإنسان لازم ينتبه من البحار، من الأحواض السباحة وغيرها وغيرها. طيب دكتورنا الكريم، لو لا قدر الله حدثت حالة غرق، كيف يتم التعامل مع الغريق؟
6: نعم، نسيت نذكر أيضا في بعض البحار فيها موج شديد يعني.
5: أيه.
6: والبحر يعني صعب أو حتى تنبه عليه الدفاع المدني أو حتى الأرصاد أنه عدم ارتياد البحر، عدم النزول للبحر، خاصة نحن مقبلين الحين على فصل الخريف، فلو رحت هناك من قبل وشفت كيف البحر يكون هايج جدا وأمواج عاتية.
5: نعم.
6: لا تصلح أصلا للسباحة.
5: نعم.
6: لكن في ناس عندهم هذه الهواية المغامرة.
5: نعم.
6: زين في يتعرقل فيما بعد في الخروج من هذا الموقف اللي هو امواج عاتيه وبحر ممكن يسحبه الى الداخل اكثر شيء الى المنتصف.
5: نعم.
6: فعلينا ايضا نعم اذا حدث انه في غريق اذا استطعنا انه ايجاد شخص انه ممكن يخرجه طبعا يخرج من الماء فاول شيء تتاكد انه هو واعي وفي نبض طبعا اذا كان واعي وفي نبض انه تحاول انه تاخذه الى مكان في ظل
5: نعم
6: وتقدم له الاسعافات الاوليه قدر المستطاع والاتصال طبعا بالاسعاف لاخذه لاقرب مستشفى. اما اذا كان الشخص هذا ما في نبض طبعا تبدا معاه الانعاش القلب الرئوي اللي هي الضغط على الصدر او التنفس الفم للفم الى ان تصل ايضا سيارات الاسعاف. اذا كان في اي اصابات مثلا او كسور ربما تكون في كسور ايضا انها يعني يتم تكبيرها مثلا وقت نزيف او جروح ايضا اذا كان في جروح ايضا يتم تضميدها بما تيسر يعني بالموجود والاخذ الى اقرب مستشفى. نتمنى طبعا انه ما يصير انه الوفيات مرات تصل الى يعني يصل الى اقسام طوارئ فرقة وبعد الانعاش يرجع النبض لكن المشكلة انهم كانوا يعني فترة طويلة من غير تنفس ولا نبض فبالتالي بيكون عندهم يتعرضوا لتلف في الدماغ او موت سرير يسمى لا يمكن انه الشخص يعود لطبيعته. نتمنى انه ما يصل لهذا والحمد لله الحين في وجود هيئة الاسعاف الدفاع المدني والاسعاف عملية الإنعاش والإنقاذ في بعض التجمعات اللي هي تزداد في الصيف
5: نعم
6: تكون سريعة ويصلوا في الوقت المناسب إلى أقسام طوارئ الحمد لله. في يعني في ربما تكون أفضل حالا من لو أنه ترك هناك
5: نعم.
6: أو أنه تم إسعافه بسيارة عادية
5: نعم بإذن
6: لأنهم يبدأوا الحمد لله يبدأوا بالإنعاش ويبدأوا بالعلاج المباشر من مكان الحدث وهم أشخاص مدربين على هذه الحالات. فالغرقة يعني أهم شيء إنه تبعدوا عن مكان الخطر وتبعدوا أيضا عن الماء وتحاول توفر له الإسعافات الأولية وإذا كان عدم وجود نبض يتم إنعاش القلب الرئوي إلى وصول سيارات الإسعاف
5: بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله السلامة وجزاهم الله كل الخير صراحة ما شاء الله عليهم يعني مبدعين دكتور محمود أخوي مبدعين بارك الله فيهم الحمد لله
6: مبدعين والحمد لله يعني في وجود هيئة الإسعاف. أنا طبعا حصلت الفترتين فترة عدم وجود إسعاف
5: نعم نعم نعم
6: ووجودهم طبعا الفرق كبير جدا سواء في الحالات المرضية أو في الحالات الطارئة اللي هي الإصابات والسقوط وغيرها أو حوادث المنازل الحمد لله يعني نتيجة كبيرة في صالح المريض
5: بإذن الله
6: سبحانه الآن في وجود أشخاص مدربين ومؤهلين سواء في الإنعاش القلب الرئوي أو أيضا التعامل مع الحالات الطارئة الأخرى.
5: نعم بارك الله فيك. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه يلطف بالجميع بإذن الله وما يكون لا بإذنه سبحانه وتعالى أي عارض أو أي طارئ لكن واجب علينا أنه إحنا نذكرهم نسردهم وآلية لا قدر الله أن الواحد يتعرض لهذه الطوارئ وكيفية التعامل معها. طيب دكتورنا الكريم خلصنا بالنسبة للغرق ندخل في موضوع ثاني اللي هو الحوادث والسقوط يعني الله بس يحفظ الجميع سبحانه وتعالى. أسباب الحوادث كثيرة سواء كانت حوادث خلينا نبدأ أول شيء بحوادث الطرق دكتورنا الكريم بعد ذلك ندخل بالحوادث المنزلية والمجتمعية واللي من ضمنها السقوط وغيرها. حوادث الطرق دكتور محمود يعني هذه سبحان الله يعني أول شيء الصيف حر وأنتوا ما راحمين نفسكم يعني هل هلا يا أخي والله دكتور يعني كأني ضارب الشارع الله يحفظهم الشباب
6: والله الشباب وأيضا الشياب الكل يريد يوصل بسرعة
5: ما في قناعة
6: نعم
5: العجلة
6: فهي تزداد هذه الحوادث الطرق وأيضا السفر في الصيف بسبب كثرة التنقل والسهر والإجهاد وطبعا كما قلت إجازة يقضوا الليل سهر وبعضهم حتى يكمل قيادة السيارات ف فأسبابها طبعا السرعة والإرهاق الشديد خاصة في يعني في السفرات الطويلة البرية، جاينا خريف صلالة على الأقل 10 ساعات في بعضهم، يعني في يعني مرة واحدة من مثلا من مسقط إلى صلالة 10 ساعات فيقضيها كلها في الطريق ولا يتوقف إلا اللهم يمكن للوقود عبئة البنزين وغيره. يكون في نعاس طبعا، يكون في تعب، النعاس هذا والنوم أيضا سلطان وسيطرة، ممكن سيطر عليك أو تفقد السيطرة.
5: نعم.
6: الشارع يعني صحراوي هذا اللي هو في من هيمة إلى إلى إلى ثمريت يعني قاحل جدا، وفي فقط ترى الرمال ما ترى شيء ثاني.
5: نعم.
6: يعني هذا يسبب إرهاق شديد، شمس وحر، وأيضا في جفاف لأنه ما يشرب الشخص ما يتوقف.
5: نعم نعم نعم.
6: ما يريح العضلات، يكون في شد في العضلات، كل هذا يعني أسبابه. الأسباب الأخرى أيضا قد تكون انفجار إطارات، وهي تكثر في الصيف بسبب الحرارة طبعا، محتاج إنه أيضا نشوف الإطارات ونتأكد خاصة في رحلات طويلة.
5: نعم.
6: إنها صالحة للسير، وأنت معك أسرة وربما أولادك وغيرهم، فيجب إنك تأخذ الحيطة والحذر وتتأكد من هذا.
5: نعم.
6: عن طريق فحص المركبة، أخصص كافي من الراحة، إذا تعبت ولا توقف ما في مشكلة، مثلا 10 ربع ساعة ترتاح فيها أنت واللي معك أيضا من الأسرة، تأخذوا بعض المرطبات والسوائل وغيرها والأكل، يعني هذا ينشط.
5: نعم.
6: ينشط وأيضا يقلل من الملل اللي في الرحلة، الرحلة الطويلة 10 ساعات تمل وتريد أنك توصل بسرعة، وبالتالي دائما السائق يريد يسرع عشان يصل وهو يكون أفضل، يعني أفضل في أفضل حال. ونتمنى من الجميع أيضا أن يلتزم بسرعة. فيعني أسبابها كثيرة، أسباب هذه الحوادث، وربما يعني أكثر فيها الخطأ البشري طبعا، لأنه هو مسؤول عن المركبة ومسؤول عن نفسه، بحيث أنه ما يكون مجهد، ما يكون يعني متعب أو نعسان. بعض الإخوة يعني يسافروا بالليل يعني يتعب كثير، وممكن يعني يسهو، وربما أيضا يعني تأخذوا سنة من النوم، فالواحد يأخذ حذره من هذا ويرتاح. والحمد لله يعني في أماكن ممكن ترتاح فيها، في منتصف الطريق مثلا ترتاح، والنص الآخر يعني تقضي وأنت في أفضل حال
5: بإذن الله.
6: هذا بالنسبة للحوادث، ونتمنى أيضا أنه يعني الأسر ما تكتظ في السيارة، كل الأسرة سيارة واحدة، هذا وحدها أيضا متعبة على الركاب، ومتعبة على حتى على السائق أنه يسيطر على هذا العدد الكبير، خاصة إذا كانوا أطفال، وتعرف في إمارات يكون في فوضى وصريخ وكذا، فيتعب يعني هو يسوق السيارة.
5: نعم.
6: هذا بالنسبة لحوادث الطرق، ونتمنى الجميع السلامة.
5: اللهم آمين. إذن يعني مثل ما ذكرت، يعني ببدأ من حيث ما انتهى أخوي وزميلي دكتور محمود، السلامة تبدأ بالمركبة نفسها، سلامة المركبة يعني لازم الإنسان يشيك عليها، على التواير، يعني كل شيء في السيارة، ترى في النهاية هي يعني حديدة وش اسمه، فلازم ضروري ان الواحد ينتبه انه المركبه اللي هي يسوقها السياره تكون باذن الله سبحانه وتعالى ما فيها اي مشكله، والاطارات يعني التواير هذه كلش مهمه، خاصه احنا باذن الله ساعات النهار طويله ودرجه الحراره عاليه، فيعني هذه للشهرين باذن الله الانسان ينتبه. طيب دكتورنا الغالي، ندخل في حوادث نفسها، لكن عندما تحدث الحوادث المنزليه مثلا السقوط، فئات معينة عرضة أكثر يعني للسقوط، منها كبار السن، فخبرنا عن هذا الجانب، إيش أنواع الحالات الطارئة المرتبطة بالسقوط في المنزل أو حتى في الحارة؟
6: نعم، يعني الحوادث المنزلية هذه ما تتوقف، لكن يعني نراها مثلاً في الصيف أكثر، لأنه في كما قلتي دكتورة إن في تجمعات يتجمعوا مع بعض، ويكون الكبار أيضا كبار السن يكونوا موجودين وغيره، فبسبب هذه التجمعات ربما تحدث يحدث سقوط خاصة كبار السن، الى يعني بشبه هشاشه العظام يكون كسر. فمعظمهم يكون عندهم قصور في الاطراف، خاصه ايضا في عظمه الورك، وهذه طبعا متعبه بالنسبه للكبار، يحتاجهم وقت كبير، يحتاجهم عمليات وغيرها. الحذر انه نبعد عنهم الاسباب اللي تؤدي الى سقوطهم، مثلا اي شيء زلق، مياه او صابونه على الارض، نوفر لهم اسباب السلامه، وربما ايضا نبعدهم عن اسباب الخطوره، يعني الشباب والكبار وهذيلا يكونوا غير عن كبار السن، سقوط من الدرج، سقوط في المطبخ، سقوط في
5: دورات
6: المياه،
5: خاصه يعني كبار السن،
6: اي بنقلل منها اذا كما نقضي عليها كامل، نقلل منها بسبب انه ناخذ محاذير السلامه.
5: بارك الله فيك.
6: طبعا في البيت ايضا بسبب التجمعات ايضا وبسبب العزائم وغيرها تزيد في الصيف، واحنا كثير عندنا كلها يعني عزائم لحوم وغيرها، تقطيع اللحم وغيرها تؤدي ايضا الى يعني اللي دائما تصير اللي هي جروح مثلا مختلفه، سواء بالنسبه للاطفال او بالنسبه للكبار، وايضا في المطبخ ايضا العزائم هذه والولائم ممكن تؤدي الى حرق سوائل مثلا، او حرق بسبب الغاز او الطباخ مثلا بالنسبه للاطفال وغيره. المطلوب يعني التجمع هذا مطلوب ان نبعدهم عن هذه الاماكن، ونبعدهم الى مكان يكون اكثر امنا، ويكون في وجود شخص بالغ يعني يكون مع هذه الاطفال من هنا عشان يراقب سلامتهم، وايضا ممكن يعلمهم اشياء يتعلموها من الان يعني سلامتهم، وفي المستقبل لما يكبروا يمشوا عليها، هذه يعني نوع من تعليم الثقافه ايضا.
5: نعم بارك الله فيك، واضح.
6: الحرف المنزليه ممكن ايضا شوط كهربائي او ماس كهربائي بالنسبه للاطفال، تعرفي الحين لما يكون اعداد كثيره ما كثير قليل نكون احنا وراهم او احنا نراقبهم، فممكن يعني يصير لهم شوط كهربائي، ممكن ايضا يتولد حريق بسبب الكهرباء لاي شيء يعني اي ماس كهربائي ممكن الحريق، انفجارات بسيطه ايضا في بعض الاجهزه وغيرها، فنتحذر من هذا ونكون على يعني على حذر وعلى يعني درايه في الاشياء. وجود مثلا علب الكبريت يعني سهله،
5: نعم،
6: في كل مكان يكون أيضا أدي إلى حرائق في البيوت، لأنه يكون الكبار مثلا ما موجودين أو البالغين غير موجودين وعندهم علب الكبريت ممكن يولع في أي شيء بالنسبة للأطفال.
5: نعم نعم بارك الله.
6: الشيء الآخر اللي هي الكهرباء، يعني الأطفال في الصيف لأنه إجازة وما في مدارس تلقاهم يلعبوا بأي حاجة، ويعني تحدث هذه الصورة، يعني حتى أنا من الأشياء اللي شفتها وكنت أتمنى أن ما أشوف مثل هذه الحالات، أنه الطفل يقفز في مجمع الكهرباء الكبير هذاك الهاي فولتج عشان الأعشاش، تعرفي في الصيف يزيد الأعشاش من الطيور،
5: نعم نعم نعم،
6: ويكون في هذه الأماكن وهم يروحوا هناك،
5: طفولة
6: طفولة يؤدي إلى ماس كهربائي واحتراق، يعني وربما بتر أطراف وربما أيضا وفاة. أتمنى أيضا من أولياء الأمور يأخذوا حذرهم من هذا الناحية.
5: نعم بارك الله فيك، يعني الحذر واجب يا جماعة. نعم. يعني دائما سبحان الله يمكن الناس بتضحك على هذه النصيحة أخوي دكتور محمود، لكن والله هيئوا حتى البيت، هيئوا يعني البيت في الصيف غير عن البيت في الشتاء، ما قصدي الأثاث وهذا، لكنه في أشياء احنا في الصيف قد ما نحتاجها، يعني ضموها خبوها حطوها في مكان، إن الواحد سبحان الله يعني في الصيف يعطي مساحة للأطفال إن تكون بيئة المنزل بيئة آمنة. تعرف دكتور محمود والله صدقني أنا حتى تعرف الزوالي أطويهن وخليهن، لأن أحس بالصيف البيت يبي إنه يأخذ كل الهواء البارد من المكيفات، فلما أي والله فتى ما تجيك الزولية وكذا تحسها بعد هي بتمتص الهواء، فحتى هذا سبحان الله الواحد يعني سبحان الله يحاول أنه بإذن الله سبحانه وتعالى تكون بيئة المنزل بيئة آمنة. أخوي الحوادث ذكرتها صليت بك على محمد صلى الله عليه وسلم اللي هي المنزلية، لكن في واجد من إخواننا وقد نكون إحنا منهم ننسى أنه قد يكون ما نستخدمه سبحان الله للتبريد هو سبب أنه لا قدر الله تسوي منه المشاكل. المكيفات، الحرارات، الحرارات أوكي في الشتاء، لكن المكيفات دكتور محمود أخوي يعني عدم صيانتهن، كثرة استهلاكهن، قد تكون قديمة، هذه للأسف تعمل مشاكل يعني تؤثر حقيقة على أمن وسلامة الأهل في البيت. فرأيك في هذا الجانب؟
6: بالنسبة للتكييف طبعا كلنا يعني محتاجين منها درجة برودة، ومرات ما تكون في ما فيها صيانة وبالتالي ما فيها برودة، أو إنها يعني تشغل أو يعني تكون على وضع التشغيل لفترات طويلة.
5: نعم.
6: ممكن تؤدي إلى انفجارها. طبعا هناك فيها غازات، وبعض الغازات أيضا تؤثر على الموجودين، لأنه هي غازات يعني أصلا للتبريد فقط. نعم. ممكن تنفسها، فلازم تكون أيضا الأنابيب النحاسية هذا متأكد منها أنها ما تسرب، والكهرباء أيضا ما تكون في ما تشوط في شوط، يعني الشوط ممكن يؤدي إلى حريق أو نار أو غيرها.
5: نعم.
6: عدم وجود يعني وظيفة لهذه المكيفات يدي أنك تشغلها فترات طويلة وهي ما تبرد.
5: نعم.
6: فالمطلوب من ولي الأمر أو موجود في البيت أنه يتأكد أن هذه لا تشكل خطورة من ناحية أنها تؤدي وظيفتها.
5: نعم.
6: وأيضا أن تكون في صيانة سنوية.
5: نعم.
6: بالنسبة للكمبرسر، وبالنسبة أيضا اللي اسمها السبليت يونت اللي داخل، يعني من ناحية تنظيف، لأن التراب والأشياء اللي تكون يعني هناك يمكن تزيد حالات الربو عند المصابين بالربو، وممكن تؤدي إلى أيضا وجود حشرات أو كائنات دقيقة تؤثر على الجهاز التنفسي.
5: يعني ما أحلى كلامك دكتورنا الكريم، وهذا ما وإن دل فإنما يدل على خبرتك وعلمك الغزير دكتور محمود.
6: شكرا. يعني شكرا دكتورة، هذا واجبنا، ويعني يعني احنا صراحة نسر ونسعد ان نقدم مثل هذا للناس، بحيث انه ايضا هم يكونوا على دراية ومعرفة، لان هذه انا اعتبرها ثقافة عامة.
5: صح.
6: الجميع يجب ان يعرفها.
5: صح.
6: غير عن الجانب الطبي والعلاج والأدوية، هذه اشياء انت تاخذها عشان تاخذ حذرك، وايضا انك تبتعد عن مسببات المرض أو مسببات الخطورة.
5: صح، بارك الله فيك، أتفق معك وبارك الله في علمك. يعني حقيقة أود أن أشيد بالدكتور محمود الرحبي، من أفضل صراحة يعني استشاري أول في طب الطوارئ، وما شاء الله عليه يترأس رابطة الإنعاش القلبي. دكتورنا الكريم، قد سبحان الله هي ما مرتبطة بفصول يعني عن فصل عن فصل، لكن سبحان الله قد يحدث أنه المرضى المصابين بأمراض قلب أو حتى سبحان الله مسببات كثيرة تحدث لهم هذه النوبات، أنه اللي يحتاجوا إلى إنعاش قلبي. فمثل هذه الطوارئ يعني عرفنا إياها وكيف نتعامل مع.
6: بالنسبة للإنعاش القلب الرئوي، كما قلت دكتورة، وأنت ما شاء الله على دراية وفهم بمسببات توقف القلب، فيعني القلب يتوقف لأسباب كثيرة، قد تكون بسبب أمراض قلب مزمنة، وقد تكون بسبب أمراض أخرى تؤثر على القلب، قد تكون بسبب أدوية معينة، أو بسبب يعني شرب حاجات أخرى يعني أخرى ممكن تؤدي إلى توقف القلب، سواء مواد سامة أو سموم أخرى تكون من الطبيعة يعني وغيرها. ومنها أيضا كما قلنا عن الغرق والحوادث والإصابات، خاصة إصابات الصدر وغيرها، تؤدي إلى أن الشخص يتوقف القلب، ويعني هناك مسعفين موجودين ونحن نقدم لهم عن الدورات تعليمية وتدريبية، سواء للعامة أو للناس المتخصصين من الطاقم الطبي أو التمريضي. وأيضا ممكن نشمل في هذا الجامعات وطلبة المدارس، أن نوفرهم يعني جرعات مناسبة من عمليه التدريب والوعي بكيفيه اجراء لتعافي القلب الرئوي، كيفيه الضغط على الصدر، كيفيه معرفه النبض. هذه اهم اثنين على المسعف انه يعرف فين. وايضا الشيء الاول اللي اعتبره الاول كيفيه طلب مساعده، سواء عن طريق شخص اخر يكون معك او انه عن طريق اتصال برقم الاسعاف. ويجب انه نحفظ اولادنا ونعلمهم كيفيه طلب الاسعاف اللي هو 999 في اي وقت، وتخبرهم وش اللي صار والمكان فقط.
5: نعم.
6: وهم على اتم الاستعداد ان يكونوا عندك عاده بين 5

0: انها تنتشر الى الجميع
1: نعم
0: في المجتمع، وان يكون مجتمعنا كله مجتمع مثقف
1: نعم بإذن الله.
0: الصغير والكبير،
1: نعم
0: ويكون على درايه ومعرفه بكيفيه اداء حتى يعني دقائق الاولى قبل وصول الاسعاف.
1: لأنها بالفعل التدخل السريع يفرق حقيقة، يعني بإذن الله سبحانه وتعالى
0: اكيد
1: في
0: تفرق دكتوره،
1: الأوتكم. أي والله يعني يفرق
0: يعني كل
1: يفرق كل الحالات
0: احنا
1: الطارئة.
0: سمعنا ايوه، يعني بالنسبه لتوقف القلب كل دقيقه معناها عضله راحت من القلب او جزء
1: نعم
0: بسيط من عضله القلب راح،
1: نعم
0: فنسميها الجولدن اور او الساعه الذهبيه
1: نعم
0: اللي تنقذ فيها القلب، لانه فيما بعد يعني العلاج، يعني احنا نقول الحين الانعاش هو الاسعاف،
1: نعم
0: لكن فيما بعد العلاج يكون افضل اذا كان خلال 60 الى 90 دقيقه
1: نعم
0: ولا يتاخر طبعا مضاعفات نسبيه.
1: نعم بارك الله فيك، نسأل الله
0: فهذا
1: سبحانه وتعالى
0: بالنسبه سواء
1: السلامة.
0: للكبار او الصغار يجب على الجميع انه يعرف طرق الانعاش. طبعا انعاش الاطفال مختلف قليلا عن الكبار، وايضا انعاش حديثي الولاده اللي اقل من سنه ايضا مختلف في بعض الشيء، لكن يعني في يمكن في كيفيه او مكان الضغط في الصدر بالنسبه للاطفال.
1: نعم بارك الله فيك، ويظل بإذن الله سبحانه وتعالى التعامل مع الحالات الطارئة بسرعة شديدة حقيقة بإذن الله سبحانه وتعالى، مثل ما ذكر أخوي دكتور محمود هو مفتاح النجاح، خلينا نقول إن شاء الله، وأتمنى هذه الكلمة تكون صحيحة.
0: إن
1: أخوي
0: شاء الله
1: الغالي،
0: أكيد.
1: أي والله يحفظك أخوي الغالي، بعد في نقطة بعد من ضمن الحالات الطارئة اللي هي قد تحدث ويستوي سبحان الله بعد بالصيف، اللدغ، حالات اللدغ، لأن تعرف الناس بإذن الله يعني مثلك وشرواك مثلي وشرواي، روح مزارع النخيل وتعرف سبحان الله الواحد يعني ما منتبه، عضت لا قدر الله عقرب، أفعى. فخلينا نتكلم لنا على هالجانب، ماذا يحدث عند اللدغ؟ إيش أنواع السميات اللي موجودة معنا؟ وكيف يتعامل معها الشخص المسعف أو الشخص الملدوغ؟ وبعد ذلك لما يجيبوا معاكم أقسام الطوارئ.
0: نعم، بالنسبة للدغات ولسعات الحشرات والزراحة هذه تكثر في الصيف، لأن الزواحف وهذه الحشرات تخرج إلى الأماكن اللي تكون شوية أبرد،
1: نعم
0: تدور مثلا المكان اللي فيه مياه،
1: نعم
0: بتحصلي في المساء، لأنه صبح كله حر تكون في البخورة تخرج في المساء
1: نعم
0: في الأموال مثلا، هنا عندنا في السمائل أموال
1: نخيل،
0: وأشياء
1: أموال
0: طبيعية
1: يعني
0: كثيرة،
1: نخيل،
0: فتطلع مع
1: نعم
0: وجود أيضا
1: حق
0: مزروعات أخرى تكون الناس يعني على دراية شوية ويأخذون الحذر منها.
1: نعم
0: فيعني تختلف من حشرة بسيطة ممكن تسبب مجرد إحمرار وتورم
1: نعم
0: أو ألم بسيط، إلى عقرب مثلا قد تسبب آلام شديدة لأن هي تأثر على الأعصاب،
1: نعم
0: أو لدغة أفعى ممكن تؤدي إلى سيولة في الدم
1: نعم
0: أو حتى الوفاة والنزيف وغيرها.
1: نعم
0: يعني في بعض الحشرات دكتورة إذا كان الشخص متحسس منها ترى أيضا فيها خطورة، ولكن لا نعمم أن هذا مجرد أشخاص عندهم حساسية من بعض الحشرات مثلا من النحل او من الدبابير او غيرها، عندهم تحسس، بالتالي يصير عندهم شيء اسمه تورم في الحلق،
1: نعم
0: وبالتالي او تورم حتى في الجسم كامل يؤدي الى انه يتوقف التنفس،
1: نعم
0: فهذا عندهم خطوره ويجب ان يكونوا في المستشفى او هذيل الناس يكون عندهم شيء اسمه ايبيبن اللي هي الابنفرين او الادرينالين، حقنه الادرينالين تكون معهم
1: نعم
0: اول ما يحسوا بهذه الاعراض، يعني يطلعوا الحقنه وعلى طول الى يعني الى عضله الفخذ ويعطي الجرعه بتقلل من الاعراض هذه
1: نعم
0: الى ان يكون يصل للمستشفى.
1: نعم نعم
0: لكن معظم الحشرات الناس اللي ما متحسسين تكون في مجرد احمرار والم بسيط واللي يروح مع الوقت.
1: نعم
0: بعضهم طبعا يكون عندهم يعني تحسس الألم شديد، فبالتالي يعني ما ممكن يجلس في البيت، يضطر انه يروح اقسام الطوارئ طبعا لاجل

0: علاج الآلام. لكن العقارب خاصة معظمها سامة طبعا، لكن السمية تختلف من عقرب إلى أخرى. يعني معظم التأثير يكون ألم في الأعصاب، مكان الوخزة ومكان اللدغة.
1: نعم.
0: نتعامل معها في أقسام الطوارئ إنه نخدر المكان هذا، وعادة التخدير يستمر لبين 4 إلى 6 ساعات، وبالتالي الألم يزول والحمد لله يكونوا بخير، ويعطوا مسكنات أخرى يعني يأخذوها معهم في البيت. بالنسبة للأطفال نخليهم تحت الملاحظة لفترة، ونتأكد أنهم في حالة يعني أفضل، وأنهم في رعاية الأهل إذا صار أي حاجة. بعد ترخيصهم من المستشفى أنه يأخذوهم من أقرب، يرجعوهم إلى قسم الطوارئ مباشرة.
1: نعم.
0: يبقى أيضا الأفاعي والعناكب. احنا مشهورين هنا في عمان دائما نتكلموا عن شيء اسمه ابو الشبك.
1: اي والله
0: ابو الشبك من
1: عنكبوت
0: العناكب السامه اللي تسبب
1: نعم
0: الام
1: نعم.
0: شديده.
1: نعم.
0: مرات حتى تصل انه يتنوم لعلاج الالام مكان الاصابه.
1: نعم.
0: ولكن ايضا نعطيهم مسكن في نفس المكان، ونعمل لهم فحوصات ونخليهم تحت الملاحظه بين 4 إلى 6 ساعات. هناك أفاعي، والأفاعي طبعا مختلفة. معظم الأفاعي السامة عندنا يسمونها فايبر، اللي هي يعني أفعى الرمال مثلا، أفعى الرمال وسموها العمانيين أيضا بقرون.
1: مو سموها
0: بقرون لأن فيها قرنين.
1: الله، بقرون.
0: بقرون أيوة. هذه البقرون ما بتشوفها في الرمل، لأن شكلها شكل الرمل. تخلي نفسها هكذا عشان تصطاد. طبعا هي الطرائد الأشياء الأخرى عشان تأكلها، ما عشان يعني تلدغ، ولكن اللدغة عبارة عن الدفاع عن النفس. فهذه الأفعى تسبب زيادة في سيولة الدم.
1: نعم.
0: مباشرة.
1: نعم.
0: فنحن لما يصلوا هذه للناس إلى أقسام، قبل ما يصلوا طبعا في إسعافات أولية ممكن يقومها الشخص، إنه يعني الجرح ومكان العضة ممكن ينظف بحيث لا يكون أيضا عدوى بكتيرية فيما بعد غيرها. وبعضهم يربطوا أعلى اللدغة، هو الربط المتوسط ما الشديد.
1: نعم.
0: يكون نعم مفيد، يقلل طبعا من الامتصاص وخروج السم إلى القلب ومنه إلى كامل الجسم. ولكن يجب أن يكون أيضا في حدود معقولة، ويكون أيضا الوقت معقول، لأنه لاحظنا في بعض الحالات يصلوا إلى أقسام طوارئ، يعني رجولهم تكون خلاص كاللدغ في الرجل تكون يعني سوداء، بسبب أنه يعني أخذ وقت طويل مثلا اللدغة في الجبال لأنه يصل إلى الحضر.
1: نعم.
0: أخذ منه مثلا 6 ساعات أو 8 ساعات.
1: نعم.
0: يأثر عليه. ففي الأقسام الطوارئ طبعا احنا ناخذ فحوصات ونتأكد إذا كان عنده طبعا سيولة في الدم زايدة، أو تأكدنا من نوع اللدغة.
1: نعم.
0: فنعطيهم مضاد اللدغة، وعادة يعني تأخذ فحوصات أخرى إلى أن يرجع معدل سيولة الدم للمعدل الطبيعي، وهذا طبعا يأخذ أيام، ويكون يتم ترقيله داخل المستشفى تحت يعني عناية خاصة، وأيضا مراقبة.
1: نعم.
0: للدم، وأيضا علامات الحياة الأخرى كالضغط وغيره.
1: نعم، بارك الله.
0: هذا دكتورة بالنسبة للدغات، سواء كانت عقارب أو ثعابين أو لسعة نحل أو حتى هذا السبايدر.
1: طيب أخوي دكتور محمود، في نقطة دائما إحنا نكررها ونقول أنه الاكتشاف المبكر أفضل شيء، ونكرر ونقول خاصة في الحالات الطارئة لا تتهاون بالشيء. حسيت أن الشيء لدغة، أو حسيت أن جاتك حكة وأنت مثلا داخل مزرعة، ممكن شيء يكون لدغة كنت ما شفته، فعلى طول مؤسسات الصحية موجودة وينتظروكم بإذن الله سبحانه وتعالى، والشفاء يعني الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى، لكن علينا أن إحنا ناخذ بالأسباب. طيب دكتورنا الكريم، من ضمن الحالات الطارئة إنه فترات شرب الأدوية خاصة فئة الأطفال اللي هي دكتور محمود أخوي ما يعرفوا أن هذا دواء. يعني جيك طفل الله يحفظه كبير سن وما بشايف، كبير سن عنده مشكلة مثلا ذهنية، فيخذ لك دواء مثلا محطوط في زجاجة، مثلا زجاجة مياه غازية. كيف وتكتشف الأم أو من يقوم مقام الرعاية المنزلية أنه هو أخذ دواء، كيف يتعاملوا معه بشكل طارئ؟
0: بالنسبة للأطفال طبعا نحاول أن نبعدهم عن هذا، وإذا كان شيء بقايا مثلا في الفم نطلعه، وإذا كان في إمكانية أن يغسل أيضا الفم من بقايا كان يكون أفضل.
1: نعم
0: الشيء الثاني طبعا يجب

0: مستوى السمية في الدم،
1: نعم
0: هل تحتاج لمضاد ولا لا؟ وأيضا عندنا مثبطات الامتصاص موجودة، أيضا مثبطات الامتصاص بعض الأدوية
1: نعم
0: من الأمعاء، مثلا هذا الأدول يعطوه يسموه اكتيفيتد شاركول، اللي هو
1: نعم
0: عبارة عن
1: فحم
0: فحم، أيوة فحم معالج، بحيث أنه يمتص كمية كبيرة من الدواء، وبالتالي يقل تأثيره في الجسم وغيره. لكن في هناك أدوية أخرى طبعا ما ممكن أن تقلل عن طريق الاكتيفيتد شاركول، لأنها عبارة عن ثقيلة خاصة المعادن الحديد وغيرها، ما ممكن يمتصها الشاركول هذا، لكن في لها مضادات أخرى. أول ما نعرف النسبة يعطى المضاد.
1: نعم بارك الله فيك.
0: فيعني الوقاية خير من العلاج، الأدوية تكون بعيدة وتكون أيضا في أماكن مغلقة بحيث الأطفال ما يصلوا لها، لأنك لو خليتها مثلا نقول نعم في كبد، لكن في الأرض
1: صح
0: درج مثلا، هذا سهل ممكن ياخذه ويصير. طبعا احنا معظم اللي نشوفها يعني من يعني الادويه
1: نعم
0: اللي هي الادويه من الامراض المختلفه، اللي هي مضادات للضغط ومضادات للقلب، مش مضادات للقلب، ادويه القلب،
1: نعم
0: ديجوكسين، هذا خطير جدا، يعني تخليه عند الطفل على شيء بسيط ممكن
1: نعم
0: يؤدي ليس الى تسمم بس، يؤدي الى الوفاه. عندك ايضا الادويه الاخرى، الحديد
1: نعم
0: اللي يعطى للحوامل ويعطين بكميات كبيره، انه شهريا اعتقد ياخذون زيارات، وبعضهم حتى كل شهرين،
1: نعم
0: فالكميات كبيره، فيكون سهل ان الطفل ياخذ كميات كبيره، وشكلها ايضا ربما يكون قريبه من بعض الحلويات، تصنيع ايضا شويه مبين على انها كانها ما كانها حديد يعني.
1: واضح
0: وايضا في علينا نبعد هذه الاشياء، انها ايضا فيها خطوره كبيره للطفل، ليس الحديد ما سهل ايضا لو دخل الجسم كميات كبيره،
1: نعم
0: يحتاج تنويم ويحتاج ايضا يطلع من الجسم، لانه يصير له يعني ترسب في الاعضاء المهمه، يكون في المخ، في الكبد،
1: نعم
0: في القلب، في كل هذه الاماكن، فيعطى زائد، ممكن يسبب توقف القلب، معدن ثقيل،
1: نعم
0: فيعطى أدوية يسميه كيليشن، يعني يخلي ذائب في الدم، ممكن إخراجه عن طريق الكلى.
1: بارك الله فيك أخوي الغالي. يعني الساعة راحت، آخر دقيقتين أو 3 دقائق، إذا في شيء أختك نسيته من الطوارئ التي قد تحدث في فصل الصيف تفضل.
0: شكلنا دكتورة ما تكلمنا واجد، إنه في واجد أشياء كثيرة تحدث في الصيف.
1: الله يحفظك. لا إن شاء الله ما يحدث شيء. الله يحفظك أخوي.
0: بس ما نقدر يعني نغطيها كلها
1: الله
0: في ساعة.
1: يحفظك. نعم
0: يعني في أيضا دكتورة الحروق بسبب رحلات،
1: إيه والله
0: رحلات
1: الحروق
0: كثيرة،
1: الحروق نعم نعم نعم
0: والشواء وغيرها بتؤدي لحروق في اليدين مثلا بالنسبة
1: نعم
0: للأطفال ورجولهم،
1: يا الله
0: أيضا يعني في الصيف يمكن تكلمت عنه قبل، عن الجروح بسبب السكاكين وغيرها، ايضا بسبب الرحلات، ايضا قلنا عن الاطعمه انها تفسد بسرعه، فبالتالي ما تخلي اي شيء مكشوف، افضل ما يكون في الثلاجه، اذا حدث تسمم طبعا معظم يسبب اسهال،
1: نعم
0: بعضهم ما يحتاج انه ينقلوا الى المستشفى عن طريق البيت مثلا سوائل وغيرها، وبعضهم يحتاجوا الى سوائل خاصه اذا كان اسهال شديد ومع تقيؤ شديد. الصيف ايضا مرتبط بحميات كثيره، يعني بسبب الصيف، وقلنا من ضمنها ايضا المكيفات وغيرها والزكام وغيره، ما شرط ان يكون ايضا في الشتاء فقط، يجينا ايضا في الصيف
1: نعم
0: التهابات رئويه حاده وغيرها. انا كما قلت لك في اشياء كثيره ممكن نتكلم عنها، ما تكلمنا ايضا عن مثلا السكر،
1: نوبات
0: هبوط السكر.
1: تفضل تفضل
0: نعم
1: اخوي ممكن نمد ان شاء الله تفضل دكتور. الله يحفظك يا رب.
0: ايوه مثلا السكر، هبوط السكر في الصيف، الناس ما تاكل، تخرج رياضات مختلفه، ينسوا اكلهم، بس يمكن ماخذين الجرعه، وبالتالي السكر بينقص عندهم،
1: نعم
0: ويؤدي الى اغماء وغيره، الإسعاف إذا

0: إذا كان واعي شخص أعطيه سكر سهل،
1: نعم.
0: سواء السكر العادي يذوب في الماء أو أي سكر آخر من السكريات أو الحلويات لحد ما يوصل للمستشفى. إحنا في المستشفى ما نوفر له أكثر منه، يعطى سوائل ونعرف إيش الأسباب اللي وصلت لهذا. أيضا بعض الناس يعني ما يأخذوا حذرهم من سقوط سواء من الجبل، تعرف في الصيف أيضا الهايكينج يزيد أيضا.
1: نعم.
0: الناس يحبوا
1: هوايات. نعم نعم
0: الصيف إن يروح اللي هي رحلات أو مشي الجبلي،
1: نعم
0: سقوط وغيرها أيضا من هناك. يجب أن يكونوا على استعداد لعلاجهم، وأيضا يكون عندهم حد مسعف، ويكون عندهم سهولة في الإخلاء من
1: نعم.
0: الجبال إنها بعيدة. بعض الحالات يعني ما ممكن إنها تروح مثلا لهذه الجبال، إنه يفحصوا قبل ويكونوا متأكدين أيضا إنه هذا الشخص مناسب إنه يروح للمشي الجبلي أو لا. وأتمنى بدل المشي الجبلي يروح المشي السهل السهول والسيوح، ما يمكن تكون ثقافة مختلفة، لأن إحنا عندنا الجبال هنا شوية وعرة وبعيدة وصعبة.
1: نعم نعم
0: يعني إذا واحد سقط هناك صعب إنه حتى ربما وصول حتى في الكبتر أو فرق الإنقاذ.
1: بارك الله فيك. يعني مثل ما ذكرت أخوي دكتور محمود، يعني سبحان الله الحالات الطارئة بحر سبحان الله بأنواعها، سواء كانت أمراض معدية، سواء كانت أمراض مزمنة، سواء كانت سقوط أو غرق لا قدر الله أو حوادث. نسأل الله السلامة دكتورنا الكريم. ما أحسن وما أحلى الحوار معك أخوي زميلي دكتور محمود.
0: شكرا جزيلا دكتورة، وأنت ما شاء الله محاورة أيضا
1: الله يخليك
0: وانت اللي يعني تطلعي الافكار
1: الله يعزك.
0: والاشياء
1: شكرا
0: اللي ممكن نتكلم عنها. يعني احنا من غير هذه الاسئله الشيقه والافكار اللي عندك يعني ما ممكن نتكلم اكثر عن اشياء قليله، ولكن الحمد لله في وجودك وتثري الحوار.
1: تسلم اخوي جدا. تسلم اخوي وما احظني بكم، بارك الله فيكم، كوادر صحيه افخر فيكم، افخر الحمد لله رب العالمين. كان معي اخوي وزميلي الدكتور محمود الرحبي، طبيب استشاري اول طب طوارئ مستشفى سمائل، رئيس رابطه الانعاش القلبي، عضو مؤسس للجمعيه الطبيه العمانيه. دكتور محمود تقبل كل الاحترام والتقدير.
0: شكرا جزيلا، ونحن أيضا من قبلنا نشكرك دكتورة على هذا العمل النبيل والوطني. وصراحة لما يعني نستشهد بأشياء نقول حتى الدكتورة فنة ذكرته في برنامجها وتابعوها وتجدوا منها يعني أشياء كثيرة وتتعلموا أشياء كثيرة. شكرا جزيلا على هذا الوقت
1: شكرا جزيلا.
0: طيب مع الدكتور.
1: أحسنت أخوي، تقبلوا تحياتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: صحتنا.
3: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
2: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
6: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثي بروف هل يكونوا عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد-19؟
2: صحتنا.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية من بين رفوف المكتبات العمانية،
1: نصغي إلى أصوات المؤلفين
2: ونحتفي بالإصدارات الجديدة
1: التي تجسد مسيرة الفكر والأدب والثقافة في بلادنا.
2: إصدارات عمانية.
1: إصدارات عمانية،
2: برنامج ثقافي حواري
1: يسلط الضوء على نتاج الكتاب العمانيين في مختلف الحقول المعرفية.
2: تقرأ الكتب وتحاور مؤلفيها.
1: أمل بنت عامر السعيدية،
2: إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: مرحبا بكم. كتاب هذه الحلقة يأخذنا إلى إيران من زاوية ثقافية وإنسانية، نتعرف من خلاله على تنوع المدن والناس والعادات، وعلى تجربة السفر وما تتيحه من احتكاك مباشر بالمكان. كما يتوقف كتاب هذه الحلقة عند أهمية القراءة قبل السفر لفهم تاريخ إيران وثقافتها، ويرصد تفاصيل الحياة اليومية من العملة والتنقل إلى معنى الصحبة في الرحلات، ويقدم أيضا صورة مختلفة عن شيراز إلى جانب التنوع الديني والطقوسي الذي قد يجهله كثيرون عن إيران. نلتقي في هذه الحلقة بيحيى المعشري عن كتاب من مسقط إلى أرض فارس، الصادر عن الآن ناشرون وموزعون عام 2026.

0: مرحبا يحيى.
1: مرحبا أستاذة أمل.
0: يعني دعنا نبدأ من المقطع الشاعري الذي تفتتح به هذا الكتاب لأحد رموز الفارسية شمس الدين التبريزي، وكأنك يعني تفتح الباب لمعرفة إيران من ثقافتها الكبيرة وطبعا الراسخة، بينما الصورة عادة عن إيران مختلفة، عادة هي تبسيطية ومختزلة في ربما التعقيدات السياسية والصراعات السياسية.
1: أهلا وسهلا أستاذة أمل، وفي البداية شكرا جزيلا على هذه الاستضافة. حقيقة أنا سعيد أن أكون أحد ضيوف هذا البرنامج المتميز إصدارات عمانية. البداية طبعا الموضوع هو اللي كتبته في البداية كاقتباس، ودائما الاقتباسات هي عبارة عن دلالات، ففضلت أن يكون هذا الاقتباس من نفس البلد، واحد من أبرز الرموز في البلد اللي هو شمس الدين التبريزي. الاقتباس كان عبارة عن: الأهم من سفر المكان هو سفر الوجدان، فما نفع تبديل الأماكن وأنت هو أنت. شمس الدين التبريزي هو شاعر وفيلسوف وواحد من كبار المتصوفين، وهو أستاذ جلال الدين الرومي، والناس أغلبهم يعرفوا جلال الدين الرومي. نسبة هذا الفيلسوف ينتسب إلى تبريز، وحقيقة أنا على المستوى الشخصي لي يعني أحاديث قد تكون مقتضبة نوعا ما في نفس الكتاب. القارئ راح يتبين هذه الأحاديث، أنا ما راح يعني أدلي بها جميعا، فأتحدث عن تبريز وهي المنشأ أو المولد لهذا الفيلسوف، ولديه كتاب اللي هو قواعد العشق الأربعين. فالفكرة إن السفر الحقيقي ليس مجرد الانتقال من مكان إلى مكان، بل هو تغيير من في داخل النفس والمشاعر والأحاسيس، وحتى أخيرا يترجمها إلى التفكير. فما فائدة أن نحمل الأمتعة والجوازات ونحن مثقلين بأشياء كثيرة، وفي الداخل نحن لم نتغير ولم نتبدل. فهذه الفكرة هي يعني صوفية أكثر من كونها كده، لكنها مهمة جدا للمرتحل والمسافر.
0: نعم، جميل جدا. سأعود لمسألة أنها اختبار للذات ربما، وحتى تطوير للنفس. قبل ذلك، لماذا هنالك تخوف عادة من إيران يحيى؟ يعني على الرغم من قربها الشديد حتى تقاطع ثقافتنا مع ثقافتهم، إلا أنه لا، ما نسمع عن إيران كثيرا، ولا نسمع عن الناس تروح إيران، أو حتى عندها فضول تجاه إيران.
1: حقيقة أنا أتفق معك في هذا الجانب، وأنا قبل حتى يعني الشروع أو البدء في السفر إلى إيران، سواء في أول سفراتي كانت اللي هي سفرات العلاجية، أو حتى السفرات اللاحقة اللي هي ترجمت بعد ذلك بهذا الكتاب اللي هو من مسقط إلى أرض فارس، فاللي أراه أن ليس فقط يعني الاختلاف اللي هو الاختلاف الثقافي، وأرى أن هناك حقيقة عوامل ومشتركات أدت إلى هذا التخوف والنفور. إذا القارئ للتاريخ العماني، حقيقة أنا قرأت كتب كثيرة تتعلق بالتاريخ العماني، وهي المشتركات في اللي يدخل فيها الفرس، بدءا من ضعف الدولة اليعاربة في تلك الفترة وإجلاءهم عن طريق الإمام أحمد بن سعيد مؤسس الدولة البوسعيدية، هذا على المستوى الداخلي، وكذلك حتى المشاركات أثناء اللي هي ثورة الظفار ودحر الماركسية، وكذلك اللي هي فكر لينين اللي كانت موجودة عندنا في

0: زمن الراحل السلطان قابوس طيب الله ثراه، فكان لهم وجود في عمان، وهذا عامل مشترك. والأهم من ذلك اللي هو الصورة السياسية الإعلامية
1: نعم
0: حقيقة، اللي يعني دائما ما تطرح إيران على أنها مرتبطة بالتوترات الإقليمية،
1: نعم
0: هذا على المستوى الإقليمي. أما على المستوى الخليجي، أثناء تقوالي أنا عادة أوثق هذه الرحلات مرئيا قبل حتى أن أبدأ يعني أكتب، فالتوثيق المرئي والنشر في المجموعات، كثير حقيقة من الأصدقاء من دول الخليج كانوا يسألوننا هل ممكن نحن نسافر إيران، وما هي الصعوبات اللي ممكن نحن نواجهها أثناء السفر إلى إيران، وهل نحن ننتمي إلى هذه الدولة، هل نواجه صعوبات أثناء السفر. فكانت هذه المواضيع المقلقة، وحقيقة من ضمن الهواجس اللي أنا حقيقة عايشتها يعني
1: نعم
0: وشفتها أثناء التعامل مع الأصدقاء من دول الخليج. الجانب الآخر اللي هو الغموض وقلة تجربة الاحتكاك الإيرانيين،
1: نعم
0: يعني قياسا بالدول الأخرى، كذلك تحصل يعني هذا الجانب يشوب الحذر والتوجس والقلق بسبب عامل اللي هو الاحتكاك. الجانب المهم واللي أعتبره حقيقة لربما يكون من أهم اللي هو الجوانب، اللي هو اختلاف النظام الاجتماعي، اللي حد من زيارة أغلب الناس اللي كانوا لهم رغبة أن يزوروا إيران، هذا الجانب اللي هو من حيث القوانين والحريات، هل أنا حر أستطيع أتنقل من مكان إلى مكان في إيران؟ هل أنا أستطيع أتنقل في وقت ما، وقت ما أشاء، مثل ما أتنقل في أغلب الدول وأغلب الأقطاب الأخرى؟
1: نعم
0: فهذا الهاجس حقيقة هو يعني من ضمن الهواجس اللي يعني تضع الإنسان الذي يود زيارة إيران يتردد قبل زيارتها أو حتى التعرف عليها. وغالبا التخوف هو موروث إعلامي سياسي أكثر من كونه
1: نعم
0: تجربة استكشافية أو سياحية.
1: نعم يعني أنا لفت انتباهي نقطة أنا كنت أريد أسألك عنها من البداية. الناس الآن تدون عن طريق الفلوجرز، عن طريق اليوتيوب، عن طريق منصات التواصل الاجتماعي، ومعظم الرحالة صاروا معروفين هناك.
0: صحيح.
1: خيار كتابة كتاب كثر إيش مختلفة وكثر إيش خاصة، خصوصا إنك أنت تسوي فعلا توثق مرئيا، كثر إيش كان مهم بالنسبة لك إنه هذا يصير في كتاب بشكل خاص؟
0: حقيقة هذا الأمر يعني أتى في محض صدفة، يعني أساساً أنا عندي مدونة وأكتب في هذه
1: نعم
0: المدونة منذ سنوات طويلة، ولدي كتابات عن دول زرتها في السابق،
1: نعم
0: فلم أكن يعني ما كنت واضع في يعني في بالي أن أنا أكتب عن إيران وأنشر أول كتاب عن إيران، رغم أني كتبت عن دول أخرى سواء في شرق آسيا، في أوروبا، أو حتى في وسط إيران، في وسط آسيا، أو حتى في عن زنجبار
1: نعم
0: وعديد من الدول كتبت عنها. فالأمر جاء يعني على وجه يعني الصدفة،
1: نعم
0: فما كنت يعني مخطط لهذا الأمر. فسبحان الله، رغم أني أنا عندي يعني مدونات،
1: نعم
0: فوجدت التفاعل أثناء النشر اللي هي المقاطع المرئية، وجدت التفاعل الكبير يعني من الإنسان الإيراني وحتى من الزوار
1: في
0: الإيرانيين.
1: فضول كبير بشأن إيران.
0: فعلا فعلا،
1: نعم
0: فأنا واجهت هذا الشيء، فكثير من الناس حقيقة يعني طلبوا مني أن أنا أدون هذه المدونات، وأنا
1: نعم
0: أوريدي يعني كنت بادي يعني أكتب، فكلما أعود من البلد نفسه مباشرة أرجع إلى هذه اللي هي المدونات
1: نعم
0: المرئية، الفيديوهات، بعد ذلك أبدأ بالكتابة.
1: نعم
0: طبعا عملية الكتابة ما دائما تكون، من الصعب جدا أن أنا مسافر وأتحرك وأتنقل، خاصة أنا أعتمد على يعني نظام النقل نوعا ما شوية مختلف، أعتمد على وسائل النقل العامة والأشياء اللي هي موجودة في إيران
1: نعم
0: نفسها، فأحتاج يعني نوعا ما مكان هادي، ولدي أصدقاء كذلك،
1: نعم
0: الأصدقاء لديهم يعني أحيانا
1: متطلباتهم.
0: متطلبات
1: نعم
0: وآراء كثير.
1: أنا سأسألك عن موضوع السفر برفقة الصحبة، لكن
0: أيوه
1: قبل ذلك، قبل شوي أنت أشرت لمسألة الذهاب للعلاج، وأنت تكتب في الكتاب بأنك ذهبت مع والدتك وذهبت أيضا مع والدك للعلاج في إيران في فترة سابقة، وما كان عندك فضول حول، يعني ما فكرت أنك تروح لها كسائح. خليني أسألك، هل السياحة العلاجية تخفي إمكانيات كبيرة لأي مكان، يعني إذا تم اختزاله بها، يعني السمعة تكون سمعة مكان علاجي، وهذا حدث معك مثل ما أنا ذكرت قبل قليل، وتطلب الأمر وقت حتى تعود إليها لدافع آخر.
0: حقيقة هذا الموضوع يعني موضوع مهم جدا، فيختلف طبعا، تختلف اللي هو عملية اللي هي أن الشخص يسافر للعلاج، وأنه يسافر وهو حر، وخاصة نوعية السفر عندي أنا نوعا ما اللي هي سياحية واستكشافية، فالسياحة العلاجية نوعا ما محدودة، فأنت طبعا يعني معلق بالقلق والمسؤولية، عندك مريض فتتابع أحوال المريض، يعني تذهب اللي هو إلى المستشفيات وتذهب إلى العيادات وتراجع مرتبط بأوقات معينة، وغالبا يعني ما تكون يعني ملتزم أو أن الجانب المسؤولي مع الشخص نفسه، فلا إراديا أنت تتجاهل ملامح هذه المدينة، حتى وإن كانت لديك تلك يعني الرغبة العارمة والصادقة لمعرفة والتنقيب عن هذا البلد. أما الحقيقة اللي هي أوسع من ذلك بكثير صراحة، فالمدن لا تختزل بتتبع العلاج والأمصال، فشيراز مثلا هي مدينة الشاعران حافظ الشيرازي وسعد الشيرازي، وسبب العودة إلى إيران حقيقة هي كانت يعني شبه شرارة من أحد الأصدقاء، تابع بعض اللي هي التوثيقات المرئية لي، فتحدث كيف ممكن نحن نزور إيران بس هذه المرة بطريقة مختلفة، بعيدا عن الأمصال وبعيدا عن دور الاستطباب وبعيدا عن المستشفيات، فذاكرة العلاج المختمرة في عقلي حقيقة هي يعني ولدت في هذه المشاعر أن نحن نخوض هذه التجربة، لكن هذه المرة بطريقة استكشافية وبطريقة مختلفة بعيدا عن العيادات مثل ما تفضلت، وهنا تتجلى زاوية اللي هي زاوية الرؤية من منظور آخر، رغم أن المكان هو المكان ذاته لم يتغير.
1: نعم، جميل جدا. يعني أنت ذكرت قبل قليل الشاعرين الشيرازي، وحتى نحن نقرأ في كل الكتاب بالإضافة لاقتباساتك عن من الثقافة الفارسية مباشرة، تشير لماركيز، تشير لإيميل زولا، وأكثر من كاتب. قبل شوي تكلمت بأنك قرأت في التاريخ العماني. أنت قرأت قبل السفر كتاب الفرس إيران في العصور القديمة والوسطى والحديثة للكاتب هوما كاتوزيان، نعم، اللي ترجمه أحمد المعيني المترجم العماني. فعلا هنالك أشخاص لا يسافرون أبدا ما لم يقرأوا عن الثقافة التي سيسافرون إليها، ويعتبرون أن هذا الشيء أساسي كحدة رحالة سافر إلى أكثر من مكان. السفر بالنسبة له يعني تجربة مهمة في حياته. هل تفرق القراءة في التقاطع مع أي موقع أنت مسافر له؟
0: حقيقة هذا السؤال جوهري ومهم جدا بالنسبة لي كشخص مدون لأدب الرحلة، فهذا الأمر بالنسبة لي أنا على المستوى الشخصي يفرق معي كثير، فعادة قبل يعني التفكير حتى في السفر يعني أبدأ بالقراءة عن هذه الدولة، فغالبا ما أقرأ في كتب أدب الرحلة، لذلك يعني تجدي أحيانا دلالات واقتباسات وكلها في نفس السياق اللي هو يتعلق بأدب الرحلة. كتاب الفرس إيران في العصور القديمة والوسطى والحديثة لهوما كاتوزيان، وهوما كاتوزيان بالفارسية هو همايون كاتوزيان، ولد في عام 1942، وهو ابن البلد واقتصادي وعالم اجتماع وناقد أدبي، ترجمت أحمد حسن المعيني وهو مترجم ومدرس عماني. هذا الكتاب حقيقة يعني ولد في داخلي شرارة التجربة، معرفة الإنسان الإيراني، معرفة التفكير الإيراني، معرفة اللي هي السياق الإيراني، ومعرفة كذلك التاريخ. عادة هذه النوعية من الكتب لا تشمل كثير اللي هي الجغرافية، عادة تتطرق إلى الأحاديث السياسية الداخلية وبرؤية نقدية، لأن الكاتب هو مؤرخ أساسا وناقد، فمن منظور نقدي ده يقدم هذا الكتاب. بدءا من الإمبراطورية الفارسية القديمة وحتى إعادة انتخاب أحمد نجاد رئيسا، وذلك في عام 2009.
1: نعم جميل. يعني أنت تقول أنا أقتبس منك مباشرة، تقول ولا أخفيكم سرا أن قراءتي لكتاب الفرس إيران في العصور القديمة والوسطى والحديثة الذي تجاوز عدد صفحات 600 صفحة ما قبل السفر له مردود إيجابي على المستوى الشخصي، وتقول هذا من البداية. وحتى نلاحظ أثر القراءة، أثر قراءتك المسبقة عن الثقافة الفارسية في تفاصيل صغيرة جدا، مثل في وقت من الأوقات كنتوا جالسين تخططوا لل مزارات اللي بتروحوها، وشفت مجموعة من الرجال، أحدهم كان كبير في السن يشرب ما يبدو أنه شاي أو شيء كهذا، فأنت فورا استدعيت في تلك اللحظة علاقة خاصة للإيرانيين بالأعشاب ومشروبات المشروبات الأعشاب، وهذا يخليك يعني يقظ تجاه تفاصيل صغيرة وإن كانت جانبية، إلا أنها تعطي القارئ أولا يعني شكل من الحميمية والقرب من التجربة، وأيضا تخليك يعني فعلا ملتحم بشكل خاص مع المكان.
0: في هذا السياق حقيقة الكاتب يعني يفرق عن السائح العادي، فالكاتب هو منقب ومفتش ويبحث حتى عن أدق التفاصيل، فهذا الربط عن التفاصيل الصغيرة يعني يجعلني أمام يعني جزئيات مهمة يعني يتطلب مني أن أنا أدرجها في داخل الكتاب، على عكس يعني أحيانا الأصدقاء الذين يرافقونني أو يحفرونني هذه الرحلة عندما يعودوا ويقرأوا هذا الكتاب لا يروا نفس يعني التجربة اللي نحن خضناها، يقول يعني هذا من وين أتى هذا الكلام.
1: نعم.
0: فيختلف نوعا ما
1: تفاعلكم مع
0: التفاعل.
1: نعم.
0: جانب مهم جدا في هذا السياق، فلذلك يعني أحيانا الإنسان يعني محتاج أنه يكتب أشياء ولو بسيطة جدا، حتى الإيماءات والأشياء الإيحائية البسيطة جدا بمن يلتقيهم من أناس، فلذلك أنا بدأت أكتب هذه الجزئية، وفي الكتاب جزئيات كثيرة يعني أنا تطرقت لها تتحدث عن هذا الجانب.
1: نعم، يعني ذكرنا الأصدقاء أكثر من مرة الآن، سؤال السفر برفقة أصحاب خصوصا للشخص مولع بالسفر دائما صار سؤال مهم وجوهري بالنسبة لكثير من الأشخاص. في ناس يقول لك أنا أحب أسافر سولو وحدي وما ممكن أستمتع، لأنه كل واحد في النهاية عنده توقعاته من السفر، إيقاعه تبع اليوم مختلف عن إيقاع شخص آخر، تفضيلاته حول الأماكن اللي بده يروحها وما إلى ذلك. أنت في هذه السفرة كنت مع اثنين من أصدقائك وكتبت كثير إيش أنه تجربة كانت مهمة، خبرنا عموما كيف تشوف السفر مع برفقة آخرين وأيضا السفر بمفردك.
0: لربما هذا الجانب يعني أنا عادة حقيقة شخص انتقائي في السفر، يعني المقربين لدي يعرفون أن لدي يعني لربما أشخاص معينين هم يعني بمواصفات خاصة يعني يصحبوني هذه الأسفار، فأعتمد يعني على جزئيات معينة، فأنا مثلا يعني يتطلب مني المشي الكثير، فهل هذا الشخص هو إنسان يعني يتمتع باللياقة مثلا حتى يستطيع أن يواكب لهذه العملية، هل هذا الشخص متقبل لفكرة أن أنا أتنقل بوسائل النقل العامة، فهذه ثقافة طبعا نفس الحالة ما كثير يعني يلجؤوا لها، خاصة
1: صحيح.
0: إذا ما تحدثنا عن دولة مثل إيران فأغلب الناس يعني يلجؤون إلى المترجمين، لدي أصدقاء كثر، فعندما نتحدث عن هذا الجانب فهم يتحدثون عن التنسيقات المسبقة أو حتى سواء عن طريق المكاتب السياحية الموجودة في البلد نفسه أو حتى عن طريق المترجمين، فأنا حقيقة هذه الفكرة كنت يعني أبدا يعني مستبعدينها. موضوع اللي هو السفر سولو ترافل أو اللي هو السفر الفردي، هذا حقيقة يعني تجربة أنا يعني جربتها حقيقة شخصيا، ففيها إيجابيات وفيها سلبيات، وكثيرين يعني من الأصدقاء يعني تحدثوا هل أنا يعني ممكن أسافر يعني فردي لوحدي ولا من الصعوبة بمكان، فكثير كان من الجدل وكثير من المبررات والأعذار من قبل كثيرين، فهي الإيجابيات أول شيء أنت تعرف ذاتك، يعني تقيم الذات عندما تكون منفرد
1: نعم
0: بنفسك، وكذلك اللي هو سرعة التعلم والبحث عن المعلومة، وكذلك التكيف مع الأجواء المحيطة بكافة تجلياتها، كذلك التواصل الأوسع مع السكان. عندما تكون منفرد فأنت من السهل عليك أنك تتواصل مع السكان المحليين، لأنك مرغم، ما في أحد معك،
1: نعم
0: فبالتالي تلجأ إلى هذه الوسيلة اللي هي عملية التواصل. فهي عموما تجربة عميقة جدا، فكل له رأيه في هذا الجانب. فعندما نطرح هذا الموضوع دائما يشوب الاختلاف. السلبيات هي الشعور بالوحدة.
1: نعم
0: يعني عندما تسافر أنت، هل يعني عندك الإمكانية وعندك الشجاعة إنك تتكيف مع هذا الشعور؟ وهو من يعني من المشاعر أحيانا في السفر، حتى في نفس البلد، إن الإنسان لما يجلس في مكان وحده فالبعض يحس بالضجر والملل، كيف إذا كان هذا في خارج البلد؟ فالوضع هنا نوعا ما مختلف. فالمسؤولية كاملة وأنت مرتحل وأنت مسافر تقع عليك، على عكس لما يكون معك أصدقاء فتتوزع المسؤوليات، بالإضافة إلى الإرهاق الذهني وعملية البحث وعملية التنسيق وعملية اللي هي جدولة البرامج.
1: نعم
0: والجانب الآخر اللي هو لربما البعض ينظر له بهذا المنظور، اللي هو التكلفة ترتفع أكثر لما تكون بروحك. يعني لما يكون الشخص مسافر، يعني سفر فردي، فالتكلفة نوعا ما تكون مرتفعة عن السفر اللي هو المشترك مع مجموعة من الأصدقاء.
1: نعم نحن الآن في لحظة أحداث سياسية خاصة في المنطقة يحيى. أنت أيضا كنت في أثناء وجودك في إيران حدثت أيضا لحظة سياسية خاصة، وقتها كانت سقطت طائرة الرئيس الإيراني وقتها. بالنسبة لك كشخص مولع بالسفر، هل تؤثر الأحداث السياسية على خطة السفر أو المتعة بالسفر؟ يعني في وجهات مثلا يقولوا لك هي جيدة هي جيدة هي جيدة مهما كان فيها حرب، مثلا لبنان، روح بيروت مهما في صواريخ، مهما في
0: نعم،
1: الناس ما زالت موجودة والحياة ماشية. أنت بالنسبة لك كثر إيش هذا مهم أو مقلق أو ربما حتى ممكن يغير خطة السفر بالكامل؟
0: حقيقة هذه التجربة أنا كتبتها في هذا الكتاب، وكانت هي يعني من الجزئيات يعني المهمة جدا حتى قبل التفكير للسفر إلى دولة مثل إيران، وهي دولة نعرف أنها دولة محاصرة وتحت الحظر، تقع تحت الحظر منذ سنوات طويلة. فسقوط هذه المروحية للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه، كان هذا الأمر حقيقة، وأنا أعتبره من الأحداث اللي هي نوعا ما المربكة
1: نعم
0: والمقلقة للمسافر. كان في 19 مايو من 2024 في منطقة جبلية بين في أذربيجان الشرقية. فكنت في ذلك الوقت في أصفهان، فأصفهان تعرف يعني تعرف فارسيا بنقش جهان، وتعني نصف العالم
1: نعم
0: لما تحوي من تراثيات وأماكن جميلة وحقيقة من معمار. يعني هذا يعني الأمر ربما يعني أصفهان هي أرشيف لإيران،
1: نعم
0: بالإضافة إلى شيراز وبعض الأماكن اللي نحن زرناها. نعتبر أصفهان من الأماكن للمرتحل اللي مهم جدا إنه يعني يكون ضمن أنظاره حتى يعني يزور هذه المنطقة الجميلة، وبها واحد من أهم الأماكن اللي هو ميدان نقش جهان،
1: نعم
0: وهذا يعتبر واحد من أكبر الميادين حول العالم. فكنا

0: لين هذا القلق
1: نعم
0: وهذا الهاجس، هل نستطيع تكملة هذه الرحلة ونحن خططنا لهذه الرحلة؟ يعني من الجدير بالذكر أن عادة الرحلة إلى إيران بالنسبة لنا نحن يعني الحجز للذهاب فقط،
1: نعم
0: وقت ما يعني تحدث هذه الإشكاليات وهذه يعني المواقف مباشرة نحن نحجز حال
1: عودة.
0: طريق العودة. فكان الموضوع يعني حقيقة جدا يعني متعب ومرهق، لكن فور وصولنا إلى شيراز وجدنا الوضع كان طبيعي والناس عايشين بسلام ووئام، وحاولنا نتحدث يعني مع بعض اللي هم اللي نعتبرهم من الموجودين في الفنادق اللي عندهم الجانب الثقافي نوعا ما. فعادة شيراز يعني منطقة يعني منفتحة جدا أكثر عن باقي المدن، بما أنها طبعا منطقة طبية أو مدينة طبية، فكثير من السياح يعني يلجأوا إلى شيراز. فده إنسان شيراز مختلف جدا عن الإنسان في بقية الحواضر وبقية المدن. فكنا نتحدث عن هذا الأمر، فحقيقة يعني أبدو يعني ألا تقلقوا واستمروا في السفر وتنقلوا متى ما شئتم، والحمد لله رب العالمين كانت الأوضاع جميلة ويعني ما فيها يعني شيء من الخطر واستكملنا الرحلة.
1: طبعا احنا وصلنا الى الدقيقة الأخيرة من البرنامج، هناك الكثير من الأسئلة للأسف اللي كنا نحاول انه نغطي جزء من هذا الكتاب، ولكن هو كتاب يتكلم عن تفاصيل كثيرة تتعلق بحتى طقوس التنوع في إيران. لكن انا اريد في دقيقة واحدة يحيى جملة انت ذكرتها في بداية الكتاب في المقدمة، انك لم تكن تتوقع هذا التنوع في إيران. في دقيقة واحدة، ما الذي اكتشفته في إيران خلال هذه الرحلة؟
0: حقيقة يعني إيران يعني لا تختزل اليوم إيران في صورة دينية واحدة، فالغالبية عندما يتتبع إيران فدائما ما يعني يسلط الضوء على الإسلام الشيعي أو الاثنى عشري، فالتنوع الديني في والطقوس في إيران يعني مختلفة ولها يعني فصول متنوعة. فتوجد أقليات سنية مثلا في كردستان وبلوشستان، كذلك توجد لديهم طقوس، وحقيقة المطلع يعرف فطقوس مشتركة في حتى مع الدول الخليجية مثل عاشوراء وزيارة الأضرحة. مثلا نحن في مشهد زرنا ضريح الإمام الرضا، وفي قم زرنا ضريح السيدة المعصومة وهي شقيقة الإمام الرضا، بالإضافة إلى القواسم المشتركة بين عمان، يعني إذا ما تحدثت عن عمان وإيران اللي هو فن النيروز،
1: نعم
0: ويسمى في إيران النوروز وهو عبارة عن رأس السنة
1: نعم
0: الميلادية أو رأس السنة، وهو من جذور زرادشتية. فحقيقة يعني عندما بمعنى آخر يعني إيران ليست يعني لونا دينيا واحدا، وإنما طبقات تاريخية متراكمة وأديان يعني قديمة وطقوس متنوعة ومختلفة.
1: نعم يعني الحوار معك ماتع، وأنا صراحة تشوقت كثيرا لزيارة إيران، وإن شاء الله تزول هذه الغمة ويرجع الاستقرار في المنطقة، ويكون في لنا فرصة أنه نكتشف بلاد فارس بعيونك الحين، بما أنه أنت قدمت لنا نظرة عنها. شكرا جزيلا يحيى المعشري، مؤلف كتاب من مسقط إلى أرض فارس، الصادر عن الآن ناشرون وموزعون عام 2026.
0: شكرا جزيلا أستاذ أمل.
1: إذا نلقاكم أحبتي المستمعين في الحلقة المقبلة مع كتاب عماني جديد، وحتى ذلك الحين كونوا في أمان ومع السلامة.
2: نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
3: مع إصدار جديد وكاتب جديد،
2: لنواصل استكشاف ما تزخر به المكتبة العمانية من فكر وأدب وثقافة.
3: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية.
3: نافذتكم إلى جديد الثقافة العمانية.
2: تقرأ الإصدارات وتحاور مؤلفيها
3: أمل بنت عامر السعيدية.
2: وهذه تحيات المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان حديث المؤتلف. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن سعيد المعمري. حديث المؤتلف. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون والمستمعات الأجلاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم حديث المؤتلف. تتناول هذه الحلقة عنوان الهوية في عالم متعدد، فأهلا وسهلا بكم جميعا. أعزائي المستمعين والمستمعات، لم يعد الإنسان يعيش في عالم واحد ذي سردية واحدة، بل في فضاء متعدد الأصوات والهويات والرؤى، تتقاطع فيه الثقافات وتتنافس فيه القيم وتتجاوز فيه الحقائق والتأويلات. في هذا العالم المتشابك لم يعد السؤال من أنا سؤالا بسيطا يجاب عنه بالانتماء أو اللغة أو الجغرافيا، بل أصبح سؤالا مفتوحا على احتمالات كثيرة تتأثر بما نراه ونسمعه ونتفاعل معه يوميا. الذات اليوم لا تتكون في عزلة ولا تصاغ بمعزل عن شبكات التأثير العالمية، فهي تتشكل عبر الإعلام والسفر والتعليم والتواصل الرقمي والاحتكاك الثقافي، بالإضافة إلى البيئة التي نشأ فيها الإنسان وتعلم فيها. غير أن التعدد لا يعني الذوبان، كما أن الانفتاح لا يقتضي فقدان الجذور. التحدي الحقيقي يكمن في القدرة على الحفاظ على تماسك الذات دون الانغلاق، وعلى الانفتاح على الآخر دون التنازل عن المعنى الداخلي. فكيف تعيش الذات في عالم متعدد دون أن تتشظى؟ وكيف تصنع توازنها بين الأصالة والتفاعل؟ أيها المستمعون والمستمعات، كانت الهوية في الأزمنة الماضية تبنى غالبا على عناصر واضحة: العائلة والقبيلة والدين والوطن والمهنة وغيرها، وكان الانتماء يشكل الإطار المرجعي الذي يحدد موقع الإنسان في هذا العالم الواسع. لكن مع تسارع العولمة لم تعد هذه العناصر وحدها كافية لتعريف الذات، فالفرد اليوم قد ينتمي ثقافيا لبيئة ويعمل في بيئة أخرى ويتفاعل رقميا مع عوالم لا تمت لجغرافيته بصلة. هذا التعدد أنتج ما يمكن تسميته الهوية المتشكلة، حيث لم تعد الذات كتلة صلبة بل بنية مرنة قادرة على التكيف. غير أن المرونة إن لم تضبط ببوصلة داخلية قد تتحول إلى تشتت، فحين تتعدد المرجعيات دون وعي يصبح الإنسان عرضة للتيارات فكرية متناقضة، وقد يفقد إحساسه بالثبات الداخلي. التحدي إذن ليس في التعدد ذاته، وإنما في غياب مركز جامع. الذات المتوازنة ليست تلك التي ترفض التغير، ولا تلك التي تتلون بلا وعي، بل التي تمتلك نواة قيمية ثابتة تسمح لها بالتفاعل دون أن تتماهى. فالإنسان القادر على تحديد أولوياته ومبادئه الأساسية يستطيع أن يخوض تجارب متعددة دون أن يفقد ذاته. وهنا تتجلى أهمية الوعي، أن يعرف الإنسان ما الذي يمكن أن يتغير فيه وما الذي ينبغي أن يبقى. فليس كل تحول خسارة، وليس كل ثبات جمودا، إنما المسألة في إدارة العلاقة بين الأصل والتجدد.
0: حديث المؤتلف.
1: أعزائي المستمعين والمستمعات، كثيرا ما ينظر إلى التنوع بوصفه خطرا على الهوية، وكأن الاختلاف يهدد الاستقرار النفسي والاجتماعي، غير أن التجربة الإنسانية تثبت أن الاحتكاك بالآخرين كان دائما محركا للنمو الحضاري. فالثقافات التي انغلقت تماما على نفسها تضاءل تأثيرها بينما ازدهرت المجتمعات التي أحسنت إدارة تنوعها. على المستوى الفردي يمنح التنوع الإنسان فرصة لإعادة اكتشاف نفسه، فعندما يلتقي بأفكار جديدة أو يعيش في سياق مختلف يجبر على مراجعة قناعاته والتمييز بين ما تبناه عن وعي وما ورثه دون تمحيص. هذا الاحتكاك لا يضعف الذات بالضرورة بل يعمقها، لأنه يكشف لها حدودها وإمكاناتها. غير أن الاستفادة من التنوع تتطلب نضجا نفسيا، فالشخص الذي يشعر بتهديد دائم من الاختلاف قد يتجه إلى الانغلاق أو العدائية. أما من يمتلك ثقة داخلية فيستطيع أن يرى في التنوع مجالا للتعلم. هنا يتحول العالم المتعدد من ساحة صراع إلى مساحة حوار. الذات الناضجة لا تخاف من تعدد الأفكار، لأنها تدرك أن اختلاف الآخر لا يلغيها، بل ربما يكملها أو يفتح أمامها آفاقا جديدة. فالنمو لا يحدث في البيئات المتجانسة تماما، بل في المساحات التي تسمح بالتفاعل والتساؤل والتجريب. في عالم متعدد أيها المستمعون والمستمعات، يصبح التوازن مهارة أساسية، فالإفراط في الانفتاح قد يقود إلى فقدان البوصلة، كما أن الإفراط في الانغلاق قد يؤدي إلى الجمود. التحدي يكمن في الجمع بين الحضور في هذا العالم والتمركز في الذات. التمركز الداخلي أيضا لا يعني الانعزال، وإنما يعني وضوح الرؤية، أن يعرف الإنسان قيمه العليا وأهدافه وموقعه الأخلاقي، بحيث تصبح هذه العناصر مرجعا يعود إليه عند الحيرة. حينها لا يتعامل مع العالم بردود فعل متسرعة، وإنما بوعي نقدي يميز بين ما ينسجم معه وما يتعارض مع قناعاته الأساسية. في المقابل، الانفتاح الواعي يوسع المدارك ويمنع الذات من التحول إلى حيز منغلق. فالإنسان الذي لا يسمع إلا صوته يفقد القدرة على التطور. لكن الانفتاح لا يعني أيضا القبول المطلق، وإنما الاستماع والفهم قبل الحكم. إن بناء هذا التوازن عملية مستمرة وليست قرارا لحظيا، فهي تتطلب مراجعة دائمة للذات وقدرة على التعلم من التجارب. في هذا السياق تصبح الحياة نفسها مدرسة لصياغة هوية متماسكة وقابلة للنمو في آن واحد. فالذات في عالم متعدد لا تبحث عن يقين جامد، بل عن انسجام حي بين الداخل والخارج.
0: حديث المؤتلف.
1: ختاما أيها المستمعون والمستمعات، العيش في عالم متعدد ليس خيارا يمكن الهروب منه، هو واقع يفرض نفسه على كل إنسان. غير أن تعدد الأفكار لا يعني بالضرورة التشتت أو الضياع، فحين تمتلك الذات مركزا قيميا واضحا وتتبنى انفتاحا واعيا، يصبح التنوع مصدر غنى لا تهديد. الهوية ليست حجرا صلبا ولا سائلا بلا شكل، الهوية بناء حي يتجدد دون أن يفقد أساسه. وفي عالم تتكاثر فيه الأصوات، تبقى قوة الإنسان في قدرته على الإصغاء والتمييز والاختيار. هناك تتشكل ذات قادرة على العيش مع العالم، لا في صراع معه، بل في تفاعل ناضج ومتوازن. نقف عند هذا الحد في هذه الحلقة، ونكمل الحديث معكم في حديث المؤتلف في الحلقات المقبلة بإذن الله. حتى ذلك الموعد نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كنتم مع حديث المؤتلف. حديث المؤتلف مع تحيات الدكتور محمد بن سعيد المعمري وخالد بن درويش أولاد ثاني.

الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها.
اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى. اللهم إنا نسألك خير ما عندك، وأفض علينا من فضلك، وانشر علينا من رحمتك، وأنزل علينا من بركاتك. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى. حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.